صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير وأطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية إرسالنا لليوم الأربعاء 9 أيلول 2026. نتمنى للجميع نهار موفق وناجح ورفقة حلوة مع برامجنا المقررة لليوم. نبتدي 6:15 مع أول موجز للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، بعد نشرة أخبار 8:15 صبحية ندى، 10:30 جعفر توك، ومنكون 11:30 مع خبر مريم، 1:30 فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم، وبعد نشرة أخبار 2:15 منكون مع نشاطات مع سلام اللحام، و3:30 استوديو الحدث بالتعاون مع دي دبليو عربية بألمانيا، و5:15 راديو راما، و6:45 فترة من أخبار وبرامج إذاعة سبوتنيك مباشرة من موسكو. أطيب الأوقات مع صوت كل لبنان ويسعد صباحكم.

0: صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان. باشر مجلس الوزراء دراسة مواد موازنة عام 2027 بعدما عرض وزير المال ياسين جابر الأسباب التي دعت إلى وضع البنود على النحو الذي وضعت به نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، وجرى في خلال الجلسة بعض التعديلات على المواد. واستغرب مجلس الوزراء التحرك الذي دعت إليه رابطة قدام القوات المسلحة، وبعد انتهاء الجلسة أوضح وزير الإعلام بول مرقس أنه جرى تكليف لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس المجلس طارق متري وعضوية وزراء المال والدفاع والداخلية والتكنولوجيا والأشغال تجتمع بأصحاب الشأن للوصول إلى صيغة من شأنها تحسين أوضاعهم وأنصافهم. ومساء قطع العسكريون المتقاعدون الطريق جزئيا عند جسر البالم على الطريق الذي يربط طرابلس ببيروت استعدادا للتحركات الاحتجاجية المقررة اليوم، وأقدموا على قطع طريق ساحة رياض الصلح بالإطارات المشتعلة احتجاجا على الموازنة بعد أما نصبوا الخيام في الساحة. ولوحت رابطة قدام القوى المسلحة وتجمع العسكريين المتقاعدين بإقفال طرقات بيروت ومنع انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم حتى تحقيق مطالبهم بإصلاح الرواتب وإدراجها ضمن مشروع موازنة 2027. لم يتوقف التصعيد الإسرائيلي برا وجوا الذي طال عددا من المناطق الجنوبية، حيث أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا المنصوري والنبطية الفوقة وأطراف وادي سلوقي ومنطقة العرايش بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية استهدف محيط علي طاهر، إضافة إلى التفجيرات الإسرائيلية في أكثر من منطقة جنوبية لبنانية. في التطورات الأمريكية الإيرانية، استهدف الجيش الأمريكي ناقلات نفط إيرانية، وبحسب نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن الضربات جاءت بعد أن هجمت إيران للمرة الثانية الاثنين سفنا تابعة للبحرية الأمريكية. وكالة تسنيم أفادت بأن العمل جار على إجلاء طاقم ناقلة النفط الإيرانية التي تعرضت للهجوم. إلى ذلك أوردت وكالة رويترز أن الحرس الثوري يحث طواقم ناقلات النفط القريبة من الكويت للبحرين والتي تستضيف قوات أمريكية على الإخلاء، في حين أعلنت الرئاسة الإيرانية التزامها بمذكرة التفاهم مع أمريكا لكنها أشارت إلى أنها ستتصرف وفقا للظروف. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول قدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: نقيب الطبوغرافيين المجازين في لبنان ورئيس الاتحاد العربي للمساحة سركيس فدعوس يتحدث في موقف مسؤول عن الشؤون المهنية والنقابية وجديدها الخميس 10:30 صباحا مع ربيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

الشرق الأوسط أمام لحظة الحسم، ما الذي يجري خلف التصعيد؟ إلى أين تتجه المواجهة بين طهران وواشنطن؟ وماذا عن لبنان؟ هل التصعيد عابر أم أنه مسار سيقلب التوازنات؟ استوديو الحدث يناقش الملف مع متخصصين بين لبنان، بون وباريس الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق. صوت كل لبنان. صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه القراءة في صحف اليوم الأربعاء 9 من أيلول 2026.

نبدأ مع عناوين النهار. نداء أمريكي للبيئة الشيعية، فئة منكم سبب معاناتكم. في عناوين النهار أيضا، كفرشوبة تطالب بكشف مصير 6 مفقودين منها، ورئيس البلدية يقول للنهار اعتقالهم جزء من معاناتنا. ميني نزوح في الجنوب، كرة في محيط النبطي فضل أهلها الخروج منها. إسرائيل دمرت واستهدفت المستشفيات في الجنوب، فقد لوحظ أنه خلال الأسبوع الأول من شهر حزيران الفائت تعرضت مستشفيات الجنوب وخصوصا في منطقتي النبطي وسور لاعتداءات إسرائيلية، ما أدى إلى إصابة العشرات من أطقمها الطبية فضلا عن تدمير أو تضرر منشأتها. في عناوين النهار أيضا، باريس مستنفرة لإنجاح مؤتمر دعم الجيش، لا خرقة في المفاوضات ولا قطيعة مع حزب الله.

أيضا في النهار المعاش التقاعدي بدل تعويض نهاية الخدمة. كراكي يقول النهار تنفيذه ينتظر همة أهل السياسة. وكتبت النهار اليوم تحت عنوان أول تحرك للسفير الأمريكي نحو البيئة الشيعية، ملفات الداخل تواكب الموازنة والمتقاعدون إلى الشارع. يستعيد الواقع الداخلي اللبناني مشهد ثنائية التنافس المحتدم الحار بين أولوية مواجهة الوضع المتفجر في الجنوب واستتباعاته الميدانية والدبلوماسية الشديدة القدامة وإطلالات الاستحقاقات والملفات الداخلية الداهمة من مثل ما تثيره مسيرة إقرار الموازنة العامة من فتح جروح وأزمات ومسائل اجتماعية واقتصادية. ومع ذلك يبقى الوضع في الجنوب الآخذ في السخونة والمثير للمخاوف من اتساع العمليات والمواجهات الميدانية في صدارة الأولويات، نظرا إلى تزايد المعطيات التي تنذر بأن المرحلة المقبلة الفاصلة عن موعدي الانتخابات العامة في إسرائيل في تشرين الأول المقبل والانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية قد تخلو عمليا من عوامل الضبط الصارم لاحتمالات التفلت التصعيدي في لبنان، بما يبقي الوضع الميداني جنوبا عرضة لتغييرات يصعب التكهن بمداها الجغرافي، ما دامت إسرائيل تطرح تصورات متناقضة تماما بشكل متواصل حيال المنطقة الأمنية وسط هذه الأجواء الضبابية الملبدة باحتمالات تصعيد متدحرج في الجنوب. برزت الزيارة النادرة شكلا ومضمونا وتوقيتا التي قام بها أمس السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، حيث التقى نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب، والتي حمل خلالها السفير نداء علنيا حصريا إلى البيئة الشيعية، واكتسب النداء دلالات مهمة، إذ خاطب عيسى بعد اللقاء البيئة الشيعية بالقول إن بلاده لا تريد إلا مصلحة البيئة الشيعية وعودة الجنوب إلى أصحابه، معلنا نحن لا نريد إلا مصلحتكم، وأضاف لا نعرف كيف نصل إلى نتيجة مع قسم من الطائفة الشيعية، إذ لا يفهمون أن مصلحتهم تكمن في أن يتفهموا ما هي مسؤولياتهم. وردا على سؤال حول الأسرى قال لن أتوقف وسنبذل كل الجهود حتى النهاية وهذه مسؤوليتي. وأعلن عيسى أننا مستعدون للتفاوض مع حزب الله عن طريق الدولة اللبنانية، وحرص على التوضيح في موضوع الحوار مع الحزب أنه قصد أن الدولة اللبنانية هي التي تفاوض لصالح لبنان، وأننا مستعدون للتفاوض معهم عن طريق الدولة اللبنانية لإيصال ما يمكننا إيصاله، نحن وسطاء ليس أكثر. وفي المعلومات المتوافرة للنهار أن الشيخ علي الخطيب والسفير الأمريكي ميشيل عيسى ناقشا في مقر المجلس الحزمي جملة من الأمور التي تهم لبنان والطائفة الشيعية، وهما اجتمعا للمرة الأولى. وفي المعلومات أن الخطيب ركز على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والتوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار، وسأل عن المجازر الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين في أكثر من بلدة وسقوط كل هذه الأعداد من الشهداء والجرحى، وعليكم أن تتدخلوا أي أمريكا بقوة لوقف هذا العدوان وعدم استمراره. ورد عيسى بأن دولته تعمل على تطبيق اتفاق الإطار وإنجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وأن الأخيرة في النهاية تدافع عن نفسها، ولم يتوقع أن توسع إسرائيل مساحة الحرب في الجنوب، وحمل حزب الله مسؤولية ما وصلت إليه الأمور في البلد. وكشفت المصادر أن عيسى سأل عن موقع لبنان في المستقبل، وأن إيران ستوقع اتفاقا في نهاية المطاف مع أمريكا اليوم أو غدا، وأين أنتم؟ ولم يعارض عيسى على مسمع الخطيب الحوار مع الحزب عن طريق الدولة اللبنانية، واشترط أن يكون تحت مظلة الدولة وعدم تخطيها، ولا مانع أن يكون من يمثل الحزب من وزراء أو نواب للبت في مصير سلاحه وتسليمه
تقديمه للدولة اللبنانية، وقال لن نتحاور مع مسؤولين حزبيين. وشدد الخطيب مجددا على حماية الجنوب وكل لبنان، مع تأكيده وقوف الطائفة الشيعية خلف الرئيس نبيه بري بأي قرار يتخذه والالتزام به. وعلمت النهار أنه في ختام اللقاء أكد عيسى أن الرسالة من زيارته هي العمل على نزع سلاح حزب الله، وهذا هو طريق الحل. ورد عليه الخطيب: أنتم لا تسعون إلى إيجاد حل.

نتابع مع عناوين اللواء: انفتاح أمريكي ودي على البيئة الشيعية، والسفير يتعهد بالإفراج عن الأسرى، الجيش يوسع انتشاره في النبطية، وتحرك صادم للعسكريين المتقاعدين، والروابط للضغط على الموازنة، الرياض تتوعد الحوثيين، وإدانة عربية ودولية للهجمات، بن فرحان يتهم المتمردين بتصدير مشاكلهم إلى المملكة، انفجارات في جزيرة إيرانية، وطهران ترفع منسوب الرد على الهجمات الأمريكية، 90 دقيقة مكالمة بين بوتين وترامب.

نقرأ من منشات اللواء: الحدث الخطير تمثل أمس بفتح جبهة جديدة تشغل القوى العسكرية والأمنية بعدما أشعل العسكريون المتقاعدون النيران في ساحة رياض الصلح وقطعوا طريق رياض الصلح احتجاجا على الموازنة، وبدأت عملية نصب الخيام للمتقاعدين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت مع إعلان روابط القطاع العام والمتقاعدين الانضمام إلى التحرك. وكانت رابطة قدماء القوات المسلحة وتجمع العسكريين المتقاعدين هددت بمنع جلسة مجلس الوزراء من الانعقاد وإقفال طرق بيروت بشكل كامل اعتبارا من اليوم الأربعاء في 9 أيلول، بشكل يعيد الرواتب لقيمتها الحقيقية قبل العام 2019 وإدراج هذا المشروع في أرقام وزنة العام 2027 قبل بتها. واستغرب مجلس الوزراء التحرك الذي دعت إليه رابطة قدامى القوات المسلحة، وأبدت الحكومة استعدادها للحوار معهم للوصول إلى صيغة من شأنها تحسين أوضاعهم وإنصافهم. وشكل مجلس الوزراء

اليوم جلسة لمناقشة بنود الموازنة في إطار جلسات متتالية إلى حين الانتهاء من مشروع قانون الموازنة للعام 2027. إلى ذلك قالت مصادر سياسية مطلعة للواء أن التصعيد الإسرائيلي في الجنوب مصدر حراك رسمي يقوده رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل وطلع منه على الدور الذي يلعبه الجيش اللبناني في الجنوب ولفتت إلى أن الجيش يقوم بواجبه في المناطق التي انتشر فيها ولا وجود عسكريا فيها لإسرائيل مؤكدة أن ما من معلومات عن تعليق لبنان حضوره في المفاوضات. أما بالنسبة لمؤتمر دعم الجيش في 16 و17 فإن المصادر تتحدث عن استعدادات له من خلال تهيئة المطالب ولوائح المساعدات المطلوبة من دون أن تتضح رؤية بشأن الخلاصة النهائية وإمكانية تحقيق الأهداف المطلوبة في ظل إشكالية عدم تسليم السلاح وتطبيق قرار بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.

تتابع معنوين الأخبار. أمريكا تبرر العدوان تسليم السلاح أولا. السعودية عودة إلى الورطة اليمنية.

0: وفي الأخبار هذا العنوان: كريم سعيد يعد بمينيريتس لاسترداد 5 مليارات دولار. مينيريتس عبارة يستخدمها حاكم صف لبنان كريم سعيد في بعض مجالسه في إشارة إلى ما يسعى إلى تنفيذه قريبا لاسترداد نحو 5 مليارات دولار من 3 مصادر رئيسية: الأموال التي صرفت لتمويل دعم السلع، والقروض التي سددت على سعر صرف أدنى من سعر صرف الليرة في السوق، والعمليات التي جرت بين مصرف لبنان وأصحاب المصارف وكبار المودعين. هذه خلاصة معلومات أفصح عنها أكثر من مصدر، مشيرة إلى أن ما شهده القضاء وما يتوقع أن يشهده في المرحلة المقبلة سواء نتيجة عمليات التدقيق الداخلية التي يجريها مصرف لبنان أو نتيجة التدقيق الجنائي الذي جرى تلزيمه في آب الماضي ويشمل عددا من العمليات المرتبطة بعمليات دعم السلع والتحويلات المصرفية والتحويلات إلى القطاع العام، سيقود إلى فتح دعاوى وملفات قضائية مرتبطة بالمصارف وعمليات الدعم. وتحيل عبارة مينيريتس بوضوح إلى ما فعله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عندما قرر استرداد مليارات الدولارات من أمراء ورجال أعمال ومتعهدين وغيرهم ممن كانت تربطهم علاقات وصفتها السلطات آنذاك بالمشبوهة مع الدولة السعودية. لكن المقاربة التي يطرحها حاكم مصرف لبنان لاسترداد أموال مسروقة تختلف عن النموذج السعودي في أدواتها، فهي لا تقوم على الاستدعاءات والاحتجاز المباشر، بل على إعداد ملفات وتقديم ادعاءات قضائية وإجراء تدقيقات جنائية في مجموعة من الملفات والعمليات المالية. وبحسب التقديرات يفترض أن يؤدي هذا المسار إلى دفع المدعى عليهم أو المشتبه فيهم نحو تسويات تسترد بموجبها الأموال من دون أن تكون هناك نتائج قضائية فعلية، أي أن القضاء في هذه المقاربة سيكون أداة لفرض التسويات واسترداد المبالغ وليس أداة للمحاسبة والمساءلة. وقفة قصيرة ونتابع.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: كنا متأملين. أنا لبنان تلقى فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.

0: بي دي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: صاحبة الجلالة.
1: أهلا بكم مجددا، ونتابع مع عناوين الجمهورية. حزمة دعم عربية للبنان، عيسى التفاوض مع حزب الله عبر الدولة، السعودية تتوعد بالرد على هجمات الحوثيين، وكتبت الجمهورية تحت عنوان تقاطع عربي دولي يسرع ملء الفراغ في النبطي. في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب، تصدر الوضع في مدينة النبطي وجوارها الاهتمامات الرسمية والسياسية نتيجة شيوع مخاوف من احتمال إقدام إسرائيل على احتلالها بعد إعلان السيطرة العملياتية على تلة علي الطاهر وقصف عدد من القرى والبلدات وارتكاب مجازر فيها، وإذ شاع أن المسؤولين اتفقوا على نشر الجيش في المدينة. سارعت قيادة الجيش إلى إصدار بيان أكدت فيه أن الجيش منتشر في النبطية ومنطقتها، سواء في مرحلة ما قبل الأحداث الحالية أو خلال المرحلة الراهنة، فيما كان السفير الأمريكي يزور المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ويوجه من هناك رسالة إلى البيئة الشيعية، مفادها أننا لا نريد إلا صالح هذه البيئة لكي يعود الجنوب إلى أصحابه.

في أسرار الجمهورية عقد مسؤول أوروبي بارز حلقة حوارية مغلقة غدا أو يعقد حلقة حوارية مغلقة غدا في بيروت هدفها الإحاطة فيما يتعلق بمهمات أوروبية يجري العمل عليها في أكثر من ملف حساس. في أسرار الجمهورية أيضا يقال إن ملف التأمين الصحي لموظفي مؤسسة إعلامية رسمية وأفراد عائلاتهم بات من الملفات المالية التي تحتاج إلى حسم سريع.

ونصل إلى عناوين الديار. عيسى يطرق باب الشيعة ومفاجأة سعودية فرنسية للجيش. ما يجري تحت الطاولة أكبر مما يظهر، وأربعة سيناريوهات على طاولة التفاوض. بعد الكشف عن شبكة سرية، هل يتجه التنسيق بين بيروت ودمشق نحو إنشاء غرفة أمنية مشتركة؟ روبيو: إيران وراء أحداث اليمن. الرياض: الحوثي فتح على نفسه بابا لا يحتمله.

نقرأ من موشاة الديار: التصعيد الإسرائيلي المتواصل والخطوات والمواقف التي لا تتقاطع مع مسار التفاوض والجهود الرامية للتوصل إلى تهدئة تزيد الوضع في الجنوب تشابكا وحساسية. مصادر وزارية أشارت إلى أن الاتصالات المكثفة التي أجراها الرؤساء الثلاثة بالتوازي مع مساعي دبلوماسية عربية ودولية حثيثة أسهمت في احتواء الأزمة وخفض حدة التصعيد العسكري والتوتر الميداني في النبطية وجوارها وسط ترقب خطوات عملية مقبولة من الجميع لتثبيت الاستقرار وتحصينه وفي مقدمها تعزيز انتشار وحدات الجيش اللبناني الذي بدأ من زوتر الغربية تزامنا مع دوريات مؤللة للجيش في مدينة النبطية وسط تحرك سياسي ودبلوماسي يضمن احترام التهدئة ومنع الخروقات بحيث يتحول الهدوء إلى قاعدة قابلة للاستمرار. وفيما نجحت مساعي كل من الملك الأردني والرئيس الفرنسي علم وفق دوائر الإليزي أن عدد الدول والمنظمات والهيئات المشاركة بلغ 50 رغم النقص التي خلفها قرار واشنطن بتكليف الجنرال جوزيف كليرفيلد تمثيل الجانب الأمريكي في المؤتمر في خطوة تحمل دلالات سياسية تتجاوز مجرد المشاركة البروتوكولية، علما أن مشاركة كليرفيلد تحديدا من شأنها أن تتيح لواشنطن الاطلاع مباشرة على النقاشات والاقتراحات التي ستطرح. في المقابل ستمثل المملكة العربية السعودية ستمثل بمبعوثها الخاص الأمير يزيد بن فرحان، ما يعكس مستوى اهتمام المملكة بالمؤتمر. في غضون ذلك بدأت تتكشف بعض كواليس المؤتمر، حيث تحدثت أوساط فرنسية عن أن البحث الذي جرى على هامش الاتفاق الذي أبرم بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارة الأخير للعاصمة الفرنسية تطرق إلى الملف اللبناني ولاسيما التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر دعم الجيش، تحديدا سبل ترجمة الدعم السعودي للجيش اللبناني بصورة عملية في ظل الحاجة المتزايدة إلى تعزيز قدراته اللوجستية. المعلومات على صيغة تقوم حيث جرى التوافق على معلومات وفق المعلومات على صيغة تقوم على أن تتولى فرنسا توفير جزء من العتاد والتجهيزات العسكرية على أن تتكفل المملكة بتسديد كلفتها ضمن آلية يجري العمل على بلورتها بين الجانبين.

ونصل إلى عناوين الشرق. السفير الأمريكي في المجلس الشيعي ودعم عربي لقرارات الحكومة. تقرير عن عملية تفجير مرفأ بيروت وأسماء المتورطين في استيراد النترات. وفي الشرق أيضا موسكو لضباط الأسد ممنوع المس بنظام الشرع. إلى نداء الوطن، النبطية تستنجد بالجيش ومساعي لسحب الحزب منها، من أم شربل إلى أم علي، دمعة تحرر دمعة. الرياض للحوثي فتحت بابا لا تحتمله. ونقرأ مقتطفات من مقالة ألان سركيس في نداء الوطن اليوم. بين التخلي الإيراني والقدم الإسرائيلي طارت النبطية والجنوب. يقول الكاتب: يشبه ما يحصل في جنوب لبنان ما حدث في غزة. السيناريو نفسه يتكرر، تدمير وتهجير وعودة ممنوعة، كل ذلك يحصل وحزب الله لا يزال يقاتل فداء لإيران. سقطت تلة علي الطاهر ومع سقوطها انكشفت كل بروباغاندا محور الممانعة، قوة الردع التي تحدث عنها هذا المحور باتت في خبر كان. والجيش الإسرائيلي يتقدم بخسائر قريبة من الصفر، وإذا كان هناك عدم ثقة بين الجمهور الجنوبي وقيادة حزب الله فهذا أمر طبيعي وغير مستغرب، لأن كل الأساطير التي بنوها كانت على رمال متحركة. ورغم الخسارة الصاعقة التي تعرض لها حزب الله في تلال علي الطاهر، إلا أن منطق المكابرة لا يزال هو نفسه ويرفض التسليم بما يحصل ويظل يبيع جمهوره أوهاما. ومن جهة ثانية يعمل الحزب على الاستمرار بربط جبهة لبنان بجبهة طهران، حتى رئيس مجلس النواب نبيه بري ما زال يراهن على مسار إسلام أباد الذي بات بحكم الساقط.

0: أسرار نداء الوطن بعد سقوط علي الطاهر وجهت انتقادات حادة بعضها علني من شخصيات معروفة بدفاعها عن سلوكيات حزب الله، وتأتي هذه الانتقادات نتيجة الإرباك والتناقض في تصريحات ومواقف المستوى السياسي في الحزب الذي بدا منفصلا عن القرار والمعطيات الفعلية. في أسرار نداء الوطن أيضا تنشط حركة تجنيد لعناصر من أحزاب وحركات معروفة بموالاتها سابقا لحزب الله ونظام الأسد لإرسالهم إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب القوات الروسية مقابل مبالغ تتراوح بين 1500 و2500 دولار أمريكي. الشرق الأوسط، عنونت اليوم فيصل بن فرحان قال إن الجماعة فتحت بابا لن تتحمله، التحالف يتوعد الحوثيين غدا استهداف مدن سعودية، إيران تلوح بصواريخ جديدة ضد القوات الأمريكية، اتصالات لبنانية أمريكية تكبح التصعيد الإسرائيلي، إسرائيل وبريطانيا تتبادلان العقوبات، اتصال بناء بين بوتين وترامب حول مسار محتمل للسلام. صحيفة العربية الجديد عنونت الحوثيون يهاجمون السعودية لتغطية خسائرهم على الجبهات، تحالف دعم الشرعية يتوعد بردع الميليشيا والجماعة تتهم الرياض بشن غارات في تعز ومأرب، القوات اليمنية تتقدم في جبهات استراتيجية ومساعد وزير الدفاع يؤكد اتخاذ قرار استعادة صنعاء. ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية لمستقبل مجلس جامعة الدول العربية، تبنى قرارات الحكومة اللبنانية وطالب بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، عون دان الاعتداءات الإرهابية على السعودية وأكد تضامن لبنان الكامل مع المملكة ووقوفه إلى جانب أمنها وسيادتها، السعودية تؤكد حقها في الرد على الاعتداءات الحوثية، بريطانيا تفرض عقوبات على القرد الحسن التابع لحزب الله. إلى هنا وتنتهي صاحبة الجلالة، شكرا للمتابعة لكم، أطيب التحيات من إلان شديد خليفي والمخرج توني خوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

أي لبنان بيحلم فيه الممثل نزيه يوسف؟ وهل في ملامح من لبنان اللي عم نعيشه اليوم؟ حوار عن الفن، الإنسان والوطن الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: أوضاع القطاع الزراعي، الخسائر في الجنوب وخطة الوزارة لتنمية القطاع في لبنان. في الاقتصاد أولاً مع وزير الزراعة نزار هاني، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفانس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
2: في أهم من صحتك، شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: تقنين الزواج المدني ما الحل؟ الجزء الثاني في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
5: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: ألو تريزي، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب12 أيلول.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، توست بليدو ريب 95 سنت، تفاح أحمر الكيلو ب98 ألف ليرة،

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع.
3: الهرمز سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع.
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان، معك كلوفيس لبويز يزبك وإعلان جديد خليفي، إخراج توني خولي.

0: عناوين اليومية.
1: لبنان بين جولة مفاوضات منتظرة وخط النار الإسرائيلي، استنفار رسمي وأمني لمواكبة التصعيد، وأهالي الجنوب يرفعون صوت المعاناة. تحضيرات لبنانية لمؤتمر باريس ولقاءات لعون في العاصمة الفرنسية. مجلس الوزراء يستكمل اليوم دراسة موازنة 2027 على وقع احتجاجات العسكريين. مد وجزر في الحرب الإيرانية الأمريكية واستهدافات لناقلات نفطية عند مضيق هرمز.
0: هذا بالإضافة إلى صفحة الأحوال الجوية.
2: هيدي عيني عن اجتماعات البنايه هالايام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من اوتس بيصرف اقل من مايكروويف، بيضل ياخذكم ويجيبكم 100 مره بلا كهرباء، واهم من هيك بيركب على الطاقه الشمسيه. اتصلوا على اوتس على 1539 لتعرفوا اكثر.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: تبرد الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تبرد
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تبرد
5: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبرد تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. لبنان بين جولة مفاوضات منتظرة وتصعيد إسرائيلي يفرض نفسه في الميدان، فيما تستنفر الدولة أجهزتها السياسية والأمنية لمواكبة التطورات، وأهالي الجنوب يرفعون صوت المعاناة في وجه الاعتداءات وتداعياتها. في موازاة خط النار تتحرك الدبلوماسية اللبنانية باتجاه باريس تحضيرا لمؤتمر دعم الجيش ولقاءات مرتقبة لرئيس الجمهورية في العاصمة الفرنسية. داخليا يستكمل مجلس الوزراء بحث مشروع موازنة عام 2027 وسط تحركات واحتجاجات للعسكريين تضع الحكومة أمام استحقاق مالي واجتماعي لا يقل حساسية عن الاستحقاقات السياسية والأمنية. إقليميا مد وجزر في الحرب الإيرانية الأمريكية مع استمرار استهداف ناقلات نفط عند مضيق هرمز، بما رفع منسوب القلق على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة، انعكس ارتفاعا في أسعار الطاقة عالميا.
1: إذن لم تبلغ رئاسة الجمهورية رسميا حتى الآن بموعد جولة المفاوضات الجديدة مع إسرائيل وسط ترجيحات دبلوماسية بترحيل الجولة الثامنة المرتقبة من منتصف الشهر الجاري إلى الأيام الأخيرة منه نتيجة غياب التوافق التام واستمرار المماطلة والتعقيدات الميدانية. وفي السياق عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على عدد من القرى والبلدات الجنوبية واستهداف المراكز الرسمية والصحية والتربوية، كما تطرق البحث إلى أوضاع المؤسسة العسكرية والتحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المقرر عقده في باريس في 17 من الجاري.
0: على خط متصل علمت صوت كل لبنان أن كل من قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي يعدان ورقة عمل بمتطلبات وحاجات مؤسساته، وبحسب مصادر مطلعة على أجواء التحضيرات سيعقد رئيس الجمهورية في 16 من الجاري سلسلة لقاءات في باريس مع القادة والمسؤولين المشاركين قبيل انعقاد المؤتمر.
1: في السياق يغادر رئيس الحكومة نواف سلام بيروت في 19 من أيلول متجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يرأس الوفد اللبناني الذي يضم أيضا وزير الخارجية يوسف رجي، ويلقي كلمة لبنان في 24 من أيلول وفق معلومات المركزية. وعلى هامش الاجتماعات الأممية التي ستضمه إلى عدد من نظرائه من دول مختلفة، يعقد الرئيس سلام لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 28 من أيلول، يحضره أيضا الوزير رجي، ويفترض أن يشكل اللقاء الذي قد يعقد في واشنطن محطة أساسية في البحث في مستقبل الوضع الأمني جنوبا ودور الجيش اللبناني وترتيبات الدولية في المرحلة التي ستلي اليونيفيل.
0: الغموض والجمود على الجبهة السياسية الدبلوماسية تقابلها سخونة على جبهة الجنوب، ما استدعى تحركا محليا وخارجيا لخفض التصعيد لا سيما في مدينة النبطية، والتوصل إلى خطوات داخلية مقبلة من شأنها تثبيت الاستقرار وتحصينه عبر انتشار الجيش والقوى الأمنية اللبنانية. التصعيد الإسرائيلي برا وجنوبا لم يتوقف جنوبا، وهو طال عددا من المناطق الجنوبية. المزيد من المشهد مع الزميل حسين معنا مباشرة من الجنوب. صباح الخير حسين.
2: صباح الخير. نعم، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح هذه، وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي قبل قليل غارة استهدفت أطراف النبطية الفوقة، كما يتواصل القصف المدفعي منذ ساعات الفجر وحتى الساعة، وقد استهدف صباحا المنصوري ودوحة كفر رمان وأطراف ميفدون زوتر الشرقية والنبطية فوق والدبشة ووادي سلوكي مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كذلك ألقت محلقة إسرائيلية صباح اليوم قنبلة صوتية فوق بلدة المنصوري، فيما تم رصد طائرات درون تقوم بنقل بالونات متفجرة إلى محيط ملعب المنصوري تمهيدا لتفجيرها. وكانت الاعتداءات الإسرائيلية قد استمرت خلال ساعات الليل، وشن الطيران الحربي ليلا أكثر من 10 غارات استهدفت المنصوري والنبطية الفوقة ووادي العرايش بين بلدتي حداثة وحاريس ووادي سلوقي وأطراف بني حيان، كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية أمس أطراف برعشيت وبيت يحون وأطراف كبريخة ووادي عيطرون وأطراف ميس الجبل ومحيط زوتر الشرقية ميفدون، بالإضافة إلى استهداف وادي سلوقي ووادي الحجير. كذلك استهدفت بالقذائف التسفورية محيط علي الطاهر النبطي فوقا تزامنا مع حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة. وفي مسلسل التفجيرات نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات طالت بلدة المنصوري بأكثر من 20 تفجير ووادي سلوكي بأكثر من 7 تفجيرات، بالإضافة إلى عدة تفجيرات في زوتر الشرقية وبرعشيت لجهة عيطرون. كما يسجل هذا الصباح طلعات للطيران الحربي في الأجواء الجنوبية، فيما لم يغب الطيران المسير عن أجواء العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات. نعم،
0: شكرا جزيلا لك على هذه الرسالة وتوخى الحذر.
1: إلى ذلك، وتعليقا على المعلومات التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية حول بدء انتشار الجيش اللبناني في عدد من المناطق الجنوبية، أوضحت قيادة الجيش في بيان أن الوحدات العسكرية منتشرة في جميع المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي، بخاصة في منطقة النبطي، سواء في مرحلة ما قبل الأحداث الحالية أو خلال المرحلة الراهنة. وأشارت إلى أن الجيش كثف مهمته في الوقت الراهن في عدد من المناطق بهدف طمأنة الأهالي. قيادة الجيش أكدت ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.
0: توازياً، دعا أهالي صور رئاستي الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش إلى تحمل مسؤولياتهم وفرض سيطرة الدولة الفورية في المناطق التي لا يوجد فيها احتلال إسرائيلي مباشر. إمام مدينة النبطي الشيخ عبد الحسين صادق دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام المحلية والدولية إلى زيارة المدينة برفقة الجيش للإطلاع ميدانياً على واقعها والتحقق من خلوها من الأنفاق أو البنى التحتية العسكرية.
1: الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة حضرت في عين التين بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. ومن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى توجه السفير الأمريكي ميشيل عيسى للبيئة الشيعية بالقول إننا نريد مصلحتها وعودة الأهالي إلى الجنوب ومنازلهم. عيسى ردا على سؤال حول الأسرى قال لن أتوقف وسنبذل كل الجهود حتى النهاية وهذه مسؤوليتي.
3: تفاوض مع الحزب كان انه نحن مستعدين انه نتفاوض معه على طريق الدولة اللبنانية، لانه بالنسبة لنا هي الدولة اللي عم تتفاوض لصالح لبنان. اذا ما بتعتدوا الاسرائيلي ما بيرد عليكم. بس
0: بدوره شدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في خلال استقباله السفير الأمريكي ميشيل عيسى على ضرورة أن يكون الولايات المتحدة دور عادل ومتوازن على الأقل من أجل معالجة الأزمة، مؤكدا أن الشيعة ليسوا إرهابيين ولم يحملوا السلاح رفاهية، وإنما بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وهم مستعدون اليوم لمعالجة هذا الموضوع إذا توفرت الضمانة والحماية لهم بما يؤدي إلى طمأنتهم على مستقبلهم ومصيرهم.
1: تحضر المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية على طاولة مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسة عند الثانية من بعد ظهر غد الخميس في القصر الجمهوري. كما يتضمن جدول أعمال الجلسة البحث في بنود عادية ومنتظمة إضافة إلى شؤون وظيفية.
0: وأمس باشر مجلس الوزراء بدراسة مواد موازنة 2027 بعدما عرض وزير المال ياسين جابر الأسباب التي دعت إلى وضع هذه البنود نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد. وجرى خلال الجلسة بعض التعديلات على المواد على أن تستكمل هذه الجلسات بدءا من اليوم. كما استغرب مجلس الوزراء التحرك الذي دعت إليه رابطة قدام القوات المسلحة لا سيما في هذا الوضع الاقتصادي والأمني الدقيق. وبعد انتهاء الجلسة أوضح وزير الإعلام بول مرقص أنه جرى تكليف لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس المجلس طارق متري وعضوية وزراء المال والدفاع والداخلية وتكنولوجيا المعلومات والأشغال العامة تجتمع الليلة بأصحاب الشأن للوصول إلى صيغة من شأنها تحسين أوضاعهم وأنصافهم.
4: استغرب مجلس وزراء التحرك الذي دعت إليه رابطة قدام القوات المسلحة لا سيما في هذا الوضع الاقتصادي والأمني الدقيق، خصوصا لجهة أوضاع الخزينة العامة اللي بتعرفوها، لكن في الوقت نفسه هنالك استعداد للحوار.
1: ومساء أمس قطع العسكريون المتقاعدون الطريق جزئيا عند جسر البالما على الطريق الذي يربط طرابلس ببيروت استعدادا للتحركات الاحتجاجية المقررة اليوم، وأقدموا على قطع طريق ساحة رياض الصلح بالإطارات المشتعلة احتجاجا على الموازنة بعدما نصبوا الخيام في الساحة.
5: ب 16 شباط 2026 تم الاتفاق بالمحضر رقم 2 اعطاء اضعاف رواتب للعسكريين والقطاع العام. بموازنة 2027 هيدي الحكومة اتنصلت من هيدا الاتفاق، وبالذات وزير المال.
0: وزير المال ياسين جابر أكد أن إصلاح الموازنة لا يقتصر على الجانب التقني، بل يشكل جزءا أساسيا من إعادة بناء الدولة.
6: الموازنة فهي ليست مجرد أرقام، إنها تعكس خياراتنا الوطنية وتترجم رؤيتنا. واليوم نطمح للانتقال من موازنة لإدارة الأزمة إلى موازنة تقود التعافي.
0: إلى ذلك يبحث اليوم الوزير ياسين جابر ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في اجتماع مع وزيرة التربية ريما كرامي ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران.
1: هذا ونقل أمس المطران الياس نصار موفدا من البصريات الماروني مربشرة بطرس الراعي إلى الرئيس عون مطلبا أساسيا يتعلق بمرسوم تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، مشددا على ضرورة الحفاظ على التوازن الوطني في هذا المرسوم.
0: قضائيا أعلن تكتل لبنان القوي أنه سيتقدم اليوم بطلب طعن بقانون العفو العام أمام المجلس الدستوري. أمنيا أعلنت قيادة الجيش أن القوات البحرية أنقذت 23 شخصا في أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب بعد تعطله قبالة شاطئ طرابلس بمشاركة القوات الجوية، إضافة إلى الدفاع المدني والصليب الأحمر وجمعيات مدنية.
1: في أخبارنا الدولية وفي جديد المواجهات عند مضيق هرمز، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية استهدفت قطعتين بحريتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط في الخليج ردا على استهداف الجيش الأمريكي لخمس ناقلات نفط إيرانية، فيما أفادت شبكة فوكس نيوز نقلا عن مسؤول أمريكي بعدم وقوع خسائر بشرية أو إصابات في صفوف القوات الأمريكية في الأردن إثر هجوم صاروخي إيراني.
0: وأفاد القيادة المركزية الأمريكية بأنها دمرت خمس سفن إيرانية، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف ناقلات إيرانية بضربات انتقامية.
1: إلى ذلك ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم تعد لدى إيران أي فرصة للحصول على سلاح نووي، لافتا إلى أن الحصار على إيران فعال ويحقق نتائج فوق مستوى التوقعات، في حين أعلنت الرئاسة الإيرانية التزامها بمذكرة التفاهم مع أمريكا، لكنها أشارت إلى أنها تتصرف وفقا للظروف.
0: وبعد الهجمات الإيرانية على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الخليج، قفزت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، وارتفعت العقود الآجلة لخام البرنت 1.6% لتصل إلى 99.49 دولارا للبرميل. ما هي أبعاد الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وهل تتخطى منطقة الشرق الأوسط؟ نسأل الباحث السياسي والأستاذ الجامعي العميد الركن المتقاعد دكتور لياس أبو جودة.
7: منذ اندلاع النزاعات المسلحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وبمشاركة إسرائيل بدرجة رئيسية، لم يكن الهدف الوحيد إسقاط النظام الإيراني والقضاء على أزرع إيران بالمنطقة ومنع السلطة بإيران من امتلاك قنبلة نووية. وبالرغم من إضعاف الحرس الثوري الإيراني، فالإدارة الأمريكية لم تحقق أهدافها بالكامل عسكريا، حيث ما زال الحرس الثوري الإيراني بيهدد الملاحة بمضيق هرمز، وأزرعها وخاصة الحوثيين باليمن يشكلون قوة رادعة بتهدد أيضا المصالح السعودية الاقتصادية. وما أبعد من البعد العسكري هو البعد الاقتصادي، بحيث استطاع ترامب تضييق الخناق الاقتصادي على إيران في مضيق هرمز، وخاصة الصادرات النفطية. وبعد السيطرة على النفط الخام في فنزويلا، كان الهدف الرئيسي هو الإضرار بمصالح الصين الاقتصادية بالعالم، كي تبقى الولايات المتحدة الأمريكية الشرط الوحيد عسكريا واقتصاديا بجميع مناطق دول العالم. وهيدي النظرية ما زالت قائمة، وهي المدرسة الواقعية السياسية الجديدة، ومن عرابينا الحديثين هنري كيسنجر. وكذلك الأمر إسرائيل تلعب أيضا الشرطة في منطقة الشرق الأوسط عسكريا واقتصاديا. هدف الرئيس بعد إيران هو إخضاع تركيا لتكون المنطقة بأكملها تحت سيطرة الدولة العبرية.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو قليل الغيوم إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد الشعور بالحر.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يوميا عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فرشيت سنان كولجيت ب70 سنت، ورق ساندويش 500 جرام ب$1.20.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
2: نهرمو السكر أو مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
3: تع بوري تع بوري تع
2: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
3: تع بوري تع بوري تع
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبري تبري تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: لبنان بين جولة مفاوضات منتظرة وخط النار الإسرائيلي، استنفار رسمي وأمني لمواكبة التصعيد الإسرائيلي وأهالي الجنوب يرفعون صوت المعاناة، تحضيرات لبنانية لمؤتمر باريس ولقاءات لعون في العاصمة الفرنسية. مجلس الوزراء يستكمل اليوم دراسة موازنة 2027 على وقع احتجاجات العسكريين. مد وجزر في الحرب الإيرانية الأمريكية واستهدافات لناقلات نفطية عند مضيق هرمز. وفي الأحوال الجوية انخفاض بسيط في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

نقيب الطبوغرافيين المجازين في لبنان ورئيس الاتحاد العربي للمساحة سركيس فدعوس يتحدث في موقف مسؤول عن الشؤون المهنية والنقابية وجديدها الخميس 10:30 صباحا مع ربيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان. مقاربة الكفايات والتقويم وملمح المتعلم في المناهج التربوية الجديدة موضوع شو رح ندرس مع البروفيسور وسيم الخطيب والدكتورة إيفات الغريب، تستضيفهما سلام اللحام الجمعة 11:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

عبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

الشرق الأوسط أمام لحظة الحسم، ما الذي يجري خلف التصعيد؟ إلى أين تتجه المواجهة بين طهران وواشنطن؟ وماذا عن لبنان؟ هل التصعيد عابر أم أنه مسار سيقلب التوازنات؟ استوديو الحدث يناقش الملف مع متخصصين بين لبنان، بون وباريس الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: أخبار من اليونيفيل. في جنوب لبنان تعد الاتصالات والتنسيق أمرين أساسيين لمنع سوء الفهم والحد من التوترات، وهنا يؤدي مكتب الارتباط في اليونيفيل دورا محوريا من خلال الحفاظ على التواصل مع القوات المسلحة اللبنانية وقوات جيش الدفاع الإسرائيلية وسائر الجهات المعنية العاملة في المنطقة. وسواء تعلق الأمر بمهمة بحث وإنقاذ أو قافلة إنسانية تنقل المساعدات أو إصلاح البنى التحتية المدنية الحيوية أو تحركات وأنشطة اليونيفيل والجيش اللبناني في جنوب لبنان، فإن دور مكتب الارتباط في اليونيفيل في مجال فض الاشتباك يظل ضرورياً، وقد ازدادت أهمية هذا الدور خلال فترات تصاعد التوتر. ويقول العقيد توما لابوش الذي يترأس مكتب الارتباط حالياً إن فريقه المؤلف من 20 ضابطاً من جنسيات مختلفة يشكل جسراً لتسهيل تنفيذ الأنشطة على الأرض في مواجهة تحديات وتعقيدات كبيرة.
1: لقد أثبت ذلك فعاليته الكبيرة، لأنه لطالما أن الوضع في لبنان وفي جنوب لبنان يشهد تدهوراً أو تحسناً، فأن هناك دائماً تفاعلاً على الأرض، وطالما أن هناك جهات فاعلة مختلفة لا تعمل جميعها على رقعة الشطرنج نفسها، فنحن بحاجة إلى من يربط بينها.
0: يعد فض الاشتباك نشاطاً أساسياً في البيئة العملياتية المتوترة في جنوب لبنان، وببساطة هو عملية تواصل وتنسيق مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي لدعم الحركة الآمنة لحفظة السلام والجهات الإنسانية الفاعلة وأحياناً المدنيين، ويتم تبادل المعلومات لمنع سوء الفهم والحد من المخاطر الأمنية. ويتمثل دور مكتب الارتباط في اليونيفيل في الحفاظ على تواصل مستمر مع الجيشين ومختلف الجهات الإنسانية الفاعلة في جنوب لبنان، وكذلك قيادة اليونيفيل والمكونات المعنية داخل البعثة. على الرغم من أن مكتب الارتباط في اليونيفيل أنشئ رسمياً في كانون الأول 2006 في أعقاب النزاع الذي شهدته المنطقة خلال صيف ذلك العام، فإن عمل فض الاشتباك بدأ في عام 1986 مع فريق صغير أنشئ للتواصل والتنسيق مع جهات متعددة. ومن السمات الرئيسية لفريق الارتباط في اليونيفيل المرونة. العقيد لابوش مجدداً.
2: So flexibility means that we are able to adapt to the situation.
1: المرونة تعني قدرتنا على التكيف مع الوضع. قد يتأثر الوضع بتغير سلوكيات مختلف الجهات أو بمعطيات القيادات أو بأحداث رئيسة مثل تصاعد التوترات المسلحة في بعض المناطق، وقد يتأثر إذا جاز التعبير بعوامل متعددة. وتتمثل قيمة مكتب الارتباط في قدرته على أداء مهمته في التنسيق بين جميع الأطراف أيا كان ما يحدث من حوله.
0: وعلى الرغم من أن ضباط الارتباط في اليونيفيل يكرسون جهودهم لتحقيق فض الاشتباك، فإن ذلك لا يعني أنهم قادرون دائماً على ضمان كيفية انعكاس ذلك على الأرض. ولذلك في حال حدوث احتكاك يتم إرسال فرق إلى الموقع للتفاعل مع الأطراف المختلفة في جهود تهدف إلى حل سوء الفهم وتسهيل تنفيذ المهام التي تم بشأنها فض الاشتباك. ويشرح عن ذلك رئيس مكتب الارتباط في اليونيفيل العقيد توما لابوش.
1: عندما نواجه بعض الاحتكاكات على الأرض لأسباب مختلفة، يستطيع مكتب الارتباط إرسال دورية تضم أفراداً مهمتهم شرح الغرض من أي نشاط وتوضيح إطاره أو التذكير به، ما يعني وجود اتفاقات متبادلة لإنجاز الأمور على الأرض.
2: To make things happen on the ground.
0: وفي هذا السياق تعد الحيادية أساسية لبناء الثقة التي تشكل عنصراً مهماً في إقامة وتعزيز علاقات مهنية طويلة الأمد، وتثبت هذه العلاقات أهميتها في حل المشكلات وخفض التصعيد. حتى مع انتهاء ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول، على أن يتبع ذلك خفض عديدها وانسحابها، سيستمر دور مكتب الارتباط في مجال فض الاشتباك لبعض الوقت. ويعتقد العقيد لابوش أن استمرار هذا الدور يمكن أن يوفر قيمة مضافة سريعة جدا في مجال فض الاشتباك في ظل توقع زيادة التحركات التابعة لليونيفيل خلال عملية خفض عديد البعثة وانسحابها.
1: مع انسحاب اليونيفيل سيكون هناك زيادة ملحوظة في التحركات كافة في المنطقة لضمان قدرة جميع مواقع الأمم المتحدة على الانسحاب بشكل منظم وفي ظروف أمنية جيدة، ولذلك ستكون الظروف الأمنية وقت الانسحاب حاسمة لضمان سير الأمور بأمان وعدم وقوع إصابات أو قتلى في أي حوادث. ولهذا السبب سيظل فض الاشتباك ضروريا حتى نهاية المهمة.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.
4: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
5: كنا متأمل
6: انا لبنان تلقى فضل.
7: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
7: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبني تارتينا 400 جرام بدولار و90 سنت، جامبون حبش البوزو لوقي بدولار و90 سنت.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدمتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تمورو في أستراليا، مع تحيات كلوفيس لبويز، يزبك ألان، جديد خليفي، والمخرج توني خوري.

في عناوين النشرة: الوضع يترنح أمنيا وحياتيا، مجلس الوزراء يستكمل اليوم دراسة موازنة 2027 على وقع احتجاجات العسكريين، لبنان بين جولة مفاوضات منتظرة وخط النار الإسرائيلي واستنفار رسمي وأمني لمواكبة التصعيد، تحضيرات لبنانية لمؤتمر باريس ولقاءات لعون في العاصمة الفرنسية، مد وجزر في الحرب الإيرانية الأمريكية واستهدافات لناقلات نفطية عند مضيق هرمز.

0: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
3: تبرد تعبولت الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. يترنح المشهد اللبناني أمنيا وحياتيا على وقع تطورات متسارعة داخليا وإقليميا، فيما تستكمل الحكومة اليوم دراسة موازنة العام 2027 وسط احتجاجات العسكريين ومطالبهم المعيشية التي بدأت منذ أمس، وهم يتوعدون عدم الخروج من الشارع قبل تحقيق المطالب. وفي موازاة ذلك يبقى لبنان أمام استحقاقات دقيقة بين جولة مفاوضات منتظرة وخط نار إسرائيلي يرفع منسوب التوتر واستنفار رسمي وأمني لمواكبة أي تصعيد محتمل. وفي الملف السياسي تتكثف التحضيرات اللبنانية لمؤتمر باريس بالتزامن مع لقاءات مرتقبة لرئيس الجمهورية جوزيف عون في العاصمة الفرنسية. إقليميا تتأرجح الحرب الإيرانية الأمريكية بين التصعيد والتهدئة، مع استمرار الاستهدافات التي تطاول ناقلات نفطية عند مضيق هرمز، بما يضيف مزيدا من الضغوط على المشهدين الأمني والاقتصادي في المنطقة.
1: البداية من ملفاتنا الحياتية، حيث يستكمل مجلس الوزراء اليوم دراسة مواد موازنة العام 2027 بعد جلسته أمس التي عرض فيها وزير المالية ياسين جابر الأسباب التي دعت إلى وضع البنود على النحو الذي وضعت به نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، وجرى في خلال الجلسة بعض التعديلات على المواد.
0: بالموازاة بدأت تحركات احتجاجية للعسكريين المتقاعدين منذ بعض الوقت، وهي تتمثل بإقفال طرق بيروت بشكل كامل ومنع انعقاد الجلسات الوزارية لحين تحقيق المطالب بإدراج مشروع قانون إصلاح الرواتب والأجور، كما يطالب العسكريون بتحقيق مطالبهم وفقا لقرار مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت بتاريخ 16 شباط 2026، بشكل يعيد للرواتب قيمتها الحقيقية قبل العام 2019 وإدراج هذا المشروع في أرقام الموازنة قبل بتها. كما تم إقفال أوتوستراد البترون كفر عبيدة منذ قليل عند محلة المدفون من قبل العسكريين المتقاعدين.
1: في السياق، اتخذت القوى الأمنية إجراءات كبيرة جدا في محيط السرايا الحكومي وعززت حضورها في الطرقات المؤدية له وفي بيروت.
0: العسكريون المتقاعدون الذين يطالبون بحقوقهم تحدثوا صباح اليوم عند إقفال الطرقات.
2: إلا 7 أشهر بنحكي ما حدا بيرد. امبارح بالليل طلع عبالون يعملوا لجنة من وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير المالية، وزير التكنولوجيا بعتيد، يشوفوا شو مطالبنا. هلا هني بده يشوفوا شو مطالبنا، هني تعهدوا ب 16 شباط.
1: وزير الإعلام بول مرقس أعلن بعد جلسة مجلس الوزراء أمس أنه جرى تكليف لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس المجلس طارق متري وعضوية وزراء المال والدفاع والداخلية وتكنولوجيا المعلومات والأشغال العامة لتجتمع بالعسكريين للوصول إلى صيغة من شأنها إنصافهم، معبرا عن استغراب مجلس الوزراء لتحرك العسكريين في هذا الوضع الأمني والاقتصادي الدقيق.
3: استغرب مجلس الوزراء التحرك الذي دعت إليه رابطة قدامى القوات المسلحة، لا سيما في هذا الوضع الاقتصادي والأمني الدقيق، خصوصا لجهة أوضاع الخزينة العامة اللي بتعرفوها. لكن في الوقت نفسه هنالك استعداد للحوار مع أصحاب الشأن للوصول إلى صيغة من شأنها تحسين أوضاعهم وإنصافهم، ولذلك يد الحكومة ممدودة لذلك.
0: وزير المال ياسين جابر أكد أن إصلاح الموازنة لا يقتصر على الجانب التقني، بل يشكل جزءا أساسيا من إعادة بناء الدولة وتعزيز قدرتها على التخطيط والتنفيذ وتحقيق النتائج، مشددا على ضرورة الانتقال من موازنة تستخدم لإدارة الأزمات إلى أداة تقود التعافي والنهوض.
4: إن إصلاح إعداد الموازنة في لبنان هو في جوهره إصلاح لطريقة عمل الحكومة. أما الموازنة فهي ليست مجرد أرقام، إنها تعكس خياراتنا الوطنية وتحديد أولوياتنا وتترجم رؤيتنا. واليوم نطمح للانتقال من موازنة لإدارة الأزمة إلى موازنة تقود التعافي.
1: إلى ذلك، يبحث اليوم الوزير ياسين جابر ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في اجتماع مع وزيرة التربية ريما كرامي ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران قبيل انعقاد مجلس الوزراء غدا لمناقشة ملف التفرغ.
0: وأمس نقل المطران الياس نصار موفدا من البطشارك الماروني مبشارة بطرس الراعي إلى الرئيس عون مطلبا أساسيا يتعلق بمرسوم تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، مشددا على ضرورة الحفاظ على التوازن الوطني في هذا المرسوم. للوقوف عند المعطيات الحياتية والتربوية معنا عبر الهاتف النائب الدكتور بلال الحشيمي. صباح الخير.
5: صباح الخير لك ولمستمعيك الكرام.
0: يعني اليوم عم نشوف في تحرك للعسكريين، يعني مثل ما الوزراء قالوا ويمكن مثل ما بعض الناس بيقولوا انه ليه اليوم عم تتحركوا والوضع الاقتصادي يعني ما منيح، هل البلد بيحمل؟ يمكن اليوم النقمة اكثر من بعد ما طلعت الى العلن الزودة اللي اخذوها على رواتبهم النواب، فكيف تنظر اليوم الى تحرك العسكريين والمطالب الحياتية التي يطالبون بها؟
5: أول شيء صباح الخير. العسكري اللي خدم بلاده أكيد 30 و 40 سنة ما فيني يجي بعد التقاعد تبعه يصير عاجز عن تأمين يعني تعليم دواء حياة كريمة لعائلته. هلأ بعرف أن الصخر الصرفي في العسكريين متقاعدين وبتفهم كمان معاناة موظفي القطاع العام، وبعتقد الحكومة أنه اشتغلت على لجنة وزارية خطوة، بس الناس يعني ما عاد بدأ بالوقت الحاضر لجان لجان لجان، بدأ واضح حلول واضحة مستدامة. وبنفس الوقت نحن شفنا بالمواطنة وأنا عم بقولها بوضوح أنه نعم نحن بدنا نحاول نعمل إصلاح، بس هذا الإصلاح ما فينا نجي نحمل الطبقة المتوسطة والفقيرة مزيد من الضرائب والرسوم، وعم نشوف الضرائب يلي عم تاكل كل شيء بشكل كبير من البلديات للجمارك يعني والاتباع لغيره. في شيء غريب عجيب، يعني انا بعتقد قبل ما تطلب الدولة انه المواطن لازم يدفع اكثر علي انا تقول انه شو فعلت، يعني شو عملت بالهدر وشو عملت بالتهريب الضريبي وشو عملت بالإدارة الغير منتجية، ومنفوت على وزارات للأسف في قسم كبير من الوزارات كأنها مش موجودة، معاناة المواطن السنين مثل وزارة التربية مثلا التعليم العالي
0: حد
5: يأخذ المعادلة تبعه بده السنين، يعني للأسف حد يأخذ في مشكلة كبيرة بقلب الدولة نفسها.
0: نعم. طب هون كيف تفسر يعني اعطاء زيادات لي يعني الناس بسمن وناس بزيت مثل ما بنقول
5: الزيادات اللي انعطيت؟ في زيادات يعني نحن شفنا بالاول ما سمعناش حدا حكي عن موضوع الهيئات واللجان اللي عملت يلي الزيادات تبعها كانت خياليه 12000 و14000 وموظف بيطلع من الطابق الثالث بيصير بيكون 800 دولار بيصير ب 8000 دولار و10000 دولار. هذا حضرتك بتعرفي أكثر من الكل إنه هذا أنا رفعت صوتي كبير بشكل كبير على هذا الموضوع إنه نحن عنا ملفات عدة وبحاجة لحتى نعالجها. نعم. وخصوصا ملف الجامعة اللبنانية.
0: هل بدي أسألك دكتور كون حضرتك أيضا ابن الجامعة اللبنانية وعضو باللجنة النيابية التربوية، اليوم بكرة موعودين الأساتذة بإقرار التفرغ، هل كمان سيظهر أي عائق ولا سيسير الملف باتجاهه اللي لازم يصير فيه؟
5: أنا بعتقد الملف التفرغ هو مش ما صار مطلب، يعني هذا لازم ضرورة للجامعة اللبنانية لحتى ننقل الجامعة اللبنانية. نعرف انه قسم كبير من الناس هلأ تحولت للجامعة اللبنانية لأجل اكيد كمان موقع الجامعة اللبنانية ودرجات اللي حصلت عليها الجامعة اللبنانية. بنفس الوقت في عناية في يجب ان يكون هناك حماية لمستقبل التعليم بالجامعة اللبنانية، والحماية هي عبر التفرغ الأساتذة بهذه الجامعة. لما عندنا 80% من الأساتذة في الجامعة اللبنانية هن متعاقدين وعندنا فقط 20% هن بالملاك، في مشكلة كبيرة. مش معقولة ناس صار لها عشرات السنين عم تعلم بالجامعة اللبنانية وإلى الآن هي ما زالت متعاقدة. متعاقدة يعني ما بحق إلا ما عندها صحة، ما عندها ما, ما, ما, ما, ما فيها تتعالج، ما في عندها تعليم للأولاد، ما في شيء، بس بتاخذ أجاره ونقطع السطر. وتصوري إنه وصل أجاره يا 2 دولار و 3 دولار بالساعة، هذا بصراحة يعني بيأذي الجامعة اللبنانية وبيأذي التعليم في لبنان. فنحن علينا إنه في قرار جديد يجب أن يتخذ هو كتفرغ الأساسي في الجامعة اللبنانية. أكيد هذا التفرغ هلأ قائم على تقسم الملف لأربع ملفات، وبعتقد هذا ضرورة وبيكون سيريس يعني 400 400 400 400 وبعتقد هذا ملف بيكون متوازن بهالطريقه.
0: نعم.
5: وبيشمل
0: الكل. معطياتك بكره رح ينقر؟
5: نتمنى ذلك وان شاء الله هذا هو المطلوب. واعتقد نحن رح نقف جنب الاساس في المتعاقدين مع الجامعه اللبنانيه ليبث هذا الملف، لانه يعني مش معقول واحد ينطر 10 سنين لحتى يحصل على تفرغ في الجامعه اللبنانيه.
0: نعم، النائب الدكتور بلال الحشيمي شكرا جزيلا لك.
5: يعطيك العافيه.
1: قبل متابعة الأخبار نشير إلى أن الجيش اللبناني أعاد فتح أوتوستراد البترون كفر عبيدة عند محلة المدفون بعد إقفاله من قبل العسكريين المتقاعدين، ونشير إلى أن غرفة التحكم المروري سجلت حركة مرور كثيفة على مستديرة العدلي والطرقات المؤدية إليها. في ملفاتنا السياسية، لم تبلغ رئاسة الجمهورية رسميا حتى الآن بموعد جولة المفاوضات الجديدة مع إسرائيل وسط ترجيحات دبلوماسية بترحيل الجولة الثامنة المرتقبة من منتصف الشهر الجاري إلى الأيام الأخيرة منه نتيجة غياب التوافق التام واستمرار المماطلة والتعقيدات الميدانية. وفي السياق، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء الاعتداء الإسرائيلية المستمرة على عدد من القرى والبلدات الجنوبية واستهداف المراكز الرسمية والصحية والتربوية. كما تطرق البحث إلى أوضاع المؤسسة العسكرية والتحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المقرر عقده في باريس في 17 من الجاري.
0: على خط متصل علمت صوت كل لبنان أن كل من قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي يعدان ورقة عمل بمتطلبات وحاجات مؤسسته، وبحسب مصادر مطلعة على أجواء التحضيرات سيعقد رئيس الجمهورية في 16 من الجاري سلسلة لقاءات في باريس مع القادة والمسؤولين المشاركين قبيل انعقاد المؤتمر. في السياق، يغادر رئيس الحكومة نواف سلام بيروت في 19 من أيلول متجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يرأس الوفد اللبناني الذي يضم أيضا وزير الخارجية يوسف رجي ويلقي كلمة لبنان في 24 من أيلول. وعلى هامش الاجتماعات الأممية التي ستضمه إلى عدد من نظرائه من دول مختلفة، يعقد الرئيس سلام لقاء مع وزير الخارجية الأمريكية في 28 من أيلول، يحضره أيضا الوزير رجي. ويفترض أن يشكل اللقاء الذي قد يعقد في واشنطن محطة أساسية في البحث في مستقبل الوضع الأمني جنوبا ودور الجيش اللبناني والترتيبات الدولية في المرحلة التي ستلي اليونيفيل.
1: وفي الجنوب، لم يتوقف التصعيد الإسرائيلي برا وجوا، والذي طال عددا من المناطق الجنوبية. والمزيد من المشهد الجنوبي مع زميل حسين معنا.
6: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح هذه، وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي قبل قليل غارتين استهدفتا محيط النبطي الفوكا وكفر تبنيت. كما يتواصل القصف المدفعي منذ ساعات الفجر وحتى الساعة، وقد استهدف المنصوري ودوحة كفر رمان وأطراف ميفدون وزوتر الشرقية والنبطي الفوكا والدبشة ووادي سلوكي مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة المنصوري، فيما تم رصد طائرات درون تقوم بنقل جالونات متفجرة إلى محيط ملعب المنصوري تمهيدا لتفجيرها. وكانت الاعتداءات الإسرائيلية قد استمرت خلال ساعات الليل، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا أكثر من 10 غارات استهدفت المنصوري والنبطي الفوكا ووادي العرايش بين بلدتي حداثة وحاريس ووادي سلوكي وأطراف بني حيان. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف برعشيت وبيت يحون وأطراف كبريخة ووادي عيطرون وأطراف ميس الجبل ومحيط زوتر الشرقية ميفدون، بالإضافة إلى استهداف وادي سلوكي ووادي الحجير. كذلك استهدفت بالقذائف الفسفورية محيط علي الطاهر النبطي الفوكا تزامنا مع حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة. وفي مسلسل التفجيرات، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات طالت بلدة المنصوري بأكثر من 20 تفجير ووادي أسلوكي بأكثر من 7 تفجيرات، بالإضافة إلى عدة تفجيرات في زوتر الشرقية وبرعشيت لجهة عيطرون. إلى ذلك يسجل طلعات للطيران الحربي في الأجواء الجنوبية، فيما لم يغب الطيران المسير عن أجواء العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: إلى ذلك، وتعليقا على المعلومات التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية حول بدء انتشار الجيش اللبناني في عدد من المناطق الجنوبية، أوضحت قيادة الجيش في بيان أن الوحدات العسكرية منتشرة في جميع المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي، بخاصة منطقة النبطية، سواء في مرحلة ما قبل الأحداث الحالية أو خلال المرحلة الراهنة. وأشار الجيش في بيانه إلى أنه قد كثف من مهماته في الوقت الراهن في عدد من المناطق بهدف طمأنة الأهالي. قيادة الجيش أكدت ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.
1: الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة حضرت في عين التين بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. ومن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى توجه السفير الأمريكي ميشيل عيسى للبيئة الشيعية بالقول إننا نريد مصلحتها وعودة الأهالي إلى الجنوب ومنازلهم. عيسى ردا على سؤال حول الأسرى قال لن أتوقف وسنبذل كل الجهود حتى النهاية وهذه مسؤوليتي.
7: تفاوض مع الحزب كان انه نحن مستعدين انه نتفاوض معه على طريق الدولة اللبنانية، لانه بالنسبة لانه هي الدولة اللي عم تتفاوض لصالح لبنان. اذا ما بتعتدوا الاسرائيلي ما بيرد عليكم، بس اذا بتعتدوا الاسرائيلي رح يرد بقوة، هيك انا فهمت من الاسرائيلية. فلازم اللي عم يعتدوا على الاسرائيلي يعرفوا انه اعتدائهم اذا كان واحد اسرائيلي رح يرد بعشرة.
0: بدوره شدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في خلال استقبال السفير الأمريكي ميشيل عيسى على ضرورة أن يكون الولايات المتحدة دور عادل ومتوازن على الأقل من أجل معالجة الأزمة، مؤكدا أن الشيعة ليسوا إرهابيين ولم يحملوا السلاح رفاهية، وإنما بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وهم مستعدون اليوم لمعالجة هذا الموضوع إذا توفرت الضمانة والحماية لهم بما يؤدي إلى طمأنتهم على مستقبلهم ومصيرهم.
1: في أخبارنا الدولية وفي جديد المواجهات عند مضيق هرمز، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية استهدفت قطعتين بحريتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط في الخليج، ردا على استهداف الجيش الأمريكي 5 ناقلات نفط إيرانية، فيما أفادت شبكة فوكس نيوز نقلا عن مسؤول أمريكي بعدم وقوع خسائر بشرية أو إصابات في صفوف القوات الأمريكية في الأردن إثر هجوم صاروخي إيراني. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية بأنها دمرت 5 سفن إيرانية، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكية مارك روبيو أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف ناقلات إيرانية بضربات انتقامية.
0: إلى ذلك ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم تعد لدى إيران أي فرصة للحصول على سلاح نووي، في حين أعلنت الرئاسة الإيرانية التزامها بمذكرة التفاهم مع أمريكا، لكنها أشارت إلى أنها تتصرف وفقا للظروف. الباحث السياسي العميد الركن المتقاعد ياسبو جودي أشار عبر صوت كل لبنان إلى أن الحرب الإيرانية الأمريكية لم تحقق أهداف الإدارة الأمريكية عسكريا بالكامل.
8: بالرغم من إضعاف الحرس الثوري الإيراني، فالإدارة الأمريكية لم تحقق أهدافها بالكامل عسكريا، حيث ما زال الحرس الثوري الإيراني بيهدد الملاحة بمضيق هرمز. الحوثيين باليمن يشكلون قوة رادعة بتهدد أيضا المصالح السعودية الاقتصادية، وما أبعد من البعد العسكري هو البعد الاقتصادي، بحيث استطاع ترامب تضييق الخناق الاقتصادي على إيران في مضيق هرمز. وبعد السيطرة على النفط الخام في فنزويلا، كان الهدف الرئيسي هو الإضرار بمصالح الصين الاقتصادية بالعالم.
1: والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو قليل الغيوم إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية، فيما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد الشعور بالحر.
0: كان في النشر الوضع يترنح أمنية وحياتية. مجلس الوزراء يستكمل اليوم دراسة موازنة 2027 على وقع احتجاجات العسكريين. لبنان بين جولة مفاوضات منتظرة وخط النار الإسرائيلية. تحضيرات لبنانية لمؤتمر باريس ولقاءات لعون في العاصمة الفرنسية. مد وجزر في الحرب الإيرانية الأمريكية واستهدافات لناقلات نفطية عند مضيق هرمز.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: أوضاع القطاع الزراعي، الخسائر في الجنوب وخطة الوزارة لتنمية القطاع في لبنان. في الاقتصاد أولاً مع وزير الزراعة نزار هاني، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
2: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولت
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبولت
2: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع الاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و 40 سنت، مقانق 500 جرام ب 2.90 دولار.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
0: نقيب التوبوغرافيين المجازين في لبنان ورئيس الاتحاد العربي للمساحة سركيس فدعوس يتحدث في موقف مسؤول عن الشؤون المهنية والنقابية وجديدها الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت

صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. صباح النشاط، صباح الأمل، وصباح تحدي كل الصعوبات وكل التحديات اللي عم نعيشها بهالبلد. بدي حيي خصوصا يلي على القنين بعجقة السير رايحين على أشغالهم، وفي قطع طرقات وبداية تحرك على طرقات بيروت للعسكريين المتقاعدين. اليوم الأربعاء 9 أيلول 2026، منترافق سوا من هلأ لساعة 10:10، وبرفقني بصبحيتي المخرج توني خوري.

يلي مش مضطر اليوم ينزل على بيروت ما ينزل أحسن ما يعلق بعجقة السير. هلأ شارع المصارف قطعوا المتقاعدين العسكريين وممكن التصعيد يكون أكتر.

0: يعني قال شي ممكن ينعمل. مجلس وزراء عم بيناقش مشروع موازنة 2027 وروابط القطاع العام عم بتحذر وتهدد، والعسكريين والمتقاعدين رح يرجعوا على الإضرابات والتظاهرات إذا الحكومة ما عدلت مشروع الموازنة وما التزمت بوعودها. يعني الموازنة بعد مشروع أرقام عم تتناقش على هالطاولة، ولكن هالأرقام بالنسبة للعسكري وللمتقاعد منا على قد الأحلام والطموحات. أرقام هي معيشه، هي الدواء، هي مصروف بيته، ولحد هلأ ما عم نشوف إلا وعود. هالوعود بعد ما تحولت لحقوق، ومن هيك الرجعة كانت للشارع. فهل رح تقدر هالحكومة تلاقي حل قبل ما تتحول الموازنة لأزمة جديدة بالشارع؟
1: حاجة تحسب قلب حساب تدفع بتلاقي البواب، وين ما عندك مصريات لا في بواب ولا باب. ايش ها
0: المشكلة انه دايما الدفع من جيبة

0: مواطن اليوم في خبر لافت به جريدة الأخبار حبيته. حاكم مصرف لبنان كريم سعيد عم يقعد بمجالسه الخاصة بميني ريتس لاسترداد 5 مليار دولار. تتذكروا الريتس؟ فعم ينحكى أنه هالخمسة مليار دولار هن أموال يشتبه أنه كانت أرباح من الدعم أو من تسديد قروض على سعر الصرف اللي بالوقت اللي ارتفع بقيت بإكتار يردوا القروض على 1005 أو من عمليات مالية بين مصرف لبنان ومصارف وكبار المودعين. تتذكروا الريتس تجربة السعودية لما محمد بن سلمان هيك حجزهم كلهم سوا دكمة هالأمراء ورجال الأعمال بأوتيل الريتس لاسترداد مليارات الدولارات، يعني ما لا الاسترداد من خلال التسوية من دون ما نروح لا على القضاء ولا على المحاكم. برأيكم بلبنان فينا نعمل هيك وفينا نرجع نستعيد هالأموال المنهوبة من خلال تسوية، ينحطوا كل هالتأم بالريتس بلبنان وبلا ما نروح على القانون وعلى القضاء؟
1: منقول الدنيا كريزة والمصاري عزيزة، منقول الدنيا كريزة والمصاري عزيزة، الشكوى فينا عداء وحب الجفن غريزة.

0: يا توني من وين عم بتجيب هالاغاني؟
1: العمر قايم قاعد والاجر ماسك وشابك. العمر قايم قاعد
0: يلي بحب يتصل فينا اليوم ويعطي رايه ممكن يتصل على 0454535 او واتساب على 03000933 وبلش اخذ رسائل الواتساب.
2: يعطيك العافيه. هيدي قصة تبرئ الذات ما هنخلص منها، انه معاشات الموظفين الدولة والمتقاعدين او يلي عم بيشتغلوا. طيب هلأ عم بيعملوا بكل بيروت تسفيت طرقات وقشر وتسفيت ومن التمعن زفت مزفتين ومعمره 30 يعني زفت مزفت يعني ما زفت بعد منيح. مدام ما يحطوا هالمصاري هيدي اللي عم تروح هدر كبع كبع عم بيشيلوا ويحطوا زفت يشيلون يحاولون لما عشات الموظفين دخلك يعني مش احسن كانت العملية تكون. وحدا شي سأل بكل يمرق الإذاعات الأخبار عم يحطوا حدا سأل شي للكهرباء ما عم تيجي مثلا يعني خمس أيام جابون لها نهار الأحد ثلاث ساعات هلأ ما في كهرباء من نهار الأحد بالليل 12 بالليل لليوم ما في كهرباء على الاشتراك. حدا سأل وين هو وزير الطاقة؟ وين هو عم يطلع عم ينط من بلد لبلد عم يكزدر؟ ما بعرف عم يكزدر ولا عم يشتغل ما بعرف وين إني؟ وين دغري معاشات النواب والوزراء دغري وين بتنط العالية بس معاشات موظفين الدولة لا ما بتنط. خربوا البلد كرمال 7 سنت كمان 10,000 ليرة بذاك الوقت كانت تنعد. خربوا البلد بس كرمال يسكروا البلد ويهربوا كيفية كم كم كم بعد كم مليون مخبيين ليظهرون لبرا. يلا يعطيك العافية. وشاطرين كمان بالضرائب ضرائب ضرائب. هلا شافني طلع إشاعة هلا ما في إشاعة على التليفونات التعبية التشريج. في ناس بدو حط تليفون بتشارجوا للسنة مثلا ما بتشارجوا كل شيء بتشارجوا بس أيام. ما بعرف شو بدي يعملوا فيها السرقة هيدي. عملوا قبل مرة سرقة تانية كان معك دولارات ضربوا لك يهون وقسموا لك يهون كان معك بترد معك 20 دولار أو 30 دولار بتليفونك صاروا 5 دولارات وسكتنا وما حكينا. يلا كله كله سرقة بسرقة.
0: عسيرة التليفونات. في خبر اليوم بليبانون فايلز بيقول انتم ملاحظين قدي هيدي نوعية الارسال قدي تراجعت يعني قدي صرنا كم مرة بنعمل المخابرة تنقدر نخلص هالمكالمة. فبليبانون فايلز عم بيقولوا انه الاسباب يلي ادت الى تراجع نوعية الارسال بشبكة الفا وشبكة تاتش هي انتهاء عقود إيجار عدد من مواقع الإرسال المستأجرة، يعني مواقع الإرسال اللي مستأجرينا خلص عقد الإيجار وارتفع بدل الإيجار المطلوب أنه يتجدد وما تجددت هالعقود وانسحبت المواقع من الخدمة ونقلوا تجهيزات الإرسال لديبويات ديبو شركة ألفا وديبو شركة تاتش وهالشي انعكس سلبا على نوعية الإرسال والتغطية بعدد من المناطق. تفضلوا ملا.

صباح الخير يا ست ندى، يسعد صباحك. خطوة حلوة كتير من حاكم مصر في لبنان إذا بيقوم بهذا الإجراء. شو ما رد مليح، أكيد ما يرجع للقضاء لأن القضاء له حصة بهذه العملية. يعني في كتير أوضاع يعني مفروض يمكن يكونوا موجودين بالرجس اللبناني. وبعدين بالنسبة لموضوع المتقاعدين، طيب أنه عم يسكروا لنا الطريق علينا، ما نحن مضروبين أكتر منهم، ما نحن محروق دين سلافنا. يعني أنه سكروا الطريق علينا، شو عملوا معنا؟ شو بدنا نعمل يا عمي؟ بس المشكلة أنه وقت اللي بيشوف العسكري المتقاعد اللي ميت من الجوع، بس يشوف هالفجور بالصرف وبالعنجهية والجخ والسيارات والفخامة عند النواب وعند المسؤولين وعند المدراء العامين بالدولة وعند فلان وعند علتان، ما هيدا شيء بيحرك غريزته انه طيب هيدا من اين لك هذا؟ يعني هيدا نظام من اين لك هذا؟ بعد لحد هلا بنسمع فيه سمع من 100 سنة لليوم بس ولا مرة تطبق. يسعد صباحك يا ست ندى، وإن شاء الله ربنا يرضى على هالبلد ويصير مثل بلدان العالم إن شاء الله يا رب.

بذكركم شو في بصبحيتنا لليوم. اليوم راح يكون عنا لقاء مع الكاتب والمخرج زياد نجار تنحكي عن المسرحية الجديدة في كل امرأة دنيا يلي راح يبلش عرضها على مسرح دوار الشمس. ورح نحكي عن موضوع بهمكن كتير كلنا طلعت صرختنا هيدا الشهر على فواتير المطارات وكان في اتهامات لأصحاب المطارات بالتلاعب بالفواتير وبالغش. فرح نحكي كيف فينا نواجه بالقانون غش أصحاب المولدات والتلاعب مع الفواتير. ورح تكون معي بالستوديو ضيفة محامية هي ماتر بولين يموني. أيضا مثل العادي كاذب مش كاذب مع محمود غزيل موجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم والنشرة بعد النشرة.

0: قبل ما اخذ اتصال بدي اقول انه المحتجين قطعوا السير من شوي على كازينو لبنان بالاتجاهين, فبدي ارجع اقول يلي منه مضطر يظهر اليوم وما عنده شيء فالافضل ما يعلق على الطريق. ناخذ الاتصال. الو,
1: صباح الخير.
0: صباح النور, مين معي؟
1: ستنا كريم, معك مواطن لبناني.
0: تفضل.
1: مشحر يعني حضرتك
0: سبقتيني.
1: سبقتيني وحكيتي عن موضوع المتابعة.
0: يعني هلا تبعنا لانه رح يكون عندنا لقاء عن مع المحاميه بولينيا موني تنحكي بالقانون كيف فينا نواجه هالفواتير الملغومه.
1: عرفتي بس ستنا يعني فاتوره واحد ما عنده مكيفات بالبيت بتوصل 150 دولار وكهرباء الدوله بتوصل 110 دولار ومدارس كيف منسجل اولادنا وكيف هلا ايشي ومعاشنا 500 دولار ما بعرف كيف واحد بيبقى بالبلد حنبيع الكلوي ونسافر يعني.
0: صحيح بالفعل يلي عم بيصير خلص صار اكثر من طاقه المواطنين
1: يعني.
0: ويعني ما بعرف كيف الناس عم تقدر تدبر امورها وتكمل لاخر الشهر.
1: اي والله مش عم نعرف كيف عم نوصل اخر الشهر يعني شحتفي وما بعرف نحكي هم الاكل صرنا لبناني بيحكي هم الاكل ولا شو 100 مليون نحن يعني بالبلد ما بعرف شو هالقرف هذا.
0: يعطيك ألف عافية ومنضل نتأمل إنه هالبلد رح يصير بلد ونرجع هيك نعيش نحقق أحلامنا ونعيش بالحد الأدنى من مقومات الحياة.
1: الله يا رب.
0: أهلا وسهلا.

0: وباخد واتساب من حسين جلول.
1: يعني أغلبنا وأنا من الناس اللي اشتغلوا بالقطاع الخاص 20 سنة وفلينا وقبضنا تعويضنا من الضمان وانتهى الأمر. يعني أنا ما بقى في موظفين الدولة شو بعد بدهم يعني بيخلص، لازم يكتب لهم كل واحد شافت أرض من لبنان باسمه. خلاص حبيبي أنت قاعدت وقعد بالبيت وشو ما بيطلع لك مصاري خلاص، وبعدين خذوا طالب خذوا طالب، كل ما أعطيتوهم كل ما أعطيتوهم كل ما بيطالبوا أكثر. خي شو بدك، خذوا هالبلد اكتبوا باسمكم وخلصونا بقى.

0: والله يا ست ندى أنا مع ثورة، بس ثورة عن حق وحقيق، مش ثورة سفرات وما بعرف شو، لأنه شيء ما بينحمل ولا بينطق. الله يكون بعون هالعالم المعترة يلي عقد حالها، ويا ويل هالدولة، يا ويل من الله هالوزراء والنواب. يعني ما إلي عين احكي كلام على الهوى ما بيليق فيهم، لأنه بكون عم بقلل من احترامي أنا واحترام المستمعين، بس الله يسامحهم، ما بدي أقول أكتر من هيك، بس أنا بيني وبينك من الزنار وبالنازل نازل فيهم.
1: رؤي يا ران، واشتقنا لك، إلك زمان ما سمعتينا صوتك.

0: نسمع جان أبو رجيلة.
1: مرحبا لجميع المستمعين. هلا القصة إنه المتقاعدين بالجيش والضباط والعمدة ها بروحوا بحطوا حياتهم حتى يفتدوا الوطن. أما النواب شو عم يعملوا؟ عم يعيدوا ورا المكيفات والصفقات وما بعرف شو، بزيدوا له المعاشات. بعدين هلا لفاقوا لا يحاسبوا هولي دعم المواد الغذائية صاروا بأفريقيا وبعون والمهندس المالية وهالأمور والفساد، نشو ناطرين ما بيحاسبوا بعد الدولة هي زي تبع الفساد ماشي. فخيمة الرئيس طيب شو ناطر بعد؟ حاسب ضرب ايدك بيد من حديد، بكرة بيقولوا مثل غيره راح وما عملش. إذا بدأوا يعملوا شيء بهالدولة حين الأوان، مش هيدا العسكري والضابط هم هودي معاشاتهم المفروض تكون أعلى شيء، مش بدون يموتوا الجوع ويشتغلوا شغل تاني. ولو ما في عدالة، ما في هاو أصحاب الحيتان المالية والزعمة ما هن اللي كانوا حاكمين وسرقوا رجعوا، يلا يعطيكم العافية.

0: ومنروح على واتساب من محمود الأحمدية.
1: بزور ندى، بزور المستمعين الكرام، والله بتاريخ البشرية ما صارت وبال193 دولة عدد دول الأمم المتحدة إنه دولة تسطي على ودايع شعبها. ممكن الدولة عبر الفاسدين تاخذ عمولات على مشاريع بكل أكتريتها، مش بعمم ولكن أكتريتها الساحقة فاسدي، ولكن إنه تسطي مباشرة على ودايع الناس هذه بعد ما صارت إلا بلبنان، لبنان الأخضر، لبنان الجميل، لبنان الحلو، لبنان اللي صاحب النقابة وحدة فيها 50,000 مهندس و20,000 مهندس في الخارج على شعب عدد 65 نسبة مش موجودة بالعالم كله، ولكن كله هيدا راح هباء أمام جشع الطمعين في كل مكان وخاصة قاعدين على كراسيهم. هودي الناس اللي قصتوا على وداع الناس واللي على نفس المستوى اللي هربوا أموال بملايين دولارات إلى البنوك في كل أنحاء العالم. أنا بحيي الأستاذ كريم سعيد في حال قدر حقق الشيء اللي عم يحكي فيه، لذلك من هالزاوية هاي هذا بيكون جزء من خلاص لحقنا كشعب بفلوس راحت هباء وراحت سرقة. ومثل ما قال زميلي اللي كان بيحكي قبل مني إنه لما تشوفي السيارات الفارهة والعيشة اللي ما إلها حدود واستباحة كل شيء واستغباء الآخرين، هيدي يعني بدها ريتس آخر. وهون الجرأة الكبيرة بدي أن هي تقول خسارة المال خسارة كبيرة وخسارة الشرف خسارة أكبر، أما خسارة الجرأة فهي الخسارة التي لا تعوض. لازم يكون في جرأة في اتخاذ المواقف. شكرا جزيلا محمود الأحمدية.
0: ولا إن شاء الله يا أستاذ محمود، إن شاء الله يكون عن جد في محاسبة لاستعادة أموال اللبنانية، بس نحن مشدد تكون محاسبة لكل يلي سرقونا، يعني ما نصير قدام تسويات وما بنعرف كيف بتصير التسويات.

0: ومنروح لموجز الفلك، مين حظه حلو اليوم ومين ما عنده حظ؟ بس اسمحوا لي قبل ما نقول اليوم مين حظه حلو، بدي وجه تحية سبيسيال لمدام سعاد كيومجيا. مدام سعاد كيومجيا يعني ام زفان. مدام سعاد اشتقت كتير ترجع تتصبح بزفان ببونجورين. بدي اقول لك مدام سعاد، وبعرف انه بتسمعنا كل يوم، بدي اقول لك تحية كبيرة لإليك، وبعرف قد ايه انت مشتاقه لزفان، وان شاء الله يكون عم بيروح يزورك كل يوم لانه مقصر شوي وما عم يجي على الاذاعه. مين افضل برج لليوم؟ افضل برج لليوم هن مواليد برج الميزان، انفراج بموضوع كان عاملكم قلق يا ميزان، ورح تسمعوا كلام بيطمنكم وبيفتح قدامكم ابواب جديده. أما يلي اليوم عنده قليل الحظ فهن مواليد برج العقرب. انتبهوا من سوء تفاهم مع شخص كتير قريب، وما تستعجلوا بالأحكام، وفكروا بالتفاصيل قبل اتخاذ أي موقف. لمين بدنا نقول هابي بيرثدي؟
1: جوايز انيفرسير، جوايز انيفرسير،
0: هابي بيرثدي اليوم لجورج بويري، وهابي بيرثدي لجابي قصاص، وعصام مسعود، وأيضا هابي بيرثدي لزميل الإعلامي ناتالي مبارك بوكرم. واسمحوا لي آخر شيء قول هابي بيرثدي كتير سبيسيال ليولا طنوس خوري. بتعرفوا مين يولا؟ يولا زوجة المخرج توني خوري، وتوني محضر لقصيدة كتير حلوة طلب مني أقولا وأنا اعتذرت. فتحضر اليوم يا يولا لقصيدة كتب لك إياها توني وراح يسمعك إياها مباشرة الليلة. مش مهم بس القصيدة، توني شو أخذ لك دو؟ ما في ذهب؟ مين بعد بيهدي ذهب بهالايام؟ سمعها شغلية سبيسيال يا توني لمرتك.

0: ومنتوقف مع موجز الأخبار، نرجع نلتقي بعد الموجز، خليكن معنا.
1: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: أوضاع القطاع الزراعي، الخسائر في الجنوب وخطة الوزارة لتنمية القطاع في لبنان. في الاقتصاد أولاً مع وزير الزراعة نزار هاني، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفانس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: الو تريزي، قال لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، تاليف واخراج يحيى جابي، بطوله ماريا دويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين، او خدي ايدي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخاطري ويرحم موتك. مسرحيه القرني البيضو
1: ب 12 ايلول.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
3: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فورا عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: التاسعة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. احتجاجاً على عدم إدراج مشروع قانون إصلاح الرواتب والأجور في موازنة 2027، ينفذ العسكريون المتقاعدون تحركات احتجاجية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، حيث قاموا بقطع أوتوستراد البترون كفر عبيدة قبل أن تعمد القوى الأمنية إلى إعادة فتحها. كما قطع المحتجون شارع المصارف الوسط التجاري بيروت، وينفذون اعتصاماً في ساحة رياض الصلح. في الموازاة اتخذت القوى الأمنية إجراءات كبيرة جدا في محيط السراي الحكومي، وعززت حضورها في الطرقات المؤدية له وفي بيروت. يستكمل مجلس الوزراء اليوم دراسة مواد موازنة العام 2027 بعد جلسته أمس التي عرض فيها وزير المالية ياسين جابر الأسباب التي دعت إلى وضع البنود على النحو الذي وضعت به نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، وقد جرى في خلال الجلسة بعض التعديلات على هذه المواد. يبحث اليوم الوزير ياسين جابر ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في اجتماع مع وزيرة التربية ريما كرامي ورئيس الجامعة بسام بدران. تشهد أجواء الجنوب تحليقاً للطيران الحربي الإسرائيلي بالتزامن مع قصف مدفعي يستهدف بلدة المنصوري. وأفاد مندوبنا في الجنوب بأن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية فوق البلدة. كما أشارت المعلومات إلى قيام طائرات مسيرة إسرائيلية بنقل جالونات متفجرة إلى محيط ملعب بلدة المنصوري وسط مخاوف من استخدامها في عملية التفجير. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً في بلدة بني حيان. دهمت قوة من الجيش فجر اليوم بلدة بريتال بحثاً عن مطلوبين للاشتباه بإطلاقهم النار، وذلك على خلفية اشتباكات وقعت ليلاً بين عائلتي سيف الدين ومظلوم. أشار النائب بلال الحشيمي إلى أن العسكريين المتقاعدين وهم موظفي القطاع العام يعانون أوضاعا معيشية صعبة، مشددا على ضرورة تأمين حياة كريمة لمن خدموا الدولة لعقود. ولفت الحشيمي في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن الحكومة بدأت العمل على معالجة مطالب الموظفين من خلال لجنة وزارية، لكنه اعتبر أن المواطنين لا يريدون لجانا بل يريدون أمرا واضحا، داعيا إلى خطوات عملية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وشدد على أن الإصلاح لا يجب أن يكون على حساب الطبقة المتوسطة والفقيرة، منتقدا زيادة الضرائب والرسوم، وقال إن الدولة مطالبة بمعالجة مكامن الهدر والتهرب الضريبي والإدارة غير المنتجة.
1: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أشار الباحث السياسي العميد الركن المتقاعد الدكتور إلياس أبو جودي عبر صوت كل لبنان إلى أن النزاعات المسلحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بمشاركة إسرائيل لم تحقق أهداف الإدارة الأمريكية عسكريا بالكامل، حيث ما زال الحرس الثوري الإيراني يهدد الملاحة في مضيق هرمز، والحوثيون في اليمن يهددون المصالح السعودية الاقتصادية. ولفت أبو جودي إلى البعد الاقتصادي للنزاع، بحيث استطاع ترامب تضييق الخناق الاقتصادي في هرمز، ولا سيما بعد السيطرة على النفط الخام في فنزويلا، والهدف الرئيسي هو الإضرار بمصالح الصين الاقتصادية في العالم كي تبقى الولايات المتحدة الشرطية الوحيد في العالم عسكريا واقتصاديا. أما بالنسبة لإسرائيل، فرأى أبو جودي أنها تلعب دور الشرطي في منطقة الشرق الأوسط عسكريا واقتصاديا، وسيكون هدفها بعد إيران إخضاع تركيا. الخبر الأخير، أظهرت بيانات شحن صدرت اليوم أن 6 سفن لشحن السلع عبرت مضيق هرمز أمس، مقارنة مع 9 سفن في اليوم السابق، ومع متوسط يبلغ نحو 12 سفينة في 10 أيام بحسب وكالة رويترز. نهاية موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: الشرق الأوسط أمام لحظة الحسم، ما الذي يجري خلف التصعيد؟ إلى أين تتجه المواجهة بين طهران وواشنطن؟ وماذا عن لبنان؟ هل التصعيد عابر أم أنه مسار سيقلب التوازنات؟ استوديو الحدث يناقش الملف مع متخصصين بين لبنان، بون وباريس الأربعاء الثالثة والثلث بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. نقيب التوبوغرافيين المجازين في لبنان ورئيس الاتحاد العربي للمساحة سركيس فدعوس يتحدث في موقف مسؤول عن الشؤون المهنية والنقابية وجديدها الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.
1: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
2: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
3: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، توست بلاي دوري ب 95 سنت، تفاح أحمر الكيلو ب 98 ألف ليرة.

صباح وأحلى ندى حبيبة قلبي، يسعد لي صباحك يا رب. بدي أخبرك صاحبتي إجت من كندا، قالت لي أنا بدي أعمل بحث عن الشعب اللبناني، يعني ما بعرف إنه شعب ما عنده مقومات الحياة، عنده حرب، الأوتيلات كلها مفولة، فرح، حفلات، أعراس، وما في، عم بطلع بالوجوه اللبنانية ما عم شوف في كآبة على وشهم، شو الشعب؟ يعني أنا بدي أعمل، بلا حسيدة أنا ما عم بحسدكم، بس عن جد عن جد شعب لا بينعمل بحث عنه. يسعد لي صباحك يا رب وخلي لي هيكي. إن شاء الله نحن نضلنا الله عطينا هالصفات وهالسمات الحلوة اللي بتجذب العالم لبلدنا، وإن شاء الله بيصير عنا دولة وبيصير عنا حياة أحلى وأحلى، وبتضلنا منارة الشرق كله يا رب. يسعد لي صباحك يا رب.

0: ستة عصمت يسعد صباحك. ولو ما نحن شعب منتأقلم وجبير كنا قادرين نكمل بهالبلد. خلوني نسمع روي زيادة.
1: هاي ست ندى، وأنا بضم صوتي لمحمود الأحمدية، وأنا إلي 5 سنين بحكي بموضوع الودايع على اللي عندي هيك وعن زفان، وأنا مقتنع إنه كل هالسلطة الفاسدة كل هاللي صاروا أنا بالنسبة إلي أسوأ من إسرائيل، أسوأ من الصهاينة. هاو في عالم ماتت من وراها لأن ما قادرة تعمل عملية، ما قادرة تشتري دواء، عندها مصاري، جنى العالم كله قضيوا عليه، تعب العالم بأي بأي بأي دولة ها بتصير؟ وين؟ ما حدا بيتحاسب. ولك بيرجعوا البنوك هن ذاتهم بدهم يقلعوا عن جديد، وهن ذاتهم بيشارطوك إذا بدك تاخدي لون بيتركوك فوائد 10-11% وانت عندك مصاري محجوزة عندهم. هيدي وين صارت؟ وين صارت ها بأي بلد؟ شو بيفرقوا عن الحرام اللي بيفوت على بيتك وبيسرقك وانت إلك حق إذا كمشتيت قتليه، إلك حق بالقانون؟ شو بيفرقوا عنه لما صدقوا على ودايع العالم؟ شو بيفرقوا عن الحرام اللي بيفوت يسرقك بالبيتك؟

صباحك ست ندى. ست ندى من فترة من كم سنة يعني اتصلت فيه شركة ألمانية مختصين بصناعة اليخوت. قالوا لي في أحد الوزراء اللبنانيين جاي يشتري يخت من عنا بكون أنا ترجمان محلة في المجال الاقتصادي والطبي. هذا ممكن تكون موجود على عقد الشراء والبيع ولا ما ذلك يعني. أنا فوجئت، هذا الوزير ما كان له فترة طويلة بالوزارة يشتري يخت ب$3 مليون، يمكن حد غيره ولا شيء يعني بيناتس يعني. مفاجأة الأكبر لما رحت لعنده على الفندق لقيته نازل باسم وهمي، يعني ليش مخبي حاله؟ من مين خايف؟ خايف الفضيحة أكيد 100%. ما رح أذكر اسمه بس إذا سمع صوتي بيعرف مين، بيعرف من هو، بيعرف من نفسه. وهذه أموال الناس اللي تعبت وركضت كل حياتها وحطت مصريات بالبنوك حتى آخر شيء، بس يوما ما تلاقي الخميرة تعيش منها. للأسف جاء واحد أشهم كلهم. يعطيك العافية ست ندى، والحبل على الجرار، مش أول واحد ولا آخر واحد هو.

بونجور، معك إبقام الأشرفية. أنا والله بحلم بدولة فيها جيش واحد وقوة أمنية وحدة وقانون يطبق على كل الناس، مش قانون على ناس وناس عايشة بفوضى وعايشة بمزرعة ومتكلين على الشحادة، ما في استثمار بالبلد، ما في أمن بالبلد، فلتان أمنة وغلا فاحش. الله يستر.

بيقولوا بالآخرة في جنة وفي نار، نحن عايشين بجهنم حرفياً. فالله بالآخرة بيشفق علينا على عيش اللي عايشين.

صباح الخير، صباح الخير صوت كلمنا. صباح وندى، عندنا مشكلة نحن بالوظائف في الدولة. يعني هلا أنت بتطلبي ألف بقدم 10,000، لأنه وظيفة الدولة مريحة وربيحة، يعني فيها في ظبط حاله شوية رشاوي. وفي عندنا مشكلة كبيرة إنه يا خي بس يطلع واحد، مع احترامي للعسكر كله، بس يطلع على التقاعد بياخد تعويض ومعاش تقاعدي. أي دولة بالعالم تعملها هيدي؟ لك حل من حلين، يا تعويض يا معاش تقاعدي. بيطلع لك بعد ما يفلي بيطلع له بنزين كمان ليكزر هو مرته فيهم. طب ليه يا اخي؟ ما انت تركت الوظيفه وخلص وكتر خيرك. يعني انا بعرف انه رؤساء امريكا ورؤساء الدول بروح بيالف مذكرات بالجنينه بعيش يطلع له بنزين. ما بعرف كيف بيطلع له 17 تنكه بنزين بس يفل على بيته، والمؤهل 7-8 تنكات بنزين ومعاش تقاعدي وتعويض هو فيلل. هلا انا معك انه راحت قيمه التعويض وراحت قيمه المصاري هلا، بس قبل هلا ما هذا هو اللي كسر الدوله. بعدين لما في مكنه عندنا بالبلد بتروح بتمضي معامله بتمر على 10 موظفين، هي بدها موظف بيطلع على كمبيوتر بيختمها بيعطيك اياها. كل وزير بده يفوي يعمل وزير او نائب بيطلع 20-30 موظف لإله، امضي وقبض معاش اخر الشهر وفل. صار عندنا تخمه بالموظفين وصار الدوله بتدفع معاشات اكثر من طاقتها. طب هالانسان هذا بقول لك خدم الوطن. طب والناس الشغيل العادي اللي عم يشتغل نجار ودهان وهيدا عم يفلح كل النهار، هذا شو عم يخدم؟ يعني بده يخدم الوزير والضابط والعسكري بيشتغل كل عمره يفلح ليدفع لهم ضرائب لهم؟ ما مش عدالة هيدي كمان.

0: دنيا عمل مسرحي جديد بينطلق عرضه ب 18 أيلول على خشبة مسرح دوار الشمس. هالمسرحية هي من كتابة وإخراج زياد نجار وبطولة ندى أبو فرحات. مسرحية بتقارب حياة المرأة، الأمومة، الحب، التضحية والهوية، والأدوار يلي بتختار المرأة أنه تعيشها كرمال الآخرين لدرجة بتفقد المساحة الخاصة بذاتها وبأحلامها. تنحكي عن هالعمل مع الكاتب والمخرج زياد نجار. صباح الخير زياد.
1: صباح الخير ندى، ثانك يو على استضافتك.
0: يا اهلا وسهلا زياد. خلينا نبلش من عنوان المسرحيه، في كل امراه دنيا، يعني كثير قوي هالعنوان وفي كثير رسائل. شو الرساله الاساسيه اللي بدك توصلها لمشاهد هالمسرحيه؟
1: الرسائل هالمره كتار وكلهم بيتمحوروا اذا بدك حول مش بس الامومه قد ما هي اكثر لكل مين خلف وصار عنده اولاد، وخصوصي بمجتمعنا الشرقي وخصوصي المرأة أكثر من الرجال. محلات بتربى مثل كأنه محطوط براسها أنه هي عندها رسالة واحدة بهالحياة وهي أنها تكون أم صالحة. كتير بيصير نوع من حشي بدماغ النساء أنه هن تقريبا كأنه مهنتهم الوحيدة أنه يصيروا أم، وهيدي المهنة مرات بتخلص عبكير، يعني مثل بعض الأشخاص بعمر الأربعين بيكونوا أولادهم كبروا واستقلوا وهن بيكونوا عايشوا حياتهم بس مكرسين للتربية للأمومة، فبيوصلوا على محل بيلاقوا حالهم خلصت وظيفتهم، بطل حدا عايزهم بهالجوب تايتل، وبذات الوقت هن ما كانوا كونوا أي شيء خاص لهم كايدنتيتي، فبيلاقوا حالهم بفراغ كبير. ومن هون بينطلقوا برحلة اكتشاف الذات من أول وجديد. وهي بذات الوقت أكيد فيها أسى وبذات الوقت فيها إذا بدك تفاؤل وطموح لمستقبل لواحد يقدر يرجع يبني إذا بدك شخصية جديدة أو individuality جديدة لإله ويركز على حاله. هيدا المساج وكتير غيره، وكمان يعني بعض المشاكل الاجتماعية اللي بتتعرض للمرأة بمجتمعنا الشرقي وبلبنان تحديدا، بعض المشاكل القانونية مثل انه الام ما فيها تعطي جنسية لأولادها اذا ما كان في باي، وغيرها وغيرها من المواضيع المهمة كتير واللي نحن مش عم نوعظ فيها ولا حتى عم نقول انه نحن عم نفرض حلول. نحن كل هدفنا بمسرحية انه نعرض هالمشاكل ونفتح مجال لانه ينحكى فيها لحتى نلفت النظر انه في مشاكل، وعطول نضلنا عم نسعى انه يتحسن الوضع مع الوقت ويكون في اهتمام لهالمواضيع.
0: يعني شخصية المرأة هي الدور الاساسي، الدور المحوري باحداث المسرحية. هل منشوفها هالشخصية او هالادوار او القصص اللي عم نشوفها هي تجارب بتصير مع نسائنا وخصوصا بلبنان، او بس تعرض هالتجارب او بتحاول انه تكسر هالصورة النمطية يلي منشوفها بصورة المجتمع للمرأة بصورة المجتمع اللبناني؟
1: هو إذا بدك في تقريبا أحداث اللي بتصير بالمسرحية يعني بتعني أو بتعمل ريفلكشن لكل إنسان، كل مرة ربت، كل حتى أب. لا هي إذا بدك انترناسيونال وبتغطي كل يعني بتمرق على كتير مشاكل معقود يقطع فيها بين علاقة الأم وولادها، فما بتحدد على موضوع أو موضوعين معين، بالعكس بتحاول إنه تعمل هيك نظرة كاملة. يعني اللي كان الكل عم بيقولوه ندى قالته لما قريت الناس وغيرها من اللي قريوا المسرحية أو حضروا إذا بدك تمارين، اللي حلو اللي عم بينقل دايما إنه بغض النظر الواحد شو عايش مع أولاده إلا ما يلاقي شيء بهالمسرحية بيشبه اللي صار معه. يعني تقريبا مغطية بشكل كتير كبير المشاكل اللي بتصير بين التربية بين علاقة الأم وولاد، كيف الأم بتحاول عادة تحمي أولادها من المشاكل اللي هي تعرضت لهم هي وصغيرة واللي سببوا لها كومبلكسات معينة أو تروما معينة، بس دايما الإنسان بلا ما ينتبه بيطلع بالآخر قد ما حاول يحمي أولاده بيطلع مورتهم يا نفس التروما يا تروما بدالة.
0: صحيح.
1: فمن هيدا المنطلق شو ما كانت المشاكل اللي واحد تعرض لها مع ولاده أو بالتربية أو ما بعد التربية حتى بعلاقة الأم والولاد من بعد ما يتركوا البيت، لأنه كمان هيدا موضوع له يعني دقيق، كيف يعني كمان حسب التربية بتعرفي لما يفلوا الولاد إذا حيسألوا يرجعوا عن أهلهم أو لا، وشو مردود هالشي على نفسية الأهل.
0: زياد، المسرحية بتنطلق ب 18 أيلول، ولكن ب 24 أيلول رح يكون في عرض مخصص لأمسية بتتعاونوا فيها مع جمعية 50-50. نعرف نحن 50-50 بتهتم

0: مطلوب منها تكون قوية، مطلوب منها تناضل، مطلوب منها تكون حدهم، مطلوب منها توصلهم على المدرسة، مطلوب منها انطلاقا من أصعب شيء اللي هو single mothers وصولا لأي parent. هالمسرحية إذا بدك بتقدم لهم تحية. فحبوا جمعية 50-50 وتحية كبيرة لجوال أبو فرحات أختها لندى اللي هي
1: بطلة
0: جمعية 50-50. لا إيه أختها اللي هي
1: جوال
0: ممثلة الجمعية. حبي تتكرم سيدتين اللي هني مدام لارا حافظ ومدام هيبة دندشلي اللي هن كمان سيدتان عازبتان أكيد كل واحدة بظروفها، مش ضروري دايما لأم العزبة يكون الباكجراوند تبعها طلاق، ممكن يكون وفاة الزوج،
1: أرملة،
0: نعم، سفر وصناعه. فاختاروا شخصيتين ناشطتين معهم بالجمعية تيحضروا المسرحية وقبل منها يعملوا لهم تكريم صغير على أساس أنه هن كل واحدة منهم كمان دنيا. حلو كمان بالمسرحية انه كلنا دنيا. يعني بارح كنت بمقابلة عند لوبير فرنجي صديقنا، موجه له تحية كمان، عم يخبرني هلأ هو شو حاسس لانه ابنه فل عم بيدرس برا وهلأ بنته فل اللي وراه وفض البيت. هو عم بيخبرني هيك دغري، قلت له لكن انت الدنيا يعني مش بس النساء دنيا، كلنا دنيا،
1: بكل حدا فينا في دنيا.
0: صحيح.
1: يعني انت
0: مش من ميلي، يعني إذا مش من ناحية أو من منظار اللي عم نطلع فيه، إلا ما يكون في منظار تاني كل إنسان يقدر يرتبط بدنيا.
1: طب يعني أنت بخلاصة المسرحية بتخلي تعطي شعور للمرأة أنه ما تكون ضحية، أنه هي امرأة قوية، هي امرأة قادرة أنه تصنع حياتها تنجح رغم كل الظروف، هيك بترسم لها شخصيتها وبتقدمها
0: كمان. وأنه تقريبا ما كتير الإنسان يلوم حاله أنه هل أنا قصرت، هل أنا ما عرفت ربي، هل أنا غلطت، أنه بالنهاية هي الحياة عبارة عن خبصة، ما في حياة لا في عروض. سو هيدي الخبصة والقهر والوجع اللي بنعيشه براحل من حياتنا هن الذكريات الحلوة اللي بيقولنا بالآخر. وكل الفكرة أن الواحد عطول يطمح إلى التحسين، يعني واحد يكتشف شو كانت أغلاطه بالتربية، وكل ما كبر أولاده كل ما يعرف يحسن علاقته معهم لحتى لما يتركوا هالبيت يرجع في علاقة حلوة، علاقة ماتور، علاقة اثنين جرون أبس بين الأهل والولاد. إذا بدي كمان واحدة من الرسائل الكبيرة بالمسرحية.
1: زياد، أنت من المخرجين يلي بهمهم يدو على المسرحية أكتر ويفهمها المشاهد أكتر من خلال نقاش المسرحية بعد انتهاء العرض. هل هذا العرض كمان رح يكون في بعده نقاش مع الجمهور؟
0: أكيد دايما. هلأ في إذا كان في ضمان معين أو إذا كان في جمعية مثل وقت 50-50 رح يكونوا معنا ب 24 أيلول، أكيد رح يكون في نقاش بعد المسرحية. وواحدة من أهداف المسرحية أنه تفتح مجال للنقاش، مثل ما قلت لك نحن عم نعرض مواضيع مش عم نعرض حلولها، قد ما أنه عم نفتح مجال لأنه نذكر العالم هيدي مواضيع لازم ينحكى فيها، هيدي مواضيع لازم نضلنا عم نسعى لأنه نحسنها ونزبطها ببلدنا. دايما لازم نذكر هالوزراء والنواب أنه في تقصير، أنه في مشاريع قوانين لازم تنص، لازم نشغل عليها. سو نحن ما عم نعرض حلول قد ما أنه دايما عم نذكر أنه لازم ينشغل على هالمواضيع، ما لازم تضل هيك. نحن صرنا بالأرض 21، الدنيا ماشية كلها لقدام وبلدنا كان واقف مجمد بمحل معين. فبس الهدف فقد ما يكون فيه، يعني كل ما ينطلب منا دباء أو إذا ما كان في دباء على أرض الخشبة من بعد العرض، على القليلة برا بالصالة لما نكون عم بيهنون العالم على المسرحية نقدر نناقش نحن وياهم ونحكي بالمواضيع ونفهمها أكثر معهم. فهذا أكيد لزي عنا انه نناقش العمل دايما من بعد.
1: خلينا نذكر زياد، المسرحيه من بطوله ندى ابو فرحات والعرض ببلش ب 18 ايلول على خشبه دوار الشمس. يلي بده يقطع تيكت، نعم، اي ايام ويلي بده يقطع تيكت؟
0: نعم، المسرحيه بطوله ندى وهي تقريبا لحالها على المسرح، ولكن في اطلاله من اللي بتلعب دور بنتها بشقفه صغيره من المسرحيه بتطلع على المسرح. وهون تحيه لكريستا ميدا تلميذه نجار اكاديمي يلي تخرجت وصارت على المسرح مع ندى. العروضات مبلشه ب 18 سبتمبر ل 27 سبتمبر ما عدا الاثنين والثلاثه، واللي بمسرح دوار الشمس عبداره، من بعد حننقل عجوني على مسرح الاتيني بشهر اكتوبر. وكمان في نقلة ثالثة ويمكن نقلة رابعة بقلب بيروت، بس ما حنعلن عن من هلأ قبل ما يتأكدوا، قبل ما إن شاء الله نظهر فيها على بلدان مجاورة عربية وبلدان أبعد شوي مثل أستراليا، مثل كندا، مثل أمريكا. ما حابين إنها تكون بس لوكل، حنبرم فيها إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بس رح يضل نفس الموضوع بالبلدان العربية ورح تكون المقاربة بنفس.

0: موضوع انترناسيونال. هلا لبنان بنعاني منه اكثر من غير دول، بس حتى بالخليج موجود، باوروبا موجود بس اقل. بس فكره انه تحديدا الام تنسى حالها كليا وتخصص حياتها بس لوظيفه واحده اللي هي الامومه، وترجع تلاقي حالها بمرحله معينه بطل حدا عايزها كام، هذا الشيء اللي بيخلق لها الفراغ الايدنتيتي تبعها. هذا موضوع يونيفرسال، منه بس محدد بإطار زمني أو جيوغرافي معين. سو حتى لما نعرضها بفرنسا مثلا حيكون في سبتايتلز عم بينعرضوا كبروجيكسيون باللغة الفرنسية، حابين نجرب نروح على تركيا فيها حتى يكون في سبتايتلز تركية، لأنه الموضوع يونيفرسال، منه موضوع
1: صحيح.
0: محدود هلا بكل كوميونيتي، معقول يكون أكبر أو أصغر بس موجود.
1: صحيح. زياد نجار، أنا بدي أتمنى لكم التوفيق بهالمسرحية، وبدي أشكر حضورك معنا اليوم.
0: مرسي كتير ندى على الاستضافة، نحن ناطرينك معنا أكيد بالبريمير.
1: إن شاء الله.
0: أنت مستر زياد،
1: إن شاء الله
0: تقول RSVP.
1: إن شاء الله.
0: بدي كمان أذكر شغلة للناس، إنه التذاكر موجودة على مكتبة أنطوان، إن كان أونلاين أو بالفروع، وكمان بيقدروا يتصلوا على الرقم اللي موجود على البوستر.
1: أهلا وسهلا فيك زياد نجار، ومبروك المسرحية.
0: Thank you so much على الاستضافة الحلوة.

0: ومنروح إلى كاذب مش كاذب مع محمود غزيل.
1: كاذب مش كاذب.
2: للوهلة الأولى صورة منتشرة بتظهر وكأنها أساطل للمي أو عمار مرمية بين الأنقاض بجنوب لبنان. هذه الصورة انتشرت مع الغارة الإسرائيلية على كفر رمان فجر يوم الاثنين 7 أيلول، ولكن اللي ناشرها عم يدعي بمنشور على فيسبوك إنها مأخوذة بعد الضربة ب 23 أيلول 2024 بمكان يلي استشهد فيه ابن أخته. بس السؤال الدائر طبعا، شو طبيعة هودي الأساطل؟ أول خيط هو طريقة تجميعها. أساطل البنى العادية بتكون مربوطة بحبال خفيفة، بس هون الأساطل مجمعة بقلب هيكل حديد 4 من فوق و4 من تحت، معمولة خصيصا على ما يبدو ليتحملوا ارتداد إطلاق شيء من داخله. ولو عملنا زوم على الفتحات نفسها منشوف أطراف الفتحات اسميكة وكأنها مستخدمة لتثبيت الشيء يلي بده يطلع منها، وهيدي كتير غريبة انه تكون لأساطل المي. هالمواصفات في حال أخذناها مثل ما هي فهي بتتطابق مع راجمات الصواريخ الميدانية يلي بتتصنع بشكل محلي ويلي عادة بيستخدمها حزب الله لسهولة تمويهها وإخفائها خلال معاركه. هل الصورة فعلا من سنة 2024؟ وهل هيدي فعلا راجمات صواريخ؟ من دون أدلة أكثر ومعطيات أوضح من الصعب كتير أنه نحسم الجدل حول هيدي الصورة. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.

0: في كتير واتسابات بعدها عم توردني، ولكن قبل ما ناخدك لو أنا بعرف أنه عن المعاناة مع المصارف وموضوع التحرك اليوم، كمان بدي أنقل لملف وجعنا كتير هيدا الشهر وهو فواتير المطارات مع تراجع التغذية من شركة كهرباء لبنان وصدور فواتير المولدات عن شهر آب. طلعت الصرخة، صرخة اللبنانية وكثرة الشكاوى من الفواتير غير المتوقعة. ليه هالفاتورة غليت هالقد؟ وهل التزموا فعلا أصحاب المطارات بالتسعيرة وبالقوانين؟ ومين كان عم بيراقب المتلاعبين؟ وشو بيقدر يعمل المواطن إذا حس أنه عم يستغل وفي غش بالفاتورة؟ بحلقتنا هلأ في معي ضيفة باستوديو المحامية بولين يموني، تنعرف من الناحية القانونية شو حقوق المواطن، كيف فينا نواجه أي تلاعب أو أي استغلال، وشو الإجراءات يلي ممكن أنه تنعمل بحق المخالفين. صباح الخير.
1: صباح الخير. ماتر
0: بولين يموني.
1: صباح الخير.
0: يا ماتر طلعت الصرخة، ما بعرف انه انت اذا انت كمان طلعت صرختك هيدا الشهر، اجت الفواتير وكانت
1: عم تغلي اكتر
0: من الشوب واكتر من الصيف، والكل تفاجأ انه صحيح انه استهلكنا كهرباء بس مش لدرجة نستلم هيك فاتورة.
1: نعم.
0: اول شيء برأيك ليه هالقد كانت الفواتير ملغومة؟ هل فعلا كان في غش ام انه التسعيرة فرضت انه تكون هيك الفاتورة مرتفعة؟
1: مدام ندى، أول شيء خلينا نبلش بأساس المشكلة. المشكلة إنه قطاع مولدات الخاصة هو قطاع شاذ واستثنائي بالأساس، لأنه الدولة هي المفروض تأمن التيار الكهربائي مش القطاع الخاص، ولكن بسبب تقصير الدولة واهتراق إداريتها وعجزها عن تأمين الكهرباء، صفوا أصحاب المولدات هني حقيقة وأمر واقع، عم تضطر الدولة غصب عنها أن تتعامل معهم وتشرع وجودهم، ولكن هن بالأساس كان مفروض يكونوا حل موقت، أما مشكلة صارت أنه صاروا مستمرين لحتى تاريخ اليوم، ومضطر المواطن اللبناني غصب عنه أنه يتعامل معهم لحتى يقدر يأمن الكهرباء ويعيش حياته بشكل طبيعي.
0: بس للأسف صاروا مافيا متحكمين برقبة المواطن.
1: نعم.
0: وإذا المواطن بده يتحرك ورا كل مافيا من أصحاب هالمطارات، في مرجعية وفي حزب عم يحمي.
1: هلا أنا كمحامية ما فيني كب تهم شمال ويمين إلا ما يكون في دليل قدامي، ولكن اللي عم تحكي إنه إيه عندي مشكلة إنه المواطن اللبناني صار حاسس إنه أصحاب مولدات الكهرباء هني فوق القانون، وهذا الشيء بيعكس خوف اللبناني إنه ما في جهة عم تحميه وعم بتراقب هذا القطاع. ولكن أنا هون بدي أقول إنه صحيح الدولة ما قامت بدورة بتأمين الكهرباء 24/24، إنما عم تلعب دور إنه رقابي على هذا القطاع نوعا ما وتنظمه. هلا حنشوف بالحلقة كيف إنه
0: صحيح. هلا شفنا وزارة الاقتصاد من بعد ما طلعت الصرخة عملوا اجتماع بالسراي الحكومي وأخذوا إجراءات.
1: نعم.
0: خبرينا بالقانون المواطن كيف في يتحرك وقدي عم بتكون صار من إجراءات وزارة الاقتصاد وريدعة؟
1: في قرار طالع عن مجلس الوزراء أنط بوزارة الطاقة والمياه إنه تحط السعر التوجيهي للكيلووات.
0: طب أنت برانتيز سعر توجيهي، الكل عم يفهم إنه هيدا توجيهي يعني غير ملزم.
1: لا، ما بدنا نوقف عند عبارة توجيهي لأنه القرار بيكمل، لأنه أنط بوزارة الاقتصاد والتجارة وبوزارة البلدية الداخلية والبلديات مراقبة حسن التطبيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصحاب المولدات، وإلزمون على اعتماد هذا السعر التوجيهي يلي حددته وزارة الطاقة. بالتالي ما حنوقف عن كلمة توجيهي لأنه السعر هو إلزامي، ولكن خليني بس ضيف شغلي هون يمكن المواطنين ما بيعرفوها. السعر التوجيهي هو واحد، ولكن القرار كمان أجاز لأصحاب المولدات بزيادة 10% للمناطق اللي بترتفع 700 متر عن سطح البحر، والمناطق اللي الأبنية فيها متباعدة. بتعرفي كل ما تكون الاستهلاك أكبر كل ما الكلفة بتخف، فالعم بيصير انه بعض اصحاب المولدات ببيروت عم بيطبقوا هذه الزياده 10% يلي هن ممنوع انهم يطبقوها،
0: استغلوا هالقرار ليستفيدوا.
1: نعم، هن ولكن القانون واضح، التسعيرة وحدتها وحدها مجلس الوزراء، عطى وزارة الطاقة هي تحددها، بالتالي أصحاب المولدات هن ملزمين بهذه التسعيرة. مش بس ملزمين بالتسعيرة، الفاتورة لازم تجي واضحة، لازم يتحدد شو الاستهلاك السابق، شو الاستهلاك الحالي، قد ايه عم ينحسب سعر الكيلووات، وشو المجموع، وممنوع ينحط بند مختلف، كل شيء بده يكون موسع على هذه الفاتورة، وبده ينحط قديش عنده أمبيراج. الفاتورة عم بتكون مقسومة لاثنين، عندك شطر الثابت يلي هو حسب أنت كم أمبير عندك، وكمان محدد 5 أمبير حددته الدولة 385,000، 10 أمبير 685، وكل ما نزيد 5 أمبير عم بتزيد 300,000 الفاتورة. هي بدها تكون ثابتة على الكل. أما الشطر المتحرك فهو حسب الاستهلاك المواطن، يعني ما فينا نقول كمنا أنه كل فاتورة غالية هي مخالفة، لا، يعني ما فيك تدوري أنت الاي سي 24
0: وتقول لك فاتورة غالية،
1: لا، بدك تشوف قديش أنت استهلكت، هل هو عم يحسب هل فاتورة صحيحة أو لا. وفي كمنا مخالفة كتير كبيرة اللي هي العدادات، كل صاحب مولد لازم يحط عداد، حتى لو المواطن عنده مصلحة ما يركب عداد، مثل أصحاب السوبر ماركت واللي عندهم برادات والكوفيرية عندهم مصلحة ما يحطوا عداد طبعا على حساب المواطن،
0: يعني استهلاكهم أكبر بكتير.
1: ايه، في مثلا مواطن بيكون كل النهار بالشغل، بيجي عشي بدور التلفزيون اي سي، بينام تطلع فاتورته مثل واحد دور برادات 24 24، لا ما يصير. قرار 40 اللي طالع عن وزير الاقتصاد بيلزم أصحاب المولدات أنهم يركبوا عداد، ملزمين قانونا حتى لو المواطن ما بده العديد، لأنه هي الطريقة الوحيدة اللي يقدروا يحسبوا ويراقبوا إذا التسعيرة اللي عم بحطها صاحب المولد صحيحة أو منها صحيحة.
0: طيب ماتر بولين، قبل ما نكمل بدنا نتوقف مع أسعار المحروقات ونرجع نكمل حديثنا.
2: صبحية ندى.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فرشيت اسنان كولجيت بسبعين سنت، ورق ساندويش 500 جرام بدولار وعشرين سنت.
4: كبرت كبرت كبرت تعب
5: تعبولت تعبولت
6: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: ركز معي شوي هون.
1: تعبا وردتا تعبا وردتا.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: إبري

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 8/9/2026 على الشكل التالي بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,630,000 ليرة بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,648,000 ليرة ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,487,000 ليرة قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,190,000 ليرة
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر IPT حدك بكل محطة صبحية ندى
4: ومنكمل معكم حديثنا مع المحامية بولين يموني تنحكي عن كيف نقدر قانونا نواجه التلاعب بالفواتير أو محاولات الغش ماتر يموني كنت عم بتقولي لأنه كيف بتصير تتقسم الفاتورة أوكي استلمنا فاتورة واكتشف المواطن أنه في تلاعب بالأول بيقدر يعمل شيء لأنه في كتير مواطنين مسلمين أمرهم لأنه ما بنقدر نعمل شيء شو ما عملنا نحن ما بنقدر عليهم
5: نعم أول شيء ده أخطر شيء معقول ينقال أنه أنا ما فينا أعمل شيء وإلا ما فينا نغير شيء ولا فينا نغير بلد ولا فينا نغير هذا القطاع الاستسلام ممنوع في مشكلة أكيد بس المواطن لازم يكون أذكى من المشكلة والدولة أعطته حق أنه يشتكي يعترض ويوصل لنتيجة العم بيصير إذا وصلت هذه الفاتورة حقك أنت أول شيء تسألي صاحب الموتور ليش هالفاتورة هيك أنا شو استهلكت على أي أساس انحسبت التسعيرة إذا اعتبر أنه في غش بالتسعيرة أو مثلا مش مركب له عديد وزارة الاقتصاد إلى تصلي أنت عنده حاطين أبليكيشن اللي هي اسمها MOET Digital Services أو على الخط الساخن 1739 بس بيرجعوا بيحولوك لهذه المنصة بتقدمي شكوى بوزارة الاقتصاد في دائرة اسمها دائرة حماية الغلاء والاحتكار بتستلم هذه الشكوى بتعين محقق بيطلعوا هو المحققين بمؤازرة مقوى أمن الدولة والبلديات المتعاونة بيروحوا بيكشفوا على هالمخالفة إذا المخالفة كانت خطيرة يعني التسعيرة كتير عالية أو صاحب الموتور عنده شي 3000 مشترك مش مركب له عدادات هون أمن الدولة هو بيتصل بالنائب العام والنائب العام إذا اعتبر هالمخالفة فعلا هي جسيمة بياخد قرار قد يصل إلى حد مصادرة المولدات الكهربائية وتصدير محضر عدلي بحق صاحب المولد وحتى توقيفه ولكن بدي كمان أقول نوه على شغلة أنه لحتى كمان ما تنقطع الكهرباء عن أصحاب عن المواطنين في حال صارت المصادرة عم تنحط بحراسة مع موظفين البلدية يعني الموتور عم نحط بحراسة مع أحد الموظفين لحين ما يتزبط الأمر ويزبط وضعه صاحب المولد وهيك ما حدا ينحرم من الكهرباء أما إذا كانت المخالفة منا جسيمة عن البلدية أو بلدية كمان عندها ذات الصلاحيات يلي عندها إياها وزارة الاقتصاد بنعمل محضر ضبط عم يتحول للنيابة العامة وهونيك بيسلك مسلكه القضائي وبصير هونيك في عندك دعوة وآخر شيء بتطلع الحكم اللي عم بيصير إنه الأحكام عم تطلع متأخرة وعم بتكون الغرامات منا منا رادعة ما بتخوف يعني عم يطلع غرامة 30-40 مليون فصاحب المولد شو عم يعمل عم يدفع هالغرامة
4: وبيطلع بيرجع بيعوضهم
5: بيرجع بكفي عادة تسعيرة عادية مشان هيك نعمل مشروع عنه لحماية المستهلك الجديد أقرته الهيئة العامة ونبعت لعند رئيس الجمهورية، ولكن رئيس الجمهورية كان عنده تحفظات تقنية وقانونية عليه، رجع نرد للجنة الاقتصاد. هذا المشروع كان بيتضمن إجراءات رادعة أكتر، يعني الغرامات عم بتكون أكتر بكتير، والقضاء ملزم أنه يطلع قراره خلال مهلة شهرين. هيك المواطن اللبناني ما بيحس حاله أنه مغبون، وأنه لا، إذا قدم بشكوى وتابعه لح يوصل لنتيجة. على أمل هذا ينبت في يعني بأقصى سرعة ممكنة، لحتى يبطل المواطن اللبناني يحس حاله أنه هو تحت رحمة صاحب المولد، ولا صاحب المولد يحس حاله أنه هو فوق القانون.
4: والمشكلة أنه أصحاب المولدات متفقين بين بعضهم، يعني كل واحد عنده زون وما حدا بيقرب على زون الثاني.
5: هيك صحيح صحيح، يعني هذا الحديث مزبوط، ولكن كمان ما فينا نستسلم ونقول ما فينا نعمل شيء. لا، القانون عطيك هذا الحق، وما بكفي بس انك تعرفوا لهذا الحق، انت لازم تطالب فيه ونحط قدام الاداره دوسيه مكتمل، وساعتها هي بتتحقق. اذا في مخالفه بتاخذ الاجراءات اللازمه، واذا ما في مخالفه ما بنكون اتهمنا على الفاضي اصحاب المولدات.
4: كتير لافت الواتسابات يلي عم تردنا، بدي اقولهم ميمي بتقول المواطن لما بيشتكي للوزارة بيروح أحد الموظفين وبيخبر صاحب المولد، وساعتها ببلش صاحب المولد يشتغل بالمواطن المقهور. طيب شو هلنتقم منه؟
5: هي هيك عم بتصير، بس أنه شو بده يعمل؟ يقطع عنه الكهرباء؟ ما له حق، بيلو حق يروح يشتكي عليه قدام القضاء إذا ما بده يسلك طريق وزارة الاقتصاد، لأنه هون بيكون هو يعني عم بيأثر على حياته اليومية. هذا يلي معبى براد وأكل وانتزع كبهم بالزبالة، أو يلي ابنه عم يشتغل على ضو شمع عم يدرس، أو الختيار يلي قاعد حاطت مكنة الربو وحدتها على الكهرباء ونقطعت، يعني ده عم بتسبب بكارثة حياتية.
4: بعد في واتساب بدي أقوله لمحمد صبح، بيقول أنه أصحاب المولدات ركبوا طاقة كهربائية، عم يعطوا بالنهار طاقة كهربائية وبالليل بيشغلوا المولد، حرامية كلهم وبترابلس لا حسيب ولا رقيب.
5: يعني هي منظومة كاملة، المفروض يعني الدولة عطتك هذا الحق، بس أنه مفروض يكون في رقابة شغالة، يعني فاتورة واضحة، حق المواطن أنه يشتكي، وبده يكون جهاز رقابة فعال. لحدت هلا تجربة أثبتت أنه وزارة الاقتصاد عم تتحرك، وقوى الأمن الدولي كمان عم تتحرك. صحيح. بس مشكلة أنه قداش هني قوية لحتى الدولة خصصت قطاع عسكري، يعني أمن الدولي أنه هو يتحرك، بطل جهاز مدني. صح، يعني بدك جهاز عسكري
4: متحكمين بمفاصل حياة المواطن وأكيد مدعومين. يعني لهون بينتهي لقائنا معك. كلمة أخيرة وسريعة للمواطن، شو بتنصحيه لما بيستلم فاتورة وبيشك انه هالفاتورة
5: ما يسكت وما يطلع يطالب بس على السوشيال ميديا وجروبات نكت على الواتساب كول وصبحيات، يعني على فنجان قهوة؟ قانون عطيك هذا الحق، انت بدك تمارسه، انت بس تمارسه، والدولة ما تعمل عليها، ساعتها انت طلع على السوشيال ميديا وعمل وسيلة ضغط. هون ساعتها السوشيال ميديا تكون انت سخرتها لخدمتك، مش بس للنق وللنكت. اذا كل واحد بده يستسلم ويقعد محله وينق، ما حنوصل لنتيجة.
4: صحيح. ماتر بولين ياموني، أنا بدي أشكرك على هالإضاءة، ولهون بينتهي لقائنا لليوم. صبحيتنا ما رح تتجدد بكرة، أنا رح أغيب عنكم بكرة استثنائيا لظرف طارئ، منرجع منلتقى يوم الاثنين. كونوا على الموعد وبشوفكم بخير.
6: صبحية ندى عصوب كل لبنان.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
0: تقنين الزواج المدني ما الحل؟ الجزء الثاني في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبني تارتينا 400 جرام بدولار و90 سنت، جامبون حبش البوزو لوقي بدولار و90 سنت.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تع بورد تع بورد تع،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بورد تع بورد تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. Tibirit, tibirit.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: العاشرة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير الداخلية أحمد الحجار الوضع الأمني في البلاد والتطورات الأمنية في الجنوب وتعزيز الحضور الأمني بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار وطمأنة المواطنين. كما تطرق البحث إلى حاجات قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية في ضوء التحضيرات للمؤتمر المقرر عقده في باريس خلال الشهر الجاري والسبل الكفيلة بتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من القيام بمهامها. وتناول البحث أيضا تحرك ومطالب موظفي القطاع العام ولا سيما العسكريين والمتقاعدين والجهود المبذولة لمعالجتها بما يضمن إنصافهم ضمن الإمكانات المتاحة، إضافة إلى سير التدابير التي تقوم بها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ولا سيما إجراءات السلامة المرورية بهدف تطبيق القانون والتزامه حفاظا على سلامة المواطنين. فيما يواصل مجلس الوزراء اجتماعاته اليوم لدرس مشروع موازنة العام 2027، ينفذ العسكريون المتقاعدون تحركا في الشارع مطالبين الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتصحيح رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية. وفي موازاة التحرك الميداني عقد ممثلون عن العسكريين المتقاعدين اجتماعا مع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الداخلية أحمد الحجار ودفاع ميشيل منسا والمالية ياسين جابر. جنوبا، سجل تحرك للدبابات الإسرائيلية باتجاه شرق الخيام على وقع إطلاق نار كثيف في المنطقة. تقدم تكتل لبنان القوي اليوم بطلب طعن بقانون العفو العام أمام المجلس الدستوري. أوقفت عناصر أمن الدولة عصابة مؤلفة من اللبناني عين حاء والسوريين عين سين وياء ياء، نفذت سلسلة سرقات شملت خزنة تحتوي على 12 ألف دولار ومصاغات ذهبية وكابلات كهربائية ونحاسا في مناطق لبنانية عدة.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تع بوري تع بوري تع،
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تع بوري تع بوري تع،
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: عشان الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أفاد موقع أكسيوس بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تعارض العقوبات على المستوطنات بسبب إحباطها من سياسة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. الخبر الأخير: نفت حكومة طالبان صحة الادعاءات المتكررة من جانب باكستان بأن مؤسس جماعة جيش محمد مسعود أزهر والمصنف من قبل الأمم المتحدة كإرهابي ينشط من أفغانستان، فيما أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأفغانية أنه ليس موجودا في البلاد. كان هذا موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تع باوري تع باوري تع.
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع باوري تع باوري تع.
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبري تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: بعد خطوة المعلومات ننتقل إلى خطوة الرسالة. خطوة الرسالة. في قصة وصلتنا رح تسمعوها، وبعد ما تسمعوها رح تلاقوا حل لهذه القصة بالذات. جاهزين تشوفوها؟
1: جاهزين.
0: يلا.
2: اسمي لبنانية وزوجي سوري، تزوجنا مدني سنة 2018. سجلنا زواجنا بلبنان بس ما قدرنا نسجل زواجنا بسوريا.
3: بابا
4: ليه؟
5: والد
2: ولما جبنا طفل عهدني المعاناة كبرت أكتر، ما بقدر سجله بلبنان لأن القانون ما بيعطيني الحق كمرة أنه أنقل جنسيتي لأولادي، وما بقدر سجله بسوريا لأن زواجنا المدني مش معترف فيه، يعني ابني بالورق والقانون بلا هوية. تخيلوا طفل ينحرم من أبسط الحقوق، حقه بالتعليم، بالعلاج، بالسفر، وحتى الاعتراف باسمه. قصتي مش حالة فردية ولا استثناء، قصتي مرآة لواقع ظالم بتعيشه آلاف النساء والعائلات. بعد ما سمعتوا قصتي شو الحل برأيكم؟
0: إذن استمعنا لقصة بتطلب منكم تلاقوا حل. هلأ كفريق رح تلاقوا حل أو مقترح أو مشروع قانون مع بعض، وبعدين تقترحوه على الفريق الآخر، والفريق الآخر رح يصوت كل شخص منفرد. أوكي؟ جاهزين؟
1: جاهزين.
0: إذن العد التنازلي يبدأ الآن.
6: الطفل أهم شيء.
7: بس كيف الطفل بدون هوية؟
6: هاي حالة استثناء، حق المرأة بيعطى الجنسية.
8: أنا ما في مصلحة المواطن.
9: حق المواطنة للمرأة العربية.
10: رضينا بالزواج المدني.
11: لازم نقول
10: الجواز الشرعي.
12: ما لناش علاقة بالدين.
13: لأنهم ما كيعترفوا بالزواج.
7: ممكن. يعني هيك صار بدنا حلين.
14: فقط تعديل للقوانين.
15: نعدل.
14: يعني قصة محيرة.
7: بس على الأقل إنه يتم الاعتراف به.
14: خلص. أخذ جنسية والدة.
16: هي بتقدر تسجل.
17: تشريع قانون.
18: تشريع وبدون شروط.
19: بروتوكول.
7: وبدنا نقرر. ما بقول لك حل واحد.
0: انتهى الوقت. شو المقترحات؟ مين حابب يبدا؟ اي فريق؟
1: خلينا هم يسمعهم.
0: يبداوا انتم. مين راح يحكي باسمكم؟
7: انا.
0: تفضل.
7: منطالب الحكومة السورية باقرار والاعتراف بالزواج المدني في حال كان احد الاطراف سوري الجنسية.
0: واضح؟
1: هي
0: حتى الان لازم يكونوا اجنبيان، فأنتوا بتقولوا واحد منهم يكون سوري وبذلك يكون يعني حصل حل لهم. تفضلوا.
1: المقترح أنه يكون الطفل البيبي هو أهم شيء، مصلحة الطفل هي الفضلة، يأخذ جنسية مسقط رأسه.
0: إيه؟ هذا بيعبر عنكم؟
1: نعم. يحميه.
18: اعترفوا بشكل غير مباشر بالزواج. كيف؟ لأنه إذا بده ينحط بالهوية إنه هو لبناني وتطلع له هوية لبنانية لأنه حسب مسقط رأسه أين ولد، رح يكون في اسم الأب واسم الأم. كأنه اعترفوا بطريقة يعني مقنعة من دون إظهارة إنه في زواج له الشخصين نتج عنه ولد.
7: تقريبا مثل حالة الأردن لما بتكون الأم أردنية فبينعطوا الأبناء والبنات بطاقة أبناء وبنات.
0: هن اعترفوا الآن بالزواج على الرغم بالنسبة لهم هن رافضين الزواج المدني. اعترفوا بالزواج المدني كحل، يعني كوسيلة بس مش كحل نهائي. أوكي، الآن عندكم الإمكانية أنه تصوتوا بعد ما استمعنا للمقترحين. رح تتوزعوا على الخطوات المختلفة. الخطوة الأولى أول وحدة منتصر، نورة على الثانية، ونفس الشيء أنتوا لو سمحتوا.
1: أوكي.
0: ورح تحصلوا على بوردز تكتبوا فيها الأرقام. المقترح كان كفريقين ولكن التصويت راح يكون كفرد. ستعطى النقاط على النحو التالي: إذا كنت مقتنعاً بمقترح الفريق الآخر تعطيه نقطتين، إذا كنت مستعداً للتفاوض حول المقترح تعطيه نقطة،
3: واحدة، وإذا كنت لا توافق على المقترح كلياً ما بتعطيه ولا أي نقطة. والفريق اللي سيمنح الفريق الآخر النقاط الأكثر هو الفريق الرابح في خطوة الرسالة. جاهزين؟
18: جاهزين.
3: التصويت يبدأ الآن، تفضل. خلصتوا؟ صوتوا؟ إذن تفضل المنتصر.
18: ألو ألو،
3: ليه واحد؟
7: يعني القانون قابل للتفاوض، في أمل، بس لازم إذا فعلين حيتطبق راح ندخل على تبعيات، على الأغلب راح ترتبط بالدين إذا بناء على آرائهم.
18: حلو.
3: سارة؟
4: لأنه ما في حل.
3: إحنا صفر؟
4: صفر إيه.
3: بعد كل هالخطوات وصفر؟
4: واحد. كنت واحد بس حسيت لا، حسيت إنه هيك وهيك. أوكي، ليش لا؟ لأنه أنا بفكر بس بالطفل، بيهمني إنه الطفل يعني في كائن صغير لازم نحميه، لازم نأمن مستقبله، لازم نفكر نشيل كل شيء على جنب نحمي الطفل.
3: أوكي نورا، ليه؟
5: لأن على الأقل اتفقنا أن الأولوية هي حماية الطفل.
18: حلو.
5: حتى ولو كان اضطرينا أن نحن نتغاضى عن موضوع العقد المدني حالياً، بس الأولوية حالياً هي الطفل، وهذا جزء كويس أن نحن نتفق فيه.
3: ياسين؟
13: أنا زي ما كنت أسف على التصويت اللي أعطيت، ولكن عندي الأجوبة ديال نادم شوية على ذاك السفر. كنت منا ما ذاك السيد اللي شاف غتشوف الفيديو تسمح لي. انا ما كنشوف بانه هذا ماشي مشكل ديال الافراد، حنا ماشي موقف زعما في وضع باش نجيو نبداو نديرو تبرير القوانين، حيت غنبداو ندخلو في الدين، غنبداو ندخلو في بزاف ديال الحوايج، والا فتحنا هاد الباب بغيت تحلو بزاف ديال البيبان، وكل مره غادي يخرج لنا موضوع اللي بالنسبه ليا كيبان بانه غادي يعوجنا على السيروره ديال المستقبل ديال وليداتنا. الوغ الا كنا غادي نفكروا شي حاجه، نفكروا في الزواج، نعرفوا كيفاش غادي نديروا ليه، ونعرفوا مع من غادي نتزوجوا، باش هكذا ملي يخرج عندنا واحد الطفل ولا واحد الطفله ما نجيوش اليوم ونبداو نقولوا ودي راه كان علينا ندير بحال هكا، ولا الدوله الفلانيه ديالي ما قبلاتش، ولا الدوله ما الدوله الاخرى ما بغاتش.
3: رايو سيرينا؟
18: انا حطيت صفر لانه الحل يلي انعطى بالنسبه لالي هو هروب الى الامام. يعني نحن هربنا من المشكله ورحنا نفتش على نتاج الزواج، كيف نحميه كطفل، ولكن احنا غضينا نظرنا عن المشكلة الأساسية. أنا أعطيت صفر بيس بعتقد على جراوند، على أسس واضحة، بينما هني لأنه في إلغاء كلي لفكرة الزواج المدني.
3: بس ليه صفر؟
18: لأنه يعني أخسجي، يعني خارج عن الموضوع كان الحل.
3: وصل، شكراً لك. زينة؟
1: كل خطوة مخالفة للنظام العام وللآداب العامة تنطي مساحة للنقاش وتصير مباحة للكل، فهذا مرفوض.
3: صوتوا الفريق الأخضر نقطتين، حاولتوا تتقربوا من الفريق الزهري. فريق الزهري صفر صفر صفر.
7: انعكس العالم الخارجي بالفريق تبعهم، إنه ما في تنازل، ما في تفاوض، ما في نقاش، ما في حوار، إنه هيك صفر صفر صفر، خاص تقييم.
1: مو هو كان الحل مالتهم مو منطقي، يا أما تفرضون الزواج المدني يا أما خلاص ماكو غير حل.
5: صراحة شعرت بالاستغراب،
4: متوقع أنه فريقي يكون هذه الإجابة، متوقع تفاجأت إذا يكون العكس.
1: مبروك لكم، لأن دائما تحبون يعني تبرزون نفسكم كأقلية، تريدون تتقربون بالأكثرية،
4: من يلفون ويدوروا.
18: لا إحنا متقلبين للشرع،
1: دائما تحاولون تسوون لكم قوانين، يعني good luck.
7: يمكن لأن الأقليات هي أكثر تهميشاً واستضعافاً، فنحن بنعرف شو معنى المعاناة، فمنحب نندمج مع الأغلبية من دون أي فرض.
1: احترم كل رأي وأتقبل النقاش، فقط أنه يفرض شيء أنه أنا ما مقتنع به، لا مبادئي ولا أخلاقي ولا القيم المتعارف عليها تتقبله، أنا ما أقدر أتقبله. فقط
3: بخطوة الرسالة الفريق يلي حاول يتقرب من الفريق الآخر هو الفريق الأخضر،
0: من خلال نقطتين. انتو عطيتون ولا اي نقطة، ما قدمتوا ولا اي خطوة تجاه الفريق الاخر، وبذلك يكون الفريق الاخضر هو الفائز بخطوة الرسالة.
3: بعد ثلاث خطوات تصبح النتيجة كالتالي: في خطوة المظاهرة فاز الفريق الاخضر، وخطوة المعلومات فاز الفريق الاخضر، وخطوة الرسالة فاز ايضا الفريق الاخضر، وبذلك يكون الفائز هو الفريق اكيد الاخضر.
0: ألف مبروك للفريق الأخضر. وننتقل الآن من خطوة الرسالة إلى خطوة التصويت. تفضل. خطوة التصويت. حتى الآن في خطوة المظاهرة وخطوة المعلومات وخطوة الرسالة لعبتوا كفريق. الآن في خطوة التصويت كل فرد بيمثل نفسه، وكل شخص بيعبر عن رأيه. رح يكون عندكم الفرصة صيغوا مشروع قانون، مشروع قانون لا موضوع الزواج المدني، وبعد ذلك سيكون في تصويت سري. رح تصوتوا لبعض لحتى نعرف من هو أو هي المشارك أو المشاركة الأكثر إقناعاً اليوم في خطوة بخطوة وموضوع الزواج المدني. جاهزين؟
8: جاهزين.
0: رح تتوزعوا على المقاعد المختلفة لو سمحتوا، أنتوا هون، ورح نعطيكم الأوراق.
1: بالنسبة إلي كان أهم شيء بمشروع القانون اللي كتبته هو موافقة الطرفين، الإيجاب والقبول.
5: أهم شيء في القانون هو كان أن أحد الأطراف يكون يمتلك جنسية الدولة، هذا الشرط هو كفيل بالاعتراف بالزواج المدني.
7: أكثر إشي ركزت عليه بالقانون اللي أنا كتبته السماح بالزواج المدني، أن يكون في محكمة خاصة مستقلة عن باقي المحاكم.
11: أهم شيء اللي كتبته في قانوني وموجود إنه في قانون يحمي الطفل.
18: الأمر الأساسي اللي أنا أصريت يكون موجود باقتراح القانون هو ضمان لكل حدا إمكانية يتزوج بالطريقة اللي بتناسب معتقداته.
13: أهم شيء كتبته في المشروع القانوني هو قانون يحمي المرأة والطفل، خلق مضونة ديال الأسرة، ويمكن اعتماد الزواج المدني بشروط.
0: انتهيت الكتابة؟
18: نعم.
0: وكل واحد القانون أو مشروع قانون يلي كتبه بيعبر عنه. أوكي، رح تعطوني إياهن. Thank you. وفيكم ترجعوا بليز لو سمحتوا على البوزيشن اللي كنتوا فيها. صار عنا ست مشاريع قوانين مختلفة كتبتوها انتوا وعبرتوا عن رأيكم منظوركم للزواج المدني أو القانون الخاص فيه. رح أعملوا لحطن هلأ وزعن هون، رح تقروهن كلن بس تصوروا جاهزين للتصويت، تنقلوا على الكونفيشن وبتصوتوا. أوكي؟ جاهزين؟

إذن خدتوا القرار؟ خدتوا القرار؟ طيب رح نبدأ التصويت السري في غرفة الصراحة. بعد أن كتب كل شخص مشروع القانون الخاص به أو بها، تم ترقيم هذه المشاريع برقم من 1 إلى 6. الآن بتوجه كل مشارك أو مشاركة لغرفة الصراحة لاختيار مشروع القانون يلي بيعبر عنه أو عنها في تصويت سري من خلال اختيار رقم.

0: اخترت هذا القانون كونه الأقرب إلى فكرة الإيجاب والقبول وفق المذهب أو وفق الطائفة ومن غير ضغوط موافقة الطرفين. أهم شيء بالعقد الزواج هو يكون تحت موافقة الطرفين إيجاب والقبول.
1: كيبان لي بأنه القانون جيد نسبة ما، يعني نقدروا نحلوا به بعض المشاكل خاصة ملي كنهضروا على السن فوق 18، وبأنه غادي يكون واحد الناس اللي يكونوا متخصصين باش يأدوا الرسالة هذو ويأدوا القرار ويعطيونا فعلا واش هاد الشيء هذا غادي يكمل بخير ولا ما يكملش بخير.
2: بختار رقم 6، حسيته شمولي لأكثر من فئة، يعني في احترام للتنوع، في شمول للتنوع.
3: أنا اخترت القانون اللي يسمح بالزواج المدني داخل أراضي الدولة بغض النظر عن الديانة أو الاعتقاد أو الجنسية أو المذهب تحت اختصاص محكمة الزواج المدني بشكل مستقل.
4: رح اختار اقتراح القانون رقم 1 لسبب أنه بنص بآخره على تنظيم وإيجاد محاكم

0: انتهى التصويت وصوتوا كلكم مقتنعين باللي بالقانون المشروع القانوني اللي صوتوا له؟
1: نعم.
0: يا كيف كانت التجربة إنه تكتبوا مشروع قانون خاص فيكم تصوتوا؟
1: لقيت أشياء مشتركة مع الشخص اللي صوتت له، يعني نفس المادة كانت عند حدا تاني، فانبسطت بهيدي التقرب.
2: حسيت أكو نفس الأفكار اللي كتبتها آني نفسها اللي صوتت عليها
0: كمان.
1: نعم.
0: أوكي، طب برأيكم مين كان الأكثر إقناعاً؟
2: أنا أعتقد أنه سيرينا كانت مقنعة بالنسبة لي. أتوقع أنه يكون يا أما أنا يا أما سيرينا، لأن أفكارنا متقاربة.
1: رح أستثني حالي أني معقول يكون الشخص يلي رح يكون أكثر إقناعاً.
3: أنا متأكد أنه مش رح يكون أنا، وهذا إشي عادي بالنسبة لي.
4: غادي يكون أكثر إقناعاً هو سيرينا في الفريق الثاني.
1: يمكن ياسين يكون عم يقترح مواد أنا أقبل فيها.
5: أنا حاسة إنه أنا رح أكون أكثر إقناعاً، لكن إذا كان في شخص ثاني رح تكون سيرينا.
6: أرى إن سيرينا قد تكون الأكثر إقناعاً بين الجميع.
3: بحس رح تكون نورة.
0: طيب، الأكثر إقناعاً بين المشاركين والمشاركات بموضوع الزواج المدني هو أو هي مين؟
2: مين؟
0: هو أو هي؟ هو أو هي؟
6: يس
0: سيرينا.
1: أوه حلو كتير.
6: أنا توقعت صراحة
1: حلو كتير. إذا بتريد
0: ألف مبروك.
1: يعني
0: How do you feel؟
1: مبسوطة كتير إنه أنا كان هدفي من هالتجربة إنه أوقف بالنص وجرب أجمع الاثنين ويكونوا موجودين الاثنين، فكتير مبسوطة إنه قدرت حقق هالغاية.
0: تفاجأتوا؟
2: لا، أنا كنت متوقعتها وبلغتك إنه أنا هي لأن نفس أفكاري، فمتوقعة إنه هي تفوز.
5: توقعت أصلاً.
0: ممكن يكون مفاجأة تانية، تكون
1: في حدا تعادل،
0: إنه في حدا شخص تاني مشارك أو مشاركة تانية هو أو هي كانوا أيضاً الأكثر إقناعاً.
5: Okay.
0: إذن إلى جانب سيرينا في شخص ثاني هو أو هي الأكثر إقناع. من؟
3: أبحس أنا.
0: منتصر.
7: إيه؟
1: واو. كيف؟ برافو. إيه؟ مبروك. إيه؟ ولا؟
6: أنا كنت صوتت لك.
1: والله.
0: جعت؟
3: لأنه كتبته بهدوء. وحاولت أخليه قدر الإمكان بسيط مش معقد. ف
6: well done.
3: بس تجربة حلوة يعني. مش مبروك الفوز، مبروك الحضور، مبروك التعبير عن الرأي، مبروك التقدير.
1: صراحة كتير مبسطت، كان شعوري إنه بيستحق.
6: أنا توقعت سيرينا بس ما توقعتش منتصر، بس كنت فخورة جدا
0: لما أعلنت إنه منتصر هو الفائز. قلت أنت
5: ولو
0: كيف؟ ليه؟
5: ما توقعت صراحة ما توقعت.
0: ليه؟ عبري عبري عبري.
5: لا، لأنه في آراء حسيتها ترضي الطرفين، بس أنت تشبث قرارك يعني. يعني لهك حسيت كل قلبي. ألف ألف ألف مبروك سيرينا.
8: منتصر؟
5: لا. منتصر مش مقتنع في حد ذاته. عليش؟ على خطر يحس اللي هو رأي مش قانون، يعني الحاجة اللي حكاها رأي ليست قانون.
0: أكيد الآن عم تتساءلوا من صوت لمن. مشروع قانون رقم واحد بيعود لزينة، حصل على صوت سيرينا من الفريق الآخر. رقم اثنين بيعود لياسين، حصل على صوت سارة من فريقه. رقم ثلاثة يعود إلى سارة. رقم أربعة يعود إلى منتصر، حصل على صوت نورة من فريقه وياسين من الفريق الآخر. رقم خمسة يعود إلى نورة، ورقم ستة يعود إلى سيرينا. سيرينا حصلت على صوت منتصر من فريقها، وكذلك صوت زينة من الفريق الآخر. والمميز في هذا التصويت أنه زينة صوتت لسيرينا من الفريق المقابل، وسيرينا أيضا صوتت لزينة. والسؤال الآن، هل سيستخدم أحد المشاركين

0: أو المشاركات الريد كارد ويقول لا، مشروع أو مشاريع القوانين في هذه الحالة الفائزة لا تعبر عني. الآن هني يلي كانوا الأكثر إقناعاً اليوم، إذا حدا بيقول أنا بعترض على شيء كاتبينه ولا يمثلني كلياً من فريق الزهري، بس شخص واحد بحله ياخذ الكارت الأحمر.
1: ما بوافق مع قانون منتصر.
0: ريد فلاج؟
1: ريد فلاج، يا معطيها؟
0: تفضلي. ليه ريد فلاج لمنتصر؟
1: ما في حقوق، ما في واجبات، ما في حفظ، ما في شيء بيحفظ. حسيت بس فكرة، ظل على نفس الفكرة، ما كان في رأي محايد إنه يحمي الاثنين. حسيت هيك في الحماية، نقص حماية.
0: حقك إيه؟ عبرت عنه وشكرا لإلك.
2: ما تفاجأت، كنت متوقع إنه يا سارة يا زينة اللي راح يرفضوا النتيجة. سعد
0: منتصر وسيرينا من الفريق الأخضر، أنتوا الأكثر إقناعاً كنتوا اليوم. والسؤال دايماً بآخر الحلقة، شو هي الجائزة اللي بيربحوا اللي بيربحوها الأكثر إقناعاً؟
3: أنا أخذت أوريدي جائزتي من
2: دون ما أخذتي.
3: أخذت جائزتي.
2: شو هي؟
3: هي أقنعتهم.
1: أقنعت.
2: الله التواضع.
0: شو الجائزة؟ جائزة هي
1: أوكي. معنوية.
0: معنوية.
2: الجائزة المعنوية صادمة.
0: لأنه هدف خطوة بخطوة، أنه تقدموا على بعض خطوة بخطوة، تتعرفوا على بعض أكثر، نعرف أنه في تنوع وفي تعدد وفي اختلافات وفي مجتمع ممكن كله يتعايش مع بعض. والدليل يلي حصل اليوم أنه فريق من الفريق الزهري صوت للفريق الأخضر، اللي هي كان في البداية إذا بنتذكر خطة المظاهرة ممكن تكون من المستحيلات، ولكن تغيرت الآن. إذن شكراً للجميع على مشاركتكم اليوم، وخطوة بخطوة، وأنا انتقل إلى خطوة أخرى. شكراً جزيلاً.
3: شكراً.
1: برنامج خطوة بخطوة حاجة مزيانة برشا.
2: هاي بالنسبة لي كانت فرصة ذهبية،
4: تعرفت على ناس رائعين وكلش حلو، كانت تجربة إنه أعطتني وعي أكثر، زادتني ثقافة أكثر.
5: وهو اللي يمكن لي أن نأخذ من هالتجربة دي هو الحوار،
1: لهجات، الثقافات، الآراء المختلفة.
3: أحد أهم أفكار البرنامج أنك أنت تحاول تقرب أكثر من الفريق الآخر.
6: بحس أنه لازم تكون متكررة هيدي التجربة، وبكل دولة عربية في هيك شيء مشابه.
5: ما يمكنش لأي مجتمع كيف ما يبغى يكون الشكل دياله والإيديولوجية دياله، لما كانش مبني على حوار عمرنا ما غنقدروا نزيدوا القدام.
3: بس كنتمنى أنه يكون في مرونة أكثر في النقاش بيننا،
6: أنه أخدين الأشياء بروح رياضية وأنه عم نتسلى، بس نفس الوقت عم نغير بمعتقدات. هيدي فكرة رهيبة، فبهني البرنامج، بشكر البرنامج.
1: أحلى لحظة بالبرنامج أنه وقت اللي وفي البرنامج وحملنا بعضنا وسلمنا على بعضنا، كأن شيئا لم يكن، كأن الاختلاف لم يكن.
2: السعادة عارمة.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، كونكتينج دياسبورا.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
3: ألو تريزي، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب12 أيلول.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي الكيلو ب $8.40، مقانق 500 جرام ب $2.90.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تع تعبولد تعبولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: الحادية عشرة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. يحلق طيران مسير إسرائيلي على مستوى متوسط في أجواء مدينة بعلبك وقرى نحلة ودورس وعين برداي وإيعات. شهدت ساحة رياض الصلح توترا بين عدد من المعتصمين من العسكريين المتقاعدين على خلفية الانقسام بشأن الالتزام بقرار قطع الطريق أو إعادة فتحها. العميد المتقاعد جورج نادر قال أنا غير متفائل باجتماع العسكريين المتقاعدين مع الوزراء المعنيين، وفي حال لم تسر الأمور كما يجب فسيكون لنا كلام آخر معهم. عرض رئيس جوزيف عون مع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان التطورات الأخيرة، ولا سيما موقف رئيس الجمهورية من الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب والمفاوضات المرتقبة في روما والتي قد يسبقها المؤتمر الدولي والتحضيري لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، الذي من المفترض أن يشكل مؤشرا واضحا لمدى دعم المجتمع الدولي للدولة اللبنانية وسيادتها على أرضها. كما أطلع النائب كنعان رئيس الجمهورية على المسار التشريعي للإصلاحات المالية، خصوصا بعد إقرار قانون الإصلاح المصرفي في المجلس النيابي، مشددا على أهمية استعادة الثقة المحلية والدولية بالنظام المصرفي اللبناني من خلال معالجة عادلة ومسؤولة لودائع اللبنانيين وتحديد المسؤوليات وتدقيق واضح لأرقامها وآلية استردادها. هذا وتسلم الرئيس عون من رئيس أساقفة بيروت المطران بولس عبد الساتر والسيد حبيب بطرس حرب وعائلته دعوة للمشاركة في القداس الإلهي الذي يحتفل به البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الرعي لمناسبة تكريس مذبح الطوباويين مار إصفان دويهي ومار إلياس الحويك في كاتدرائية مار جرجس المارونية في وسط بيروت يوم الأحد 27 من أيلول الجاري. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة عامة للحكومة عند 11 من قبل ظهر يومي الاثنين والثلاثاء الواقعين فيه 14 و15 من أيلول. من المجلس الدستوري أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الطعن اليوم بقانون العفو العام من أجل تصحيح مساره ليستهدف المظلومين فقط، أما أسباب الطعن فهي ترتكز على عدم التصويت بالمنادات والتزوير بالنص وتغيير القانون وعدم التقيد بالأسباب الموجبة.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
3: تعبورت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: دان المبعوث الأممي لليمن هجمات أنصار الله على السعودية التي استهدفت بنيتها المدنية والاقتصادية ومرافق الطاقة فيها. واليوم أكدت القوات المسلحة اليمنية تحرير مناطق جنوبي مأرب وأسر مسلحين حوثيين. كان هذا موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: تبرد تبرد تبرد، تعبولت تعبولت.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت تعبولت تعبولت.
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولت تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد، تعبولت.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.

من حييكم عبر صوت كل لبنان خبر مريم بحلقة جديدة. تحياتي وتحية الزميل المخرج والبروفيسور روي جبور.

0: وما فيش أجمل من هالبداية مع فضل شاكر يلي كل العالم عم تحكي إنه حيرجع يغني بتشرين بالمملكة العربية السعودية. هيدي مش معلوماتي الخاصة وإنما هيدا اللي شفته عبر الفضائيات إن شاء الله. وطبعا حتكون حفلة حيحكي فيها التاريخ لأنه فضل هو الفنان الحقيقي بظل اللي عم نشوفه اليوم. هو أوريدي فنان حقيقي بظل اللي عم نشوفه اليوم من كلام يا عيب الشوم. بس كيف بغنوا هيك نوع كلام؟ خلونا ساكتين مش حسمي أسماء. ما بالي بالدعاوى وما بالي بالقضاء وما بالي روح أحضر بالمحاكم ويجي الشخص اللي بدي أحكي عنه اللي ولا هو عم بتسب بفني ومش عارفة. يا راجل حدا بغني هيك كلام؟ خلونا ساكتين. عدا عن هيك الأصوات اللي عم يطلعوا فيها على المسرح يا عم انتو ناس كنتوا تغنوا بالتسعينات شو بعدكن عم تغنوا اليوم؟ طلع غني طلع يغني. ليش عامل هيك بوجهك؟ ليش عامل هيك بلبسك؟ ليش عامل هيك بالنفخ بالوجه؟ وليه بوتوكس هالقد؟ وليه يعني ما العالم كله ما نحنا خلقانين بالثمانينات اوكي يعني حافظين شكلك الاساسي وحبيناكي هيك. شو صار فيكي؟ حتى على المسارح لما بيقربوا الكاميرا عليهم التجميل صار تنزيع. ما في الا فضل. طيب اعطيني حدا غير فضل بعده على نفس الشكل وما فارقة معه لا الوقت ولا الزمن ولا إذا حدا بيحبه ولا لا. هاي موهبته وهيدا صوته وهيدا إحساسه وهيدا نجاحه. ليش ما بتكونوا هيك؟ ما فيكن أوريدي تكونوا هيك. بس بقول عيب عيب على ناس خصوصا رجل فنان قال الفنان قال هيدي مثل الحب قال يا روي بركة هلا بنسمعها. فنان قال بيطلع بيغني كلام رخيص. في كلام رخيص انسان بيعرف شو عم يطلع من لسانه وبيجي يفكر بعقله بيقولوا العقل زيني. ما هو العقل بيزين الشخص لا شكله ولا تجميله ولا البارفان اللي بيحطه ولا البراندات اللي بيلبسهم ولا الهرقة على الانستغرام. العقل العقل خي العقل والاوارنس الوعي الادراك هو اللي بيزينه الشخص. اليوم اللي بلا عقل او اللي خف عقله او اللي خلى عقله يخف او اللي عم يتصرف بدون عقل هيدا مسخره لإلي. انا بشوفه مسخره لو الناس انبسطت فيه. انا بشوف ثلاث ارباع الناس اللي عم تطلع على المسارح مسخره. قعدوا ببيوتكن قعدوا ببيوتكن احترموا تاريخكن وعمركن. احترموا هالخمس سنين اللي غنيتوا فيها من زمان بلبنان العالم زقفت لكم. بلا المسخرة بقى روحوا انضبوا ببيوتكن شوفوا بزنس تاني طلعوا منه مصاري. يا اخي افتح محل حيلا شي روح بيع علكة. احترم تاريخك تغني كلام من هالنوع. يا موضوعنا اليوم هل انت مع استمرار المفاوضات بروما غير المباشرة بين لبنان واسرائيل؟ شو طلع من امرها برعاية أمريكية؟ شو طلع من أمرها برأيك؟ وهل أنت مع استمرارها أو أوريدي تتوقف خلاص من والعصف بعده مستمر بالجنوب والناس بلحظة بتنزح والطيران عم بيجزدر بالبلد؟ في ناس هيك بتفكر. هذا طبعا مش أنا هذا موضوع عم بطرح وأنا ما بديش أعطي رأي لا مفاوضات ولا بغير. أنا أوريدي البلد حاكي عنه كتير وأنا هيدي الأمور مش كتير تعني لي. هيدا اتصال رح رد عليه وقول انه انا على الهوى بس رح وطي شوي الصوت لما ينعرف مين انا على الهوى هلأ. انا على الهوى انا على الهوى ورديت عليك على الهوى بس مش فاتحة سبيكر مش قادرة احكي اكتر. اوكي اسمعني باي. ضيعني عال. انت مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل طلع من امرها شيء ولا لا؟ فلتتوقف هذه المفاوضات برأيك كمواطن لبناني. ونحن اليوم عم ناخد بس آراء الناس ودايما بقول أي شخص بيعتبر حاله مسؤول ما يتصل على برنامجي. مسؤول عن شيء يعني بالبلد إن كان مركز أو دائرة أو شيء معين هولي ما بحكي معهم. أنا بتواجه للناس اللي بتعطي بهيدي المساحة رأيها وأنا بالآخر من الناس وعم عاني بهالبلد وعم عيش مواجهة يومية مع كل مشاكله وكل شؤونه الحياتية من الغلا لانعدام الكهرباء ولا غيرها. ناخد غنية بس بدي أقول اتصالات على 0454-5352 إذن 0454-5352 والواتساب على 03-00-933.
1: ألف شكر.

0: قصة مريم كيفك صحتك؟ أنا اليوم بدي أحكي مشان الكهرباء. أنا عم بحكيك فادي من طرابلس، خمسة أيام ولا ضاية كهرباء.
1: مثل متلك
0: يعني ما عنا لامي ولا عنا كهرباء، والله أنشحنا والله طلع ريحتنا خمي، ما في مي، ما نحن عنا نبع المي بأيام الحروبات ما نقطعت المي يا عمي ليه، ومديني 3 أمبير عطي لألي ولا جوري بندفع نحن بالشركة، ما فينا ندفع أكثر من عشان ندور متر المي.
1: بعرف مش لوحدك يعني يطلع يا فادي،
0: يطلع الوزير يخبرنا ليش ما في كهرباء، لك ليش ما في كهرباء، واليوم عم يقطعوا التراب عشان الزودة يا عم، يدعوا بعضهم البعض، انا بنزل معهم كمان كلياتنا بننزل مشان الكهرباء، والله شي بيقرف صار بالبلد هيدي، والله شي بيقرف
1: صار ما من زمان.
0: يا خلص يا جحكي
1: خلص مع الشيء الثاني
0: مريم، اقسم بالله العظيم هلا انا عم بحكيكي من البحر، ما انا الا البحر، نروح ونغسل حنا نعمل دوش ونرجع بيوتنا، ما في عندك انشحنا صدقيني طولية، تعرفي نحن البحر عنا هون بطرابلس ام الفقير، ولح اقلك وين وبالمنية 300,000 على الشخص،
1: ايه
0: ام الفقير ويا بلاش بيعطونا طاولة وكروسي،
1: برات طرابلس $30،
0: ما بعرف شو بدي احكي الساعة اكتر من هيك يا ست مريم، قولونا وين الكهرباء، يعني ما بدنا كهرباء بدنا مي،
1: بدنا يا فادي كهرباء ومي، وبدنا طرقات وبدنا اتصالات وبدنا ما نعيش حرب كتير اشياء بدنا، وانا رح فل من هالدنيا والاعمار بايد الله، وبحس ما بيزبط خلاص، يعني انا اذا خلال هالأربعين سنة ما شفت الكهرباء اي متى بدي اشوفها، بس يصير عمري 80 بيجوا بيتفلسفوا تبع العلم والطب، قال بيقول لك بمنتصف العمر، يعني اذا واحد صار بالأربعين او خمسين بيقولوا بمنتصف العمر، ليه حبيبي انت مفكر وحيعيش للمية بهالبلد ده في اخر عمره، اي عمر باقي بعد الأربعين اللي شو عم بيخلوك تعيش، كم حدا اليوم بياخد ادوية ليستمر على اللي عشناه بالبلد، دايما اعصابك مهزوزة، دايما حاسس بعدم استقرار، بعدم أمان، دايما كل شيء مقطوع، كل شيء مقطوع من كهرباء لمي لا اتصالات تعتير لا طرقات، كمان ما بيهتموا بشي، ويوم اللي بدون يهتموا بشي بيهتموا بأصحاب النشاط والحيوية وبيسكروا لنا الطرقات ليعملوا رياضة، الطرقات العامة اللي بيمشي عليها البشر ليعملوا رياضة، هاي من زمان بالبلد ما بعرف مين معلمون عليها، حبيبي قدم لي قانون هلأ وأنا بنت القانون يقول لي إنه أنت بحق لك تسكر طريق عام للعالم تعمل فيها سباقات بالسيارات يلي بطيروا طيران على الطرقات العامة، أو لتجيب لي أصحاب النشاط والحيوية يمشوا يركضوا وتسكر طريق عام حد ساحة بمنطقة معينة أو ساحة بمنطقة معينة، جيب لي القانون ومفكر انه انا حاسكت اذا بتفرجيني القانون، هيدا القانون انا بطعن فيه، ما بحق لحدا يسكر طريق عام ليعمل انشطة رياضية والطريق العام بيستعملها يوميا المواطن اللبناني، روح يا اخي في ساحات خاصة في ملاعب في المارينا طويلة ومساحات ومش كل الناس بتروح، بس بتسكر طريق للبشر عامة من حق كل الناس تتنقل فيها لتعمل سباقات، ليه عم بحكي هيك؟ موضوع الأساسي، هل أنت مع أنه تستمر المفاوضات بروما الغير مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وشو طلع من أمرها، ولا لا خليها تتوقف، أنت بتقرر كمواطن وصطفل، بعدني عن هالموضوع، شو أنا فرقاني معي أطرح موضوع بالبرنامج، عندي مليون شغلة بدي أحكي فيها، ليه عم بحكي عن تسكير الطرقات؟ كنت ساكنة بمطرح ونزلي الأحد الصبح، بتعرفوا تسمع أنه في سباق بتقول أنت أنه منقيين لهم شي ساحة بهالمنطقة يسابقوا فيها، تسمع أنه في سباق، نزلي أنا وهنيك أحد من شي سنة ونص سنتين بدي أخد سيارتي من قدام البناية بطريق عام أنا وعم لف لتاني باب السيارة لأن مصفتها العكس. إيه؟ ومارق شاب بسيارة عم يعمل سبق، قال عاملين سبق بالساحة، ها؟ عم يعمل سبق، يعني بيني وبينه كم سنتي كان في بيني وأنا كجسمي وسيارته، يمكن كم سنتي كان شفني مثل ما بيقولوا باللبناني. طلعت لفي بلدية محافظة على أنه ممنوع هون، إيه؟ ولا في قوى أمن عم بتقلك مثلا أنه ما تقرب صوب مطرح بيوقف فيه الناس وبياخدوا سياراتهم ومطرح بيستعملوا العالم يوميا. أنا من ورا هاي اللحظة نقمت على قصة أنه تسكروا الطرقات العامة اللي من حق البشر والداخلية لحتى تعملوا سباقات. أنا I don't care about سباقاتكم، آخر همي. يعني أنا اليوم إذا بسابق وبربح شو طلع لي؟ شو بعمل؟ يعني أنا بدي أعلي اسم لبنان بالعالي إذا مشيت بسرعة 200 بطريق داخلية. بتعرفوا نحن بالقانون شو بيعلمونا؟ بيعلمونا بالحقوق إنه أنت اليوم لما بتمشي بطريق عامة ضيقة شعبية بما معناه ممنوع تطلع بالكيلومتراج، ممنوع تطلع عن 40، بكتوق بين 20 و40. ليه؟ بيسموها قلة احتراز وإهمال وبيعاقبوك إذا خبصت حدا. تيجي تعمل سباقات بطرقات داخلية ليه؟ تتسيروا مين؟ مين اخدوا هيدا القرار؟ هيدا القرار انا مني معه. وقلت لكم لو بتجيبوا قانون يحق للدولة اللبنانية ان تقفل الطرقات الداخلية لإقامة أنشطة رياضية، انا بطعن فيه ومني معه، وثلاث ارباع القوانين انا ضده. اوكي عال، بنسمع شي يا روي من عند فضل؟ يا

0: عندي واتس بينتهي ب 613، بيقول لي أسعد الله أوقاتك ست أخت مريم، خليهم يستمروا بالمفاوضات لنرى إلى أين ستصل، بدلا من أن يتذرعوا لاحقا بأننا لو وصلنا المفاوضات لكنا قد وصلنا إلى نتيجة. ما بعرف هل أنت مع أنه تكفي المفاوضات أو توقف، أنت كمواطن لبناني وشو قدمت لك المفاوضات؟ شغلة تانية بدي أحكي عنها، بذكر الاتصالات على 0-45-45-352 هو الواتساب على 0-30-00-933. برأيكم كمان في حرب راجعة؟ يعني العالم بترجع بقلك الوضع مش نظيف، في حرب راجعة، مين بيمنع الحرب اليوم؟ مين بيمنع الحرب بلبنان؟ مين بيوقف الحرب برأيكم؟ لا خليني غير الموضوع عن جد، هلأ خطر لي إنه أنا عند مين بروح لقله إنه بليز توقف الحرب بلبنان ما تخليها ترجع؟ عند مين برأيكم؟ من قادر على إيقاف عودة الحرب في لبنان؟ مين هو برأيكم؟ أنت كمواطن برأيك عند مين بنروح نقول له بليز وقف الحرب بلبنان؟ ليه بدي أقول له بليز؟ وقف الحرب بلبنان بالأمر. مين؟ عند مين بروح؟ أروح لمين؟ أغنية بروح لعند مين قل له وقف الحرب بلبنان تما ترجع؟ اتصالاتكم على 0-45-45-352 وعلى 0-30-00-933. فادي مستمعنا الدائم من طرابلس قال هو ما عم بشوف الكهرباء. يا فادي ما انت لوحدك، انا بتبي ما شفت الكهرباء، انا صار لي 4 ايام بتبي ما شفت الكهرباء، امبارح عشية الساعة 10 تلمع لمبة الكهرباء بالبيت، انا حاطة لمبة لفرق موتور او كهرباء، تطلع هيك قد راس الاصبع صغيره يعني هيدي. يلا حاسمعك بس خليني كفي جملتي. ايه لمعت، قلت انا شو اشت الكهرباء، حسيت مثل عم خبر سر بيني وبين حالي انه اشت الكهرباء، انه اجى العيد يلا حنلبس اشياء جديده. شوفوا كيف فرحتنا صارت انه اشت الكهرباء. شو هالمسخره، شو هالمسخره، جابوا الكهرباء من 10 ل 12، كسر لي 4 ايام مقطوعه بدبي. بتخيلوا، تخيلوا الوضع اللي انا فيه، الزمن وين حطني انا؟ قال رحت شو؟ قال اخذ الشهادات وحجمع ثقافه ومعرفه. حسيت حالي نمله، انا نمله، انا نمله بالبلد، ما الي اي قيمه قدام تصرفات الدوله على مر السنوات، انا ما عندي اي قيمه. على فكره النمله عندها قيمه، بتعرف تقطع رزقه، شو بيقولوا، تروح تجيب رزقه تضبه وكذا. انا حتى ماشي على القليل النمل منظم، نحن مش منظمين. فبحيي النمل لأنهم أذكياء وبيعرفوا يضبوا مونة. أنا بالبلد مشي، اللي عم يحكيكم هلأ على الهواء بالنسبة للدولة على مر السنوات اللي مرقت من لما خلقت، ما حسيت حالي شي مهم بالبلد كمواطن لبناني ولا شي. كل إجراءاتها اللي بتعملها ايه تتسير بمطرح تاني بتضر المواطن. قال من يومين ثلاثة عم بسمع انه خلصت الكهرباء بمعمل مدري شو، فمضطرين انه ننطر الباخرة ليعطونا اعتماد. خلي جيب اعتمادات اوريدي قبل الصيفية، ما قالوش عليه الوزير اللي هلا على فكرة هذا عمر التاريخ الكهرباء هيك بلبنان، مش بيقولوا لك الوزير جو صدي جو صدي جو صدي، الله يساعد جو صدي، شو بده يلحق؟ فات على وزارة كان في قبله ناس كمان ما جابوا لنا الكهرباء، انه يعني لا هو ولا اللي قبله ولا اللي جاي بعده، انا قطع الامل من الكهرباء، انا شخصيا قطع الامل من الكهرباء بلبنان. قال شو طلع الصرخه هيدي شهر على فاتوره الموتور؟ طب ما العالم ما فيها تقعد بلا كهرباء، بدها تشترك بالموتور وتشتغل 3-4 شغلات لتدفع فاتوره الموتور، على شو عم تلومون؟ تطلع صرختهم ايه، بس ما هو ما في كهرباء، شو عنده حل المواطن اللبناني؟ خليني اسمع فويس اوت. يلا يلا
1: أهلا صباحا سيدتي. الشخص الوحيد القادر على إيقاف الحرب أينما كان في هذا العالم هو الرئيس ترامب، له يفعل ما يشاء وأينما يشاء. وشكرا لك سيدتي.
0: يا هلا يا هلا، يعني الرئيس دونالد ترامب هو قادر يوقف

0: حرب وبيقدر يعمل اللي بده اياه برأي علي. يلا خلينا نسمع بعض.
1: يا ستنا انا مع الحوار لحتى نخلص من هالشي، بس عدنه الحوار بده ياخد وقت لانه جاي. قال ان شاء الله تكون توقعاتي منها محله، بس انا شايف جاي عندك حرب، هيدي بيكون حرب اوسي واخر حرب. هيدي اخر حرب، يعني الله ينجينا منك. هاي سامع عبد انا بالبحر وعم بحكي معك، يعني الله ينجينا من الحرب. توقعات كلياتي يعني مني انا مواطن عادي، لانه في انتخابات باسرائيل، لحتى يفوز بالانتخابات
0: بده يعمل
1: يعملوا حرب ويعملوا مجازر على ظهر اللبناني وعلى دم اللبناني. هو بقول الله يستر، ما فينا نحكي اكثر من هيك. ومع الحوار 100% ما شاء الله يعطي نتيجه.
0: شكرا يا فادي. اسمع فويس كمان.
2: صباح الخير يا ستنا، يعطيك العافيه. ستنا حضرتك عم تحكي ببرنامجك الكهرباء مفقوده، الماي مفقوده، اتصالات زفت معدومه وسرقه ونهب، انترنت شيء بيقرف. شو بدي اقول لك، المواطن اللبناني عايش على الهامش، بس هيدا كله مفقود، وهيدا بيتعوض بطريقة ما، بيتعوض بيندفع حقه. بس في شيء مفقود هيدا ما بيندفع حقه، في أخلاق مفقودة، الناس صايرة بلا أخلاق، أغلبها على الطرقات بلا أخلاق، السواقة أخلاق ما في أخلاق، التعاطي مع الناس بأخلاق ما في أخلاق.
0: معك حق.
2: موظفين الدولة بتفوتي لعندهم يعني بتحسي بالذل، بتحسي إنه ما بيحترمك، كأنه هو نازل من غير كوكب يعني.
0: إيه بقول لك معاشي أنجل.
2: كأنه يعني معاش غير. بتفوتي على المقبرة تتشكي، بتعامل معك الشرطة أو نيك أو الدركة أو القوى الأمن ما بعرف شو، بطريقه مثل كانك انت مجرمه وفايتي على المخفر. انا حبيبي فايت اتشكى لانه صار معي مشكله. ليش ما بتكتب لي نشره مثلا؟ فايت بلغ عن انه انسرقت سيارتي، بده يطلب لك النشره. يا اخي طب كيف يا اخي بكتب؟ يا ليش بكتب لي نشره وتقعدني ساعتين لحتى تجي النشره؟ يعني ما فهمت شو شايفني قدامك مجرم انا؟ يعني شو هالنظام الزفت هيدا وشو هالتعتير؟ بتفوتي على العدليه بتتبهدلي، بتروحي على وزاره الماليه بتدفع الضريبه بتتبهدلي، بتروح على وزارة الصحة بتعملي معاملة بتتبهدل.
0: شو هالفويس يا أنتوان؟
2: وقاعد
0: تاريخي،
2: بيبقى كأنه هو الملك السلطان يعني والعالم.
0: هيدا فويس تاريخي يا أستاذ أنتوان.
2: بتروحي على الضمان على أضربين كله بهدلة بهدلة بهدلة. يعني ما عم بفهم أنا هيدي البلد كيف بدها تقوم وكيف بدها تمشي. حضرتك عم تحكي عن الطرقات، طيب أوكي أنا بفهم إنه ما ممنوع تتسكر طرقات ليعملوا
0: ولا شيء أبدا برأي أدم، ولا صار
2: ببلوني أنا ساكن ببلوني، يعني في رالي نهار الأحد مسكرين الطرقات كلها. يعني إذا بدك تطلع من البيت تروح على السوبر ماركت بدك تقعدي تعملي برمي طويلة عريضة.
0: شو برمي إذا ما شافوك
2: أنت مين سمح
0: على الطريق مثل ما صار معي؟
2: بأي مناسبة أنت عم تعمل؟
0: ما بعرف مين بيسمح له، أي قانون
2: بيسي وحد ما بعرف شو يعني. لا لا مين طلب منك هذا الشيء
0: كمان؟
2: يعني شو بدك تحكي لتحكي؟ بلد ما رح تملو
0: أصحاب النشاط والحيوية،
2: بلد ما رح تملو قايمة إلا إذا العالم رجعت استرجعت الأخلاق المفقودة. يسعد صباحك.
0: شكرا لك أنتوان على الفويس التاريخي اللي اختصر كتير ببرنامجي.
3: مريم يعطيك العافية، كيفك؟ والله مشان الكهرباء أنا بقول في شخص ممكن هذا يقدر يعمل شيء بالكهرباء،
0: ترامب كمان
3: هو هذا تبع زحلي، شو اسمه، نكد.
0: نكد ايه ايه
3: يعني شكله أبضاي ما بيخاف حدا، ما بعرف اذا في شيء اقوى منه كمان ممكن يمنعه، بس بتصور وهذا قادر يحطنا على السكه.
0: ايه هذا عطي هذا الرجل انه ايه عامل انجاز بزحلي، عامل كهرباء 24 24. على كل حال خلينا نتابع، تعالي شوي الكرسي، ما بحبش الكراسي الوطي. أنا لما بحكي طرقات وشؤون حياتية هيدا عن الغلا بعد ما حكينا عنه. شوفوا أنا شخصية يعني كاركتر أوريدي ما فيك تقلي شغلي وقال لك عليها أوكي، بدي أعرف ليش عشو عم أقول أوكي. فمشيك بسأل كتير بشارع كتير، ما بسلمش كده يعني. بتقول إنه مثلا هلأ بضحك على مريم، يوم اللي أنت بتقول أنا بضحك على مريم، هي مريم بتكون حساستك إنه أنت عم تضحك عليها. عندي إياها هيدا شيء من الطفولة يعني، خصوصا أنا ربيت ببيئة منا من هول المرفهين اللي أهلهم من لما بيخلقوا ما كانش عندهم قدرة، ولا كانوا مهجرين يعني. أنا تهجرنا نحن وعشنا حروب كذا حرب عرفت، فمش رح تجي البيئة تطلب منها مور ذان قدرتها. فطلعت أنا حدا عنده هاي الشخصية اللي إجرية على الأرض وطلبتهم بالأرض يعني بمليون رجال. ليه؟ لأنه في مواقف بالحياة بدها وقفات رجولية لو أنت أنثى. شو يعني وقفات رجولية؟ اليوم بالشرق أو بلبنان إذا بدك بيجوا الذكور بيقولوا مرة، بينضحك عليها، منقلها كلمتين حلوين بقى، بس ولا مرة نقال رجال بينضحك عليه بينقال له كلمتين حلوين إلا إذا كان غبي هبلي شوية. فالاسترخاص لعقل المرة هيدا أنا برفضه. لا، أنا عندي عقل وعندي أويرنس بفتخر فيها، الأويرنس هاي دي ما في كيف يعني الإدراك الوعي. ليه؟ وما العمر اكتسبتها أكتر. هلأ قبل بالعشرينات والثلاثينات أنا مثلا كنت أعطي ثقة لناس، حس إنه عن جد هولي منيح، عن جد إنه قلبهم طيب، عن جد خدوا مين، ما لقيت طعنات إلا تجي من هيك ناس يعني يكون معهم منيحة. فقلت إنه لا، إنه ليه أنا بدي أجي حط ثقتي مجاناً بالناس؟ سحبتها. بعد الأربعين تغيرت كتير ثقتي، وصار عندي من جوا ثورة أكبر وتمرد أكبر ورفض، رفض بس ما بدي أقول على الهوى رفض لشو، لأنه الناس هلأ بدها تولع. عندي رفض لأمور كتير نحن موجودين فيها على الكوكب، وبسأل عندي رفض للظلم، رفض للفقر، للجوع، للناس المتروكة على الطرقات بلا مدارس. عندي فقر لحالي عامة على الكوكب، عندي رفض انه هذا الشيء ليه موجود، وعندي رفض واسئلة وحرقصة انه ليه في اغبية وليه في شر. ست مريم ما بيقولوا رجال انضحك عليه، لانه هي ذاتها المرأة اللي انضحك عليها بتضحك على اكبر رجال. طبعا ما في رجال بلا فكر. anyway ليش عندي هيدي الشخصية؟ الحياة قستني، الحرب قستني، الفقر يلي بيعيشون الناس اللي بينقلوا من منطقة لمنطقة بالحرب. أنا اليوم بحس مع هول الناس اللي بينزحوا، مع أنه أنا ما كنت كتير كبيرة أو واعية ليش نحن مثلا نقلنا من منطقة لمنطقة بظل ظروف الحرب، وليش عشنا ثلاثة طوابق تحت الأرض بالتسعين وتسعة وثمانين. وإنه ليه دايما بسأل ليه، وليه بالأربعة وتسعين مثلا أنه أخذوا سمير جعجع مثلا ما أخذوا غيره، هاي دايما بسأله عرفت. وليش اليوم بعدهم لهلأ الناس إذا الحكيم بيقول به بينتقدوه، هو الوحيد يلي إذا بيقول به بينتقدوه، ما عم بفهم لهلأ ليه. ما تسيبوا الناس في حالها بقى يعني، سيبوا الراجل في حاله، شو بتكون فيه؟ إذا طلع بالقداس قال كلمة ينتقد، إذا عمل خطاب بيتمسخروا عليه منن التانيين هول التانيين يلي ما بعرف يتمسخروا إلا على الناس اللي يعني اللي عرفت شو ما بلا ما نقول ما فيهم إلا لبعضهم. إذا بكي بالقداس بموقف إنساني بيتمسخروا على دموعه وبيروحوا بالشخصي. في واحد من يومين حاطت صورته هو ومرته يعني الحكيم وستريدا جعجع، قال هيك أشكال بتحكمنا بالبلد. شوفوا العقل اللبناني أو عدم العقل اللبناني والتنمر لوين وصل يا أخي. أنت يعني أصغر من أنه أنا أحكي عنك على الهوى already. شعب بيطلع زلمي بيحكي عامل خطابه، بتأيده ولا ما بتأيده لسمير جعجع؟ بس فك عنه يا أخي، فك عنه. من لما وعيت عالدني حبسوا سمير جعجع أو اعتقلوا سمير جعجع، حطوه تحت الأرض، عايشوا العيش اللي خبر عنه بحكيم في زنزانة، طلع الزلمة عمل خطاب، بيعملوا هلأ نشاطاتهم، بيعملوا إداديسهم كذا، إذا رمش بعينه بيتمسخروا عليه هود التانيين اللي يعني نفس البيئة. يا اخي شو بدك بالزلمة؟ ما بقرأ كل الوقت على الفيسبوك انه اذا عنده كلمتين بيطلعوا بينشروا، انه حلوا على سمير جعجع وروحوا شوفوا امور تانية بالبلد. روحوا كنتوا جبتوا الكهرباء، ليش ما جبتوا الكهرباء؟ اخدين على الوقت فينا وبدنا وما فينا ومدري، يا اخي ينسيهم انه ما هني قالوا فينا وبدنا لانه حضرتك ما كان فيك وما كان بدك، وصلتهم يقولوا فينا وبدنا ومدري شو وما يجيبوها وما يجيبوا القوات الكهرباء. ليش انت جبتها؟ مين جاب الكهرباء؟ ليش بيد القوات الكهرباء او بيد غيرهم؟ قال هلا شو عم يعمل جو صدي؟ يا اخي انسى جو صدي، ما شفت من كل تاريخ الكهرباء الا جو صدي. انا لا بحزب القوات ولا متحزبي ولا بأيد القوات ولا شيء، أنا عم بحكي ضميري. ما بفتح فيسبوك إذا قال به سمير جعجع إلا ما هوله عم ينشروه. يا أخي شو بدك فيه؟ يا أخي روحوا التهوا بشي لمصلحة المواطن بدل ما أنت تجي تقله لجو صدي أنا بتعاون معك لنجيب الكهرباء. ليه عم تقصفه؟ ما أنت جبتها قبله؟ ما جبتها، ما جبتها ولا حدا جابها. سكتوا خلاص، خلاص سكتوا، طوشتوني طوشتوني. وانا عملكن انا مني قوات ولا شيء، انا اصلا اوريدي انا ماشي بالوطن وزهقت كون شيء وبرفض كون شيء، ما بدي شيء. ست مريم يحكوا شو ما بدون، اصلا الحكيم مش قاريهن والشجره المثمره دوما تضرب بالحجار. يا خلينا نسمع حدا، يا خلينا نسمع بويس تاني. يا
4: ست مريم صباح الخير، بدي أطلب منك تسمعين أغنية العظيم ملحن بركات صار بدنا حريق.
0: لا لا،
4: سبب إنه نحنا
0: لا التعبير
4: نجيب هاي الطبقة هي
0: تعبير قاسي
4: لهذا السبب. وهي سبب صباح
0: هلا طبعا هي الغنية هيك فيها ثورة وفيها نقمة، عرفت كيف؟ بس إنه يعني بعرف هلا بشوف بركي بعدين. شكرا لإلك. شو كمان عندي؟ أوكي أوكي أوكي أوكي. طيب بذكر اتصالاتكم من خدع 0-4-5-4-5-3-5-2 وعلى 0-3-0-0-0-9-3-3. معك حق. لحظة لحظة لحظة لحظة، شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا. معك حق، يسلم تمك، شي بيقرف كله حكي بلا أخلاق فشيتي لي خلقي. ايه ايه ايه انه تحلوا بالاخلاق، تحلوا بالاخلاق. الزلم اللي حكي قبل شوي انطوان وقال لي ما بقى في اخلاق، اوريدي ما فيش اخلاق بقى. انا رحت درست بيو ايتيك، ما فيش، درست نظريات جيت لطبقها بالواقع لقيت لا، تتصرف مع الناس باخلاق بيطعنوك. طب خلص عيش الشر، لكن لا ما بدي عيش الشر، بدي ضل مثل ما انا بحذر بحذر. خليني اسمع
5: الناس اللي عم تنتقد جو صدي انه ما عم يجيب الكهرباء، مش لانه تابع لسمير جعجع ولا لانه تابع لغيره، بس لانه سمير جعجع والقوات كانوا اعطونا الكهرباء وشوفوا، اعطونا الكهرباء وشوفوا، هاتوا الكهرباء ما شفنا شيء. نحن ما انتقدنا غيره لانه غيره ما كان عم يقول اعطونا الكهرباء وشوفوا.
0: ايه ايه طيب، بس كان قبله بالكهرباء. طب هلا شو بيعمل؟ كيف بيجيب لك كهرباء؟ ما حدش مسيو لاجو صدي ولا غيره. أنا أؤمن أنه الكهرباء فيها قصة كبيرة ما بتجي لو مين ما استلمها، لو مين ما استلمها. أنا هيدا شخصيا رأيي، حدش خاصه بس أعطي رأيي أنا الشخصي. لا جو صدي ولا غيره، ما بعرف ليش الكهرباء ما بتجي بالبلد، ما رح تجي 24-24 أنا وعايشة. ما بعرف إذا بموت بيجيبوها، ماني عارفة، بس فيش في قصة كبيرة، في قصة كبيرة، شو هي ما منعرف. اوكي، عن شو بدي احكي بعد؟ بدي احكي عن الهرقة على انستغرام. الانستغرام على فكرة هيدا تطبيق مش اوضة نوم ولا حمام. ليش عم بتعيشونا الانستغرام كأنه هالقد اخدين راحتكن عليه؟ ليه يعني؟ ما فهمت. انستغرام تطبيق فيك تعمله محترم، يعني ليش مضطر تكون مش محترم عليه؟ ما فهمت. وصار كل واحد بحط الكاميرا شو ما حالته بفرجينا اياها على انستغرام. والله حرام عن جد، عم يفقدوا عقلهم الناس هالقد يا عمي. العقل العقل العقل قصة كبيرة، عقلك براسك بتعرف خلاصك. إذا عقلك مش براسك خلص المسخرة اللي عم تعملها سكر الباب وعملها وبقاش تصور. خلينا نسمع الهويس طويل ما أعرف زاديش رح أقدر أسمع منه بس رح جاري.
6: أولاً يعطيك العافية صباح الخير. ثانياً بدي لك شغلي هودي اللي بيحكوا على سنجل شعري. هلا أنا لاني بالقوات وأنا مني حسبي أنا
0: ولا أنا
6: أنا لبناني مرتعة أحزاب بس حلوة كلمة الحق. هودي ما بيوصلوا لعند خسرته يلي بيتنمروا على سمير جاجة يا أولا. ثانيا هيدي غيرة وحسد وقلة أخلاق. ثالثا طيب سؤال هي. سمير جاجة عن حبس 11 سنة يا خي ما بلبنان عملوا قدها 100 مرة
0: من حبس غيره
6: شو بلبنان على المقابر الجماعية من جنوب ولشمال وبتلاقي كل المناطق فيها مقابر جماعية والمسلم قتل المسلم المسيحي قتل المسيحي يا خي ما كتار عملوا ببلد أكتر من سمير جاجة وكلنا بنعرف الشيء يا خي زلمة انحبس 11 سنة ليش غيره ما انحبس
0: ما بعرف
6: وغيره عمل أكتر وأكتر وأكتر ونحن واعيين للحرب وبنعرف
0: وبينتقدوه
6: كمان سمير جاجة لو مشي بالترن السوري بهديك الأيام كان عمل رئيس جمهورية وما كان فات على الحبس
0: خي بدناش
6: صار من سمير لأبو علي جاجة نحكيها مثل ما هي سمير جاجة ما مشي بالترن السوري لو مش مثل حبيع مثلا بالترن السوري كان صار وزير وكان عمل حتين رئيس جمهورية حلو باوع عنه هالزلمه منكم من قدو عن جد منكم من قدو انتو عالم زبالي اللي بتتهجموا هيك شغلات يا حبيبك راجع تاريخ الانسان ما راجع تاريخ غيره فرجينا اياه فرجينا تاريخ غيره شو هو ما نحن بنعرف تواريخ كل زعماء بدنا شو عملت سمير جاجة نقطة بحر بالنسبه لغيره يعطيك العافيه
7: يا سيدنا يا حبيبه القلب اول شيء معك حق بكل اللي قلتيه الكهرباء الدولة عم تتاجر بالمازوت ما فينا نجيب كهرباء لأن الدولة عم تتاجر بالمازوت هيدا مورد للدولة ومورد للأحزاب وللتيارات وللحركات كلهم عندهم مترات وكلهم عم يستفيدوا وعم يمولوا
0: بس وصلت فكرتك بعد عندي فويس بسمع منه بس كم ثانية علي يا أهلا بعلي
8: يا مدام مريم يعطيك العافية ما تنفعلي والله ما بدي على قدك ما تزعلي كله حكي فاضي كله تفنيس على العالم بعدين ولو ما بتعرفي ليش ما عم تجي كهرباء ولو بشوفي تقول المازوت وما المازوت والكذا
0: اوكي الثاني
8: مع انه المصار يعني تحبهم انا بس سؤال وجيه
0: سؤال
8: بعدين اخر سؤال بس مش انه تاخذيها انه تحكي انجليزي فلسطيني عربي بس انت بتتكلمي مصري ليه؟
0: بتكلم مصري ليه؟ لأنه من أنا وصغيرة متأثرة بحضر سينما مصرية وخلص انطبع في اللهجة المصرية وده فخر بقى ليا لأنه بحب مصر كتير خلص لما بدي قربة من عمر 5 سنين عم بحضر سينما مصرية واتعلق بعادل إمام بأفلام الأبيض والأسود بدي ألقط شوية من اللهجة وعلى فكرة أنا بالحياة اليومية لهجتي 80% مصرية الحياة اليومية وهلأ على الهواء بيمرق شوي وبحب مصر واللي عنده مشكلة انه انا بحكي بهاللهجة او بمرق كلام يعني وكذا الطفل يسمعنيش وبيقدر يسمعني ويتقبل هالشي شكرا لك شكرا لجميع المستمعين الاسبوع الجاي حتابع مواضيع كتير اليوم ما كنت حكيت فيها شكرا لزميلنا المخرج البروفيسور روي جبور نلتقي دائما عبر صوت كل لبنان با
9: خبر مريم للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة خدمتنا في ODV تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة رعاية المصابين بالألزايمر والخرف رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم الرعاية الملطفة العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام
10: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم
11: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
12: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أتمور.
1: عم زمر لك جديد توني كيوين اليوم مع بوب فاينانس. كل شي صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
1: تبريد تبريد تبريد تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الثانية عشرة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم. هذا عرض لآخر الأخبار. فيما يواصل مجلس الوزراء اجتماعاته اليوم لدرس مشروع موازنة العام 2027، ينفذ العسكريون المتقاعدون تحركا في الشارع مطالبين الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتصحيح رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية. وفي موازاة التحرك الميداني، عقد ممثلون عن العسكريين المتقاعدين اجتماعا مع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الداخلية أحمد الحجار ودفاع ميشيل منسة والمالية ياسين جابر. ومنذ قليل خلص الاجتماع إلى وعود بمعالجة النقاط الشائكة. العميد جورج نادر غير متفائل ونقل وجع العسكريين المتقاعدين، منتقدا تنصل الحكومة من وعودها وقراراتها، حيث أن لا زيادات ملحوظة للقطاع العام لا في الموازنة الحالية ولا في الموازنات المقبلة حتى العام 2030.
4: إلا سبعة أشهر بنحكي ما حدا بيرد. امبارح بالليل طلع بالون يعملوا لجنة، يشكلوا لجنة من وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير المالية، وزير التكنولوجيا بعتقد، ما يشوفوا شو مطالبنا. هلا هني بده يشوفوا شو مطالبنا. هني تعهدوا ب 16 شباط، تعهدوا انه نحن بنعطيكم مطالبكم بالتدرج. طلعنا لقينا موازنه خاليه من اي زيادات، من اي تقديمات، ونمي الينا انه وزاره الماليه مش رح تزيد اي زياده للقطاع العام من هلا لسنه 2030.
3: في قصر بعبدة حضرت الأوضاع الراهنة في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات والقرى الجنوبية، في لقاء الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وتطرق البحث إلى الإجراءات التي يتخذها الجيش لتعزيز انتشاره في القرى غير المحتلة لطمأنة المواطنين وعودة العمل في الإدارات الرسمية. كذلك تم البحث في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا في قصر بعبدة، ومسار النقاش في مشروع موازنة 2027 الذي بدأ في الجلسات التي تعقدها الحكومة في السرايا. ذلك إلى جانب التحضيرات الجارية لترأس الرئيس نواف سلام الوفد اللبناني إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع الثالث من شهر أيلول الجاري. الرئيس عون بحث مع سفير خليل كرام الأوضاع العامة محليا وإقليميا في ضوء التطورات الأخيرة. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن بالغ قلقه إزاء تصعيد العمليات العسكرية في جنوب لبنان ولا سيما في مدينة النباطية ومحيطها، وناشد الوقف الفوري للأعمال العدائية داعيا إسرائيل إلى سحب قواتها من الأراضي اللبنانية، وحث جميع الأطراف على احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. وأعلن أن الأمم المتحدة تبقى ملتزمة دعم الجهود الرامية إلى وضع حد للعنف وحماية المدنيين وإحراز تقدم نحو التوصل إلى حل دائم للنزاع. وسع الطيران الإسرائيلي من تحركه فوق السلسلة الشرقية ونفذ تحليقا على مستوى منخفض جدا فوق مناطق علي النهري، سرعين التحت والفوق، النبيشيت، الخضر، حور تعلى، جنتا، يحفوفة والشعرة. وقبل متابعة الموجز ننتقل إلى مكتب التحرير وخبر جديد مع زميلة كريستال شقير. تفضلي كريستال.
5: نعم إلين، في الواقع في مواكبة لما يحصل في الشارع تحديدا مع العسكريين المتقاعدين، انتهى الاجتماع كما سبق وذكرنا في بداية الموجز، ولكن أحد المشاركين كان في الاجتماع نقل الأجواء وأشار إلى أن الأجواء إيجابية، وانتقلت لجنة تقنية إلى وزارة المالية للبحث الآن في الأرقام، إلا أن البعض من المحتجين من العسكريين المتقاعدين أبقى على الاحتجاج رغم ذلك وأقدم على إشعال الإطارات. إذن في هذه الأثناء في بيروت هنالك إشعال للإطارات من قبل العسكريين المتقاعدين، ذلك على الرغم من الأجواء التي رشحت عن الاجتماع الذي حصل بين ممثلين عن العسكريين المتقاعدين مع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء أيضا، والأجواء كما أشار أحد المشاركين فيها كانت إيجابية. هذا كل شيء، سنكون معكم بكل جديد فور وروده.
3: من المجلس الدستوري، أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل التقدم بالطعن بقانون العفو العام من أجل تصحيح مساره، وذلك بسبب ثلاثة هواجس: العدالة والضحايا والموقوفون الإسلاميون الذين لم تتم محاكمتهم.
6: نحن بأيامنا تقدمنا بنص، ونحن بشهر 12-2025 كتكتل نيابي لحل هالمشكلة بالذات، من بعد ما عملنا تصريح بخصوص أنه نحن ما حلها، تقدمنا باقتراح قانون للمجلس النيابي لإنطال كل حدا مسجون على فترة سنتين من دون محاكمة، وبالتالي كنا منكون عم نصيبهم وعم نصيب كل إنسان مظلوم لأنه القضاء مقصر بمحاكمته. فنحن اليوم باسم اللبنانيين يلي ما بدهم هالحالة الفوضى والتسيب الجريمة عم نطعن للمجلس الدستوري، نطلب منه انه يبطل هيدا القانون لنروح على القانون يلي بيستهدف الحالة المعنيين فيها نحن المظلومين الاسلاميين، او بالحد الادنى يعمل التصحيح اللازم بالتصحيح البناء بتصحيح الوضع القانوني يلي موجود.
3: في سن الفيل تعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق الذي اندلع في أرض يابسة، وتعمل على محاصرة النيران منعا لامتدادها إلى المنازل المجاورة.
7: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: اعتبر مسؤول أمريكي في حديث للجزيرة أن الرد الإيراني كان غير فعال في مواجهة الدفاعات الجوية والصاروخية المتكاملة. إلى ذلك أفادت هيئة بحرية بريطانية بتعرض سفن تجارية لنيران في شمال الخليج وخليج عمان. دعا متظاهرون في كوريا الجنوبية سلطات بلدهم إلى عدم نشر قوات في مضيق هرمز، مشددين على أن الحرب الأمريكية على إيران ليست قانونية. الخبر الأخير، اقترب سعر خام برنت من مستوى $100 للبرميل خلال تعاملات اليوم، وذلك للمرة الأولى منذ تموز مع تصاعد الهجمات في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تعطل إمدادات النفط من المنطقة. من صوت كل لبنان قدمنا عرضا للأخبار.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت تعبورت
2: تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت تعبورت تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: في وقت
3: بس كنا
4: متأمل. أنا لبنان تلقف
5: بيه. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
7: انت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
8: ألو تريزي، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو
9: ب 12 أيلول 12.

0: مقاربة الكفايات والتقويم وملمح المتعلم في المناهج التربوية الجديدة، موضوع شو رح ندرس مع البروفيسور وسيم الخطيب والدكتورة إيفات الغريب. تستضيفهما سلام اللحام الجمعة 11:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما، عصوت كل لبنان.

0: لما شكلكن تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

الشرق الأوسط أمام لحظة الحسم، ما الذي يجري خلف التصعيد؟ إلى أين تتجه المواجهة بين طهران وواشنطن؟ وماذا عن لبنان؟ هل التصعيد عابر أم أنه مسار سيقلب التوازنات؟ استوديو الحدث يناقش الملف مع متخصصين بين لبنان، بون وباريس الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: نقيب التوبوغرافيين المجازين في لبنان ورئيس الاتحاد العربي للمساحة سركيس فدعوس يتحدث في موقف مسؤول عن الشؤون المهنية والنقابية وجديدها الخميس 10:30 صباحاً مع ربيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة توست بليدو ريب 95 سنت تفاح أحمر الكيلو ب 98 ألف ليرة
2: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة

0: رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: تراثنا عرق امتلت بلدي اصيل.
2: تبرد تبرد تبرد تع
3: تع بورد تع بورد تع.
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع.
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع.
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: آخر الأخبار من صوت كل لبنان. عقد ممثلون العسكريين المتقاعدين اجتماعا مع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الداخلية أحمد الحجار والدفاع ميشيل منسة والمالية ياسين جابر، خلص إلى أجواء إيجابية وتشكيل لجنة لبحث الأرقام. العميد المتقاعد شامل روكوز قال: كان الاجتماع إيجابيا، لا موازنة في مجلس النواب قبل أن نتأكد من أن حقوقنا هي ضمنها. وعلى رغم الأجواء الإيجابية التي رشحت عن الاجتماع، غير أن بعض المتقاعدين العسكريين أقدم على إشعال الإطار وتقدم باتجاه البوابة المؤدية إلى السرايا الحكومية وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش. في الجنوب شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت وادي سلوقي لجهة بلدة شقرة، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي وادي سبقين. كتب النائب وضاح الصادق عبر أكس: مشهد استقبال أهالي النبطية الجيش اللبناني أمس كان أبلغ من كل الكلام، أسقط الكثير من الروايات التي حاول البعض الترويج لها عن احتمال حصول احتكاك بين الجيش وأهالي الجنوب. هذا الترحيب يؤكد أن الجنوب بحاجة إلى الدولة وإلى حضور الجيش ومؤسسات الدولة، وأن أهله يريدون من يحميهم ومن يمنحهم الأمان والاستقرار، لا من يزج بهم في حروب تخدم مشروعا لا يشبه لبنان ولا الجنوب، بعدما دفعوا من أرواحهم وبيوتهم وقراهم وأرزاقهم ثمنا لهذا المشروع. كتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر أكس: كما وقفت المملكة العربية السعودية دائما إلى جانب لبنان في الملمات كلها التي أصابته، كذلك من واجبنا نحن اللبنانيين أن نقف جميعا إلى جانب المملكة العربية السعودية وهي تتعرض لاعتداءات آثمة ودموية. نحن نتابع عن كثب أحداث الخليج منذ اليوم الأول، آخر ما توقعناه هو تعرض المملكة العربية السعودية لهذه الاعتداءات، إذ إنها لم تكن يوما طرفا عسكريا في الحرب الدائرة، وإن كانت لها مواقف وتحالفات سياسية واضحة، هذا حق طبيعي لكل دولة سيدة وحرة ومستقلة. هذا فضلا عن أن المملكة لم توفر جهدا في مختلف المراحل في سبيل خفض التصعيد في المنطقة، فإذا بها تكافأ باعتداءات بالغة الخطورة، لا منطقة يفسرها، لا عقل يقبلها. في جميع الأحوال يكفي المملكة فخرا أن دول العالم كلها تقريبا بما فيها دولة قريبة من إيران أو دول قريبة من إيران استنكرت ما تتعرض له المملكة وأظهرت تعاطفها معها.
2: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: الهرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بوري تع بوري تع،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بوري تع بوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب.
1: Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل الأخبار عبر صوت كل لبنان. أسفرت حملة وزارة الاقتصاد على المولدات الكهربائية حتى يوم أمس عن حجز ومصادرة 43 مولدا وتسطير 58 محضر ضبط بحق مخالفين. منع عمال معمل معالجة النفايات الصلبة الحديث في صيدا دخول الشاحنات التابعة لشركة جمع النفايات لتفريغ حمولتها احتجاجا على عدم دفع رواتبهم منذ أكثر من شهرين. أكدت وزارة الخارجية القطرية ضرورة وقف جميع الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، مشددة على أهمية الامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد. الدوحة دعت إلى العودة الجادة لمسار المفاوضات والالتزام بما تم التوصل إليه، مؤكدة أن خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية يشكلان السبيل للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وفي الخبر الأخير، شدد قائد الجيش الأردني على أن الجاهزية العملياتية أولوية لحماية حدود المملكة وتعزيز الأمن. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
1: الشرق الأوسط أمام لحظة الحسم، ما الذي يجري خلف التصعيد؟ إلى أين تتجه المواجهة بين طهران وواشنطن؟ وماذا عن لبنان؟ هل التصعيد عابر أم أنه مسار سيقلب التوازنات؟ استوديو الحدث يناقش الملف مع متخصصين بين لبنان، بون وباريس الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. مقاربة الكفايات والتقويم وملمح المتعلم في المناهج التربوية الجديدة، موضوع شو رح ندرس مع البروفيسور وسيم الخطيب والدكتورة إيفات الغريب، تستضيفهما سلام اللحام الجمعة 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة Patchmark. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
3: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيض، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي ايدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيض ب12 أيلول.
4: تبرد
5: تعبولت.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولت.
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبولت.
6: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: اسأل أكثر.
4: مشاهدينا، طاب توقيتكم. وسط مؤشرات ميدانية على انتقال الصراع في اليمن من مرحلة الجمود الذي استمر لسنوات إلى جولة جديدة من المواجهة، وسعت جماعة أنصار الله الحوثيين عملياتها لتستهدف مدنا ومنشآت اقتصادية ومرافق للطاقة جنوب السعودية في هجمات خلفت عشرات القتلى والجرحى. في هذا السياق أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي أن الاعتداءات الأخيرة تمثل تصعيدا خطيرا ولن يقتصر التعامل معها على الاحتواء. وفي محاولة لإعادة رسم موازين القوى على الأرض مع احتدام المعارك، أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم في جبهات البيضاء وتعز والجوف. في المقابل أعلن الحوثيون تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة وصلت إلى العمق السعودي، واستهدفت حسب المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان وقاعدة جوية في خميس مشطب السعودية. هل تنهي هجمات الحوثيين على السعودية مرحلة التهدئة؟ وما طبيعة التحرك المحتمل من جانب الرياض؟ وما حسابات أنصار الله من وراء فتح الجبهة في هذا التوقيت؟ متابعينا ومشاهدينا، بإمكانكم المشاركة في نقاش الليلة من خلال موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com والإجابة على السؤال المطروح: برأيك هل يسعى الحوثيون لتوسيع نطاق معاركهم مع الجيش اليمني عبر استهداف منشآت الطاقة بالسعودية؟ إحواري اليوم إذا نرحب بضيفينا الكريمين من صنعاء، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد مجيب شمسان، كما أرحب من الرياض بالخبير بشأن الاستراتيجي والعلاقات الدورية الدكتور محمد الحبابي. أرحب بكم ضيفينا الكريمين، وأبدأ معك دكتور محمد بقراءة في التحرك المتوقع والمرتقب من جانب المملكة إذا أدى التحرك الأخير من الحوثيين والهجمات الأخيرة. يعني البيان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية أشار إلى أن الإجراءات لن تتوقف عند احتواء هذه الضربات، لكن سوف تكون هناك إجراءات حازمة. برأيك يعني ما حدود هذا التحرك؟ هل سوف يمهد لعودة المملكة إلى مواجهات مباشرة مع أنصار الله؟
5: أسعد الله مساءكم أستاذ الغالي ومساء مشاهديكم في قناة روسيا اليوم، سعيد بالاستضافة، كذلك أرحب بالضيف الكريم. سيدي، الحوثيون عندما ضغطوا أو أتاهم القرار من حكومة الشرعية الذي يقودها الدكتور رشاد محمد العليمي من الجوف بعد أن احتلوا اليتمة ودخلوا على الحزم، ومن مأرب دخلوا على البيضاء وتقدموا، ومن تعز إلى جبال البرح ومقبنة، ودخلوا اقتربوا من تبة السلال وهم يعرفون مدى أهمية تلك المنطقة. كذلك نجحات في الساحل عندما تعدوا منطقة الخوخة إلى حيس ومن ثم للجراحي. سيدي، يبعد الجوف عن صنعاء 170 كيلو، وتبعد المفرق من الجراحي مفرق الحديدة إلى صنعاء 160 كيلو. أحس الحوثي أنه مضغوط، وقاب قوسين وأدنى أن يدخل أبطال اليمن صنعاء وحررنها من جوره وظلمه وعدوانه وسرقته لمقدرات اليمن. هو الآن يحاول أن يوسع الحرب كما فعلت إيران، ضربت دول من السعودية والخليج الست ومملكة الأردن وأربيل في العراق وتركيا وأذربيجان لتضغط هذه الدول على أمريكا لإيقاف الحرب. الحوثي يود أن يضغط على الجانب السعودي لإيقاف الحرب، وأنا أقول لم يفت الأوان. أيها الحوثيون، اجتمعوا مع أخوانكم، أوقفوا الحرب فيما بينكم، تصالحوا بوضع خط سياسي اقتصادي، نحن معكم فيما يخدم اليمن، فيما يعيد استقرار اليمن. اليمن عمق في الجزيرة العربية، عمق سعودي، نتمنى لهم الخير، لا نتدخل بالشر، لا نود للحوثي شرا أو كذلك البقيس اليمني، ولكن الحوثي هو ابن إيران وعلى نفس السياسة وعلى نفس المنهجية، وللأسف يؤمن بالسرقة والقتل والميليشيات والعصابات والأذى لليمنيين والإقليم قاطبة.
4: نعم. طب دكتور محمد، يعني ماذا بشأن المملكة؟ كيف سوف تتعاطى مع هذا يعني التوجه؟ أنت أشرت إلى أن الرغبة، يعني أعطيت قراءة للتحرك وخلفياته السياسية، أنه يعني إقحام دول أخرى ربما توسع نطاق المواجهة، لكن ماذا بشأن المملكة؟ كيف سوف يكون التعاطي من جانبها؟ نتحدث عن عشرات القتلى والجرحى، نتحدث عن منشآت اقتصادية استهدفت، أضرار كبيرة، يعني ما حدود التحرك في المرحلة المقبلة؟
5: نعم سيدي، بالنسبة للأماكن التي تم الاعتداء عليها، خمس مشيط، أبها، جيزان، نجران، تمت المعالجة وسرعة الاستعادة، وبالتأكيد يا سيدي لا نرغب في ذلك ولا نتمناه، ولكن الرد على مواقع التي جاءت منها النيران هذا فورا يا سيدي، وهو توجيه أعلى للقوات المسلحة، أي نيران تأتي من مصر يتم الرد فورا بلا تردد. أما استمرار الحرب والصراع والدخول معهم كصراعهم مع أخوانهم في مجلس القادة الرئاسي بقادة الدكتور رشاد محمد العليمي، لن ندخل في حرب يمنية.
4: نعم. طب أنتقل للعميد مجيب شمس، نرحب بك مرة أخرى. برأيك بالنسبة لأنصار الله، يعني ما الخلفيات السياسية والعسكرية لاستهداف المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت؟
6: مجددا التحية لكم وللسادة المشاهدين وأيضا لضيفكم. طبعا المحددات الأساسية فيما يتعلق بموقفنا ليست جديدة، نحن نتعرض لعدوان وحصار منذ 12 عاما تزعمت فيه السعودية ذلك التحالف ومارست أبشع الجرائم التي لم يرتكب مثلها سوى الكيان الصهيوني. نتحدث عن مئات المجازر، عن مئات الجرائم التي ارتكبت والتي كان ربما آخرها والتي ربما لن تكون الأخيرة باستهداف العدو السعودي لإصلاحية السجن المركزي في محافظة الجوف بالأمس، والتي راح ضحيتها أكثر من 26 إلى 30 شهيداً. ما الذي كان في إصلاحية الجوف ليقوم النظام السعودي باستهدافها؟ وذلك كان موثقاً ومصوراً وبثته وسائل الإعلام. هذه كانت من آخر الجرائم. أما الجرائم السابقة فحدث ولا حرج، نتحدث عن استهداف حتى الأسواق، استهداف صالات الأعراس، صالات العزاء، بل حتى المقابر والأضرحة لم تسلم من جرائمهم ومن استهدافاتهم. وبالتالي بات يحدثنا ضيفك وكأننا في عالم آخر وكأننا في كوكب آخر. السعودية ليس لها علاقة في اليمن، لكن أذكره بما قاله محمد بن سلمان في أكتوبر 2017 وما أعاده أيضا مع وكالة برومبيرغ في أكتوبر 2018 بأنه لا يريد أن يكون هناك حزب الله آخر جنوب المملكة، في إشارة وقراءة ضمنية لأنه يعبر عن نفسه بطريقة بأن المنطوق هو أنه لا يريد حزب الله في اليمن، لكنه بنفس الطريقة نحن لا نريد إسرائيل أن تكون على شمالنا، وبالتالي هو وضع نفسه في هذا المكان، ولذلك هو يمارس عدوانه علينا لأننا أردنا أن نكون أحرارا. عندما أراد أن يكون موقفنا ضد العدو الصهيوني والأمريكي وكان واضحا حجم انزعاجه من وقوفنا إلى جانب القضية الفلسطينية، لأنه كان يعريه بشكل أكبر أمام الأمة وأمام المنطقة وأمام حتى الداخل السعودي، لذلك كنا نرسل الرسائل بشكل مكرر إلى النظام السعودي بأن لا يقوم باعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة التي نرسلها على الكيان الصهيوني، لكنه كان يسخر كل الأدوات والوسائل في محاولة اعتراضها، مع أننا كنا نحرص على أن تكون بعيدة حتى عن الأجواء السعودية ونرسلها فوق البحر الأحمر. حتى مع عودة هذا العدوان والحصار على الشعب اليمني، عندما فشل الأمريكي والكيان الصهيوني في كسر الحصار، وهذا الأمر موثق بأن السعودي مباشرة أعلن عما سماه مؤتمر الأمن البحري وإلى جانبه البريطاني، هذا كان توجها إسرائيليا لأنه فشل في كسر الإرادة اليمنية، وبالتالي بدأ يتحرك لتحريك الأدوات في الداخل. اللجنة السعودية التي وصلت في أبريل 2024 و2026 لهيكلة تلك القوة كانت لجنة سعودية. هل كانت اللجنة السعودية هي من تدير تلك القوات أو التحشيدات؟ نعم، هي من تدير تلك التحشيدات تحت مسمى اللجنة العسكرية العليا بقيادة المملكة العربية السعودية. فكيف تمارسون مثل هذه الجرائم وتريدوا أن تقدموا أنفسكم بأنكم ليس لكم دخل؟ عندما نتحدث عن جرائم ارتكبها النظام السعودي ولا يزال مستمرا منذ 12 عاما، نتحدث عن أبشع الجرائم التي اليوم توصف وفق كل القوانين الإنسانية. نعم. فيما يتعلق
4: بالعميد مجيب، أكثر طب من 165 يعني في السياق الحالي كي لا نبتعد كثيرا،
6: توفوا نتيجة عدم قدرة في الحصول على،
4: يعني كي لا نبتعد كثيرا الآن في هذا التوقيت، يعني وضح لنا واشرح لنا السياق الحالي، يعني نعم ما هي تفضل. أبعاد التحرك الحالي، يعني الاستهداف أو فتح جبهة مع المملكة في هذا التوقيت، يعني ما الخلفيات في هذه المرحلة؟
6: نحن لا نفتح جبهة، نحن نحن لا نفتح جبهة، نحن نقوم بالدفاع عن أنفسنا. من الذي اعتدى على مطار صنعاء عندما وصلت طائرة تحمل وفدا وعددا من العالقين في الخارج؟ النظام السعودي هو من قام بذلك الاعتداء على مطار الحديدة، على مطار صنعاء. من الذي اعتدى على مطار، على ميناء الحديدة وعلى جزيرة كمران وعلى شبكة الاتصالات في محافظة الحديدة؟ ألم يكن النظام السعودي؟ هذا قبل أيام. من الذي مارس أكثر من 120 غارة؟ حتى بيان القوات المسلحة بالأمس 120 غارة نفذها النظام السعودي، ومع ذلك كانت صنعاء تضبط إلى حد ما، تمارس ضبطا للنفس، لأن لديها من القدرات والإمكانيات ما يمكن أن تنسف بها كل المنشآت السعودية عن بكرة بها. وكان ذلك واضحا جدا إذا كنا قد تجاوزنا كل المنظومات ووصلنا إلى داخل أراضي فلسطين المحتلة، متجاوزين البعد الجغرافي والتقنيات المتقدمة التي يحمى بها كيان ضيق ويعتبر من أكثر الأماكن تحصينا داخل العالم. لذلك من قام بهذا الاعتداء هو النظام السعودي. نحن لم نقم بالاعتداء، نحن نمارس الدفاع عن أنفسنا ونريد أن نكسر هذا الحصار المفروض علينا. من يريد استمرار هذا الحصار ويريد استمرار بحالة من التعنت ويمارس العدوان هو النظام السعودي. لذلك ينبغي أن تسمى الأشياء بمسمياتها، بأننا نمارس الدفاع عن أنفسنا ولا نفتح جبهة جديدة. أيهم أقرب أن يقف النظام السعودي من عدوانه وحصاره على الشعب اليمني وأن يمضي فيما كم تم الاتفاق عليه سابقا في جلب الضرر وإعادة والتعويض لليمنيين وإخراج أي قوات تابعة له وعدم التدخل في الشأن اليمني، أما الدخول في مواجهة شاملة يمكن أن يخسر من خلالها كل شيء؟
4: نعم. طب دكتور محمد، برأيك يعني الرد من جانب المملكة، يعني ما عندنا المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية تحدث عن إجراءات حازمة وأن التحرك لن يكون يعني في إطار احتواء يعني هذه العمليات، يعني برأيك هل سوف يكون الرد فعلا يعني كما أشرت في السابق إلى نقاط إطلاق النيران، أم أن المملكة باتت جاهزة للانخراط بشكل مباشر وأكبر في تحرك القوات الحكومية؟
5: سيدي، لن يكون هناك رد إلا على الأماكن التي أطلقت منها النيران، وهو رد مباشر، ولا ننتظر من المتحدث هذا الذي يمثل الحوثيين أو غيره. نحن نرد على مصادر النيران، وعندما رميناهم في جزيرة كمران أو هذه اعتداءات، اعتدوا على المنطقة الجنوبية وردينا بالمثل، وقتلنا خبراء للأسف لديهم الآن أكثر من 72 خبير، جلهم إيرانيون، يقودهم عبد الرضا شهلائي ومحمد علي عنايتي وخبراء لبنانيون وعراقيون. هذا الرجل أتمنى أن يكون صادقا مع نفسه قبل أن يغرر بالمشاهدين. الحوثيون جماعة ولائية ما دون الدولة، هي مكون سياسي يفترض أن يكون 4%. لماذا يسيطرون ويقولون 100% ويدخلون إيران في الإقليم؟ هم يتبعون إملاءات من إيران، بمعنى أضرب السعودية أو أضرب الإمارات أو أضرب أيا يكن. لذلك أنا أقول الحوثيون الآن أتت قيامتهم ونهايتهم. اليمنيون الآن داخلون إليهم وسيحاسبون ويقاضون كل واحد منهم سرق المقدرات، هذا اليمنيين. أما بالنسبة ما يقول الاعتداءات ويقول أننا اعتدينا أو قتلنا أو كذا، ما قام به اليمنيون هو دفاع، هم ردوا. يا سيدي، الجماعة الحوثية قتلت من 600 إلى مليون يمني، شردت أكثر من 16 مليون. أنا أقول أن الحوثيون آذوا اليمنيين بسرقة المقدرات والذهب للمتاجرة بها في أكثر من دولة، ونحن نعلم الدولة القريبة الذي يتاجرون برأيك 20 مليار و12 شركة وكذا.
4: طب برأيك هل تدعم، هل
5: أنا
4: تدعم؟
5: أقول أنهم هم من أخطأوا.
4: طب في سياق الحديث عن هذه التحركات الحكومية، برأيك هل تدعم الرياض وتسند يعني خطط الوصول إلى صنعاء، يعني الخطط التي تتحدث عنها القوات الحكومية، هل تدعمها الرياض في هذه المرحلة؟
5: سيدي، اليمن الآن الجيش اليمني ليس كالسابق، لديه اللواء سادس مسير ولديه طائرات تم تجديدها ولديه عقود طيران. أنا أقول أن عودة الشرعية إلى صنعاء، نعم نحن ندعمها ونتمنى ذلك، ونتمنى طرد كل الحوثيين أو كل ولائي لإيران أو غيرها، ونتمنى أن يعود اليمن ليكون الدولة السابعة في مجلس التعاون الخليجي. نحن نعلنها ونقول نعم اليمن استقراره، المجلس القادر الرئاسي الذي يقوده الدكتور رشاد محمد العليمي، وزارة الدفاع،
4: نعم، لكن دخول صنعاء بالقوة دكتور محمد، دخول صنعاء بالقوة ألا يعني تخلي على المسار السياسي؟
5: لا يا سيدي، هم يمنيون يتفاهمون مع بعضهم. هؤلاء الحوثيون لم يصغوا، كان هناك هدنة من 2022 عندما طلبت إيران الاعتداء على المملكة وغير المملكة قاموا بتنفيذ الأوامر. يا سيدي هذه جماعات ولائية سطاق يقتلون اليمنيين.
4: وصلت الفكرة دكتور محمد.
5: ليس له خير في أهله كيف يكون له خير في غيره؟
4: واضح. طب العميد مجيب يعني برأيك البعض قد يتساءل عن توقيت السيرة في المملكة في ظل الحديث يعني وتقرير ميدانية تشير إلى تقدم القوات الحكومية في العديد من المحاور. ألن يعني يزيد استهداف المملكة الضغوط الميدانية عليكم؟
6: أولا ما يجري هو أن التحشيدات السعودية ليست وليدة اليوم. التحشيدات السعودية بدأت منذ 2022 عندما بدأت اليمن بتنفيذ

0: من مارس، والثانية كانت في السابع في الخامس عشر من مارس، والثالثة كانت في السابع والعشرين من مارس. سميت تلك العمليات بعمليات كسر الحصار، لكن تلك العمليات التي تزامنت مع تداعيات بداية الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة العالمية أجبرت الأمريكي على الدخول ومحاولة التهدئة تجنيبا لمصادر الطاقة في المملكة من أي ضربات يمنية. من أوصل السعودي إلى مسألة التوقف عن العدوان على اليمن هي أزمة الطاقة وخوفه من أن تكون بيد صنعاء ورقتين، هي الممرات البحرية، والورقة الثانية هي إمدادات الطاقة. لذلك السعودي نظر إلى اتفاق الهدنة باعتبارها ورقة تكتيكية لإعادة ترتيب الداخل، وبدأ بترتيب الأوراق. حينها أرسل ما كانت تسمى بقوات ألوية اليمن السعيد التي شكلت سعوديا وكان عددها 14,000 مجند، وأخذ أسر قادتها أخذوا إلى داخل السعودية حتى يكونوا مرتبطين بها، وولائهم لا يتوجه الأوامر لا ينفذونها إلا من قبل السعودية. إلى أين تم نقلها؟ تم نقلها إلى عدن، وعززت ب1200 آلية ومدرعة. بعدها بدأ التحرك في تشكيل قوات أخرى. هذه التحشيدات وصلت كما أشرنا سابقا في شهر أبريل، وصلت اللجنة السعودية إلى الساحل الغربي وإلى مأرب وإلى حضرموت لهيكلة تلك القوات وأخذ البصمة البيروتمترية. بمعنى من الذي كان يدير؟ هو النظام السعودي. لذلك عندما نقول بأننا نواجه تلك التحشيدات السعودية ونواجه العدوان السعودي، نحن فعلا نواجه السعودية والعدوان السعودي، وإلا فنحن حريصون على السلام وقدمنا كل التنازلات حرصا على السلام. من الذي أتته الأوامر في العدوان على اليمن؟ عندما فشل السعودي الإسرائيلي والأمريكي، أول من أعلن مضاعفة الحصار على اليمن وأعلن ما سمي بمؤتمر الأمن البحري هو النظام السعودي وبرعاية بريطانية. هل يتذكر ضيفك ذلك أم أنه يتحدث فقط بمسألة إنشاءات ونحن ونعلم؟ هذه معطيات قائمة ويمكن العودة إليها ومشاهدة. من الذي منع الطائرة الإيرانية من الهبوط في مطار صنعاء وقام باستهداف مطار صنعاء ويتحدث عن طائرات لدى الحكومة الشرعية؟ الطائرات التي قصفت والسلاح الذي قصف كان سبير شادو، وهذا الصاروخ صناعة بريطانية فرنسية، ولا يمكن أن يحمل على طائرة F5 ولا طائرة F3 ولا طائرة Su-23 ولا MiG-29. إذا كان لا يفهم بهذه الحقائق فعليه أن لا يتكلم بها، لأن هذا الصاروخ هو أولا منظومة غربية لا يمكن أن تحمل على سواه طائرات سوفيتية، أولا من حيث المنظومة الرادارية وعدم الاستجابة ووجود الأزرار وغيرها من التقنيات الأخرى. ثانيا أن الطائرات المتواجدة لدى هذه الشرعية أقصى حمولة لها في نقطة الحمولة بين الجناحين لا تزيد عن 250 كيلو في طائرة F5
1: بالنظر إلى هذه الارتباطات
0: لا تزيد عن 500 كيلو بينما وزن
1: صاروخ يعني تفاصيل تقنية ربما يعني تفاصيل تقنية قد تبعدنا عن المحور. أود أن أسأل، يعني أنت أشرت إلى ارتباطات لهذا الصراع، يعني الممرات البحرية، أسواق الطاقة، أشرت إلى الولايات المتحدة وإيران. هنا السؤال برأيك، ما يحدث الآن هل هو مرتبط يعني صراع داخلي ما زال يمنيا أم له أبعاد إقليمية مرتبط بالصراع الأمريكي الإيراني؟
0: أولا الصراع القائم اليوم ليس صراعا يمنيا، لا يوجد صراع بيننا كيمنيين إلا نتيجة تدخل النظام السعودي. اليمنيون وبشهادة جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة، ويمكن العودة إلى كل مقابلاته وتصريحاته بأن اليمنيون كانوا قاب قوسين أو أدنى إلى التوصل إلى اتفاق وحلحلت كل القضايا لولا التدخل السعودي والعدوان الذي شنه. وهذه ليست شهادتي وإنما شهادة جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة. لماذا قامت السعودية بذلك؟ هذا يعود إلى الأجندة الصهيونية الأمريكية. لذلك عندما نقول بأن هناك صراع يمني سعودي، لأن السعودية اليوم حملت نفسها الأجندة الصهيونية الأمريكية نظرا لموقف اليمن من القضية الفلسطينية ومحاولة النظام السعودي تصفية القضية الفلسطينية والشروع في اتفاقية أبراهام. هذا ما قاله محمد بن سلمان في شهر سبتمبر 2023 مع فوكس نيوز في مقابلة واضحة بأننا بتنا أقرب من أي وقت مضى في التطبيع مع إسرائيل، وكان شرطه الأساسي القضاء على القضية الفلسطينية وامتلاك برنامج نووي لمواجهة الحوثيين. هذا ما قاله محمد بن سلمان. لذلك علينا أن نضع الأمور في مكانها وفي مسمياتها الحقيقية. ما هو قائم اليوم هو عدوان سعودي وتحشيدات سعودية للحرب على صنعاء واستدامة العدوان والحصار عليها. نحن سنواجه الحصار بالحصار وسنواجه التصعيد بالتصعيد، وعليه أن يدرك جيدا أن من كان بيته من زجاج عليه أن لا يرمي الآخرين. من سيكون الخاسر الأكبر هو النظام السعودي، وعليه أن يعيد الحسابات من الآن.
1: طب في هذا السياق دكتور محمد، يعني وزير الخارجية السعودي من هنا من موسكو صباح اليوم خلال المؤتمر الصحفي مع الوزير لافروف أكد أن السعودية يعني ستحمي مصالحها لكنها سوف تترك باب الدبلوماسية مفتوح مع أنصار الحوثيين. برأيك يعني كيف يمكن فهم هذا الموقف من جانب المملكة؟
2: سيدي أخطأ ضيفي معلومات كثيرة. بالنسبة لإسرائيل ليس هناك تطبيع

0: كلام سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز وخادم الحرمين وسيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. التطبيع بعد أن تنال فلسطين دولة كاملة ذات حقوق. أما بالنسبة فيما يخص الحوثيين ومشكلتهم مع مجلس القيادة الرئاسي، فنحن نطلب منهم الحوار وكف الاقتتال. أما بالنسبة للدعم لمجلس القيادة الرئاسي، لأنهم يا سيدي استولوا على صنعاء التي بها كل تكوينات الجيش وإمكانياته، لذلك الجيش اليمني فعلا ندعمه لأنه سيحقق ما تتمناه الأمة اليمنية، بمعنى عودة صنعاء إلى الإقليم وتطوير هذه الدولة التي دخلها البؤس عن طريق الحوثيين وجماعة إيران. أنا أقول يا سيدي ليس للحوثيين مصلحة إلا في تهدئة الصراع، الاجتماع بإخوانه في المجلس القيادة الرئاسي، وإلا المحاور الأربع الجوف الحديدة تعز الدخول عن طريق الجراح وحيس سيأتون ويحاكمونهم جميعا، بمعنى سيكون هناك صراع يمني يمني وسينتصر صاحب الحق. أصحاب المجلس القائد الرئاسي لم يسرقوا، لم يذهبوا بالأموال إلى دول أخرى للتجار بقوت ومقدرات اليمنيين، لم يقتلوا
1: أحدا. لكن دكتور محمد، أنت سمعت إلى السيد مجيب، يعني هو قال أن الصراع بالنسبة لهم ليس يمنيا يمنيا، هو يمني سعودي، يعني ألا ترى بأن هذا يعني أن المملكة أمام حرب استنزاف، أمام المزيد ربما من الضربات لمنشآت الطاقة لأهداف حيوية داخل المملكة؟
0: لا يا سيدي، أنا أعتقد أن التقدم على الجبهات من الجانب اليمني سيدخلون إلى صنعاء في الأسابيع القادمة، وأن الحوثي هو صراخ أو صياح ما قبل القبض عليهم. لذلك أنا أقول أن القوات اليمنية، الجيش اليمني، الاجتماع في غرفة عملية واحدة، هم يسيرون موفقين لتحقيق هدفهم، لأن الحوثي سرق المقدرات، عاملهم بعنف، قتل الرجال والنساء والأطفال، آذاهم. أما فيما يقول من حصار ميناء الحديدة والصليف وميناء عيسى، كلها مفتوحة يا سيدي، لم نغلقها عليهم. أما بدخول طائرة مهان الممنوعة دوليا من دخول أوروبا وعدد من الدول، فهي تأتي بالأسلحة، تأتي بالطائرات المسيرة وتركيبات الصواريخ. لذلك يا سيدي هم يأتون بخبراء يودون أن يجرموا في الإقليم ويقتلوا ويذلوا اليمنيين
1: والإقليم،
0: ويودون أن نكون معهم
1: ورحت
0: كما يريدون.
1: نعم سيد مجيب، رأيك يعني تصريحات وزير الخارجية السعودي من هنا من موسكو، قال بأن باب الدبلوماسية لن يغلق، سيترك مفتوحا، يعني من جانب أنصار الله برأيك هل هناك فرص للتحاور والعودة إلى المسار الدبلوماسي؟
2: ما سأقوله هو بمثابة محددات أساسية للنقاش اليوم وغدا وبعد غد. لا يوجد لدينا تفاوض لا فوق الطاولة ولا تحت الطاولة، أمورنا واضحة تماما. ما تم الاتفاق عليه في 22 لم يعد مقبولنا اليوم. قدمنا 4 سنوات من التضحية ومن التنازلات حرصا على السلام، ولم نواجه من قبل النظام السعودي سوى بمحاولات الفهلة والسياسية ومحاولة الالتفاف على حقوق الناس ومحاولة تحريض الداخل. لذلك نحن لا نطالب بحقوق من أحد، نحن نطالب بأن نكون كما هو الآخرين، إما أن تكون موانئنا ومطاراتنا كما هي كل الموانئ والمطارات في العالم، أو أن تكون مطارات المملكة وموانئها كالموانئ اليمنية التي يحاصرها النظام السعودي وقادرون على ذلك وماضون في ذلك، ولا نحن بحاجة لأن نتقبل سواء تهديدات من هنا أو هناك، والمسألة ليست في الإعلام ولا تصريحات إعلامية. كلامنا وعملياتنا مبنية على عمليات الردع السابقة المتحققة طيلة عامين من الإسناد لغزة، ويعرفها العدو قبل الصديق. مسألة أننا سنعود إلى 2022 وما كان مطروحا، هذا لو تنطبق السماء على الأرض لا يمكن أن نعود شعبا وقيادة وجيشا، لا يمكن العودة إلى ذلك. مسألة الدبلوماسية، كل حرب ستنتهي إلى سلام، ولكن ما هو مطلوب اليوم غير ما كان مطروحا بالأمس، وما هو مقبول اليوم لن يكون مقبولا غدا، وعلى النظام السعودي أن يختار، إما أن يقبل بما هو مطروح اليوم من تسليم الحقوق اليمنية كاملة وعدم الانتهاك للسيادة اليمنية جوا وبرا وبحرا وعدم التدخل في شؤونها وتجبر الضرر وإخراج القوات التابعة له أو المدعومة منه، وإلا فإن الأمور ماضية إلى حرب كبرى، ونحن داخلون إلى حرب شاملة على باعتبار أن هذه الاعتداءات السعودية هي مؤشر واضح على الدخول في حرب شاملة ولا يمكن العودة إلى الوراء. سنفرض الحصار المطبق على كل صادرات النظام السعودي وسنستهدف كل منشآته من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وسنفنيها عن بكرة أبيها ونحن قادرون على ذلك. وسننتقل إلى فرض الحصار القوي على كل مطاراته لأننا إما أن نكون في هذا الواقع كما هو كل الدول أو أن نجعلها كما هو حال اليمن.
1: شكرا لكم. لم يتبقى لنا صار نتائج التصويت كما تظهر على الموقع arabic.rt.com. السؤال كان وما زال برأيك ليسعى الحوثيون لتوسيع نطاق معاركهم مع الجيش اليمني عبر استهدافهم منشآت الطاقة بالسعودية؟ 78% قالوا نعم، 22% أجابوا بلا. تصويت ما زال مستمرا على الموقع. جزيل الشكر لضيفينا من صنعاء الخبير العسكري والاستراتيجي العميد مجيب شمسان، ومن الرياض الخبير بشأن الاستراتيجي والعلاقات الدولية دكتور محمد الحبابي. شكرا جزيلا لكم. هذا نكون مشاهدينا قد وصلنا لختام هذه الحلقة، إلى موعد آخر في أمان الله.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: أوضاع القطاع الزراعي، الخسائر في الجنوب وخطة الوزارة لتنمية القطاع في لبنان في الاقتصاد أولاً، مع وزير الزراعة نزار هاني، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفانس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على DW عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: صقرة، صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فرشيت سنان كولجيت ب$0.70، ورق ساندويش 500 جرام ب$1.20.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتها فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

تليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان اليوم الأربعاء 9 أيلول 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج، ألان شديد خليفي، والمخرج طوني خوري.

تنضبط أوقاتكم في عناوين هذه النشرة. الملفات الأمنية والسياسية في مراوحة يواكبها تحرك مطلبي في الشارع. الحكومة تستكمل درس الموازنة بعد قليل مطوقة باحتجاجات العسكريين المتقاعدين وقطع الطرقات. انتظار لما سيخرج به اجتماع المالية فيحدد المسار، إما الانفراج وإما المزيد من التصعيد. الرئيس عون دعوة لإنهاء حالة العداء مع إسرائيل هي دعوة لإنهاء الحروب، رافضا أي تفسير مشبوه. الوضع في الجنوب في زيارة سلام قصر بعبدة وجوتيرس قلقون من التصعيد وعلى إسرائيل الانسحاب. الميدان سخونة متواصلة، غارات وقصف على أكثر من منطقة. جعجع يحذر من تحول مصير النبطية كمصير علي الطاهر ودعا السلطة إلى تطبيق قراراتها بشأن حزب الله. واشنطن تنفي استهداف الحرس الثوري سفنها. باكستان هجمات الحوثيين على السعودية ستفعل اتفاقية الدفاع المشترك.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جن 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
3: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم. يبقى لبنان في دائرة غامضة متعسرة أمنيا وسياسيا، لا مواعيد محددة لمفاوضات روما لغاية الساعة، الميدان الجنوبي على حاله من التصعيد، فهل يفتح الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في 17 من الجاري، كما لقاء الرئيس نواف سلام بوزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في نيويورك في 28 من الجاري، ثغرة في المراوحة على أبواب انتهاء مهام اليونيفيل أواخر العام، ليبرز ما عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة من قلق إزاء العمليات العسكرية في الجنوب لا سيما في النبطي، داعيا إسرائيل إلى سحب قواتها. وسط هذه الصورة مشهد مطلبي، حتى في الشارع تحركات وإقفال طرقات نفذه العسكريون المتقاعدون احتجاجا على نكس الحكومة بالتزام الزيادة على رواتبهم، وذلك على مشارف استكمال الحكومة درس موازنة 2027 بعد قليل. الخاتمة السعيدة تنتظر اجتماع لجنة من المتقاعدين في وزارة المال لدراسة التكلفة، فيبنى على الشيء مقتضاه، إما الانفراج وإما المزيد من التصعيد. من هنا البداية.
5: إذن يستكمل مجلس الوزراء اليوم دراسة مواد موازنة العام 2027 بعد جلسته أمس التي عرض فيها وزير المالية ياسين جابر الأسباب التي دعت إلى وضع البنود على النحو الذي وضعت به نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، وقد جرى في خلال الجلسة بعض التعديلات على المواد.
4: الجلسة تنعقد على وطأة تحرك ينفذه العسكريون المتقاعدون في الشارع منذ الصباح، تم في خلاله قطع طرقات في أكثر من منطقة، مطالبين الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتصحيح رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية. وفي موازاة التحرك على الأرض، عقد ممثلون عن العسكريين المتقاعدين اجتماعا في المتحف مع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الداخلية والدفاع والمالية. الأجواء إيجابية، تشكيل لجنة من المتقاعدين لينتقل الاجتماع إلى وزارة المالية، حيث يتم تحديد دراسة كلفة الزيادات بحسب ما أعلن العميد المتقاعد شامل روكوز، الذي شدد على ضرورة عودة الرواتب على ما كانت عليه في العام 2019.
6: اجتماع إيجابي مع الوزراء، كانوا متفاهمين وقارين بالحقوق تبعنا، بس ما في تقدير مضبوط للكلفة اللي ممكن تكلفها نتيجة الفلتين مضاعف بسبب عدم الدراسة لهذا الموضوع. من وزارة المال تكلف لجنة من عنا مع المدير عام المالية تعطيه مضبوط نتيجة ده ممكن تكلف هالشغلة. نحن نقدر الوضع المالي اللي موجود في الدولة، بس يعطونا الكلفة المالية رح نرجع نجتمع عن جديد مع الوزراء مع اللجنة الوزارية فندرس. نحن منا جايين هون نتحدى السرايا، نحن بدنا حقوقنا. وقت بيقولوا ما في لنا حقوق أو بيتنكروا لحقوقنا، ساعتها كل حدث له حديث وشغلنا بيكون غير شغل. ما رح نسكر طرات ولا رح نقوم من الشارع، نحن ناطرين هون وتطلع نتيجة اللجنة اللي عم تدرس مع وزير عام المالية ده الكلفة، ونتفاهم نحن والوزراء.
5: وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية التي رشحت عن الاجتماع، غير أن بعض المتقاعدين العسكريين أقدم على إشعال الإطارات وتقدم باتجاه البوابة المؤدية إلى السراي الحكومي وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش.
7: والله أنا تواليت مشان يعرفوا حقوق العسكر لازم يأخذوها، يا عيب الشوم علي وعلى السلطه. بيوعدونا بيعطونا زياده من هون بيعطوهم من هون. نحن من حقنا نولع دواليب ومن حقنا نطالب بحقوقنا ومن حقنا نعيش مثل ما غيرنا عايش. النائب زادوا له 2000 دولار، نحن 200 دولار عم بيزلونا فيهم.
4: في سياق أشار النائب بلال الحشيمي إلى ضرورة تأمين حياة كريمة للعسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام الذين يعانون أوضاعا معيشية صعبة، مشددا في حديث لصوت كل لبنان على أن الحكومة بدأت العمل على معالجة مطالب الموظفين من خلال لجنة وزارية، لكنه اعتبر أن المواطنين لا يريدون لجانا بل يريدون أمرا واضحا.
8: العسكري اللي خدم بلاده اكيد 30 و40 سنه ما فيني يجي بعد التقاعد تبعه يصير عاجز عن تامين تعليم دواء حياه كريمه لعائلته. هلا بعرف ان صخر صرفي في العسكريين المتقاعدين وبتفهم كمان معاناه موظفي القطاع العام، وباكيد الحكومه انه اشتغلت على لجنه وزاريه خطوه، بس الناس ما عاد بدها بالوقت الحاضر لجان لجان لجان، بدها واضح حلول واضحه. ما فينا نجي نحمل الطبقه المتوسطه والفقيره مزيد من الضرائب والرسوم، وعم نشوف الضرائب يلي عم تاكل كل شيء بشكل كبير من البلديات للجمارك. ما سمعناش حدا حكي عن موضوع الهيئات واللجان اللي عملت يلي زيادات تبعها كانت خياليه. نحن عندنا ملفات عده وبحاجه لحتى نعالجها.
5: هذا وعدل الرئيس نبيه بري موعد جلسة الهيئة العامة لمسألة الحكومة إلى الثلاثاء والأربعاء المقبلين في 15 و16 من الجاري عند 11 من قبل الظهر.
4: من الهم الاقتصادي والمعيشي إلى الهم الأمني والسياسي، من قصر بعبدة أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أنه اتخذ خيار التفاوض لمصلحة لبنان وليس إرضاء لأحد في الخارج، موضحا أن دعوته إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل تعني إنهاء الحروب التي دمرت البلاد إذ لم يعد لدينا قدرة على تحملها، وكل تفسير غير ذلك خاطئ ومشبوه. وشدد عون أمام وفد حركة لبنان الشباب على أن الولاء يجب أن يكون للبنان، وخاسر من يستقي بالخارج ضد الداخل لأن الخارج سيتخلى عنه عاجلا أم آجلا، وما من حرب حصلت في لبنان وكان فيها رابح بل الكل خسروا وخسر الوطن. في سياق آخر، لفت الرئيس الجمهورية إلى أنه لن يتراجع عن الإصلاحات التي التزمها في خطاب القسم والتأخير نتج عن الحرب التي استهدفت لبنان، مشيرا إلى أن السلطة تخوض معركة ضد الفساد ومحاربته ومشيرا أيضا إلى أن محاربته تكون من خلال القضاء والحكومة الرقمية وتعاون اللبنانيين مع الدولة.
5: نبقى في قصر عبدة حيث حضرت الأوضاع الراهنة في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات والقرى الجنوبية في لقاء الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وتطرق البحث إلى الإجراءات التي يتخذها الجيش لتعزيز انتشاره في القرى غير المحتلة لطمأنة المواطنين وعودة العمل في الإدارات الرسمية. كذلك تم البحث في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا في قصر عبدة ومسار نقاش في مشروع موازنة 2027 الذي بدأ في الجلسات التي تعقدها الحكومة في السراي، ذلك إلى جانب التحضيرات الجارية لترأس الرئيس نواف سلام الوفد اللبناني إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع الثالث من أيلول الجاري.
4: وفي قصر بعبدة أيضا عرض رئيس الجمهورية مع وزير الداخلية أحمد الحجار الوضع الأمني في البلاد والتطورات الأمنية في الجنوب وتعزيز الحضور الأمني بما يساهم في حفظ الأمن والاستقرار وطمأنة المواطنين. كما تطرق البحث إلى حاجات قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية في ضوء التحضيرات للمؤتمر المقرر عقده في باريس في 17 من الجاري والسبل الكفيلة بتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من القيام بمهامها. وتناول البحث أيضا تحرك ومطالب موظفي القطاع العام لا سيما العسكريين والمتقاعدين والجهود المبذولة لمعالجتها بما يضمن إنصافهم ضمن الإمكانات المتاحة، إضافة إلى سير التدابير التي تقوم بها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لا سيما إجراءات السلامة المرورية بهدف تطبيق القانون والتزامه حفاظا على سلامة المواطنين.
5: هذا وعرض الرئيس عون مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان التطورات الأخيرة، ولا سيما موقف رئيس الجمهورية من الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب والمفاوضات المرتقبة في روما والتي قد يسبقها المؤتمر الدولي التحضيري لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. كما أطلع كنعان رئيس الجمهورية على المسار التشريعي للإصلاحات المالية، خصوصا بعد إقرار قانون الإصلاح المصرفي في المجلس النيابي، مشددا على أهمية استعادة الثقة المحلية والدولية بالنظام المصرفي اللبناني من خلال معالجة عادلة ومسؤولة لودائع اللبنانيين.
4: الرئيس عون بحث مع السفير خليل كرم الأوضاع العامة محليا وإقليميا في ضوء التطورات الأخيرة. في الميدان، الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة، غارات لاسيما على منطقة المنصوري، ومنذ قليل غارة استهدفت مفرق زبدين حروف أدت إلى سقوط شهيد. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
9: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي والغارات الجوية وبالتفجيرات المتنقلة من بلدة إلى أخرى. هذا وقد استهدفت مسيرة إسرائيلية قرابة الساعة الثانية بعد الظهر دراجة نارية عند مفرق زبدين حروف وأفيد عن سقوط شهيد. بعد ذلك شن الطيران الحربي غارة استهدفت بلدة المنصوري، كما استهدف الطيران المعادي ظهر اليوم منزلا عند أطراف بلدة شكرة لجهة وادي سلوكي، واستهدف أيضا وادي زبكين. سبق ذلك سلسلة غارات صباحا استهدفت النبطية الفوكة وكفر تبنيت. أما في مسلسل إبادة وسحب كل مقومات الحياة في القرى الحدودية، فقد واصل العدو الإسرائيلي عدوانه الإجرامي، وباتت بلدة المنصور الأكثر تصويبا في الآونة الأخيرة، وقد نقلت اليوم طائرات درون جالونات متفجرة ووضعتها على سطح المبنى القديم لمدرسة المنصوري المجاورة للمدرسة الجديدة، وقامت تفجير المبنى. سبق ذلك سلسلة تفجيرات لعدد من المنازل أيضا في البلدة. كذلك فجرت قوات العدو منازل في بني حيان وكفر تبنيت والطيري وزوتر الشرقية ووادي سلوكي وأطراف طير حرفة. كذلك تواصل القصف المدفعي اليوم واستهدف بلدات دوحة كفر رمان والمنصوري وأطراف ميفدون وزوتر الشرقية ووادي سلوكي وأطراف برعشيط والنبطي الفوكة والدبشة. كما قامت قوات الاحتلال بإحراق عدد من المنازل في بلدة الخيام، وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة المنصوري. إلى ذلك يسجل طلعات للطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء الجنوبية، فيما لم يغب الطيران المسير عن أجواء العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
5: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب عن بالغ قلقه إزاء تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان ولا سيما في مدينة النبطية ومحيطها، وناشد الوقف الفوري للأعمال العدائية، داعيا إسرائيل إلى سحب قواتها من الأراضي اللبنانية، وحث جميع الأطراف على احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. وأعلن غوتيريش أن الأمم المتحدة تبقى ملتزمة دعم الجهود الرامية لوضع حد للعنف وحماية المدنيين وإحراز تقدم نحو التوصل إلى حل دائم لهذا النزاع.
4: إلى ذلك، وبعد تداول معلومات تزعم إلغاء زيارة كانت مقررة لرئيس الحكومة نواف سلام إلى مدينة النبطية يوم السبت المقبل، أوضح المكتب الإعلامي للرئيس سلام أن زيارة كهذه لم تكن مقررة هذا الأسبوع أصلاً، ويحيي سلام جهود الجيش اللبناني والإجراءات التي يتخذها لتعزيز انتشاره في القرى والبلدات غير المحتلة. وأكد المكتب أن سلام يتابع عن كثب الأوضاع في مدينة النبطية ومحيطها، وهو على تواصل دائم مع إمام المدينة ورئيس بلديتها، ويأمل أن يزور النبطية في أقرب فرصة ممكنة، تأكيدا لوقوف الدولة إلى جانب أهلها ودعما لصمودهم وعودتهم.
5: في المواقف، حذر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من تحول مصير النبطية كمصير علي الطاهر والشقيف، داعيا السلطة ولاسيما بعد نداء سكان النبطية إلى تطبيق قرارات مجلس الوزراء، وعلى رأسها القرار الذي يعتبر الأجنحة العسكرية والأمنية لحزب الله خارجة عن القانون. وطلب جعجع الحكومة بإخراج جميع المسلحين غير الشرعيين من النبطية وإطلاع الجانب الأمريكي على ما يقوم به الجيش اللبناني، مشيرا إلى أن المطلوب اليوم ليس انتشار الجيش فحسب، بل تفكيك كل البنى العسكرية والأمنية غير الشرعية.
4: النائب وضح صادق كتب عبر حسابه على منصة إكس: مشهد استقبال أهالي النبطية للجيش اللبناني أمس كان أبلغ من كل كلام، وأسقط الكثير من الروايات التي حاول البعض الترويج لها عن احتمال حصول احتكاك بين الجيش وأهالي الجنوب. هذا ترحيب تابع صادق يؤكد أن الجنوب بحاجة إلى الدولة وإلى حضور الجيش ومؤسسات الدولة، وأن أهله يريدون من يحميهم ويمنحهم الأمانة والاستقرار، لا من يزج بهم في حروب تخدم مشروعا لا يشبه لبنان ولا الجنوب، بعدما دفعوا من أرواحهم وبيوتهم وقراهم وأرزاقهم ثمنا لهذا المشروع.
5: وفي المقابل رفع المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان سقف تحذيراته، ودعا في بيان إلى إطلاق صرخة شعبية لمحاسبة السلطة والقوى السياسية التي اتهمها بالتواطؤ مع واشنطن وتل أبيب، معتبرا أن الوقت سلاح قاتل والسكوت كارثة وجودية، وأن وضع البلاد يشبه الواقف على حد السيف.
4: من الجنوب إلى البقاع، حيث وسع الطيران الإسرائيلي من تحركه فوق السلسلة الشرقية ونفذ تحليقا على مستوى منخفض جدا فوق مناطق علي النهر، سرعين التحت والفوق، النبي شيت، الخضر، حورتعلى، جنتا، يحفوفة والشعرة. ونبقى في البقاع، حيث دهمت قوة من الجيش بلدة بريتال بحثا عن مطلوبين للاشتباه بإطلاقهم النار، وذلك على خلفية اشتباكات وقعت ليلا بين عائلتي سيف الدين و مظلوم.
5: من المجلس الدستوري، أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل التقدم بالطعن بقانون العفو العام من أجل تصحيح مساره، وذلك بسبب ثلاثة هواجس: العدالة والضحايا والموقوفون الإسلاميون الذين لم تتم محاكمتهم.
10: نحن بأيامنا تقدمنا بنص، ونحن بشهر 12/2025 تكتل نيابي لحل هالمشكلة بالذات، من بعد ما عملنا تصريح بخصوص أنه نحن ما حلها، قدمنا باقتراح قانون للمجلس النيابي لإنطال كل حدا مسجون على فترة سنتين من دون محاكمة، وبالتالي كنا منكون عم نصيبهم وعم نصيب كل إنسان مظلوم لأنه القضاء ما أثر بمحاكمته. فنحن اليوم باسم اللبنانيين يلي ما بدهم هالحالة الفوضى والتسيب الجريمة عم نطعن للمجلس الدستوري، نطلب منه أنه يبطل هيدا القانون لنروح على القانون يلي بيستهدف الحالة المعنيين فيها نحن المظلومين الإسلاميين، أو بالحد الأدنى يعمل التصحيح اللازم بالتصحيح البناء بتصحيح الوضع القانوني يلي موجود.
4: أمنيا، ما جرى على الطريق البحرية في نهر إبراهيم يثير القلق، بعدما أوقفت قوى الأمن الداخلي ثلاثة شبان إضافة إلى فتاة لبنانية قاصر من مواليد عام 2010، وضبطت بحوزتهم كمية متنوعة وكبيرة من المواد المخدرة بينها الكيتامين والكوكايين والكبتاجون وترامادول وحشيشة الكيف والماريجوانا. أمنيا أيضا، أوقفت عناصر أمنية أمن الدولة عصابة مؤلفة من لبنانيين وسوريين نفذت سلسلة سرقات شملت خزنة تحتوي على 12 ألف دولار ومصاغات ذهبية وكابلات كهربائية ونحاسا في مناطق عدة.
5: في سياق آخر، أسفرت حملة وزارة الاقتصاد على المولدات الكهربائية حتى يوم أمس عن حجز ومصادرة 43 مولدا وتصدير 58 محضر ضبط بحق مخالفين.
4: أشار الباحث السياسي العميد الركن المتقاعد الياس أبو جودي عبر صوت كل لبنان إلى أن الحرب الإيرانية الأمريكية لم تحقق أهداف الإدارة الأمريكية عسكريا بالكامل، على الرغم من تضييق الخناق على إيران، فما زال الحرس الثوري الإيراني يهدد الملاحة في مضيق هرمز، والحوثيون في اليمن يهددون المصالح السعودية الاقتصادية.
11: بالرغم من أضعاف الحرس الثوري الإيراني، فالإدارة الأمريكية لم تحقق أهدافها بالكامل عسكريا، حيث ما زال الحرس الثوري الإيراني بيهدد الملاحة بمضيق هرمز، الحوثيين باليمن يشكلون قوة رادعة بتهدد أيضا المصالح السعودية الاقتصادية، وما أبعد من البعد العسكري هو البعد الاقتصادي، بحيث استطاع ترامب تضييق الخناق الاقتصادي على إيران في مضيق هرمز. وبعد السيطرة على النفط الخام في فنزويلا، كان الهدف الرئيسي هو هو الإضرار بمصالح الصين الاقتصادية بالعالم.
5: واليوم نفت القيادة المركزية الأمريكية أن تكون أي سفينة حربية أمريكية قد تعرضت للاستهداف من الحرس الثوري الإيراني، وقالت إن الناقلات العشر التي دمرناها جزء من شبكة سرية بمليارات الدولارات تمول الحرس الثوري.
4: هذا واعتبر مسؤول أمريكي في حديث للجزيرة أن الرد الإيراني كان غير فعال في مواجهة الدفاعات الجوية والصاروخية المتكاملة. إلى ذلك أفادت هيئة بحرية بريطانية بتعرض سفن تجارية لنيران في شمال الخليج وخليج عمان.
5: في الغضون أظهرت بيانات شحن صدرت اليوم أن 6 سفن لشحن السلع عبرت مضيق هرمز أمس، مقارنة مع 9 سفن في اليوم السابق، ومع متوسط يبلغ نحو 12 سفينة في 10 أيام بحسب وكالة رويترز.
4: وسط هذه الأجواء أكدت وزارة الخارجية القطرية ضرورة وقف جميع الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، مشددة على أهمية الامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، ودعت الدوحة إلى العودة الجادة إلى مسار المفاوضات والالتزام بما تم التوصل إليه، مؤكدة أن خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية يشكلان سبيلا للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وفي كوريا الجنوبية دعا متظاهرون سلطات بلدهم إلى عدم نشر قوات في مضيق هرمز، مشددين على أن الحرب الأمريكية على إيران ليست قانونية.
5: وفي التداعيات اقترب سعر خام برنت من مستوى $100 للبرميل خلال تعاملات اليوم، وذلك للمرة الأولى منذ تموز، مع تصاعد الهجمات في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تعطل إمدادات النفط من المنطقة.
4: دان المبعوث الأممي لليمن هجمات أنصار الله على السعودية التي استهدفت بنيتها المدنية والاقتصادية ومرافق الطاقة فيها. واليوم قال وزير الدفاع الباكستاني إن هجمات الحوثيين على السعودية قد تؤدي إلى تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك.
5: أفاد موقع أكسيوس بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تعارض العقوبات على المستوطنات بسبب إحباطها من سياسة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نفت حكومة طالبان صحة الادعاءات المتكررة من جانب باكستان بأن مؤسسة جماعة جيش محمد مسعود أزهر والمصنف من قبل الأمم المتحدة كإرهابي ينشط من أفغانستان، فيما أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأفغانية أنه ليس موجودا في البلاد. والآن إلى الأحوال الجوية.
4: يكون الجو مستقرا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ليستمر الضباب على المرتفعات. كان في هذه النشرة الملفات الأمنية والسياسية في مراوحة يواكبها تحرك مطلبي في الشارع. الحكومة تستكمل درس الموازنة بعد قليل، متوقعة باحتجاجات العسكريين المتقاعدين وقطع طرقات، انتظار لما سيخرج به اجتماع المالية فيحدد المسار إما الانفراج وإما إلى المزيد من التصعيد. الرئيس عون دعوة لإنهاء حالة العداء مع إسرائيل هي دعوة لإنهاء الحرب، رافضا أي تفسير مشبوه. الوضع في الجنوب في زيارة سلام قصر بعبدة وجوتيريس قلقون من التصعيد وعلى إسرائيل الانسحاب. الميدان سخونة متواصلة، غارات وقصف على أكثر من منطقة. جعجع يحذر من تحول مصير النبطية كمصير علي الطاهر، ودعا السلطة إلى تطبيق قراراتها بشأن حزب الله. واشنطن تنفي استهداف الحرس الثوري سفنها. باكستان هجمات الحوثيين على السعودية ستفعل اتفاقية الدفاع المشترك.
5: بهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.
2: الو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف واخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي ايدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو ب 12 أيلول.
3: تبرد.
4: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

تليفون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبري تبري تبري تعب

0: وطبعا تشجيع الشباب اللبناني مع المدير الفني لمهرجان طرابلس للأفلام المخرج غسان خوجة. أهلا وسهلا فيك أستاذ غسان عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج نشاطات.
1: مرحبا يا هلا، أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ غسان. بداية، يعني أهمية مهرجان طرابلس للأفلام بدورته لـ13 وأهمية اتخاذ التراث الحديث محور لهوية المهرجان البصرية.
1: يعني نحن اللي عم نجرب نعمله هو نخلق مساحة ثقافية فنية سينمائية، وهذا جزء من تراث المدينة. المدينة يلي كانت يعني بينشط فيها حوالي 30 صالة عرض سينمائية. هلا بسبب كتير قصص الأمور يعني صغرت وما عاد في نفس النشاط، فهيدي المساحة السينمائية عم تخلق تواصل بين الجيل القديم والجيل الجديد، وعم تخلق مساحة للمحترفين يتلاقوا من لبنان ومن برا لبنان.
0: نعم، ماذا يتضمن هالمهرجان؟ على ما يبدو هناك كمان في تنافس للأفلام وفي ضخ نبض جديد وروح الشباب كمان موجودة بالأفلام.
1: المهرجان بعادته بيتضمن مسابقتين رسميتين، هن الأفلام الطويلة الروائية والوثائقية والأفلام القصيرة، ومن ضمنهم أفلام التحريك أنيميشن.
0: نعم،
1: مسابقتين رسميتين مع لجان تحكيم، يعني في أعضاء من لبنان وفي مبارات لبنان، وكذلك الأمر في عنا ورش عمل وبانلز، يعني طاولات مستديرة، نقاشات، حوارات. البرنامج عم يطلع تباعا على وسائل التواصل الاجتماعي، والمهرجان رح يكون من 17 ل 23 ببيت الفن بالمينا. النشاطات بالتوازي، يعني عروض الأفلام والورش العمل تمشي مع بعض، بالإضافة إلى يعني عندنا تكريم كمان شخصيات فنية وحفل الافتتاح وحفل الختام ب17 وب23.
0: نعم أستاذ خوجة، لأي مدى يعني مهرجان طرابلس للأفلام يؤكد التزامه بدعم الجيل الجديد من صناع الأفلام العرب، وقديش كمان بيخلق مساحة للتواصل والتعامل وتطوير المشاريع؟ يعني للسنة 13 على التوالي حضرتكم عم بتقوموا بهذا المشروع المهم واللي عن جد يعني بيعكس الثقافة وبيعكس أهمية بروز طرابلس والأفلام السينمائية، كمان بترجع عن جديد تضيء من خلال هالمهرجان.
1: نعم نعم، يعني نشكر الله رغم الصعوبات اللي عم نمر فيها، بس بعدنا عم نقدر بصعوبة شوي بدعم من الـ يعني ممولين محليين ومراكز ثقافية.
0: نعم،
1: أول شيء بالمسابقة الرسمية في نحن بنفتح يعني في الأفلام في مسابقتين مثل ما قلنا سنتين، ففي أفلام بتجي من طلاب وسينمائيين لبنانيين وشماليين وطرابلسيين تيشاركوا بالمسابقة الرسمية، وفي منهم بيكون عندهم الحظ.
0: نعم،
1: لأن في لجنة اختيار أولية للأفلام وبعدين بيروحوا للمنافسة الرسمية، ومثل ما قلنا في لجنتين هم اللي بيختاروا الأفلام الربحانية، فعندهم هيدا الحظ بأنه أول شيء مش بس الجائزة، هي عملية التواصل كمان، وجودهم بالمهرجان وتواصلهم سينمائيين من برا لبنان. والجزء الثاني هو المنتدى يلي بيستقبل كمان، بيفتح الطلبات كان لخمس مشاريع أفلام بتمول، وبيجوا بيعرضوا المشاريع، بتكون هذه المشاريع بعد ما تصورت أو بمرحلة التصوير أو ما بعد التصوير بس بحاجة لدعم. يعني الأفلام هم خمسة تقريبا، وثلاثة منهم بيكونوا لبناني واثنين عرب مستضيفهم من برا لبنان، وكمان بيصير في دعم لهذه الأفلام، أوقات بيحصلوا على دعم مش مادي، بيحصلوا على دعم يعني تجهيزات، وهذا الشيء بيسمح لهم يكفوا بمشاريعهم. يعني على قد ما نقدر، نحن مهرجان صغير نوعا ما، بس الكل بيشتغل من قلبه وإن شاء الله الأمور بتتحسن بالسنين الجاية.
0: نعم أستاذ غسان، قلت حضرتك أنه يعني في فئتين، الفيلم القصير والفيلم الطويل. هون سؤال، هل في يعني يتضمن أفلام روائية وثائقية ومثل ما قلت حضرتك يعني كمان

0: في أنيميشن، هل هذا الشيء يعني كمان بصب بإطار القصة القصيرة أو القصة الطويلة؟ وهل هون منشوف في إبداعات لشباب وصبايا من الجيل الجديد؟
1: الأفلام بالمسابقتين هن أفلام روائية وثائقية، في أنيميشن كمان، وعلى الفيلم القصير بنحط له وقت تا يعني نخلق له حدود. هون بالمهرجان عاملين ماكسيموم 25 دقيقة، بعض المهرجانات بتحط أقل كمان. والأفلام يعني ما عندها قيود بالمبدأ، هي أفلام بتتمسك عليها بطريقة فنية في لجنة اختيار أولية، وبعدين بس يفوتوا على المنافسة الرسمية وطلعت الأفلام اللي رح تتنافس. احنا عندنا حوالي 43 فيلم مشارك بالمسابقة الرسمية، المسابقتين يعني. عندنا 30 فيلم قصير من كتير دول، من برات لبنان ومن لبنان، وعندنا نفس الشيء بالفيلم الطويل، عندنا 13 فيلم طويل، وعندنا فيلمين خارج المنافسة، هم هو الأفلام بيكونوا ما بيستوفوا الشروط الكاملة، ولكن لأهميتهم من خلال مهرجانات السينما رح يكونوا موجودين. عندنا فيلم الست واحد منهم، فيلم مصري، وعندنا فيلم اسمه لنا في الخيال حب، رح يكون فيلم الافتتاح.
0: نعم أستاذ خوجة، يعني هل من شروط معينة للشباب والصبايا لعرض يمكن أفلامهم؟ هل في شروط بيلتزموا فيها؟ مثل ما قلت حضرتك أنه الفيلم القصير لا يتجاوز 25 دقيقة مثلا، هل في شروط أخرى تانية؟ هل في يمكن مشاهد تخدش الحياة ممنوعة مثلا؟ هل في أمور لا يجوز أنه تكون موجودة أم لا؟ يعني هناك عنده كامل الصلاحية المخرج انه يعطي، انه يبدع، انه يعطي، انه هالشباب وهالصبايا في حدود معينه يعني تلجم او بتوقف عند حدود؟
1: ابدا، نحن ما بنحط، نحن بنؤمن بالحريه وبحريه الفكر وحريه المعتقد، ما يعني هذه هي السينما. نحن ما بنحط شروط ابدا، يعني نمشي مع خليني اقول يعني تعبير يمكن ما يكون 100%، بس خليني اقول الاخلاق العامه. يعني بانه السينما تحافظ على رسالة إنسانية، بس ما يعني إذا المشاهد الموجودة مبررة دراميا فشي جدا طبيعي، يعني نحن أصلا ما بنتدخل، وهيدي الأفلام ترجع بتمر على الأمن العام، يعني نحن فعليا ما بنستبعد شيء من عنا، بس اللي بتمرق على رقابة على الأمن العام، وممكن الأمن العام يستبعد لأسباب معينة، بس بالإجمال ما بنوقع عادة بهيك مشاكل. هلأ اللي احنا عنا شرط فني خليني أقول أو إداري، مثلا هو العرض الأول بلبنان، يعني الفيلم بده يكون مش معروض بلبنان قبل، إن كان فيلم قصير ولا فيلم طويل، لا عرض تجاري ولا يعني عروض عامة بالمبدأ يعني، وبالتالي الفيلم إذا ما نعرض بلبنان صار بيحق له شارك بالمسابقة.
0: نعم، هيدي اللي من الشروط الأساسية يعني أو الأهم إذا فينا.
1: صح، لبنانيز بريمير يعني عرض أول بلبنان، شو ما كان الفيلم. طبعا يعني هيدي الشروط موجودة بكتير مهرجانات بالعالم، وبيعرفوا صناع الأفلام والمنتجين بأنه الفيلم إذا بعض المهرجانات بتطلب هيك، ومثلا ما لازم يكون معروض على السوشيال ميديا أو معروض على منصة بلاتفورم قبل ما يروح على المهرجانات، وهيدي شيء صار متعرف عليه وموجود يعني بكثير مهرجانات بالعالم، لا يعني يكون في له أهمية الفيلم ينعرض بالمهرجانات. بلبنان عندنا 3-4 مهرجانات مهمة ونشطين جدا وشطورين، ونحن وياهم في تعاون، يعني في هيك شوية فروقات بالشروط نحن وياهم، بس بالإجمال الكل بيكون بيشبه بعضه بطريقة أو بأخرى.
0: نعم، خلينا نرجع نذكر الأصدقاء المستمعين أن الأراد يعني إطلاق الهوية البصرية لمهرجان طرابلس للأفلام بدورته 13 للعام 2026. لو سمحت بشكل سريع أستاذ غسان خوجة، يعني نذكر بالتواريخ إذا بتريد.
1: أول شيء خليني أقول كمان ذكر إنه الدعوة عامة الأفلام العروض مجانية. كل عروض الأفلام المهرجان بيبدأ من 17 لـ23، حفل الافتتاح ب 17 الشهر ببيت الفن بالميناء طرابلس، وكذلك الأمر حفل الختام. عروض الأفلام عروض مجانية مفتوحة للكل. البرنامج عم يطلع على وسائل التواصل الاجتماعي بكل المنصات المعروفة، وبس ورش العمل هي بس للمتخصصين أو طلاب الجامعة. نحن عنا 5 أو 4 جامعات بطرابلس بشمال بتعطي مرئي ومسموع، ويعني في منهم طلابنا بيجوا تيشاركوا، بدهم بس يسجلوا كمان مجانا، بس يسجلوا تنضبط الأمور شوي إداريا.
0: نعم.
1: ويسألوا الحل حتى يحضروا ورش العمل واللقاءات من 17 لـ23 أيلول إذا الله رد.
0: نعم. نحن بندعي الجميع أنه كمان يشاركوا، ومنقول لك شكرا. أهلا وسهلا فيك المخرج غسان خوجة، المدير الفني لمهرجان طرابلس للأفلام. تحيتنا لك ولكل القيمين. أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات. نشاطات والمواعدة بتجدد بعد نشرة أخبار 2:15. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي المخرج شربل راشد.
2: نشاطات للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: الهرم السكر أو مسكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورت تعبورت تعبورت،
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورت تعبورت
3: تعبورت، لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
4: تبريد تبريد تبريد تعبورت.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
5: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 8/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,630,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,648,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,487,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,190,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: ألو تريزة، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب 12 أيلول.
2: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبني تارتينا 400 جرام بدولار و90 سنت، جامبون حبش البوزو لوقي بدولار و90 سنت.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمز سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نحييكم من صوتكم للبنان، هذا موجز للأخبار. أهلا بكم. شدد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي على أن انتهاء الوضع الراهن يتطلب انسحاب إسرائيل من لبنان وانتهاء حصار اليمن وتحرير الأموال. أشار حزب الله في بيان إلى أن أي تصريحات أو معلومات تصدر عن شخصيات وأصدقاء عبر الإعلام ومنصات التواصل تعبر عن أصحابها ولا تمثل موقفا رسميا للحزب. في السرايا الحكومية يعقد مجلس الوزراء جلسته الثانية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لاستكمال دراسة مواد موازنة عام 2027 وبحث باقي بنود المشروع. في السرايا الحكومية أيضا ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا خصص لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتدابير حماية الصحة والسلامة البيئية وسلامة الطيران في محيط مطار رفيق الحرير الدولي. وبناء على قرارات مجلس الوزراء تقرر المباشرة بالخطوات التنفيذية بما يشمل منع تربية الطيور على أنواعها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المزارع والمسالخ التي تعمل من دون ترخيص قانوني أو التي لا تلتزم بالشروط والمعايير المفروضة وفقا للقوانين والأنظمة. في قصر بعبد الطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي على نتائج اللقاءات التي عقدها شحادي في الإمارات، لا سيما الاتفاق على تبادل الخبرات والمشاريع الاستثمارية في لبنان، على أن تعلن الزيارة الثانية إلى الإمارات في الأيام المقبلة في خطوة تؤسس لعودة لبنان إلى الحضن العربي. أعلنت شركة ماستر كارد عن التعاون مع مصرف لبنان ومختلف الجهات المعنية لتسريع اعتماد المدفوعات الرقمية في مختلف أنحاء لبنان، مع التركيز بشكل خاص على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال.
4: هيدي عين عن اجتماعات البنية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: تبرد تبرد تبرد
7: تع تع بورد تع بورد تع.
8: الهرمو سكر أو ما سكر أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
9: تع بورد تع بورد تع.
8: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
9: تع بورد تع بورد تع.
8: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
9: تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. نقلت CNN عن مصادر أن الجهود الأمريكية لوضع خطط لشن ضربات حاسمة ضد منشآت إيران النووية تحت الأرض لا تزال متواصلة. وتحدثت المصادر عن طفرة في أعمال البناء في موقع نووي إيراني مشتبه فيه، تزامنا مع دراسة الولايات المتحدة سبل توجيه ضربة لأهداف إيرانية تقع تحت الأرض. في المقابل أوضح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أن أحد شروط طهران توقف واشنطن عن التدخل في القدرات النووية هو الصاروخية الإيرانية. وتعليقا على الاستهداف الأمريكي لناقلات نفط إيرانية أمس، كشفت وزارة الخارجية الإيرانية أن استهداف القواعد الأمريكية في الأردن جاء في إطار حق طهران المشروع للدفاع عن النفس، داعية مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة إزاء انتهاكات واشنطن للسلم والأمن الدوليين. أفادت وكالة رويترز بأن ناقلة نفط ترفع علم بنما تحمل مليوني برميل من زيت الوقود تعرضت لهجوم بمسيرة في المياه الإقليمية العراقية، مشيرة إلى أن قوارب إنقاذ عراقية أخمدت حريقا اندلع على متن ناقلة النفط نيو أندروز. في إطار معركتها مع الحوثيين، وصلت القوات المسلحة اليمنية إلى مشارف مديرية الجوبة بإسناد جوي. في الخبر الأخير، نقلت وكالة رويترز عن أحد مساعدي رئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تعتبر أبو ظبي موقعا ذا أولوية لإجراء محادثات بخصوص أوكرانيا. فيما قال الكرملين، نطلع لاستئناف المفاوضات الثلاثية مع الولايات المتحدة وأوكرانيا قريبا. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودة لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
0: مقاربة الكفايات والتقويم وملمح المتعلم في المناهج التربوية الجديدة، موضوع شو رح ندرس مع البروفيسور وسيم الخطيب والدكتورة إيفات الغريب. تستضيفهما سلام اللحام الجمعة 11:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: انا متأمل.
1: انا لبنان تلقف
2: بيه. تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
4: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: أتمور.
1: عم زمر لك جديد توني كيوين.
2: تبرد تبرد تبرد تع
3: تع بولد تع بولد تع
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تع بولد تع بولد تع
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بولد تع بولد تع
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبرد تبرد تبرد تع
3: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.

0: راديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: من إيران إلى الولايات المتحدة ومن مياه الخليج إلى الجنوب اللبناني تتسارع التطورات وتتداخل الملفات فيما تبدو المنطقة أمام مرحلة جديدة من التصعيد والضغوط السياسية والعسكرية.
2: التوتر بين واشنطن وطهران يعود إلى الواجهة بقوة وسط تهديدات متبادلة وتطورات مرتبطة بأمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، فيما تترقب الأسواق والعواصم تداعيات أي تصعيد إضافي على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي.
1: أما في لبنان فالمشهد لا يقل خطورة، إذ يشهد الجنوب اللبناني تصعيدا ميدانيا متواصلا مع غارات إسرائيلية وسقوط ضحايا مدنيين في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع دائرة المواجهة ومن انعكاساتها على الاستقرار اللبناني الهش.
2: فهل نحن أمام تصعيد عابر أم مسار قد يعيد رسم خريطة التوازنات في المنطقة؟
1: وما موقع لبنان في هذه المعادلة المتحركة؟ هل تنجح الجهود السياسية في احتواء التصعيد قبل أن يتحول إلى مواجهة أوسع؟
2: مستمعينا نرحب بكم في استديو الحدث، معكم عارف جابو من بون في ألمانيا ومن بيروت خلدون زين الدين، ونرحب بضيوفنا من باريس الكاتبة والصحفية هدى إبراهيم. أهلا بك أستاذ هدى.
3: تحياتي لكم وللأعزاء المستمعين.
1: أهلا وسهلا أستاذة هدى، ونرحب كذلك من بيروت بالباحث الأمني والاستراتيجي اللبناني العميد ناجم لاعب. سيادة العميد أهلا وسهلا بك.
2: ونبدأ من باريس معك أستاذة هدى، يعني التصعيد والتبادل للهجمات وتهديدات متبادلة تزداد حدة وخطورة، برأيك هل نحن أمام جولة جديدة من التصعيد واشتداد الهجمات مع عزوف عن الدبلوماسية أو حتى إعلان فشل الوسطاء في الوصول إلى تهدئة أو هدنة جديدة برأيك؟
3: طبعا نحن أمام تصعيد يشهد عليه الجميع ويشاهده الجميع، لكن في اعتقادي أن هذا التصعيد محسوب من الطرفين، وهذا ما نشاهده في الواقع على الأرض خاصة فيما يتعلق بإيران والولايات المتحدة. فإذا كانت الولايات المتحدة تحاول اليوم بعد أن كان الجانب العسكري يعني لم تحقق الأهداف التي أعلنتها في البداية لهجومها على إيران، هي تحاول اليوم استخدام ورقة الضغوط الاقتصادية وتحاول أن تجعل إيران تعود إلى طاولة المفاوضات عبر هذه الضغوط. في المقابل نرى أيضا أن إيران تستخدم أوراقا أخرى اقتصادية تريد أن تجعل أيضا الولايات المتحدة تعود إلى طاولة المفاوضات وتطبق الاتفاق الذي تم التوصل إليه، لأن انتهاك الهدنة التي جرت بين البلدين كان عائدا في البداية إلى عدم تطبيق وإقفال مضيق هرمز مجددا، كان عائدا لعدم تطبيق الاتفاق الذي تم بين البلدين. نحن هنا أمام لعبة عض أصابع جديدة، حرب استنزاف بين البلدين، وطبعا لبنان جزء وإسرائيل جزء من هذه الحرب حتى نعود مجددا إلى طاولة المفاوضات.
1: نعم، شكرا لك أستاذة هدى. نعود إلى بيروت، إليك سيادة العميد نجم لاعب. يعني أريد أن أبدأ معك من العنوان العريض لهذه الحلقة، هل تعتقد أننا نحن في سياق تصعيد عابر أم أننا أمام مسار يشي بمواجهات ستتسع أكثر فأكثر امتدادا من حرب إيران والولايات المتحدة إلى اليمن إلى لبنان بهذا الشكل الذي نراه؟
4: خلدون شكرا للاستضافة، وتحية لك والأستاذ عارف والضيفة الكريمة. اليوم يعني أنا هلأ شو رسلت، كان في مشكلة بالصوت يبدو، لكن حسب العنوان اللي طرحته، نعم إذا عدنا فقط يعني إلى تجربة ماذا يحصل في أوكرانيا، اعتقدنا كلنا أن روسيا وأوكرانيا يعني لن تطول الأزمة أكثر من شهر شهرين، وحتى لو استمرت عسكريا هناك تدخل من قوى، ممكن أن تكون قوى يعني تحاول إنهاء هذا الوضع، لكن يبدو أن الجميع رأى أن الفرن حامي والجميع بدأ يخبص يعني مع الأسف، يعني وصولا إلى هذا تعبير لبنان. بس وصولا إلى يعني اليوم المزيد من القوى والمزيد من يعني التفجير والوضع رغم مرور 4 سنوات. اليوم في لبنان أو في المنطقة عمليا. طالما أن العمليات الأساسية القتالية ضد إيران لم تنتهي بتحقيق مكسب معين ونصر معين، أعتقد أن إعادة نفس الموضوع بظل هذا الحصار الاقتصادي لإيران والذي تعودت عليه يبدو سابقا، يعني الموضوع نعم نحن أمام وضع طويل الأمد، لا سيما أنه بإيران المتشددون يعني هم من تسلم السلطة حاليا، نرى أن هناك انتقال من حالة دفاع إلى حالة هجوم. ماذا يحصل بالحوثيين؟ فتحوا النار حاليا في اليمن ويبدو أنه ما زالوا يعني بدلشوا يرموا على المملكة العربية السعودية. في العراق كذلك، رغم أنه هناك رئيس وزراء معتدل وبدأ بمحاولة إصلاح البلد، هناك مشروع قانون في العراق قدم إلى البرلمان لاعتبار الحشد الشعبي قانوني، يعني لقانونية الحشد الشعبي، وكل الفصائل المنضوية في تحت الجناح الإيراني في العراق كلها أنه يحميها الحشد الشعبي، تسلم سلاح الحشد الشعبي، ويبقى سلاح الحشد الشعبي هو الذي حرر وهو الذي يقوم وهو الذي له الفضل. نفس الوضع في لبنان مع الأسف، حزب الله اعتمد طريقة أن يكون ليس قيمة الأرض بقدر قيمة الاستنزاف وبقاء السلاح. حزب الله يراهن على بقاء السلاح، يعني خسرنا الجنوب وكل ذلك وما زال يراهن على إبقاء السلاح. نعم إبقاء السلاح لسطوته في الداخل الذي عانينا منها طويلا وسنعاني منها أكثر إذا بقي السلاح معه، ومع الأسف نحن أمام وضع لا ينتهي في يوم واثنين، ممكن أن يستمر أكثر. إسرائيل تتزود بشكل دائم بالأسلحة والقدرات الأمريكية والغربية، وديدنها يعني المجتمع الإسرائيلي كله أصبح قابل لهذا القتال، يعني مش ضد أبدا القتال، حتى لو جاء إيزنكوت أو غير نتنياهو، يعني المجتمع الإسرائيلي أصبح موافق على ما يجري.
1: نعم، إذن يبدو المواجهة طويلة والمسار طويل، مازال بما يشبه كما ذكرت في البداية سيد العميد ما يجري في أوكرانيا. نعود إلى باريس، إليك أستاذة هدى إبراهيم. لافتة يعني بعد ما يخرج بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي مستخدما الذكاء الاصطناعي، مطلقا بعض الشعارات والتحذيرات وما إلى هنالك، هل تعتقدين أن في هذا هو ضغوطات نفسية الأكثر والأقل، أم أن حقا هناك اليوم قرار أمريكي واضح بحسم هذه المواجهة بشكل سريع الآن وبدأت تترجم هذه الخطوات على الأرض؟
3: ليس هناك أي قرار أمريكي بحسم سريع للمسألة اليوم، ونحن رأينا كم من الضباط الأمريكيين وحتى وزير الدفاع قدموا استقالتهم في الأسابيع الماضية. ترامب أمام انتخابات مقبلة ولا يريد خوض حرب الآن، هو يعتمد على ضربات محدودة تماما كما إيران التي انتقلت من سياسة الرد على الضربات إلى سياسة أكثر إلى من مع وجود خط فعلا متشدد داخل السلطة الإيرانية. لكن دعني أذكرك بأن الرئيس ترامب متقلب جدا في مواقفه، وهو يتسيد البلد، يترأس أمريكا الولايات المتحدة التي تراجعت قوتها العظمى، وكأنه زعيم ميليشيا، هو يعمل مع رجال الأعمال الكبار في الولايات المتحدة ويعمل مع أعضاء عائلته، ويشبه هناك من كثير من الصحفيين بأنه أقرب إلى زعيم المافيا منه إلى رئيس البلاد. لذلك نرى تصرفاته دائما تشبه فعلا تصرفات المافيا في الصور التي يطلقها عبر موقعه على الانترنت على تويتر أو على وأيضا عبر حركات يطلقها كتسمية مثلا بحيرة تورنتو في كندا وكأنها بحيرة أمريكا. وأيضا اليوم هناك أمور تتعلق بفرنسا، أراضي فرنسية وضعها أيضا في خريطة الولايات المتحدة، يبدو وكأنه يتسلى، لكنه في كل الأحوال هو رئيس يقدم مصالحه الشخصية على مصالح البلد. الولايات المتحدة كانت دائما معنية بما يجري في الشرق الأوسط وتحارب في هذه المنطقة من العالم للدفاع عن مصالحها. هو نظرا لعدم وجود أشخاص كفؤين في إدارته لإدارة الأزمات يتصرف بشكل شخصي جدا، الأمر الذي يوقع في الأزمات. قبل يومين كنت أستمع إلى التلفزيون الفرنسي وكان هناك الجنرال المعروف الفرنسي برنار فوريون الذي يتحدث وأورد ملاحظة مهمة جدا. قال نحن اليوم يعني ومنذ حرب إيران هناك أمر لا يصدق، أن يقوم بلد نووي لم يوقع معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بمهاجمة بلد مثل إيران لا يمتلك السلاح النووي ووقع على مثل هذه المعاهدة. نحن أمام هذه المعادلة اليوم، هو اعتداء واضح على إيران منذ البداية. وكان الرئيس الأمريكي بدفع من إسرائيل التي أوقعته في هذا المأزق يعتقد فعلا أنه في غضون 48 ساعة سيقضي على النظام الإيراني وسيحصل على ما يريد في مضيق هرمز وفي النفط الإيراني كما حصل في فنزويلا وعلى كل ما يريد في المنطقة. إذن حساباته كلها كانت خاطئة لأنه لا ينصح بشكل جيد في المنطقة، وهو اليوم أكثر منه متورط في إيران منه مدافع عن مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.
2: نعم جيد أستاذ هدى، إذن برأيك إلى أي مدى يمكن أن يصمد، إلى أي مدى تتحمل البلاد، والمقصود هنا الولايات المتحدة، تتحمل هذه السياسة أيضا الأمريكيون عن من هذه الحرب ارتفاع الأسعار وخاصة أسعار الوقود، والآن على الانتخابات النصفية القادمة، يعني كل ذلك ألا يؤثر على سياسة ترامب وإدارته؟
3: بالطبع بالطبع، لكن التحولات كما تعلم دائما تأتي بشكل بطيء. التصريحات الأمريكية يعني مثلا من يومين قال في تصريحات أن ناقلات النفط تعبر بشكل كبير في مضيق هرمز إلى آخره. هناك 7 ناقلات نفطية تعبر كل يوم في مضيق هرمز ووفق إرادة إيران وليس كما يقول بشكل حر وتحت السيطرة الأمريكية. نحن تعودنا عليه يطلق الكلام على عواهنه ولا يرتبط كلامه بالضرورة بما يجري على الأرض. هو في الواقع في مأزق صعب، وإيران تشتغل اليوم على يعني على حرب طويلة الأمد، على حرب النفس الطويل، وتحاول أن تجد لنفسها أساليب أخرى لتصديره ليس فقط عبر مضيق هرمز وإنما عبر ممرات قد تكون برية أيضا من خلال الدول المجاورة لها، وهي محاطة بالكثير من الدول. هي تحاول أن توصل نفطها إلى الصين مثلا عبر طرق غير بحرية، وهذا ما تشتغل عليه. هذه المرحلة مرحلة مهمة جدا لأن الخصمين سواء يعني حتى إسرائيل أعدها في يعني كما الولايات المتحدة هي في كل الأحوال ذراعها في المنطقة، كل طرف اليوم يزين قدرات الآخر ويعمل على تجاوز الأخطاء التي ارتكبها في الحرب الأخيرة لكي يستعد للجولة المقبلة بالشكل الأفضل فيما لو كان هناك جولة مقبلة. إيران تعمل أيضا وبشكل مهم مع سلطنة عمان. سلطنة عمان في البداية لعبت دور الوسيط، اليوم هناك دور أكبر تطلع به السلطنة من حيث موقعها المهم على مضيق هرمز ومن حيث محاولة إيران مشاركتها في أن تكون جزء من معادلة أن يكون هذا المضيق إيرانيا وأن تخضع السفن الداخلة والخارجة منها إلى السلطة الإيرانية.
2: جيد، شكرا لهذه الإضاءة وهذا التوضيح للموقف. نعود إلى بيروت، إليك سيادة العميد ناجي ملعب، يعني برأيك الآن في ظل هذه التطورات والتصعيد وعدم الاكتراث الإيراني يعني بالوساطة أو بالتهديدات الأمريكية هي أيضا يعني تهدد، هل باتت الآن إيران تتحكم أكثر في يعني بمجرى العمليات والتصعيد سواء في الخليج أو في لبنان أو حتى في اليمن برأيك، أم لا زالت أمريكا هي التي يعني تمسك بخيوط اللعبة؟
4: طبعا أمريكا هي التي ما زالت تمسك بخيوط اللعبة. قد تكون يعني غير متضررة من إغلاق مضيق هرمز. دول كثيرة تضررت، أوروبا تضررت، الصين، عند كل هذه الدول تضررت، الخليج العربي تضرر، لكن الولايات المتحدة لم تتضرر. يعني هذا سيف ذو حدين، أولا. ثانيا يعني اليوم ما زالت هناك قدرات عسكرية كبيرة لدى أمريكا، زورت بها إسرائيل، أصبحت إسرائيل خزان كبير استخدم الكثير من آلاف الأطنان من الذخائر من الأسلحة، وما زالت إسرائيل لديها القدرة أن تساعد أمريكا بالتي يعني ورطتها. يعني إسرائيل ورطت الولايات المتحدة، أنا وافق على كلام دكتور هدى، لكن ما زالت تستطيع أن يعني تساعد الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية بحرب عسكرية. ما حصل في لبنان في اليومين الأخيرين، كنا ننتظر أن إيران التي هددت بأنه إذا ما تعرضت مرتفعات جبل علي الطاهر إلى يعني عدوان إسرائيلي لن تترك الأمور وسوف تتدخل، لم تتدخل ولم تسمح لحزب الله أن يتدخل. لذلك اليوم إذا درسنا لا ما هو هذا الوضع، هذا الوضع إيران تخشى أنه إذا تدخلت أن يكون هناك رد إسرائيلي قوي باتجاه إيران، وهي التي تستفيد من هذا الوقت الضائع بإعادة بناء قدراتها العسكرية. يعني الموضوع طويل، لكن ما يعنينا في هذا الشرق أنه نحن تحت الهيمنة الأمريكية الكاملة وإنهاء الوجود الإيراني في هذا الشرق. اليوم الدول الثلاثة يلي عملوا لقاء مكة وسموه يعني لقاء الردع، يعني تركيا، السعودية، باكستان، ليسوا بعيدين عن الفلك الأمريكي. ضمن هذا الخط أمريكا تحاول ضمن استراتيجية جديدة تخفيض وجودها كقواعد عسكرية مباشرة أمام الساحل الإيراني إلى قواعد خلفية في شرق السعودية مثلا، في تركيا، في لست أدري أين، بسوريا ممكن أو لبنان، يعني ولكن في العمق، ولكن أن تجبر الدول الخليجية والدول العربية بأن تكون هي من تتحدى، هي من تدافع عن أراضيها، وهي من تتصدى لأي توغل إيراني مستقبلا. لذلك الوضع إيران لا يمكن مقارنة، صحيح أنها لم تنكسر ولم تنتصر، لكن لا يمكن مقاربة ما تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد إيران، وهذا يضعنا في مسار صعب قد يعني لن تكون فيها إيران منتصرة.
1: نعم، قد لا تكون إيران منتصرة. إذن هنا بدأ يتشكل الشرق الأوسط بهذا المعنى، الشرق الأوسط الجديد، سيادة العميد نجم لاعب. وأنا أردنا منك إجابة مختصرة على هذا السؤال، لأن أستاذة هدى أيضا لن تبقى معنا طوال هذه الحلقة، ولكن تعتقد أن هذه النقطة المحورية الآن وأن النظام في إيران قد يكون قريبا من السقوط، هذا ما أفهمه منك؟
4: حتى لو كان بعيدا عن السقوط، بقاء النظام حتى ولو كان معتدل أو بأي وجه، هذا النظام هو مترسخ في إيران وبعقيدة كبيرة. ممكن رأينا المعتدلين مثل خاتمي، مثل كل يعني زحوهم برا كلهم، ما عاد في حدا معتدل. لذلك التشدد الإيراني، إيران قائم على التشدد. لذلك بقاء النظام هو يعني لن يكون لصالح المنطقة. واستراتيجيا فقط أريد أن أضيف موضوع استراتيجي، الولايات المتحدة التي لم تقبل الاتحاد السوفيتي العظيم وجودا على المتوسط سوى فقط بقاعدة طرطوس، وجود لوجستي، ورأينا أنه مع سوريا بين الروس والسوريين بطل هناك في يعني تمركز قتالي للروس، الاتفاقية التي عقدت

0: بشكل أو بآخر وأن هناك قرارا دوليا بحسمه نهائيا؟
1: لا يوجد أي حسم لأي من الملفات في المنطقة. هناك محاولة أمريكية لتشكيل شرق أوسط جديد عبر إلغاء كل خطوط كل الدول التي تعارض هذه الهيمنة الأمريكية أو على الأقل محاولة إلغائها. إيران لو كنا نتذكر قبل حرب العراق عام 2003 كانت ضمن الدول السبعة التي أعلنها رامسفيلد في حينه دول يجب القضاء عليها. إيران كانت من ضمن هذه البلدان، وحتى يعني هناك من يقول أو من صدح لاحقا في قلب الولايات المتحدة بأن الهدف كان إيران قبل أن يكون العراق عام 2003. هذه الملفات كلها من اليمن إلى لبنان إلى العراق إلى إيران كلها مترابطة ببعضها وكلها تستند إلى إيران، لأن إيران هي القوة الأكبر بين هذه الدول والقوة التي تدعم هذا الخط المقاوم في المنطقة. هناك اليوم حرب بين هذا الخط المقاوم وبين محاولة الولايات المتحدة وإسرائيل أن تفرض سلطتها على المنطقة.
2: أستاذ هدى، صحيح، لكن بالعودة إلى الصراع بين واشنطن وطهران، يعني الجهود الدبلوماسية تتعسر وتفشل وأحيانا يعني لا تتكلل بالنجاح. الآن يبدو الصين أيضا قد دخلت على خط الوساطة، وهناك وفد قطري في الصين سيبحث أيضا، قطر أيضا هي وسيطة ستبحث مع الجانب الصيني الحرب في الخليج، وربما تدخل الصين كوسيطة. يعني هل يمكن برأيك أن تنجح الصين فيما فشل فيه الآخرون وتقنع طهران وواشنطن بالتهدئة، وربما من هذا الصراع على طويلة الحوار يعني سيما وأن الصين يعني لها نفوذ لدى الطرفين؟
1: لا أعتقد ذلك. الصين اليوم إذا كانت تتدخل بشكل دبلوماسي في أي ملف من الملفات فهي للدفاع عن مصالحها الاقتصادية وطرق إمداداتها التجارية وخاصة بالنفط. الصين ستلعب دورا، لكن هذا الدور لن يكون له التأثير الذي يمكن أن يتوقع منها في الوقت الراهن. التأثير سيكون محدودا وسيكون كما أسلفت فقط للدفاع عن مصالحها، خاصة في ظل وجود نية إيرانية بالاستمرار بهذه الحرب طالما لم تعد الولايات المتحدة لتطبيق شروط الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية باكستان. هذا هو المطلوب إيرانيا اليوم، العودة إلى تطبيق الاتفاق، وإلا في الحرب ستستمر على كافة جبهات المنطقة. والولايات المتحدة في رأيي أنا، وهذا أتعارض به مع ضيفكم الكريم، هي نمر من ورق، والحرب الأخيرة مع إيران كشفت عن ذلك، والكثير من المحللين هنا في الغرب يقولون بذلك ويفتون بذلك، وهذا ليس رأيي الشخصي، هذا يعني هذا يقوله أيضا الأمريكيون غير الموالين لترامب. هذه الحرب كشفت كيف أن الولايات المتحدة عاجزة عن إبقاء حاملة طائراتها في المنطقة، وكيف أن الجنود على متن حاملة هذه الطائرات كانوا يعمدون إلى تخريب حاملة الطائرات كي يعودوا بأسرع وقت ممكن إلى الولايات المتحدة. هذه الحرب طويلة ومصيرها غير مضمون لأي من الأطراف المتقاتلة، وهي ربما أخطر حرب تمر بها المنطقة منذ ولادة الكيان الإسرائيلي.
2: نعم أستاذ هدى، طبعا كما أخبرتينا من قبل نظرا لضيق وقتك لا تستطيعين أن تتابعي معنا البرنامج لنهايته، شكرا جزيلا لك ولإسرائيلك الحوار.
1: شكرا لكم. شكرا.
2: نعود إليك سيادة العميد في بيروت، يعني كيف تنظر إلى الأمر؟ هل فعلا أمريكا يعني نمر من الورق، يعني دخلت الحرب مع إيران واعتقدت أنها ستكون نزهة وتنهي الحرب بسرعة، لكن الأمر لم يكن أبدا كما توقعت ولم تحقق أي من أهدافها التي دخلت من أجلها الحرب؟
3: نعم، يعني تحريك الوضع الداخلي في طهران ما راهن عليه الولايات المتحدة وإسرائيل جرى تجربته، وكان القمع الإيراني قوي جدا. لا أعتقد أن هذا هو يعتمد عليه لتجربة جديدة، لأنه ما في مجال لا إدخال أسلحة ولا هناك قوى تستطيع أو تحاول أو تقبل بتصدي للنظام مجددا. لكن الحالة الاقتصادية التي وصلت إليها وقد تصل إليها طهران ممكن بالنتيجة

0: نحن أمام رجل صاحب صفقات، ممكن أن يقوم الرئيس الأمريكي بصفقة معينة مع طهران، وهذا ما هو أخطر شيء في المنطقة. هو الذي انتقد اتفاقية أوباما وطريقة أوباما بمعالجة الملف النووي الإيراني السابق، وعقيدة أوباما سمح لطهران بالتوغل في الدول العربية. أعتقد أنه الذي انتقد عقيدة أوباما سيقوم بهذا العمل، وسوف ينهي هذا الوضع بهذه الطريقة، بأن يكون أمن إسرائيل محفوظ وإيران ترجع تتمدد بالمنطقة وتحيي أدرعها في المنطقة. هكذا شهدنا ما يحصل في العراق، في الحوثي، في لبنان. تشدد حزب الله بعدم تسليم سلاحه، يعني يخسر الأرض ولكن لا يسلم السلاح. لذلك اليوم هذا ما هو ممكن أن يكون، لكن نمر من ورق لا. اليوم الموازنة في الدفاع الأمريكية توازي ضعف موازنات الدول العشر التي تليها. يعني اليوم التقدم التقني الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية وتزود به إسرائيل، وما تفعله إسرائيل في غزة وفي لبنان وفي الضفة الغربية وفي الاستخبار والاستعلام، وهي تسيطر على الكثير من، يعني عندها حرب سيبرانية ضد إيران كتير قوية، هي بالمنطقة تعتمد عليها أمريكا أكثر من اعتمادها على حاملات الطائرات. نعم، حاملات الطائرات ممكن أن تكون أبعدة من المكان، لكن لا، ليست نمر من ورق. بالعكس، هذا كلام يعني لا يقبل به. إسرائيل اللي كانت عندها 200 مقاتل يوميا، كل طيارجي كان يذهب 3 مرات بغاراته على إيران، يعني على مدى 39 يوم غير 12 يوم بالأول. لذلك إيران لديها، أمريكا لديها قاعدة قوية تعتمد عليها يلي هي إسرائيل، واللي تخشى إيران إن تضرب إسرائيل كما شرحت سابقا، لأن إسرائيل تستطيع إن إيلام إيران وتعتمد عليها الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أنا أرى أنه هناك إدارة صراع عسكري في المنطقة، وأخشى أن يكون نهايته هو اتفاقية إيرانية أمريكية لاقتسام المنطقة.
1: نعم، إذا الحديث يطول في هذا الموضوع سيادة العميد. نحن نشهد تطورات متسارعة جدا، وهناك سيناريوهات عديدة. نشكرك جزيل الشكر على هذه القراءة. مع الأسف وقت البرنامج انتهى. شكرا جزيلا على إثرائك الحوار كما دائما، وطبعا نلتقي في حلقات مقبلة أيضا لمواكبة كل جديد في هذا السياق. شكرا جزيلا لك سيادة العميد نجم لاعب، باحثا أمنيا واستراتيجيا من بيروت.
2: شكرا لمشاركتك وإغنائك الحوار.
0: أهلا أهلا.
1: بهذا إذن مستمعينا نصل إلى ختام حلقة اليوم من استوديو الحدث عبر صوت كل لبنان والدبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج، دليلنا صلاحية وروي جبور على الهندسة الإذاعية، عارف جبو وخلدون زين الدين في الأعداد والتقديم. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
3: استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: أوضاع القطاع الزراعي، الخسائر في الجنوب وخطة الوزارة لتنمية القطاع في لبنان. في الاقتصاد أولاً مع وزير الزراعة نزار هاني، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفانس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
3: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: ألو تريزة، هلي لقلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو
2: ب 12 أيلول 12 أيلول.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و 40 سنت، مقانق 500 جرام ب 2.90 دولار.

تليفون ركز معي شوي هون تعباوري تعباوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. انتهى اجتماع لجنة العسكريين المتقاعدين لتحديد أرقام كلفة زيادة الرواتب والمعاشات، ومما كشفه لإذاعتنا العميد المتقاعد جورج نادر.
5: خلص الاجتماع من زمان وكان في خلاف على إذا بدك شو تكاليف هالجيلات بدها تنعطى القطاع العام. وزير المالية بيقول مليار ومئة مليون، نحن بنقول 700 مليون، يعني تقريبا اقل من النصف شوي، اكثر من النصف شوي. ففي كلام بوزارة المالية على تحديد الكلفة الحقيقية للموازنة، يعني مش الموازنة للزودة، واتفق انه تدخل الزيادة تدخل بمشروع قانون الموازنة بعد تعمل الحكومة. هلا كيف كيف بتدخل ودائمتها من هون لبكره بيطلع القرار مزبوط شو بدهم يعملوا. في حال كان مثل ما نحن بدنا اوكي، ما لا جمعة بدنا نصعد اكثر. فهذا الوضع.
4: في السرايا الحكومية استأنف مجلس الوزراء منذ بعض الوقت جلسته الثانية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لاستكمال دراسة مواد موازنة عام 2027 وبحث باقي بنود المشروع. لدى دخوله إلى الجلسة أكد وزير الداخلية أحمد الحجار العمل على إنصاف المتقاعدين وجميع العاملين مع الحفاظ في الوقت نفسه على التوازن في الموازنة. في الميدان الجنوبي نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة القنطرة، كما عمل على تجريف منازل في بلدة الخيام. في قطر تناول وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري الكعبي مع نظيره اللبناني جو صدي العلاقات الثنائية والتعاون بين قطر ولبنان في مجال الطاقة، إضافة إلى سبل تطويرها. أكد وزير الاقتصاد عامر لبساط عقب اجتماعه مع المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ياسر عليوي مواصلة العمل على توحيد المواصفات والمقاييس بين لبنان وسوريا لتسهيل حركة التجارة وانسياب السلع بين البلدين. أمنياً فككت قوى الأمن شبكة دولية لتجارة المخدرات كانت تهرب الكيتامين عبر المطار داخل عبوات كحول فاخرة. أفادت وكالة رويترز بسقوط قتيل وبفقدان آخر من جراء تعرض ناقلة المنتجات النفطية هيركوليس ستار لهجوم قبلة دبي. أشار المتحدث باسم حركة أنصار الله يحيى سريع إلى أن محاولات لتنصر السعودية من جرائمها وعدوانها على اليمن وعلى رأسها استهداف السجن المركزي في مدينة الحزم في محافظة الجوف لن تعفيها من عواقب وتبعات هذا العدوان والإجرام مهما حاولت التغطية على ذلك. وفي إطار معركتها مع الحوثيين وصلت القوات المسلحة اليمنية إلى مشارف مديرية الجوبة بإسناد جوي، وأشارت القوات اليمنية إلى أن الطيران الحربي نفذ غارات دقيقة على مواقع حوثية في الجوف. أفادت وكالة AFP بأن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أغلق ملف عدم وفاء سوريا بالتزاماتها في عهد النظام السابق. في الخبر الأخير أعلنت مديرية الإعلام في إدلب السورية ارتفاع عدد قتلى انفجار مستودع الأسلحة قرب سرمدة إلى 10 أشخاص. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: تبرد تعبولت
2: الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبولت
2: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الميلان وما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora. صوت كل لبنان. هيك غنوا مع إعلان جديد خليفي.

أطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية حلقة اليوم من هيك غنوا. واليوم عودة للمرة الثانية للمخزون الغنائي الفرنسي القديم مع مجموعة مختارة من الأغنيات الرومانسية اللي نالت شهرة واسعة بستينات وسبعينات القرن الماضي. وإلكم بالبداية أطيب التحيات من ألان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد.

هي إحدى أهم مغنيات الاستعراض بالعالم وأكثر النساء جاذبية بقامتها الممشوقة وشعرها الغجري وصوتها الاستثنائي اللي أبهر الجنرال دوغول فمنحها لقب ميدالية رئاسة الجمهورية وفتن كمان الرئيس فرانسوا ميتيران قبل ما يوصل أكيد على الرئاسة. إنها ديفا داليدا.

منعرف أنه داليدا ولدت بحي شبرا بالقاهرة عام 1933 وأمه وبيا إيطالية واسمها الحقيقي يولاندا كريستينا جيجليوتي، وأنه بدأت مسيرتها بعد ما انتخبت ملكة جمال لمصر عام 1954، وأنه اختار المخرج نيازي مصطفى لتقوم بدور الممرضة يولاندا بفيلم سيجارة وكاس من بطولة فاتن حمامة وسراج منير. وبنفس السنة انتقلت إلى العاصمة الفرنسية باريس لتلتحق بمهنة التمثيل.

0: 2 3 voilà ce qui arrive.
1: صحيح كانت داليدا صاحبة قدرة استثنائية على الغناء بتسع لغات، أغنيات فاق عددها 2000 وأسطوانات تخطى مبيعها 170 مليون أسطوانة حول العالم، منها 70 أسطوانة ذهبية، إلا أنها كانت كمان صاحبة قدرة كبيرة على تجسيد أهم المشاعر وأصداقها من خلال 122 فيلم سينمائي، من ضمن فيلم سيجارة وكاس مثل ما ذكرنا، وفيلم اليوم السادس من إخراج يوسف شاهين اللي صورته قبل بسنة من وفاته.

بمنتصف سبعينيات القرن الماضي عاشت داليدا قصة حب سرية مع القيادي بالحزب الاشتراكي الفرنسي مثل ما كان بوقتها فرانسوا ميتيران اللي صار لاحقا رئيس للجمهورية، وكانت داليدا بقمة شهرتها وعطائها. ومن اللقاء الأول شعرت بانجذاب كبير لشخصيته اللامعة والمثقفة، وميتيران كمان ما أخفى سعادته إعجابه فيها، لكن بالطبع كان بفضل تبقى الأمور بالخفاء حتى كان يتحمل الكثير من المخاطر لما يكون بده يزورها بسرية. ولما طلب ميتيران من داليدا برسالة أنه ما تذكر قصتهم علنا حتى ما تأذي حياته المهنية، انجرحت منه كتير وردت على هالطلب خلال إحدى الأمسيات اللي كان متواجد فيها ميتيران وجاك شيراك اللي كان بوقتها عمدة باريس، فتجاهلته تماما وقربت وطبعت قبلة على خد شيراك، وهيك قلبت داليدا صفحة ميتيران، فكفى هو طريقه باتجاه الإليزي ليصبح رئيس للبلاد عام 1981، وكفت داليدا طريقة باتجاه النجاح والتألق المهني والفشل العاطفي والنهاية المؤلمة.

رغم كل النجاح والشهرة بمهنتها، تعرض الفشل العاطفي دليدا وعانت من اكتئاب مزمن بحسب ما أكد خيا أورلاندو وبعض المقربين منها، بالإضافة إلى مأساة ثلاث رجال مروا بحياتها وثلاثتهم وضعوا حد لحياتهم عن طريق الانتحار. الأول كان المنتج الموسيقي والمدير الفني لإذاعة أوروب وان لوسيان موريس، اللي انفصلت عنه بعد زواج دام عدة أشهر بس، وبعد فشله بزواجه الثاني ومحاولاته الفاشلة للرجوع إلى داليدا، أطلق لوسيان النار على نفسه، وهالحادثة حزنتها كتير. وسنة 1967 دخل الحب إلى قلب داليدا من جديد لما التقت بشاب إيطالي اسمه لويجي تينكو، وكان مغني لا يزال ببداية طريقه، وحاولت أنه تدعمه على قد ما بتقدر ليصير نجم، لكن الفشل كان مصيره، خاصة بعد مشاركته المخيبة بمهرجان كان أقيم بساريمو، فانتحر بمسدسه بأحد الفنادق، وكانت داليدا أول من اكتشف جثته. وبعد هالحادثة حاولت هي كمان الانتحار بتناول جرعة زائدة من المهدئات، لكن الأطباء تمكنوا من إسعافها. وما لحقت نسيت اللي صار حتى صدمت برحيل رجل آخر كانت تعرفت عليه بفترة السبعينات، لكنه كمان أنهى حياته منتحر. شي غريب أنه تكون داليدا هالقد محاطة بضعفة ومحبطين وكئيبين، الأمر اللي خلى فكرة الانتحار قريبة منا مش غريبة عنا أبداً.

دليدا اللي تمنت بيوم وبأغنية شهيرة إنها تموت سيرسان على خشبة المسرح وهي عم بتغني حتى الرمق الأخير تمكن الاكتئاب منها، فاندحرت وحيدة بغرفة مظلمة بعد ما تناولت جرعة زايدة من الأقراص المنومة، وتركت خلفها رسالة بتقول سامحوني الحياة لم تعد تحتمل.

دفنت داليدا بحي مونمارتر بباريس اللي كانت انتقلت للعيش فيه سنة 1962، وشيد النحات ألا أسلان تمثال لداليدا وضع فوق أبرة وقارب بحجمه طول الحقيقي، وهالشي كان بأمر من الحكومة الفرنسية اللي أصدرت طابع بريدي باسمه عام 2001.

مغني وكاتب وممثل ومخرج بلجيكي شغل تاريخ الفن الأوروبي الحديث بأسلوبه الموسيقي وشاعرية أغانيه وتخطت شهرته أوروبا لتوصل للعالم كله بالوقت اللي كانوا العرب مفتونين بعبد الوهاب وفريد الأطرش وأم كلثوم دخلت كاساتاته البيوت العربية من دون عود ولا ناي ولا مقامات ولا غيرها وغزا أسماع العالم كله ببساطته وعفويته وبقدرته الساحرة على جمع الشجن بالفرح والرتابة بالمتعة هو جاك بريل

اسمه الكامل جاك رومان جورج بريل، ولد ب 8 نيسان 1929 بسكاربيك بروكسل. كان والده مدير مصنع كرتون، وبدأت موهبته بالظهور من لما كان بالمدرسة الابتدائية. كان طفل حالم وموهوب وصاحب شخصية فريدة من نوعه، قدر يوصل يغني بأهم مسارح فرنسا والعالم.

0: pensait pas, elle pensait rien. Et on voudrait que je sois malin.
1: جمع بريل بين التأليف الموسيقي والكتابة الشعرية والغناء حتى السينما تمثيل وإخراج وأحدث بنصوص وأغاني قفزة نوعية بتاريخ الفن خلت نقاد كتار يصنفوه ضمن خانة شعراء القرن العشرين اللي كان لهم أثر مهم بمنعطفات الأدب العالمي وإن لم يصنف نفسه أبدا بخانة الشعراء. مواضيع أغاني تناولت النساء والحب والموت والشيخوخة والرقص والفقر والمعاناة وغيرها، ولهيك كتبت المغنية الفرنسية من أصل أرمني نارا نوين اللي غنت لبريل بتقول شعره موسيقي ودقيق جدا، نثر خام غير مزخرف مثل ألبير كامو في الأدب.
2: S'il te faut des trains pour fuir vers l'aventure et de blancs navires qui puissent t'emmener chercher le soleil à mettre dans tes yeux

غنى جاك بريل للمتعبين والمهمشين واللي بيعانوا جميع حالات الضعف النفسي، وغنى عن الموت وفلسفته بهالموضوع، ان كان باغنيه لا شانسون دي فيو زامو او غيرها من الاغاني، انه الموت على الرغم من صعوبته هو العداله الارضيه الوحيده لانه بيصيبنا جميعا.

الحب بنظر بريل فبيبقى موجود فينا وبيحيط فينا، هو متلازمة أبدية رغم تحولات العمر والزمن، وبالنسبة له ما في مهرب من الموت إلا عبر الحب. ومن أحلى وأشهر أغاني بهالمجال

0: Rick Renneau.
1: مطربة فرنسية صاحبت 1200 غنية، ومن أول ما ظهرت على شاشة التلفزيون عام 1965 انبهر فيها الجمهور واعتبرها إيديت بياف الثانية ميراي ماتيو.

ولدت ميراي ماتيو ب 22 تموز 1946 بأفينيو فوكلوز بفرنسا بكوخ خشبي، كانت تتسرب لقلو المي بفصل الشتاء وتدخلو الريح بعز البرد، وبعيلة فقيرة فيها 14 طفل وكانت هي الكبرى بيناتهم. ربما حياتها بكوخ مع هالعدد الكبير من الأولاد كان السبب بأنها تاخد قرار فيما بعد بعدم الزواج أو الإنجاب أبدا، علما أنه أصبحت ثرية وبتملك الملايين. أما بيا فكان بيشتغل شغلة غريبة شوي، كان يقطع الحجارة ويصنع منها شواهد قبور، وكان صوته حلو كتير ويحلم كل حياته أنه يصير مغني، الأمر اللي رح تحققه فيما بعد بنته ميراي.

أمال الفقر اللي كانت عايشة في العيلة اضطرت ميراي أنها تترك المدرسة بعمر 13 وتتسجل بدروس لتعلم الخياطة، وبنفس الوقت تشتغل بمصنع ورق لتعين عائلتها وتوفر

اكتشف موهبة ميري ماتيو جوني ستارك اللي كان مدير أعمال أكبر نجوم فرنسا بهيداك الوقت جوني هاليداي، وتابع تعلم الغناء على يد قائد الأوركسترا بول موريا، وكتب له أندري باسكال أجمل الأغاني مثل لا بروميير إتوال وفيان دون ماريو اللي غنتها سنة 1966.

حافظت ميراي ماتيو على تسريحة شعرها من أول ما ابتدت مشوارها الفني، ولما كانت تسأل عن الأمر كانت تقول أنا مرتاحة هيك، والشي الأساسي أنه الإنسان يكون مرتاح مع حاله. وهي غنت بأكثر من لغة، فإضافة للفرنسي غنت بالإنجليزي والياباني والصيني والروسي كمان، وكان لها نجاح كبير بأمريكا الشمالية والمكسيك، حتى كانت أول مغنية غربية بالتاريخ بتقدم حفلات موسيقية بالصين.

لقبت ميراي ماتيو بمغنية الحب والسلام وحصلت على العديد من الجوائز ومنحت سنة 1997 وسام جوائز الشرف لخدمة الأم الفرنسية ولعل أكثر أغنية شهرة أغنية مقتبسة من أغنية Woman in Love لباربرا ستريسند وكانت Une femme

0: Recrendo.
1: اسمه الحقيقي فيليب ديران دو فيلجوغو دو فريناي، وللحقيقة الاسم كان ضروري يختصر تيصير فيليب لافيل.

فيليب لافيل مغني فرنسي لمع بأواخر ستينات وأوائل سبعينات القرن الماضي وحقق شهرة كبيرة وترددت أغانيه بكل العالم وبلبنان والوطن العربي كمان. ولد ب 26 أيلول 1947 بفور دو فرانس، وهو بالأساس بينتمي لعائلة برجوازية سكنت بالمارتينيك بالقرن الثامن عشر. عام 1960 أرسلوا أهله لمواصلة دراسته بمدرسة داخلية جنوب فرنسا، وهونيك بيتعرف على مدرس لغة إنجليزية يدعى غريم أورايت، اللي فينا نقول أنه هو أول من شجعه ودفعه باتجاه الغناء وفتح له عيونه على شيء اسمه موسيقى، فاشترى جيتار وقرر يصير مغني.

واجه فيليب بالبداية معارضة من الأهل اللي ما كانوا متحمسين أبداً أنه يمشي ابنهم بطريق الفن، وكانوا يستاءوا كتير لما توصلهم أخباره كيف عم بيغني ويتمرن، وأصروا عليه أنه يدرس إدارة أعمال. مين قال أنه معارضة الفن كانت تصير عنا بالمجتمع الشرقي بس؟

درس فيليب 3 سنين بناء على رغبة أهله بكلية إدارة الأعمال، لكن إلى جانب دراسته ما قدر منع نفسه عن الموسيقى، فسجل أول أغنية له عام 1969. الأغنية اشتهرت ونجحت وحملت عنوان على كاليفورنيا.

1970 سجل فيليب لافيل أغنية اعتبرت علامة فارقة بمسيرته الفنية نظراً للشهرة الواسعة اللي حققتها. من بعد أصدر كتير من الألبومات والأغاني، إلا أنه ولا أغنية حققت النجاح الكاسح اللي حققتها أغنية Avec les filles, je ne sais pas.

0: كانت إذن حلقتنا الثانية من المخزون الغنائي الفرنسي القديم. قدمنا لكم مجموعة مختارة من أجمل الأغنيات الرومانسية الفرنسية، بنتأمل تكون نالت إعجابكم. بإمكانكم إعادة الاستماع لهالحلقة وكل حلقات برنامجنا على موقع الإذاعة vdl.com.lb. وإلكم بالختام أطيب التحيات من ألان شديد خليفة والمخرج شربل راشد.
1: هيك غنوا من صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. في جنوب لبنان تعد الاتصالات والتنسيق أمرين أساسيين لمنع سوء الفهم والحد من التوترات، وهنا يؤدي مكتب الارتباط في اليونيفيل دورا محوريا من خلال الحفاظ على التواصل مع القوات المسلحة اللبنانية وقوات جيش الدفاع الإسرائيلية وسائر الجهات المعنية العاملة في المنطقة. وسواء تعلق الأمر بمهمة بحث وإنقاذ أو قافلة إنسانية تنقل المساعدات أو إصلاح البنى التحتية المدنية الحيوية أو تحركات وأنشطة اليونيفيل والجيش اللبناني في جنوب لبنان، فإن دور مكتب الارتباط في اليونيفيل في مجال فض الاشتباك يظل ضرورياً، وقد ازدادت أهمية هذا الدور خلال فترات تصاعد التوتر. ويقول العقيد توما لابوش الذي يترأس مكتب الارتباط حالياً إن فريقه المؤلف من 20 ضابطاً من جنسيات مختلفة يشكل جسراً لتسهيل تنفيذ الأنشطة على الأرض في مواجهة تحديات وتعقيدات كبيرة.
1: لقد أثبت ذلك فعاليته الكبيرة، لأنه لطالما أن الوضع في لبنان وفي جنوب لبنان يشهد تدهوراً أو تحسناً، فإن هناك دائماً تفاعلاً على الأرض، وطالما أن هناك جهات فاعلة مختلفة لا تعمل جميعها على رقعة الشطرنج نفسها، فنحن بحاجة إلى من يربط بينها.
0: يعد فض الاشتباك نشاطاً أساسياً في البيئة العملياتية المتوترة في جنوب لبنان، وببساطة هو عملية تواصل وتنسيق مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي لدعم الحركة الآمنة لحفظة السلام والجهات الإنسانية الفاعلة وأحياناً المدنيين، ويتم تبادل المعلومات لمنع سوء الفهم والحد من المخاطر الأمنية. ويتمثل دور مكتب الارتباط في اليونيفيل في الحفاظ على تواصل مستمر مع الجيشين ومختلف الجهات الإنسانية الفاعلة في جنوب لبنان، وكذلك قيادة اليونيفيل والمكونات المعنية داخل البعثة. على الرغم من أن مكتب الارتباط في اليونيفيل أنشئ رسمياً في كانون الأول 2006 في أعقاب النزاع الذي شهدته المنطقة خلال صيف ذلك العام، فإن عمل فض الاشتباك بدأ في عام 1986 مع فريق صغير أنشئ للتواصل والتنسيق مع جهات متعددة. ومن السمات الرئيسية لفريق الارتباط في اليونيفيل المرونة. العقيد لابوش مجدداً.
2: So flexibility means that we are able to adapt to the situation.
1: المرونة تعني قدرتنا على التكيف مع الوضع. قد يتأثر الوضع بتغير سلوكيات مختلف الجهات أو بمعطيات القيادات أو بأحداث رئيسة مثل تصاعد التوترات المسلحة في بعض المناطق، وقد يتأثر إذا جاز التعبير بعوامل متعددة. وتتمثل قيمة مكتب الارتباط في قدرته على أداء مهمته في التنسيق بين جميع الأطراف أيا كان ما يحدث من حوله.
0: وعلى الرغم من أن ضباط الارتباط في اليونيفيل يكرسون جهودهم لتحقيق فض الاشتباك، فإن ذلك لا يعني أنهم قادرون دائماً على ضمان كيفية انعكاس ذلك على الأرض. ولذلك في حال حدوث احتكاك يتم إرسال فرق إلى الموقع للتفاعل مع الأطراف المختلفة في جهود تهدف إلى حل سوء الفهم وتسهيل تنفيذ المهام التي تم بشأنها فض الاشتباك. ويشرح عن ذلك رئيس مكتب الارتباط في اليونيفيل العقيد توما لابوش.
1: عندما نواجه بعض الاحتكاكات على الأرض لأسباب مختلفة، يستطيع مكتب الارتباط إرسال دورية تضم أفراداً مهمتهم شرح الغرض من أي نشاط وتوضيح إطاره أو التذكير به، ما يعني وجود اتفاقات متبادلة لإنجاز الأمور على الأرض.
2: To make things happen on the ground.
0: وفي هذا السياق تعد الحيادية أساسية لبناء الثقة التي تشكل عنصراً مهماً في إقامة وتعزيز علاقات مهنية طويلة الأمد، وتثبت هذه العلاقات أهميتها في حل المشكلات وخفض التصعيد. حتى مع انتهاء ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول، على أن يتبع ذلك خفض عديدها وانسحابها، سيستمر دور مكتب الارتباط في مجال فض الاشتباك لبعض الوقت. ويعتقد العقيد لابوش أن استمرار هذا الدور يمكن أن يوفر قيمة مضافة سريعة جدا في مجال فض الاشتباك في ظل توقع زيادة التحركات التابعة لليونيفيل خلال عملية خفض عديد البعثة وانسحابها.
1: مع انسحاب اليونيفيل سيكون هناك زيادة ملحوظة في التحركات كافة في المنطقة لضمان قدرة جميع مواقع الأمم المتحدة على الانسحاب بشكل منظم وفي ظروف أمنية جيدة، ولذلك ستكون الظروف الأمنية وقت الانسحاب حاسمة لضمان سير الأمور بأمان وعدم وقوع إصابات أو قتلى في أي حوادث. ولهذا السبب سيظل فض الاشتباك ضروريا حتى نهاية المهمة.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، باك تو سكول شنط قرطاسية بأحسن الأسعار.

0: أثناء عرقاً تلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تع تع بولد تع بولد تع
3: الهرمز سكر أو ما سكر أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشباب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الأمن والسياسة في محاولة كسر الجمود والمطالب المعيشية تتحرك في الشارع.
4: مساء الخير جرامة، من صوت كل لبنان مع كارولين الحاج ومريم آل علي جبور ومن تنفيذ إلي طنوس.

0: Nawi.
1: كيف في خلاف على شو تكاليف هالزيادات بدها تنعطى القطاع العام وفق الزيادة تدخل بمشروع قانون الموازنة بعد تعمل الحكومة؟
2: الحكومة إذا ما بتنفذها مطالبنا رح نضل بالشارع ونعمل عصيان مدني ضد الدولة اللبنانية.
3: والله وحياة القرآن وجه، ما حدا عم يشغلنا، ما حدا عم يطلع فينا.
4: لا المواقع التجريبية نجحت ولا الأمور المتفق عليها أيضا تحققت، فبالتالي فاتت المفاوضات بلا قيمة. يعني الاستنزاف هو الشعار الإسرائيلي الآن.
0: وفي عناوين راديو رما أيضا: الملفات الأمنية والسياسية في مراوحة بموازاة تحرك مطلبي في الشارع، والحكومة تستأنف درس الموازنة. الرئيس عون دعوة لإنهاء حالة العداء مع إسرائيل هي دعوة لإنهاء الحروب، رافضا أي تفسير مشبوه. الوضع في الجنوب في زيارة سلام قصر بعبدة وغوتيريس قلقون من التصعيد وعلى إسرائيل الانسحاب. الحرس الثوري: إنهاء الوضع الراهن يتطلب انسحاب إسرائيل. ونتنياهو من جبل الشيخ يرفض تمركز أي جيش على الحدود. الميدان: سخونة متواصلة، غارات وقصف على أكثر من منطقة. جهود أمريكية متواصلة لضربات على المنشآت الإيرانية النووية، وإيران على واشنطن أن توقف التدخل في قدراتنا النووية.
5: خاص في راديو رما اليوم مع الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم بيرم والأحوال الجوية.
6: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. بتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكتر.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
8: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
9: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
10: تعبورت تعبورت تعبورت،
9: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
10: تعبورت تعبورت تعبورت،
9: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
10: تبريد تبريد تبريد تعبورت.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: يمضي لبنان في تلامس مسار ملفاته الأمنية والسياسية المتعثرة المتصلة بالجنوب. لا مواعيد محددة لمفاوضات روما لغاية الساعة. الميدان عصي على الهدوء، استحقاقان قد يوضحان صورة نتائج الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في 17 من الجاري في باريس يحضره الرئيس عون، واللقاء بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في نيويورك في 28 من الجاري، وذلك على أبواب انتهاء مهام اليونيفيل أواخر العام. الأمم المتحدة وعلى لسان أمينها العام عبرت عن قلقها إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، داعية تل أبيب إلى الانسحاب فورا. والمشهد على هذه الحالة المشهد المطلبي من بوابة رواتب العسكريين المتقاعدين، خط تحركات في الشارع وإقفال طرقات مواكبة للجلسة الحكومية التي استؤنفت منذ بعض الوقت وتدرس موازنة 2027. في الخلاصة، خرج اجتماع لجنة المتقاعدين في وزارة المال إلى خلاف حول تكاليف الزيادات، وتم الاتفاق على أن تدخل الزيادات في مشروع قانون موازنة الحكومة، أما قيمتها فتحددها المالية اليوم أو غدا، وإلا الاتجاه إلى المزيد من التصعيد يوم الجمعة بحسب معلومات لإذاعتنا.
1: إذن تتواصل جلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس نواف سلام في السرايا، حيث تستكمل دراسة مواد الموازنة لعام 2027 إضافة إلى بحث بنود أخرى. الجلسة سبقها تحرك نفذه العسكريون المتقاعدون، قاموا في خلاله بقطع طرقات في أكثر من منطقة، يطالبون الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتصحيح رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية لترسل معالجة على تشكيل لجنة من المتقاعدين بحثت في وزارة المالية كلفة الزيادات. ليوضح العميد المتقاعد جورج نادر لصوت كل لبنان أن الاجتماع تخلله خلاف تقييم قيمة الزيادات، وأضاف تم الاتفاق على إدخال هذه الزيادات على مشروع موازنة الحكومة على أن تحدد المالية اليوم أو غدا هذه الزيادات في حال عدم الاتفاق، الاتجاه إلى التصعيد يوم الجمعة.
2: وكيف في خلاف على شو تكاليف الزيادات بدها تنعطى القطاع العام؟ وزير المالية بيقول مليار و100 مليون، نحن بنقول 700 مليون، يعني تقريبا اكثر من نص بشوي. ففي كلام بوزارة المالية على تحديد الكلفة الحقيقية للزودة، توفق انه الزيادة تدخل بمشروع قانون الموازنة بعد عمل الحكومة. هلا كيف بتدخل ودائمتا من هون لبكرة بيطلع القرار مزبوط شو بدنا يعملوا في حال كان مثل ما نحن بدنا؟ اوكي، ما لا جمعة بدنا نصعد اكثر.
0: وفي خلال التحركات شدد العميد المتقاعد شامل روكوز على ضرورة عودة الرواتب على ما كانت عليه في العام 2019، وقال لا موازنة أمام مجلس النواب من دون لحظها حقوق العسكريين. ماذا قال العسكريون المحتجون الذين أقدموا على إشعال الإطارات وتقدموا باتجاه البوابة المؤدية إلى السرايا الحكومية؟
3: الحكومة إذا ما بتحفظها مطالبنا رح نضل بالشارع ونعمل عصيان مدني ضد الدولة اللبنانية. وزير مالية بيقول لك أنا ما معي مصريات، مين سرق الدولة؟ نحن هني سرقوا الدولة السياسيين.
4: والله وحياة القرآن وجع، ما حدا عم يشغلنا، ما حدا عم يطلع فينا، بدي عيش.
5: نحن جايين ندافع عن عسكر الخدمة الفعلية لأنه عم نعرفين هودي جماعة مظلومين واللي حامل دمه على كفه.
1: مطلبيا أيضا اجتماع بين وزيرة التربية ريما كرامي ووزير المال ياسين جابر خصص للبحث في ملف تفرغ الأساتذة المتعقدين في الجامعة. كرامي وصفت الاجتماع بالإيجابي وقالت اتفقنا على استراتيجية، الجميع يعلم أن الخطوة الأخيرة المتبقية في ملف التفرغ هي تأمين الاعتمادات لكل الدفعات التي اتفقنا عليها على أن تكون مجزأة إلى 4 دفعات. الأسماء الجامعة اللبنانية باتت جاهزة لتفريغها، سيكون هناك بند غدا على جدول جلسة مجلس الوزراء وسأعرضها، تقول كرامي مع الوزير جابر. هذا وعدل الرئيس نبيه بري موعد جلسة الهيئة العامة لمساءلة الحكومة إلى الثلاثاء والأربعاء المقبلين عند 11 من قبل الظهر.
0: من الهم الاقتصادي المعيشي إلى الهم الأمني السياسي، ومن قصر بعبدة أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أنه اتخذ خيار التفاوض لمصلحة لبنان وليس إرضاء لأحد في الخارج، موضحا أن دعوته إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل تعني إنهاء الحروب التي دمرت البلاد إذ لم يعد لدينا القدرة على تحملها، وكل تفسير غير ذلك خاطئ ومشبوه. وشدد عون أمام وفد حركة لبنان الشباب على أن الولاء يجب أن يكون للبنان، وخاسر من سيستقوي بالخارج ضد الداخل، لأن الخارج سيتخلى عنه عاجلا أم آجلا. وما من حرب حصلت في لبنان وكان فيها رابح، بل الكل خسر وخسر الوطن. الرئيس عون لفت إلى أنه لن يتراجع عن الإصلاحات التي التزمها في خطاب القسم، والتأخير نتج عن الحرب التي استهدفت لبنان، مشيرا إلى أن السلطة تخوض معركة ضد الفساد، وإلى أن محاربته تكون من خلال القضاء والحكومة الرقمية وتعاون اللبنانيين مع الدولة.
1: هذا وترأس رئيس الجمهورية اجتماعا أمنيا للبحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب وفي منطقة النبطية بصورة خاصة. في الاجتماع شدد عون على أن أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية، معتبرا أن الانتشار الأمني في النبطي متصل بالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضي في الملف مع إسرائيل، باعتبار أن ضبط الأمن الداخلي يعزز الموقف اللبناني الرسمي. عون أكد أن الجيش هو العمود الفقري للاستقرار في المنطقة، وعمله يتناغم ويتكامل مع عمل الأجهزة الأمنية الأخرى، مشيرا إلى أن أمن النبطي والمناطق غير الخاضع للاحتلال الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد، وشدد على وقوفه إلى جانب العسكريين وحقوقهم، داعيا إلى التوفيق بين قدرات الدولة وإمكاناتها من جهة وبين حقوق العسكريين من جهة أخرى، والعمل على تحقيق ما يمكن من المطالب مع الحفاظ على التوازن المالي والخطوات التي تتخذها الحكومة لاستعادة النهوض المالي والاقتصادي.
0: وفي قصر بعبدة نبقى، حيث حضرت الأوضاع الراهنة في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات والقرى الجنوبية، في لقاء الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. وتطرق البحث إلى الإجراءات التي يتخذها الجيش لتعزيز انتشاره في القرى غير المحتلة لطمأنة المواطنين وعودة العمل في الإدارات الرسمية. كذلك تم البحث في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا في قصر بعبدة، ومسار النقاش في مشروع موازنة 2027 الذي بدأ في الجلسات التي تعقدها الحكومة في السرايا، ذلك إلى جانب التحضيرات الجارية لترأس الرئيس نواف سلام الوفد اللبناني لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع الثالث من أيلول الجاري.
1: الوضع الأمني في البلاد والتطورات الأمنية في الجنوب وتعزيز الحضور الأمني تناولها رئيس الجمهورية مع وزير الداخلية أحمد الحجار، إضافة إلى حاجات قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية لتمكينها من القيام بمهامها في ضوء التحضيرات للاجتماع التحضيري الذي سيعقد في باريس في 17 من الجاري. البحث تطرق إلى التحرك ومطالب موظفي القطاع العام، لا سيما العسكريين المتقاعدين، والجهود مبذولة لمعالجتها بما يضمن إنصافهم ضمن الإمكانات المتاحة. هذا وعرض عون مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان التطورات الأخيرة، لا سيما موقف رئيس الجمهورية من الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب والمفاوضات المرتقبة في روما والتي قد يسبقها المؤتمر الدولي التحضيري لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الذي من المفترض أن يشكل مؤشرا واضحا لمدى دعم المجتمع الدولي للدولة اللبنانية وسيادتها على أرضها. كما أطلع النائب كنعان رئيس الجمهورية على المسار التشريعي للإصلاحات المالية خصوصا بعد إقرار قانون الإصلاح المصرفي في المجلس النيابي، مشددا على أهمية استعادة الثقة المحلية والدولية بالنظام المصرفي اللبناني من خلال معالجة عادلة ومسؤولة لودائع اللبنانيين وتحديد المسؤوليات وتدقيق واضح لأرقامها وآلية استردادها.
0: وفيما يحاول لبنان الخروج من أتون الحرب، شدد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني على أن انتهاء الوضع الراهن يتطلب انسحاب إسرائيل من لبنان وانتهاء حصار اليمن وتحرير الأموال. في المقابل ومن جبل الشيخ على الحدود اللبنانية السورية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لن نسمح لأي جيش بالتمركز على حدودنا، ونحن ملتزمون بإسقاط النظام في إيران.
1: في الميدان، الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة، غارات لا سيما على منطقة المنصور، ومنذ قليل غارة عند مفرق زبدين حاروف أدت إلى سقوط شهيد. التفاصيل مع حسين معنا.
6: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي والغارات الجوية وبالتفجيرات المتنقلة من بلدة إلى أخرى. هذا وقد استهدفت مسيرة إسرائيلية قرابة الساعة الثانية بعد الظهر دراجة نارية عند مفرق زبدين حروف، وأفيد عن سقوط شهيد. بعد ذلك شن الطيران الحربي غارة استهدفت بلدة المنصوري، كما استهدف الطيران المعادي الظهر اليوم منزلا عند أطراف بلدة الشقرة لجهة وادي سلوكي، واستهدف أيضا وادي زبكين. سبق ذلك سلسلة غارات صباحا استهدفت النبطية الفوكة وكفر تبنيت. أما في مسلسل إبادة وسحب كل مقومات الحياة في الكرة الحدودية، فقد واصل العدو الإسرائيلي عدوانه الإجرامي، وباتت بلدة المنصور الأكثر تصويبا في الآونة الأخيرة، وقد نقلت اليوم طائرات درون جالونات متفجرة ووضعتها على سطح المبنى القديم لمدرسة المنصوري المجاورة للمدرسة الجديدة، وقامت بتفجير المبنى. سبق ذلك سلسلة تفجيرات لعدد من المنازل أيضا في البلدة. كذلك فجرت قوات العدو منازل في بني حيان وكفر تبنيت والطيري وزوتر الشرقية ووادي سلوكي وأطراف دير حرفة. كذلك تواصل القصف المدفعي اليوم، واستهدف بلدات دوحة كفر رمان والمنصوري وأطراف ميفدون وزوتر الشرقية ووادي سلوكي وأطراف برعشيط والنبطية الفوكة والدبشة. كما قامت قوات الاحتلال بإحراق عدد من المنازل في بلدة الخيام، وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة المنصوري. إلى ذلك يسجل طلعات للطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء الجنوبية، فيما لم يغب الطيران المسير عن أجواء العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعرب عن بالغ قلق إزاء تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، لا سيما في النبطية ومحيطها. دعا إسرائيل إلى سحب قواتها من الأراضي اللبنانية، وحث جميع الأطراف على احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه والوفاء بالتزاماتها إزاء القرار 1701. قال غوتيريس إن الأمم المتحدة ستبقى ملتزمة دعم الجهود الرامية إلى وضع حد للعنف وحماية المدنيين وإحراز تقدم للتوصل إلى حل دائم للنزاع.
0: إلى ذلك، وبعد تداول معلومات تزعم إلغاء زيارة كانت مقررة لرئيس الحكومة نواف سلام إلى مدينة النبطية يوم السبت المقبل، أوضح المكتب الإعلامي لسلام أن زيارة كهذه لم تكن مقررة هذا الأسبوع أصلا، ويحيي الرئيس سلام جهود الجيش اللبناني والإجراءات التي يتخذها لتعزيز انتشاره في القرى والبلدات غير المحتلة.
1: في المواقف، أشار حزب الله في بيان إلى أن أي تصريحات أو معلومات تصدر عن شخصيات وأصدقاء عبر الإعلام ومنصات التواصل تعبر عن أصحابها لا تمثل موقفا رسميا للحزب. وقال إن الحزب يصدر مواقفه من مختلف الأحداث والتطورات عبر خطابات الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، وعبر البيانات الرسمية الصادرة عن الحزب والمقاومة الإسلامية والعلاقات الإعلامية وكتلة الوفاء للمقاومة. في المقابل، حذر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من تحول مصير النبطية كمصير علي الطاهر والشقيف، داعيا السلطة لسيما بعد نداء سكان النبطية إلى تطبيق قرارات مجلس الوزراء، على رأسها القرار الذي يعتبر الأجنحة العسكرية لحزب الله خارجة على القانون. وأشار إلى أن المطلوب اليوم ليس انتشار الجيش فحسب، بل تفكيك كل البنى العسكرية والأمنية غير الشرعية.
0: النائب وضح صادق كتب عبر حسابي على منصة إكس: مشهد استقبال أهالي النبطية للجيش اللبناني أمس كان أبلغ من كل كلام، وأسقط الكثير من الروايات التي حاول البعض الترويج لها عن احتمال حصول احتكاك بين الجيش وأهالي الجنوب. هذا الترحيب يؤكد أن الجنوب بحاجة إلى الدولة ولحضور الجيش ومؤسسات الدولة، وأن أهله يريدون من يحميهم ويمنحهم الأمانة والاستقرار، لا من يزج بهم في حروب تخدم مشروعا لا يشبه لبنان ولا الجنوب.
1: ومن الجنوب إلى البقاع، حيث وسع الطيران الإسرائيلي من تحركه فوق السلسلة الشرقية ونفذ تحليقا على مستوى منخفض جدا فوق مناطق علي النهرية سرعين التحت والفوق نبشيت الخضر حور تعلى جنتا يحفوفة والشعرة.
7: خاص راديو راما.
8: ضيف راديو راما لهذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم بيرم، أهلا بك.
9: أهلا بك، شكرا لك.
8: أستاذ إبراهيم، في الأيام الأخيرة تصاعدت حدة الاعتداءات في الميدان الجنوبي، في المقابل لم تتبلغ الرئاسة اللبنانية بموعد للجولة التفاوضية، ما مصير المفاوضات برأيك؟
9: المعطيات الميدانية والمعطيات السياسية تشير كلها إلى أنه الآن يعني هذه الجولة أجلت، وربما إلى مرحلة يعني بعيدة. حاولت دولة والولايات المتحدة الأمريكية تبرير هذا التأجيل أو الطغى على الإطلاق السجناء الخمس أو المفقودين الخمس الذين كانوا بحوزة إسرائيل، أنه مصير هذه المفاوضات يعني لم ينتهي بالتأكيد. لبنان متضجر، يعني معلومات اللي تنشر أنه حتى سيمون كرم رئيس الوفد اللبناني يرغب بالاستقالة لأن يجد التعنت الإسرائيلي قائما، لا المواقع التجريبية نجحت ولا يعني الأمور المتفق عليها أيضا تحققت، فبالتالي يعني باتت المفاوضات بلا قيمة.
8: كيف تعلق على قضية انتشار الجيش اللبناني لا سيما بعد الأحداث التي جرت في النبطية؟
9: أعتقد بأنه هذا الأمر هيك جاء يعني عرضا لا قيمة له بالميدان. بالأساس كان في قيل بأنه في اتفاق بين الرئيس بري والرئيس سلام يعني نشر الجيش، تبين لاحقا من خلال اتصالاتنا أنه ما في اتفاق، يعني الجيش اللبناني موجود في هذه المناطق بالأساس، يعني عمل عزز بعض الوجود اللي هو بالتالي يعني نفذ دوريات أو أطلق دوريات في المدينة، في مدينة النبطية، عسى ولعل يكون هذا الأمر مانع لقيام إسرائيل باجتياح المدينة أو الاعتداء عليها. ما في شيء ثابت، لا إسرائيل عم تلتزم يعني عدم الاعتداء على هذه القرى أو البلدات أو الأحياء التي ينتشر فيها الجيش، ولا الجيش اللبناني يثبت ويصمد ليمنع الإسرائيلي.
8: ما هو السيناريو المتوقع إزاء هذه التحديات؟ هل إلى مزيد من التصعيد أو إلى التهدئة؟
9: يعني الاستنزاف هو الشعار الإسرائيلي الآن، كل مدي بيضغطوا على لبنان وعلى حزب الله من خلال احتلال موقع هنا، تهديد موقع هنا، تهديد النبطية، تهديد إقليم التفاح، يريد أن يبقى في الجنوب اللبناني إلى أجل غير مسمى ولا يريد تحقيق الانسحاب.
8: الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم بيرم، شكرا جزيلا لك.
9: شكرا.
1: أعلنت شركة ماستر كارد عن التعاون مع مصرف لبنان ومختلف الجهات المعنية لتسريع اعتماد المدفوعات الرقمية في مختلف أنحاء لبنان، مع التركيز بشكل خاص على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال. وقدم نائب حاكم مصرف لبنان مكرم بونصار في خلال لقاء صحفي شرحا مفصلا حول الإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة الاقتصاد وشركتي فيزا وماستر كارد لتشجيع استخدام بطاقة الدفع ووسائل الدفع الإلكتروني، لافتا إلى أن مصرف لبنان اتخذ إجراءات لتشجيع الدفع الإلكتروني، بينها خفض العمولات على بطاقات الدفع إلى 1.25% في عدد من القطاعات.
10: مصرف لبنان عمل تعميم العلاقة بالمودعين في $200 بالتعميم 158 و $100 بالتعميم 166، هون يصرفوا على البطاقة، وهيدي كانت كمان تشجيع لاستعمال البطاقات. في وزارة الاقتصاد لها دور كبير، منع التجار من فرض أي رسم إضافي أو عمولة إضافية على أي دفع بموجب البطاقة. قبل الأزمة ما كانت موجودة هالحالة، خلال الأزمة كان في أسباب تعدد سعر الصرف، هلأ هاي الأسباب غير موجودة، بالتالي لازم كل التجار يقبلوا البطاقات.
0: نقلت CNN عن مصادر أن الجهود الأمريكية لوضع خطط لشن ضربات حاسمة ضد منشآت إيرانية نووية تحت الأرض لا تزال متواصلة. وتحدثت المصادر نفسها عن طفرة في أعمال البناء في موقع نووي إيراني مشتبه فيه، تزامنا مع دراسة الولايات المتحدة سبل توجيه ضربة لأهداف إيرانية تقع تحت الأرض. في المقابل أوضح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن أحد شروط طهران توقف واشنطن عند التدخل في القدرات النووية والصاروخية الإيرانية.
1: تعليقا على الاستهداف الأمريكي لناقلات نفط إيرانية، أمس كشفت وزارة الخارجية الإيرانية أن استهداف القواعد الأمريكية في الأردن جاء في إطار حق طهران المشروع للدفاع عن النفس، داعية مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عاجلة إزاء انتهاكات واشنطن للسلم والأمن الدوليين.
0: ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات مع انخفاض إضافي طفيف في درجات الحرارة.
1: كان في راديو رماء الملفات الأمنية والسياسية في مروحة بموازاة تحرك مطلبي في الشارع، والحكومة تستأنف درس الموازنة. في معلومات لإذاعتنا، اختلاف على قيمة الزيادات، التحديد النهائي للمالية غدا ولا التصعيد الجمعة. الرئيس عون، دعوتي لإنهاء حالة العداء مع إسرائيل هي دعوة لإنهاء الحروب، رافضا أي تفسير مشبوه. الوضع في الجنوب في زيارة سلام قصر بعبدة وجوتيرس، قلقون من التصعيد وعلى إسرائيل الانسحاب. الحرس الثوري، إنهاء الوضع الراهن يتطلب انسحاب إسرائيل. وأنا نتنياهو من جبل الشيخ يرفض تمركز أي جيش على الحدود. الميدان سخونة متواصلة، غارات وقصف على أكثر من منطقة، جهود أمريكية متواصلة لضربات على المنشآت الإيرانية النووية، وإيران على واشنطن وقف التدخل في قدراتنا النووية. تابعتم أيضا خاص مع الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم بيرم والأحوال الجوية. شكرا.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
3: نبقى هلأ مع فترة من اعداد وتقديم اذاعة سبوتنيك من موسكو إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم
5: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
4: مباشرة على الهواء من موسكو.
5: سبوتنيك نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: بلا قيود
7: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية
6: حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
8: أهلا بكم مستمعي سبوتنيك في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، هذه المساحة من التحليل السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي لا تعرف الخطوط الحمراء، نضع الأسئلة الصعبة على طاولة الحوار. أهلا بكم. مجلس الأمن يرحب باتفاق ليبي يمهد لإجراء الانتخابات خلال عامين. قادة المعارضة الإسرائيلية يطالبون بإجراء تحقيق فوري ومعمق حول تورط نتنياهو بأحداث 7 أكتوبر. واقتراب موعد إطلاق التأشيرة الموحدة بين دول الخليج.
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
8: إلى التفاصيل. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي حرص الجامعة على تعزيز دورها في دعم الجهود الليبية الرامية إلى تحقيق التوافق والاستقرار ومواصلة التنسيق مع مختلف أطراف الليبية والدول العربية المعنية وبعثة الأمم المتحدة بما يدعم مسارا سياسيا شاملا يحافظ على المصالح العليا للشعب الليبي. بدوره رحب أعضاء مجلس الأمن بتوقيع الأطراف الليبية على اتفاق إطار الاجتماع المصغر الذي جرى بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمتعلق بإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار الانتخابي بما يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عامين. وللنقاش في هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الزوم عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي الدكتورة هدى عبد اللطيف. أهلا ومرحبا بك دكتورة هدى.
9: أهلا بك. أهلا بك.
8: أبدأ من مجلس الأمن، رحب بالانتخابات يعني خلال العامين المقبلين، ما مدى واقعية إجراء الانتخابات في ظل الانقسام التشريعي والتنفيذي؟
9: هو حقيقة هي مبادرة أو اتفاق اسمه اتفاق 4+4 يشترك فيه 4 من الطرفين المسيطرين في ليبيا، الطرف الغربي اللي هو حكومة دبيبة والطرف الشرقي اللي هو القيادة ما يسمى بالقيادة العامة فطرف الأمر الواقع. وهذا الاتفاق نجم عنه تأجيل الانتخابات لمدة 24 شهر على الأقل. طبعا هذا الاتفاق أصلا رفض كفكرة، الاتفاق رفض لأنه لم يشارك فيه جميع القوى السياسية والمجتمعية والعسكرية وفي الحقيقة حتى القوى المدنية لابد أن يكون لها وجود لحتى نضمن تأمين الانتخابات والقبول بنتائجها أيضا، فجميع القوى لم تشارك في هذا الاتفاق ولذلك هو مبدئيا رفض، بالإضافة إلى أنه ليس له أي سند قانوني أو دستوري يستند عليه، فلذلك سيكون فرصة للطعن فيه عالية جدا من جميع الأطراف التي لم تشارك. يعني نحن كمؤسسة، مؤسسة مجلس الأعلى للدولة، لم نشارك، إنما هناك عضوان شارك بصفات شخصية ولم يشارك بالنيابة عن مجلس الدولة، لأننا لم نفوضهما أو نكلفهما بالنيابة عنا يعني، فلم يراجعانا حتى فيما اتفق عليه مع اللجنة الأخرى. لم نت

0: المتحدة، ولكن لأن النتائج لا تصل إلى ما تبتغيه بحث الأمم المتحدة فإنها كانت تعترض في كل الوقت وتنبهنا أو تتهمنا بأننا لا نستطيع التوافق مع بعض. مؤخرا كان بيننا اتفاق بخصوص المناصب السيادية، واتفقنا بحضور الأمم المتحدة ووقعنا، والتوقيعات موجودة، والأمم ومبعوثة الأمم المتحدة وقعت مع المجلسين أيضا على هذه المناصب السيادية، واتفقنا على أن المفوضية العليا للانتخابات هي من تخصصنا، يعني في نجري انتخابات لتعيين الرئيس ومجلس المفوضية، ونقضت هذا العهد وهذا الاتفاق البعثة نفسها. فمشكلتنا الكبرى في البعثة نفسها لأنها تأمل في حلول معينة وتحددها لنا، ونحن نتمسك بالملكية الوطنية وخصوصية القرار الليبي بعيدا عن تأثيرات البعثة.
1: يعني البعثة تريد مكاسب لها شخصية؟
0: ليس مكاسب لها هي شخصيا، وإنما هي، أنت تعلمين أن هي من تمثل. هناك في الحقيقة صراع دولي داخل ليبيا، صراع إقليمي ودولي داخل ليبيا. هذا الصراع هو الذي يحدد مصالح الدول المتدخلة في الشأن الليبي إقليميا ودوليا، وهذه المشكلة الكبرى. يعني البعثة تمثل جزء معين، أو أنت تعلمين يعني نحن نعلم تمثل الغرب. فعدم التوازن في التأثير الداخلي أو عدم انسجام المصالح لهذه القوى الدولية هو ما أجل الحل الليبي وأجل الاستقرار في ليبيا إلى هذا الوقت.
1: تعرقلت الحلول. الجامعة العربية تريد لعب اليوم دور الضامن للاستقرار السياسي في ليبيا، ما الإمكانيات لديها؟ هل تستطيع حماية ليبيا من التدخل الخارجي في الشؤون السياسية الداخلية؟
0: الحقيقة الجامعة العربية ليس لها دور حقيقي يعني في حل المشاكل العربية عموما وليس الليبية أيضا، يعني هي يعني تحت تأثير الجانب المصري حتى نكون واضحين، يعني وتأخذ الإعازات والأوامر، يعني تقدموا أو لا تتقدموا. فمثلا مؤخرا كان لها يعني ملاحظة على هذا الاتفاق اللي هو اتفاق 4+4، الملاحظة كانت أن يجب أن يكون الاتفاق ليبي، يعني تقصد ليبيا بدون تدخل من البعثة مثلا، وهذا طبعا بإعاز مصري لأن نحن نعلم أن مصر لا توافق على هذا الاتفاق، ولم يعني تعلن موافقتها أو رفضها، يعني كانت في جانب الصمت، والصمت هذا له تفسيرات طبعا، لو كانت موافقة كانت أيدت كما أيدت بعض الدول الأوروبية وأمريكا.
1: نعم دكتورة هدى، أيضا هناك احتجاجات منذ عدة أيام في ليبيا، عدم ثقة ربما بالحكومة، كيف يمكن التعامل معها، إعادة الثقة؟
0: الحقيقة كرأي شخصي يعني كرأي في عضو مجلس أعلى في الدولة، الحكومة تمادت في موضوع الفساد، يعني نحن نعلم جيدا أن هناك يعني مصروفات ومليارات تنفق في غير طاعة الله وليست لمصلحة الوطن ولا للمصلحة العامة. فهذه الحكومة تتهم بأنها فاسدة للأسف، يعني فوالأسف يعني الجانبان اللذان شاركا في اتفاق 4+4 متهمان بالفساد يعني ومتهمان بالنهب، هذا للأسف هذا ما يحدث. ونحن كجانب رقابي عطلنا عن ممارسة هذا الدور، لأن مهامنا في مجلس الدولة حسب ما حدده الاتفاق الخيرات لم يعطينا هذه المهمة بثقة، بل حصرها في مجلس النواب. متابعة الحكومة لم نستطع بالرغم من أنها حكومة شرعية يعني، ولكن اتهامها بالفساد هو ما جعل الرأي العام يأتي ضدها في هذا الشأن. نأمل أن تقوم ببعض الإصلاحات حتى يستطيع الشعب قبلنا نحن أن نثق فيها.
1: ما هي المعايير دكتورة هدى التي يتمسك بها المجلس الأعلى للدولة من أجل تشكيل حكومة وحدة يعني تكون لها إشراف كامل على التراب الليبي؟
0: نحن أولا في مجلس الدولة رؤيتنا الوحيدة هي دولة مدنية بها تعدد وبها انتخابات وبها تغيير، يعني لا نريد أن نرجع إلى حكم العسكر، يعني عانينا من حكم العسكر مدة طويلة عشرات السنين ولا نريد الرجوع إليه مهما كانت التدخلات الدولية. إذا أراد المجتمع الدولي أن يعيننا على أن نقوم بإنشاء هذه الدولة المدنية التي بها تداول سلمي للسلطة، فنحن هذا هو مبتغانا وهذه رؤيتنا داخل المجلس الأعلى للدولة. الحكومة لا نستطيع

0: يحدث فيها أي شيء. نريد حكومة يعني بها تدافع وبها تداول سلمي للسلطة وتشجع على هذا الأمر، ونريد انتخابات دورية، ونريد تعددية حزبية أيضا. وهذه كانت بالمرة النقطة هذه رفضت في اتفاق 4+4 أن الأحزاب لا تشارك، ونحن نرى أن الديمقراطية أساسها التعددية الحزبية، يعني لأن فيها اختلافات سياسية وتوجهات مختلفة تساعد في البناء ولا تساعد في الهدم.
1: أيضا بالنسبة للحكومة، تحدثت حضرتك عن الفساد، البنك المركزي الليبي أيضا هناك صراع مع المؤسسات النفطية والقطاع النفطي، كيف أنتم تحاولون يعني ضبط هذه الأمور، لأنها هي تؤثر بالنهاية على المواطن بشكل مباشر، رواتب وأجور الموظفين، الميزانية العامة لليبيا تتأثر؟
0: في الحقيقة أن في هذا، في ظل عدم الاستقرار الذي نعانيه، هناك عدم استقرار سياسي وعدم استقرار اقتصادي أيضا في الدولة، وللأسف يعني التدخلات تشجع على سياسات النهب وسياسات التلاعب بالأموال العامة، وهذا للأسف ما يحدث، يعني هذا للأسف ما يحدث، ونحتاج أن نحن نسيطر عليه بالفعل، ولكن المؤسسات التنفيذية للآن لم تقم بدورها كما يجب. مثلا المؤسسات الرقابية، لدينا 3 مؤسسات رقابية، هي أيضا محطنة، يعني لا تستطيع أن تقوم بدورها بعد أن تدقق وتفحص وتأتي بالسجلات وتحولها على النيابة العامة وما إلى ذلك، فمتابعة هذه القضايا بعد ذلك فيها صعوبة في التنفيذ، يعني يحتاج الأمر إلى الكثير من العمل، نعلم ذلك، ولكننا لن نتراجع بإذن الله.
1: بالانتقال إلى موسكو، روسيا لديها تواصل دائم مع جميع الأطراف في ليبيا، تشدد على الوحدة الليبية، وحدة الأراضي الليبية، تحاول مساعدة جميع الأطراف للوصول إلى اتفاقات. موسكو تستقبل الوفود دائما من جميع الجهات وتسمع لجميع الجهات، وربما حضرتك كنت أيضا في موسكو مؤخرا. كيف تقيمين كعضو مجلس الدولة الأعلى العلاقات مع روسيا، الدور الروسي لاستقرار ليبيا؟
0: في الحقيقة نحن يعني نرى العالم يتجه إلى عالم متعدد الأقطاب، وروسيا والصين لهما دور مهم جدا في هذا التعددية، في هذه التعددية، ونرى أن التوازن مطلوب جدا في وجود هذه التعددية، ولا بد للدور الروسي أن يكون موجود وبقوة في الساحة وفي التسوية السياسية الليبية. يعني نستغرب أن التسوية الليبية خاضعة لطرف واحد فقط، ولا يعني ولا يشارك فيها جميع الأخطاب الموجودة في الساحة. نتمنى أن يكون للدور الروسي نوع من التواجد أقوى. السفير الروسي له دور طيب حقيقة، يعني وهو على تواصل معنا مستمر، ونسق لنا زيارة بصفة رسمية للوفد من مجلس الدولة إلى الجمعية الفيدرالية، وكانت زيارة موفقة، وكان في نوع من التواصل والتفاهم. طلبنا في هذه الزيارة أن يرفعوا الكوتا للطلبة الموفدين إلى الدراسة في روسيا، ووافق الجانب الروسي، وأيضا يعني لم يكن لدينا مانع لفتح مثلا مدارس روسية وما إلى ذلك في العاصمة طرابلس، وما كانش في مشكلة يعني إطلاقا، لأننا نحن يجب أن نكون منفتحين على الجميع يعني. ونتمنى أن يكون للدول الروسي يعني وجود في المعادلة القادمة لضمان التوازن السياسي.
1: هل تمت مناقشة ربما مشاريع الطاقة، مشاريع تنموية، مشاريع اقتصادية مع الجانب الروسي؟
0: على علمي أنا، لأن هذه الأمور تنفيذية أكثر منها، ولكن على علمي لم يأتي إلي هذه المعلومات، لم أسمع بها يعني، لأن هي من في الجانب التنفيذي أكثر منها نحن كتشريعيين يعني، لكن لم أسمع أن هناك برامج تنموية مع الجانب الروسي للآن يعني، ربما تحت الطاولة، ربما هذا ممكن وارد يعني.
1: مع الجهات التنفيذية، بما أنه ذكرت الجهات التنفيذية، هل يتم تنسيق من أجل يعني تخفيف الضغط الاقتصادي على المواطن؟ يعني الحقيقة تصلنا فيديوهات وأرقام رسمية بأزمة اقتصادية خانقة على المواطن الليبي.
0: في الحقيقة الأزمة الحالية الموجودة في ليبيا، الأزمات، كثير من الأزمات موجود، مثلا عندنا انقطاعات في الكهرباء لمدة طويلة، موجود عندنا الوقود السيارات، يعني شيلات محطات البنزينة، محطات تزويد الوقود عليها ازدحامات هائلة بكثير من المشاكل. وأنا أرى شخصيا أن هذه الأزمات مفتعلة وسياسية وليست فنية، بالرغم من أن هناك من يفسرها ويتحدث عن المشاكل التقنية والفنية. أبدا، هي ليست تقنية ولا فنية، الأسباب سياسية، ضغوطات دولية من أجل القبول بأي حلول حتى يخضع الشعب ويرضى بأي. لأن أرى الحلول الأخيرة المطروحة في الساحة الليبية الشعب أول من اعترف عليها، يعني القاعدة الأساسية هي أول من اعترضت عليها بقوة، هناك اعتراضات عالية. ولذلك الآن في حديث عن توسيع الحوار وتوسيع المشاركات وتوسيع، بعد أن كان هذا الأمر مرفوض تماما يعني بحجج واهية، الآن موجود هذا الطرح موجود في الساحة. فهذه الأزمات يعني لا نراها أنها أزمات تقنية أو فنية، ولكنها أزمات مستعدة.
1: ما هي الرؤية لديكم؟ الرؤية لديكم للوصول إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، يعني ينهي هذه الأزمة التي طالت جدا وأثرت على دولة من أهم الدول بالثروات.
0: في الحقيقة هذه الأزمة التي طالت كثيرا ليست بأسباب داخلية، يعني الشعب نفسه أو في الداخل التأثير أو الأسباب كانت محدودة، وإنما بتأثيرات خارجية وتدخلات إقليمية ودولية. إقليمية ودولية لا شك في ذلك. فنحن نحاول الوصول إلى التوافقات واتفاقات بين المجلسين، يعني نتوقع المباركة من من لديه مصالح في الداخل، ونتوقع التعاون معنا مع المحافظة على الملكية الوطنية حتى لنسلم القيادة لغيرنا، ولكن نتوقع التعاون. يعني نحن لا نرفض التعاون ولا نرفض التعاون الاقتصادي والتعاون السياسي والتعاون حتى في المبادرة السياسية، ليس لدينا مشكلة يعني، لكن مع المحافظة على الملكية الوطنية. هذه نقطة مهمة جدا.
1: نعم، شكرا جزيلا لك يا عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي الدكتورة هدى عبد اللطيف، كنت معنا عبر زوم. جزيل الشكر لك دكتورة.
0: شكرا، بارك الله فيك. شكرا لك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: نتابع معكم مستمعي سبوتنيك ملفات هذه الحلقة من بلا قيود، ونبقى في ليبيا وتحديدا مدينة بنغازي. من قلب هذه المدينة الليبية تتجه الأنظار إلى ملامح مدينة المستقبل مع إطلاق المبادرة العالمية التنافسية بنغازي الكبرى 2050، التي يطرحها صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا في خطوة تستهدف وضع تصور شامل للتوسع العمراني وتطوير البنية التحتية وفق رؤية تمتد لربع قرن. وتجمع المبادرة خبرات محلية ودولية وشركات متخصصة في التخطيط الحضري والمدن الذكية لبحث أفكار ومشاريع يمكن أن ترسم ملامح بنغازي خلال العقود المقبلة وتحولها إلى مدينة أكثر تنظيماً واستدامة وقدرة على مواكبة التطورات العالمية. بهذا الخصوص وفي حديث لسبوتنيك قال المشارك صلاح الدين الكواش:
3: هذه المبادرة العالمية التنافسية الحضرية بمدينة بنغازي بمشاركة العديد من الشركات العالمية من دولة روسيا وكذلك بعض الدول العربية ومن نشوش من دولة الصين ودولة تركيا والعديد من الدول التي قامت بالمشاركة فعليا في هذا المؤتمر من خلال عروضاتهم لأعمالهم السابقة وماذا يودون تقديمه لمدينة بنغازي.
1: من جانبه قال ممثل إحدى الشركات المتخصصة في تجهيز المستشفيات المشارك السعودي حمدان محمد لسبوتنيك:
4: الحمد لله معناتها ناجحين في المملكة العربية السعودية، والحين احنا عندنا توأمة ولا كولابوريشن مع شركة الأبراج في بنغازي، وبإذن الله تعالى إن كان عندنا رؤية في تطوير المستشفيات وتجهيز المستشفيات بمستوى VIP يعني كلاس A كلاس B كلاس C كلاس D، خبرة متاعنا معناتها ممتازة. هذا متعلق الحمد لله برؤية معناتها ممتازة بالنسبة لشركة فهد الزهراني، بإذن الله تعالى إن شاء الله تكون هذه الخبرة والإفادة نجم نقدموها إلى بنغازي في المستشفيات الناشئة ولا برايفت ولا بابليك معناتها الحكومية أو الخاصة، إن شاء الله نكون نقدموا وتعاون ونساهموا في تطوير بنغازي في رؤية 2030 و30-40 و40-50 مثل ما الرؤية الموجودة بالمملكة العربية السعودية ضمن ولي العهد محمد بن سلمان.
1: بدوره قال المشارك المصري جمال السيسي لسبوتنيك:
5: نجينا المعرض بناء عن دعوة كريمة من السيد المهندس بالقاسم حفتر المساهمة في إعادة إعمار ليبيا ضمن المشروع الحضري المقدم من دولة ليبيا الشقيقة. احنا جايين بمقترح مشروع بنية تحتية متكامل منظومة الصرف الصحي الذكي أو الهجين زي ما بيسموه، اللي هو دمج مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي مع عمل محطة معالجة ثلاثية لإعادة تدوير مياه الصرف ومياه الأمطار للاستفادة منها في مجال الزراعة الخضرية أو الخضرية، وبرضو بتنشئ حاجة اسمها الحمأة المادة الصلبة للصرف الصحي استخدامها في صحراء لتحسين تربة الأرض. فده مشروع بنتمنى أنه ينال استحسان السادة القائمين على إدارة المعرض ويكون مساهمة فعالة في المؤتمر والمعرض إن شاء الله بإذن الله.
1: ومن جانبه قال المشارك محمد الأردني لسبوتنيك:
6: احنا شركة ألمانية اسمها إيه أندروتك قامت ببعض الدراسات وأقامت أيضا عدة مشاريع في بنغازي في السنوات الأخيرة، واكتشفت أن موضوع التخطيط العمراني موضوع مهم ولازم يكون لنا باع فيه، فقررنا نتعاون مع عدة شركاء وجمعنا 7 من مختصين في جميع أنحاء العالم للبنية التحتية والترانسبورتيشن ولتخطيط المدن علشان نقدم دراسة لمدينة بنغازي. على مدار سنة عملنا بعض الدراسات وايضا عملنا بعض الوركشوبس، عملنا ورشات عمل كثيره، زرنا اكثر من هيئه او منظمه في بنغازي علشان نجمع معلومات ونقدم ديجيتال توين، هو عباره عن منصه رقميه فيها معلومات تساعد بنغازي في السنوات اللي جايه تعمل خطه كامله للمدينه من الناحيه الاقتصاديه والتنمويه والحضريه. نامل ان هي تنال اعجاب المهندس بالقاسم وصندوق التنميه وايضا الشعب الليبي، وان شاء الله يكون لنا باع كبير في السنوات القادمه.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي إسرائيل طالب قادة المعارضة بإجراء تحقيق فوري ومعمق بشأن ما قالوا إنه تحذيرات كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تلقاها قبل 7 أكتوبر من دون إطلاع المؤسسة الأمنية عليها، قائلين إن الجمهور الإسرائيلي الحق في معرفة ما كان يعرفه نتنياهو ومتى كان يعرفه، ولماذا لم يطلع المؤسسة الدفاعية، ولماذا لم يتخذ خطوات لحماية مواطني إسرائيل. وجاء البيان ردا على تحقيق نشرته وسائل إعلام عبرية أفاد بأن نتنياهو تلقى تحذيرا صريحا قبل أيام من الهجوم بشأن استعداد حركة حماس لتنفيذ عملية واسعة ضد إسرائيل. لبحث هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الباحثة بالشأن السياسي والفلسطيني الدكتورة تمارا حداد. مرحبا بك دكتورة تمارا معنا في برنامج بلا قيود. إذن قادة المعارضة الإسرائيلية أصدروا بيانا مشتركا شديد اللهجة يطالبون بتحقيق فوري بموضوع علم نتنياهو بخطط حماس شن هجوم في 7 أكتوبر. ما دوافع نتنياهو برأيك لإخفاء هذا الإنذار عن الأجهزة الأمنية؟
7: تحياتي لكم. أولا هناك عدة أهداف بالنسبة لنتنياهو، لماذا أخفى أو يريد أن يستخدم بعض الأبعاد التضليلية حتى لا يشعر الآخر أنه كان يعلم بالمحاذير والتحذيرات. التحذيرات كانت تأتي من أكثر من معلومة استخباراتية، سواء كان من الاستخبارات الإسرائيلية أن هناك بدء في تحركات حركة حماس بالقيام بالسابع من أكتوبر، أيضا رسالة السنوار النهائية التي كان يوصلها عن طريق الوسيط لحركة حماس غازي حمد بالإضافة إلى وسيط فلسطيني آخر تم الاتصال من أطراف سواء كان الداخل الإسرائيلي بشكل مباشر أو غير مباشر، تم إعطاء معلومة أن يحيى السنوار سوف يقوم بحدث، وهذا الحدث إذا لم يقم بتلبية شروط يحيى السنوار بفك الحصار والفك عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيون سوف يقوم بحدث كبير. نتنياهو يعلم بهذا السياق، تم تقديم معلومات أيضا من الجانب المصري أن هناك حدث سوف يحدث، كل ذلك لم يقم نتنياهو باستخدام أبعاده الأمنية أو بعملية أبعاد هذه التداعيات التي حدثت. أعتقد نتنياهو كان قاصدا في عملية بعدم الاهتمام بهذا الموضوع. الهدف الأول وهو إعادة احتلال قطاع غزة، الهدف الثاني احتلال الضفة الغربية، الهدف الثالث هو أن سيطر على جنوب لبنان تحت إطار وجود حزب الله، والهدف الرابع هو السيطرة على جنوب سوريا حتى يتم الوصول إلى ممر داوود الحدود العراقية، والهدف الأكبر أيضا استخدام أبعاد الأمنية وإنهاء المشروع النووي الإيراني. كل الهدف الأكبر نتنياهو كان لأكثر الشخصيات صريحة في عام 2022 أعتقد بهذا التوقيت، خرج على منبر الأمم المتحدة وأخرج خريطة تشير إلى إعادة الشرق الأوسط إلى شرق أوسط جديد، ويوجد في هذا الشرق الأوسط الجديد وجود دولة إسرائيل الكبرى وإعادة المعابر التجارية وأيضا الحدود التجارية والحدود الاقتصادية والحدود الأمنية مختلفة عن الحدود القانونية المعترف بها دوليا، إنما تشكيل حدود أمنية جديدة تتعلق بدولة إسرائيل الكبرى. أعتقد نتنياهو واليوم يقوم بتنفيذ هذا المشروع، واستغل واستثمر فكرة ذريعة السابع من أكتوبر، بمعنى خطاب السابع من أكتوبر أصبح موجود، وكان السابع من أكتوبر يخرج من الضفة، السابع من أكتوبر يخرج من لبنان، السابع من أكتوبر سوف يخرج من سوريا، السابع من أكتوبر يخرج من الحدود المحيطة بإسرائيل. أعتقد أن نتنياهو كان يعلم تماما أن الحدث سوف يحدث، ولكن هو استغل الموقف لتنفيذ ما ينفذه في الوقت الحالي.
1: ما احتمال أن يصبح هذا التحقيق دكتورة تمارا نقطة لا عودة لنتنياهو، يعني يخسر السلطة؟
7: أنا باعتقادي أن نتنياهو اليوم في مأزق كبير جدا، إذا هو الآن لم يستطع ترتيب اليمين والحصول على أصوات اليمين أن تتحول إلى مقاعد 61 مقعد ثم تشكيل الحكومة، فإن نتنياهو قد يفوز، ولكن هذا يرتهن في سياق كيف سوف يفكر اليمين الأيديولوجي وليس المعارض، لأن المعارض أيضا لديها وجود ولديها قوائم. فإذا حصلت المعارضة على 61 مقعدا فأعتقد أن نتنياهو سوف يخسر بلا رجعة. لكن نتنياهو اليوم يهرب إلى الأمام، وتصريحات نتنياهو يوم أمس خطيرة جدا، أشار سوف يحدث حدثا جلل في نهاية هذا الشهر، يعني على ما يبدو أن هناك فعلا حدث سوف يحدث. هل أنها سوف تبدأ حرب مع إيران؟ أعتقد أن بدأت اليوم تطورات، تصعيد ليس محدودا ما يحدث بين إيران وأمريكا، قد تستغله إسرائيل ويستغله نتنياهو فعلا في هذا السياق. هل أن نتنياهو سوف يقوم بتفجير المنطقة ليس تل الطاهر وإنما اللجوء إلى منطقة جنوب لبنان، الضاحية الجنوبية أو الضاحية في جنوب لبنان أو غيرها أو النبطية؟ هناك أمور بدأت تتبلور على أرض الواقع نتنياهو ينتظرها، وعندما أشار أنه لن يقبل بوجود مشروع نووي إيران، إما أن يستخدم الخيار العسكري ضد إيران وهذا يعني يؤجل الانتخابات، أو أن يستمر حتى يحقق منجزات في غزة في الضفة، أن يستمر في هذا السياق، أو أن يرتب اليمين. وأعتقد أن نتنياهو اليوم يحاول ترتيب اليمين لأن يكون هناك، اليوم تم تشكيل أو وضع 30 قائمة حزبية تم تسجيلها في لجنة الانتخابات، وأعتقد هناك عدد كبير من الأحزاب اليمينية، فإذا استطاعت الأحزاب اليمينية بعد نتائج الانتخابات أن تتوحد مع نتنياهو وحصل على 61 مقعدا، هذا يعني سوف يرجع ويكمل ويستكمل مشروعه الشرق الأوسط الجديد.
1: لماذا برز التحقيق في تصرفات نتنياهو إلى العلن الآن في هذا التوقيت في خضم الحملة الانتخابية برأيك دكتورة تمارا؟
7: طبعا سؤال جوهري جدا، لأن المعارضة لديها تريد أن تستخدم بعض الأوراق الدعاية الانتخابية، وهذه الأوراق الدعاية الانتخابية لها علاقة بإسقاط نتنياهو. حتى ما خرج من تسريباتها أرض حول الإمارات، أيضا أعتقد الإمارات هي معنية بأيزنكوت حتى يكون هناك تطبيع وسلام حقيقي وأمن واستقرار في المنطقة، لأن قد يكون المعارضة أخف وطأة، رغم أنها لا يوجد اختلاف بين المعارضة والائتلاف، قد ينفذون المشروع المعارضة بطريقة أكثر تكتيكية أو تخفض من ضغط العالمي على الرأي العالمي على ما إسرائيل، لأن نتنياهو أصبح يحرج الدول الأوروبية ويحرج العالم، فعلى ما يبدو بهم شخوص آخرين قد لا تحرج إسرائيل وتستكمل المشروع بطريقة ما. فأعتقد أن ما حدث من معلومات من تقارير ولجان تحقيق هي هدفها إسقاط نتنياهو، فهل تسقط نتنياهو أم يعيد ترتيب اليمين؟ هل أنه سوف يستغل نتنياهو ليرسل رسالة إلى اليمين المتشدد والأيديولوجي والحريدي والأشاس وغيرها بأن انظروا أن المعارضة تريد أن تسقطني، الدول العربية تريد أن تسقطني، السلطة تريد أن تسقطني، الدول العربية، يعني بمعنى هل يستغلها نتنياهو لجذب أصوات اليمين، أو أن هناك شيء مقصود في هذا الاتجاه؟ لأنه هناك اتجاهات خرجت في الوقت الحالي، هل أن نتنياهو قاصد في إخراجها أم أن فعلا المعارضة تريد تسقطه؟ هي تأتي في منحيين، إذا استطاع نتنياهو جذب الأصوات اليمين تحت إطار أنه يريد في جزء كبير من المجتمع الإسرائيلي إسقاطه، قد يتم استخدام الدعاية لجذب اليمين، أو أن المعارضة فعلا هي معنية بإسقاطه فعلا وخرجت هذه التحقيقات، أن خرجت منها آر، طبعا آر هي أقرب إلى المعارضة، قريبة من المعارضة. وأعتقد أن قادم الأيام نتائج الانتخابات هي سوف تظهر سياقات الأمور، هل يأتي نتنياهو أو يتم إسقاطه. لكن في نهاية المطاف أعتقد جزء كبير من الشارع الإسرائيلي غير معني بعودة نتنياهو، جزء كبير من الدول العربية غير معني، الكل بدأ يعني يتواصل، حتى بعض جزء من القيادة الأمريكية تتواصل مع أيفينكوت وغيرها من الأمور. فالأمور أصبحت اليوم هي تأتي في سياق تصارع والحسابات السياسية الداخلية بعد تسجيل هذه القوائم.
1: برأيك دكتورة تمارا، يعني مسألة مسؤولية رئيس الوزراء الشخصية عن أحداث 7 أكتوبر ستكون هي العامل الحاسم بالنسبة للناخبين المترددين، أم أن ما حققه من قضايا اجتماعية اقتصادية تقدم في الحرب ستطغى على هذه الفضيحة؟
7: أنا باعتقادي في الوقت الحالي هناك عدة اتجاهات، هذه الاتجاهات تشير إلى واقع أن نتنياهو يتحمل مسؤولية، ويتحمل مسؤولية ما حدث، طالما أنه وصلته تحذيرات من عدة دول، تحذيرات الاستخبارات والمعلومات المخابرات الإسرائيلية، وطالما أنه يعني قام بعملية غض النظر عن هذا الموضوع، فأعتقد أنه هو المسؤول. قد فعلا هذه اللجان التحقيق خرجت بشكل متعمد لإسقاطه، لأن هناك عدد كبير من الدول بدأت غير راضية عن نتنياهو، لأنه يريد أن يحقق التهجير، لا يريد أن ينفذ خطة السلام. قد يكون هناك إشكالية بينه وبين الإدارة الأمريكية، بينه وبين الدول العربية والدول التي تريد أن تقوم بعملية سياقة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. أعتقد نعم خرج بشكل متعمد لإسقاط نتنياهو، يعني هذا الأرجح والسيناريو الأرجح، والأهم الأكبر نتنياهو المسؤول عما حدث في 7 أكتوبر.
1: توحيد المعارضة دكتورة تمارا يمكن أن يؤدي إلى انقسام المجتمع الإسرائيلي وسط الصراعات المستمرة في المنطقة؟
7: بالطبع، أن توحيد المعارضة اليوم أصبحت أكثر قوة، إذا استطاعت أن تنجح في الانتخابات هذا سوف يحترمها، سوف يحترمها، لأن هناك وجود بعض المؤسسات، المحكمة العدل الإسرائيلية ووجود لجنة الانتخابات. أما إذا كان نتنياهو غير راضي قد يقوم بعملية إشكاليات، ولكن هو لا يستطيع القيام بأي شيء. هناك تجارب سابقة، في 2018 فاز بنت في الانتخابات ونتنياهو قبل بذلك، ولكن كان هناك إشكالية في داخلية أن المعارضة كانت ضعيفة في وقت الكنيسة الإسرائيلية، لا تستطيع الخروج ببعض القرارات، وبالتالي أسقطت في فترة عام، أسقطت هذه الحكومة بين بنت ولابيد لإشكالية داخلية في المعارضة. إذا كانت قوية المعارضة تبقى الأمور في سياق الحفاظ على وحدة التماسك في المجتمع الإسرائيلي، أما إذا بقيت حتى لو أخذت 61 مقعدا ولم تستطع تشكيل الحكومة أو شازمة في الكنيسة الإسرائيلية، فإن هذا يستغله نتنياهو وهي عملية إسقاط كما حدث في 2018 التجربة السابقة، حتى يعود مع اليمين وتركيب اليمين الأيديولوجي.
1: بالحديث عن قادة المعارضة، برأيك أي من القادة سيجني أكبر المكاسب السياسية إذا انهارت شرعية ما يسمى بحكومة 7 أكتوبر؟
7: يعني أكثر شيء حتى اللحظة هو إيفينكوت، يعني وهنا يستطيع الحصول على بعض المقاعد، فإذا توحدت جهود المعارضة، والأهم الأكبر هناك بيضة القبان وهي القائمة العربية التي قد تحصل من 14 إلى 15، فسوف تكون هي بيضة القبان، يعني لن يكون هناك أحد سوف يحدث إغلبية أو 61 مقعدا إلا بالتشاركية الأحزاب العربية. فهل تقبل الأحزاب العربية التشارك هنا أو هنا؟ إلا بالشروط أعتقد، إن قبلت كما تشار سابقا، رغم أن المعارضة اليوم هي ترفض تماما أن يكون هناك وجود عرب في أي تشاركية سياسية، لكن أنا باعتقادي كلها هي منصبحة نتائج الانتخابات ونتائج القائمة العربية ونتيجة المعارضة ونتيجة الائتلاف، هي سوف تحدد الموقف في المستقبل في قادم الأيام. لكن في نهاية المطاف، هل أن المعارضة كانت قوية؟ نعم، هي سوف تحمي وقع الوحدة الداخل المجتمع الإسرائيلي. إذا كانت هي ضعيفة في داخل كانت، أعتقد سوف يستغلها نتنياهو كما حدث في التجارب السابقة.
1: الباحثة بالشأن السياسي والفلسطيني الدكتورة تمارا حداد، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: إلى السياحة، حيث أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي أن دول المجلس السد ستطلق قريبا مشروعا لتأشيرة سياحية موحدة، وأوضح أن المشروع سينفذ في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن استحداث تأشيرة موحدة سيسهل سفر المواطنين الأجانب بين دول المنطقة، وأن المشروع سيكون مشابها لتأشيرة شنغن المعروفة في دول الاتحاد الأوروبي. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الزوم من سلطنة عمان عضو اتحاد الغرف التجارية بالسلطنة الأستاذ خلفان الطوقي. أهلا بك أستاذ خلفان معنا في برنامج بلا قيود.
8: أهلا وسهلا ومرحبا وشكرا جزيلا أستاذ رغم على الاستضافة، وأنا جاهز لأسئلتك.
1: مرحبا بك. يعني أبدأ من هذا المشروع، إطلاق تأشيرة موحدة لجميع دول الخليج، دول هي مهمة طبعا، كيف سيؤثر ذلك على وجود هذه الدول في خارطة السياحة العالمية؟
8: شكرا مرة أخرى. هذه من ضمن المشاريع التي طالب بها كثيرين من المتابعين والمتخصصين، وخاصة في قطاع السياحي وقطاع الضيافة، وكنا نتأمل أن يحدث ذلك مبكرا، ولكن حادثة أو أزمة كوفيد 19 هي أجلت الموضوع بعض الوقت. كنا نتأمل أيضا أنه يتم تطبيقه في عام 2025، لكن لظروف فنية تقنية تأجل، لكن نتأمل في بداية 2027 يتم تطبيقه عمليا. هذا بناء على بعض الأخبار وبعض التصريحات المسؤولين. أما بالنسبة للفوائد، سوف تكون الفوائد عظيمة. أولا سوف يتم التعامل مع دول مجلس التعاون على أساس أنها وجهة سياحية واحدة، بدل ما تكون العملية صعبة. نتأمل طبعا أنه دولنا تستفيد بشكل أكبر، بحيث أنه نسبة الذي سوف يدفعه السائح أو الليالي التي سوف يقضيها السائح أكثر من ما هو كان يحدث في الماضي.
1: نعم أستاذ خلفان، يعني كما تعلم دول الخليج تتميز بشتاء دافئ جدا يقصدها الناس من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى أن الأسعار تعتبر مناسبة، هل هذا سيؤدي إلى يعني استبدال السائح أوروبا وجنوب شرق آسيا بدول الخليج؟
8: بكل تأكيد. مثلا أنا أذكر لك البلد التي أنا أسكن فيها سلطنة عمان، أقدر أتحدث بكل ثقة. لدينا مثلا مواسم على مدار العام، سواء شتاء أو صيفا. أعطيك مثال بسيط، محافظة ظفار صلالة، الأوروبيين يعشقون صلالة من شهر 10 إلى مارس تقريبا. بالنسبة للخليجيين يعشقوا، والعرب يعشقوا ظفار من شهر 6 إلى شهر 10، فنحن نتحدث عن حوالي عام كامل. نتأمل أن الزيارات تكون أكثر، ونستفيد والجميع يستفيد، خاصة لدينا توجه أننا نقصد بعض الدول الموجودة في آسيا، ونستقبل بشكل مستمر السوق الآسيوي. بدأنا في الاستقبال، نحن لدينا خبرة مع السواح الخليج الأوروبيين، لكن لم نستفيد كثيرا من السواح الآسيويين، لكن مع الربط، هذا الربط الخليجي سوف يفتح لنا آفاق كثيرة. وأتحدث عن عمان لأني أنا كتبت عن هذا الموضوع وأعرف الفائدة القصوى. نحن محظوظين أننا قرب إمارة دبي التي نبعد عنها 4 ساعات فقط بالسيارة، أقل من 40 دقيقة بالطيارة. فمجرد أن الأوروبي أو السائح من أي دولة كان، فالروسي طبعا الحمد لله لدينا الآن خط مباشر إلى روسيا، وطبعا نرى الروسيين الآن موجودين، وهذا الطقس وتنوع التضاريس يناسب الروس والأوروبيين، ونتأمل أرقام أكثر شريطة أنه تتحسن الأمور الجيوسياسية.
1: نعم، بالمناسبة أستاذ خلفان، أنه الروس بسبب الطبيعة الباردة لكل أنحاء روسيا، نحن لا نتحدث عن منطقة واحدة، كل روسيا باردة، وبدأ الآن البرد، يعني نحن في شهر سبتمبر والبرد دخل علينا بقسوة وانخفضت درجات الحرارة، فالمواسم الباردة طويلة في البلاد، يعني تستمر حتى الشهر الخامس، لذلك يغادر الروس روسيا أكثر من مرة في السنة بحثا عن الشمس، عن الدفء، عن البحر. سلطنة عمان ذكرت حضرتك بأنها متنوعة لدرجة على مدار السنة فيها سياح، وليس فقط في الشتاء بسبب وجود مناطق بعضها يكون حار وفي نفس الوقت بعضها يكون دافئ ومعتدل وبعضها بارد.
8: بكل تأكيد، يعني لدينا مثلا على سبيل المثال مسقط إذا كانت حارة درجة الحرارة 35 وأعلى، لدينا مناطق قريبة جدا مثل الجبل الأخضر، جبل شمس، قريبة جدا لا تبعد عنا حوالي ساعة، ساعة ونصف، ارتفاعات مريحة وهادئة، وأيضا جوها معتدل جدا وتجذب السواح، وخاصة السواح الخليجيين بحكم القرب، لكن نحن الحمد لله نستقطب الإماراتيين والموجودين في الإمارات. عمان سوف تستفيد لأنه كثيرين يريدون أن يأتوا إلى عمان من جنسيات غير الخليجية تستصعب عليهم، لكن الآن بوجود بلد قريبة منا تضم حوالي 11 مليون أو أكثر من هذا الرقم أو أقل بقليل، فهذا سوف يتيح لهم فرصة التجوال. وأنا أرى أن سلطنة عمان أكثر دول مؤهلة لاغتنام هذه الفرصة.
1: نعم، يعني حتى أن الروس مهتمون جدا بالتاريخ وبالآثار والمتاحف والقلاع، وسلطنة عمان غنية جدا بهذه الموارد السياحية،
8: ولدينا اتفاقيات أيضا مع الجانب الروسي خاصة في مجال السياحة وفي مجال المتاحف للاستفادة من التجربة الروسية. وللعلم أن الذي يدير أو أمين عام متحف عمان لديه علاقات وثيقة جدا جدا لدرجة الروابط العائلية
1: مع روس.
8: مع الروس.
1: نعم. طيب، ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر انتعاشا ستصبح بعد تطبيق هذا النظام التأشيرة الموحدة؟ يعني سيسهل ذلك التنقل ليس فقط للسياح وإنما للاستثمارات، تدفق رؤوس الأموال، المستثمرين من روسيا ومن غير روسيا.
8: بكل تأكيد هناك قطاعات سوف تستفيد بشكل كبير. أولا قطاع الضيافة سوف يستفيد، قطاع التجزئة سوف يستفيد بشكل كبير، قطاع الطيران سوف يستفيد، مثل ما ذكرتي أيضا الاستثمارات الخارجية لدول الخليج سوف تنمو بشكل ملحوظ خاصة في القطاعات التي ذكرتها. لكن أيضا لا تنسي أنه مجرد أنه الأوروبي أو الروسي أو الآسيوي يأتي إلى دول الخليج سوف يكتشف مجالات التجارة، التجارة البينية أو الاستثمار المباشر، ليس بالضرورة في قطاع الضيافة والطيران ولكن في قطاعات أخرى، لأنه هو في الأصل رجل أعمال، فبمجرد أنه ينتقل ويكتشف الأمن ويكتشف قطاعات غير يعني لديها عوامل النجاح، أكيد سوف يبحث عن تجار، سوف يتحدث إلى غرف تجارية، سوف يحاول أن يكتشف أين مكان الفرص التجارية والاستثمار، وبكل تأكيد سوف نستفيد بشكل أو بآخر.
1: نعم، هذه التأشيرة الموحدة يمكن أن تكون حافزا لمشاريع إقليمية ضخمة بين دول الخليج، مثلا ربط عبر السكك الحديدية؟
8: نعم، هناك خطة للربط الخليجي، لا نستطيع أن نقول خطة ولكن هناك تنفيذ حاصل. أذكر لك على سبيل المثال الآن العمل جاري بين سلطنة عمان ومن صحار إلى أبوظبي، وسوف يتم الإعلان في قادم الأيام الربط بين صحار إلى مسقط ومن ثم مسقط إلى الدقم على سبيل المثال. هناك أيضا مسؤوليات لكل دولة خليجية إنها تربط مع الدولة الأخرى، لذلك نتوقع على حسب بيان هيئة السكك الحديدية الخليجية الموحدة، نتوقع أنه سوف تكون هناك طفرة في عام 2027. هكذا الخطة، ربما تتأخر قليلا لكن لا أتوقع أنها تتأخر أكثر عن 2028، وهذا طبعا سوف يدعم التجارة البينية من ناحية، وأيضا سوف يدعم تحرك الركاب الأفراد من دولة إلى دولة أخرى. هذا سوف يشجعنا نحن كخليجيين أنفسنا أن ننتقل سواء كنا برا، لأنه نحن أيضا نعتبر الأقرب لكل دول الخليج، ولا توجد هناك تعقيدات. أضيف إلى ذلك الاستفادة القصوى من الربط الخليجي بالقطارات.
1: كيف تستعدون أنتم في سلطنة عمان للمشاريع القادمة بعد هذه التأشيرة الموحدة؟ أنا كنت في السلطنة ولاحظت أن هناك عدد كبير من مشاريع البنى التحتية، وأيضا مؤخرا كان ربما تلفريك مطرح.
8: نعم، هناك مشاريع كثيرة، لكن أيضا هناك خطة للاستعداد المبكر منذ عام 2020 وعام 2021 للاستعداد المبكر للاستفادة القصوى، وهذه أحد مقالاتي، الاستعداد المبكر للتأشيرة الموحدة الخليجية. كنت أنا متابع لهذا الموضوع ولدي شغف لتنفيذه، لذلك كتبت مقالة يعني أدعو وزارة التراث والسياحة أنها تستعد للاستعداد المبكر لكي نقتنص الفرص مقارنة بأشقائنا الخليجيين، لأن نحن لدينا البيئة المناسبة. ومن ضمن يعني دعوتي أنه نشارك في أكثر المعارض الموجودة السياحية، مثل معرض روسيا، بعض المناطق الموجودة في روسيا، أيضا لدينا مشاركة كبيرة مع برلين وكنا ضيوف شرف، وأيضا مع لندن وأسبانيا وكنا ضيوف شرف. كل هذه يعني دعمت تواجدنا. الآن سوف يتم مضاعفة الرحلات السياحية والمشاركات في المعارض الدولية، ويجب علينا أن نركز أيضا في دبي لأن قريبين منها، نحن موجودين في دبي ولكن يجب علينا مضاعفة الرقم، لأنه أرقام السياحية نريد أن نستقطب أكثر من غيرنا، وهذا حاجة مشروعة وصحية. وأتوقع أن سلطنة عمان سوف تستفيد الاستفادة القصوى لأن التنوع موجود بشكل كبير.
1: أيضا مشاريع ضخمة بينكم وبين الإمارات مؤخرا تم الإعلان عنها بموضوع البنى التحتية والاستثمارات الإماراتية في سلطنة عمان.
8: كثيرة، وآخر مشروع لكن لم يعلن عنه إلى الآن، أنا أتوقع حسب المصادر التي تتحدث، هو الربط السكك الحديد بين صحار إلى مسقط، الذي هو كان هي شركة مساهمة مغلقة بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية، وتم توقيع تم الآن في مراحل التنفيذ، وقطعنا شوط أكثر من 50% بين أبوظبي وصحار. الآن أتصور أنه المرحلة القادمة التي لم تعلن ولكن سوف تعلن يمكن في قادم الأيام بين صحار ومسقط وباقي مناطق السلطنة، بالإضافة إلى ضبط طبعا بيننا وبين المملكة العربية السعودية لنفس الشيء سوف يتم الإعلان عنها، وسوف تكون أيضا خطوط، يوجد لدينا خط مباشر بري لكن أنا أتصور أنه سوف يكون مزدوج، وسوف أيضا سوف تكون هناك مناطق صناعية في الحدود العمانية التي هي قطعت شوطا كبيرا لله الحمد، أكيد سوف تكون هناك مناطق ومحطات بترول خدمية تخدم مسافرين من سلطنة عمان إلى السعودية والعكس.
1: جميل جميل هذه المشاريع. وأيضا سمعت عن مترو مسقط، ربما مترو أنفاق أو ما شابه.
8: هناك خطة وأتصور أنه سوف يتم الاتفاق مع ربما فرنسا أو روسيا. لا ليست لدي،
1: لم تحسم النهاية. لم تحسم الصفقة، لم تحسم المناقصة. نعم، شكرا شكرا جزيلا لك عضو اتحاد الغرف التجارية بسلطنة عمان الأستاذ خلفان الطوقي، كنت معنا عبر الزوم، شكرا لك.
8: أهلا وسهلا وشكرا جزيلا للاستماع.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: في ظل اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، بدأ العراق يبحث عن طريق جديد لإيصال نفطه إلى الأسواق العالمية، وهذه المرة بعيدا عن البحر. في الشهر الماضي دخل الأردن على خط تصدير زيت الوقود العراقي عبر مسار بري ينتهي بشحنات بحرية متجهة إلى اليونان، في خطوة تعكس توجها عراقيا لتأمين بدائل لمسارات التصدير التقليدية وتجاوز تداعيات التوترات التي تهدد حركة الملاحة في المنطقة. وبحسب البيانات المتداولة، بدأت بغداد مطلع الشهر الماضي استخدام الأراضي الأردنية لنقل زيت الوقود عبر منفذ طربيل الحدودي بمعدل بلغ نحو 10,000 برميل يوميا، قبل إيداع الكميات في منشآت تابعة للشركة الأردنية للمرافق النفطية. حول هذا الموضوع وفي لقاء مع سبوتنيك، قال عضو مجلس النواب العراقي عبد الأمير المياحي:
9: فأكيد حكومة اتجهت وذهبت باتجاه مصادر أخرى. أعتقد البيع الآن عن طريق الأردن هو عن طريق البري والناقلات البرية. الحكومة ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد الزيارة للسيد الزيدي، هناك عقود كبيرة تم الاتفاق عليها مع شركات رصينة كبيرة حول مد أنابيب سريعة لغرض تنويع مصادر التصدير للنفط وإنقاذ البلد من الأزمة المالية المحتملة. إن شاء الله أنه الحكومة عازمة، ونحن نشد على إيد الحكومة على إيجاد مصادر أخرى لغرض تصدير النفط العراقي من قبل يعني منافذ أخرى للتقليل من المعاناة وكذلك لسد حاجة المواطنين. وكذلك نشد على إيد الحكومة وننصح أنه الحكومة تتجه باتجاه آخر وهو الموارد الغير نفطية. طبعا هي لا تقل أهمية ومواردات كبيرة جدا، ولكن هي ضائعة بطريقة لم يلتفت لها أحد، ولكن أنا ألفت نظر الحكومة ونظر المواطن الواردات الغير نفطية اللي هي بالموانئ ويعني من خلال المنافذ الحدودية. تم إعطاء لكل هذه الواردات لكل وزارة وخصوصا شركة الموانئ العراقية إلى شركات أهلية أو مقاولين، وكانت النسب لهذه الواردات عالية جدا، مثلا 90% للمقاول أو الشركة الأهلية و10% أو أقل من هذه النسبة تذهب إلى واردات الدولة، فلا تسد شيء من الحاجة. فعلى الحكومة إعادة النظر بهذه الإحالات أو هذه العقود والإنصاف بها لغرض تعضيد واردات الدولة الغير نفطية.
1: من جانبه قال الخبير الاقتصادي العراقي محمد فراس لسبوتنيك:
10: إن الحكومة العراقية منذ بدايتها في أو ما بعد الانتخابات الأخيرة أخذت على عاتقها الملف الاقتصادي وجعلته من الأولويات. الملف الاقتصادي الذي يعيش في فترة شائكة من الأزمات الخارجية والداخلية، الأزمات الخارجية سيما التي حدثت بين واشنطن وطهران والتي أثرت بشكل سلبي على العراق وعلى داخل العراق اقتصاديا وأوقفت منافذ التصدير التي كانت المنفذ الوحيد للمردود المالي والاقتصادي للعراق. تصدير زيت الوقود عبر المملكة الأردنية الهاشمية وبمعدل 10,000 برميل يوميا منذ مطلع أغسطس هي خطوة إيجابية جدا نحو تنويع مصادر الدخل وتنويع مصادر التصدير التي كانت تقتصر على منفذ أو على مضيق هرمز. الآن الحكومة العراقية تسعى إلى إيجاد منافذ جديدة والتي من خلالها يمكن أن يكون هنالك تصدير إضافي وتصدير مضاعف. وبعد أن وصلت الحكومة العراقية الحالية إلى أن لابد من أن تصل إلى مراحل جديدة وإلى منافذ جديدة للتصدير، بدأت بتوسيع بزيادة حصتها من أوبك وزيادة الحصة الإنتاجية أيضا، وهو ذو تأثير إيجابي على الاقتصاد العراقي.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي الجزائر أعلنت السلطات تحويل ثكنة عسكرية في منطقة تنزروفت إلى سجن عالي التأمين ليكون مخصصا لبارونات المخدرات في خطوة تفتح صفحة جديدة في مواجهة الجريمة المنظمة. وتقع تنزروفت في عمق الصحراء الكبرى أقصى الجنوب داخل المنطقة الممتدة بين أدرار وبرج باجي مختار وفي اتجاه تيمياوين بالقرب من الحدود الجنوبية مع مالي بعيدا عن المراكز الحضرية الكبرى. وأعرب عدد من الجزائريين عن ارتياحهم لهذا القرار الذي سيساهم في الحد من الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات، خاصة أنها باتت تشكل آفة اجتماعية خطيرة في السنوات الأخيرة. وقال المواطن مسعود عمران في حديث لسبوتنيك:
11: مسألة سجن تنزروفت هذا كان مقبل سكنة عسكرية وحولها إلى سجن، جاء في منطقة معزولة يعني بعيدة على لا توجد فيها متطلبات الحياة، هذا وضعت هذا المكان لبارونات المخدرات، يعني ماهوش الناس البسطاء يعني اللي يستهلكوا يعني، ولا يقول لك عصابة الأحياء واحد يضرب واحد، ولا هي الناس عصابات أحياء بتمنع على كلمة، يعني ناس منظمة عندهم ناس يخدموا بهم يديروا لي زاغريسيون لا كاس كذا منها، وناس كما قلت يجيبوا المخدرات كما شفنا مؤخرا 220 كيلوغرام من هيروين، يعني هذا الناس هذو يديروهم في السجون هذو، لأنه علاش هما كيكونوا في سجون نورمال عنده البالوار عنده الأموال عنده يلحقوا كلش، في المكان هذا ما يلحقوا حتى شيء، يعني كي يلحق تما ما يلقى حتى شيء، ما يلقى حتى لا زيارة لا أي شيء، يبقى يلحق لهذا المكان ثم تنتهي الحق.
1: بدوره قال الناشط الاجتماعي عبد الرحمن محمد لسبوتنيك:
12: الثاني يتخذ رئيس الجمهورية تحويل السكنة العسكرية إلى سجن آمن رادع في عزلة تامة في الصحراء القاحلة في الجزائر، احنا بصفتنا كمواطنين نرحب بهذا القرار ونثمنه، هو قرار رادع جدا لبارونات المخدرات ولكل من تسوي له نفسه المساس بصحة أمن الشباب، كذلك حنا نتمنى قرارات تكون هناك عدة سجون لكي نقضي على هذه الآفة المدمرة للعقل، الإنسان لما يغيب عقله يغيب جسده ويغيب روحه، ونثمن ونشجع قرارات تاريخية مثل هذه القرارات.
1: وتحدث أيضا لسبوتنيك المواطن عبد القادر نوي:
13: حاجة مليحة وعلاه باسكو راهي إيزولي راهي بعيدة راهي بعيدة راهي في منطقة يعني حدودها مالية على حسب الامكانيات تاعي، في هذه المنطقة يعني منطقة قاحلة زعما هذا المحبوس يذوق مرار السجن، مش كيما هذو اللي راهم يديروا سبور راهم يديروا لاقيت يعني داروا هكا فندق، عبارة عن تربية لهم إعادة تربية ستول يعني دي جون هذو صغار هذو اللي رانا نشوفوا يعني وصلوا حتى المدارس الليسيات والآخر، يعني حاجة يعني آفة آفة آفة آفة يعني حاجة مليحة أنا نشوفها حاجة مليحة.
1: بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بلا قيود، كنت معكم فيها لهذا اليوم أنا نغم كباس. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني sarabic.ae واشتركوا بقناتنا في تيليجرام سبوتنيك عربي، لا تنسوا الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك وأيضا أبل بودكاست. إلى اللقاء.
14: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة، بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
15: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
14: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
15: نكشف ما يخفيه الآخرون.
16: نبض أفريقيا، برنامج نتابع فيه قضايا القارة السمراء من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، برنامج يسلط الضوء على أهم وأبرز أخبار القارة الأفريقية، يحلل تطورات مبيناً وجهات النظر المختلفة حول فرص وتحديات القارة الغنية بالموارد والثقافات. يستضيف نبض أفريقيا كوكبة من أهل الاختصاص والخبراء. نبض أفريقيا يأتيكم بعد الظهر كل اثنين وخميس بتوقيت القاهرة.
17: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض أفريقيا، أصحابكم فيها صبري سراج، ونبدأها بالعناوين. أطباء بلا حدود تحذر من أن خفض التمويل الدولي قد يؤدي إلى انهيار النظام الصحي في السودان. انقسام حزبي وشعبي حول عودة عقوبة الإعدام في الجزائر. وجدل في مصر عن أوضاع المدارس بعد مواجهة بين مديرة مدرسة ومحافظ القليوبية. إلى التفاصيل. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن النظام الصحي في السودان أصبح على شفا الانهيار مع اضطرار العيادات ومراكز الرعاية الصحية الخارجية إلى الإغلاق في أنحاء البلاد التي تمزقها الحرب بسبب تخفيضات تمويل المساعدات. وناشدت المنظمة قادة العالم المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تأمين التمويل اللازم لتوفير الرعاية الصحية الأساسية، مشيرة إلى أن خطة الأمم المتحدة الإنسانية للسودان البالغة قيمتها 2.87 مليار دولار لم تحصل سوى على 41% من التمويل المطلوب. الدكتور موسى محمد توم الهزيل، مدير منظمة أطباء حول العالم، هو ضيفنا في هذه الفقرة. بداية دكتور موسى، هل يلقى هذا التحذير من منظمة أطباء بلا حدود صدى لدى المجتمع الدولي والمسؤولين عن استمرار الحرب في السودان؟
18: نعم صحيح، الآن الزمن يقارب 4 أعوام منذ انطلاقة الحرب في السودان، ولا زال الوضع الإنساني والصحي تحديدا كارثيا. حتى هذا اليوم لا زالت أعداد المحتاجين لتقديم خدمات طبية كل يوم في ازدياد، يقدر جملة من يحتاجون إلى خدمات طبية الآن بأكثر من 22 مليون سوداني، مع تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل عام وتعذر تقديم الخدمات الطبية من قبل مقدمي الخدمة الطبية سواء في القطاعات الحكومية أو في القطاعات الخاصة أو العاملين أيضا في الحقل الإنساني من منظمات وجمعيات إنسانية تعمل في المجال الطبي.
17: ما هي الأوضاع في مستشفيات السودان والمراكز الصحية حاليا؟
18: حتى الآن حقيقة هناك تعقيدات في الوضع الصحي، خاصة مع ظروف عدم تقدير المجتمع الدولي في محور الاستجابة الإنسانية للسودان في المجال الصحي، حيث أن الوضع الصحي في السودان يحتاج إلى ما جملته 2.5 مليار دولار، وجملة ما وصل الآن من معونات صحية ودعم دولي للقطاع الصحي لا يتجاوز 400 مليون دولار. نحن نشهد الآن إغلاق لما يقارب 40-45% من المؤسسات التي تقدم الخدمات الطبية بشتى أشكالها، خاصة في الولايات التي تشهد الآن صراعات عسكرية، ولايات كردفان 3، ولايات دارفور 5، وبعض المناطق أيضا في إقليم النيل الأزرق، حيث أن معظم المؤسسات الطبية هناك مغلقة ولا تعمل مع تعقيدات الوضع الإنساني هناك. أيضا حتى في الولايات وفي المناطق الآمنة هناك قصور في تقديم الخدمات الطبية مع ما يحدث من مشكلات في الوضع الصحي عموما وانتشار بعض الأوبئة والأمراض هنا وهناك، مثل انتشار الملاريا التي تجاوز الآن جملة من أصيبوا بها خلال 4 سنوات الماضية إلى ما يقارب 2 مليون سوداني، وأيضا ازدياد حالات الإصابة بحمى الضنك. حتى هذا اليوم في إقليم النيل الأزرق هناك زيادة مضطردة في أعداد المصابين بحمى الضنك، وصلت حتى الآن أكثر من 3,000 إصابة، إضافة إلى أكثر من 3,500 إصابة بالكوليرا والإسهالات المائية، 90% منها في إقليم النيل الأزرق الذي يشهد هذه الأيام أيضا صراعات ونزاعات عسكرية مضطربة، إضافة إلى الوضع البيئي الكارثي أيضا بسبب الحرب الذي ألقى الظلال السالبة على الوضع الصحي عموما في السودان، حتى في المناطق وفي الولايات الآمنة هناك كثير من المشكلات الصحية. أيضا الوضع الاقتصادي الحاد جدا ساهم في عدم حصول كثير من طالبي الخدمات الطبية على ما يحتاجونه من خدمات طبية، حيث أن سعر الخدمات الطبية تشهد ازدياد كل يوم والآخر، سواء مقابلة الطبيب أو حتى

0: الوكالة الأمريكية للتنمية المساعدات بدلا من زيادتها للفئات والدول الأكثر احتياجا؟
1: نعم بالتأكيد. المحور الإنساني حقيقة في العالم الآن يشهد كثير من الاضطرابات بسبب كثير من الظروف السياسية التي يعلمها الجميع، إضافة إلى الظروف الاقتصادية الحادة أيضا التي أجبرت كثير من هذه المؤسسات من إيقاف خدماتها الإنسانية. ليس السودان وحده هو المتضرر من ذلك، ولكن كثير من دول العالم الثالث والدول المحتاجة إلى تقديم هذه الخدمات أيضا هي الأخرى تضررت. يعني الظروف الاستجابة الإنسانية واجهت كثير من القصور في الشهور الماضية بسبب كثير من التعقيدات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية، والتي أثرت على تقديم المعونات الإنسانية لهذه الدول ومن ضمنها السودان. الاستجابة حقيقة من قبل المانحين والمجتمع الدولي للظروف القاسية التي يواجهها السودان ويعانيها الشعب السوداني لم تكن بالقدر المطلوب. انعقدت ما يقارب 4 مؤتمرات للمعونات والدعم الدولي، 90% من هذه الأموال المرصودة لهذا الدعم حقيقة لم تصل إلى السودان. نعتقد أيضا أن كثير من التعقيدات وظروف الدول والمانحين أثرت بشكل مباشر في وصول هذه المعونات إلى السودان، وهناك بالتأكيد هناك كثير من الضغوطات التي تمارس على هذه المنظمات وهؤلاء المانحين من أجل عدم وصول هذه الأموال وهذه المعونات إلى مستحقيها في ظل تعقيدات الوضع الإنساني بشكل عام في السودان والوضع الصحي على وجه التحديد.
0: هل بات القطاع الصحي في السودان نفسه ضحية مباشرة للحرب وليس مجرد قطاع متأثر بها؟ وما أبرز مظاهر ذلك على الأرض برأيك؟
1: نعم بالتأكيد القطاع الصحي في السودان قبل الحرب كان يواجه بعض التعقيدات بسبب كثير من الظروف المحيطة بالسودان، ولكن الآن بعد الحرب هذا القطاع أصبح أكثر القطاعات تضررا حقيقة، مع ما يبذل من مجهودات من قبل الدولة ومن قبل القطاع الخاص ومن قبل المؤسسات والمنظمات والجمعيات العاملة في الحقل الصحي، لكن ما يقدم الآن حقيقة هو لا يفي بالمطلوب. من يحتاجون إلى تقديم خدمات طبية بشكل عاجل الآن هم يتجاوزون 20 مليون شخص، من تصل إليهم الخدمات الآن لا يتجاوزون ربع هذا العدد. هناك قصور في إيصال المساعدات الإنسانية في المجال الصحي. هناك أيضا كثير من التعقيدات تصاحب هذه العمليات الإنسانية بسبب ظروف الحرب، منها تعذر وصول مقدمي الخدمات الطبية إلى كثير من المناطق، منها أيضا بعض التعقيدات التي تواجهها هذه المنظمات من قبل الدولة وما يحيط بها من أنظمة ولوائح وقوانين أحيانا تعيق عمل هذه المنظمات وتصعب من وصول هذه المنظمات الإنسانية لتقديم الخدمات المطلوبة للمحتاجين إليها. أيضا تعقيدات الوضع عموما بسبب الحرب وتعقيدات الوضع العسكري هنا وهناك أيضا تعيق وصول كثير من المنظمات إلى كثير من المناطق. أخيرا الاستهداف الذي يحدث أيضا للعاملين في الحقل الإنساني، وهذه المنظمات ساهم بشكل كبير في عزوف هذه المنظمات من الوصول إلى بعض المناطق لتقديم خدماتها، حيث أن جملة من أصيبوا ومن فقدوا من المنظمات الإنسانية بسبب الاستهداف المباشر يتجاوز 120 أو 122 عامل في الحقل الإنساني وفي الحقل الصحي تلقوا استهداف مباشر أو شبه مباشر. هذه المشكلات ساهمت حقيقة في عزوف كثير من المنظمات من العمل

0: في بعض المناطق والانسحاب أيضا من مناطق أخرى بسبب هذه الأحداث.
1: الدكتور موسى توم رئيس منظمة أطباء حول العالم، كنت ضيفا كريما علينا في نبض أفريقيا، شكرا جزيلا لك. شهدت المنصات الجزائرية جدلا سياسيا وقانونيا كبيرا عقب مخرجات مجلس الوزراء الأخيرة التي أقرت التوجه نحو تنفيذ عقوبة الإعدام، وفجر هذا القرار انقساما حادا بين القوى الحزبية والمواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أيده قطاع واسع بدعوى تحقيق الردع العام، بينما عارضته حركات حقوقية معتبرة إياه تراجعا عن الالتزامات الدولية وتضييقا يتطلب نقاشا مجتمعيا أعمق. وجاء الحسم هذه المرة في اجتماع مجلس الوزراء بعدما كان الرئيس تبون في اجتماع أخير قد وجه وزير العدل بإعداد مشروع لتعديل قانون العقوبات في أعقاب الحرائق التي ضربت عددا من ولايات شرق البلاد وخلفت قتلى وخسائر مادية واسعة. عبد الرحمن صالح المحامي ورئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية هو ضيفنا من الجزائر، أهلا بك معنا أستاذ عبد الرحمن. وبداية، هل عودة عقوبة الإعدام هي التي سوف تردع من يرتكب جرائم كبيرة في حق الدولة، رغم أنها ليست موجودة في دول أخرى كثيرة ونسبة الجرائم فيها ربما تكون أقل؟
2: بداية أشكركم على حسن اختيار الموضوع الذي أصبح الآن حديث الساعة سواء في مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر أو بين النخبة، أين تجدد النقاش، ونقاش قديم على كل حال بين المؤيدين لتنفيذ وتطبيق الحكم أو عقوبة الإعدام، باعتبار أن الجزائر إلى حد الساعة لازالت المحاكم تنطق بهذه العقوبة في الجرائم المقررة لها، وإن كان لم يتم تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ سنة 1993. إذن هذا النقاش القديم المتجدد والذي أعاده قرار الرئيس بتفعيل عقوبة الإعدام فيما يخص الجرائم الجنايات المتعلقة بالحرق العمدي للغابات التي تؤدي إلى وقوع وفيات، وأيضا في الجرائم المتعلقة بخطف والاعتداء على الأطفال القصر. الكثير للأسف الشديد من مؤيدي هذه العقوبة يعني لا يستندون إلى حجج منطقية حقيقية، وإنما يمكن القول أنهم مدفوعين بالدافع الديني ويتكلمون عن القصاص، وأن القصاص هذا حكم إلهي ومن الواجب تطبيقه باعتبار أننا مسلمين وغيره.
1: هناك توصيف لمؤيدي عودة عقوبة الإعدام وهم التيار الوطني والإسلامي، بينما الرافضين هم التيار الديمقراطي والمنتمين إلى الحقل الحقوقي، هل هذا التصنيف صحيح؟
2: تقريبا، ولو أنه هناك من هم محسوبين على التيار الوطني مثل حزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية وحزب الجيل الجديد، أعلنوا صراحة عن رفضهم لتنفيذ هذه العقوبة، أي عقوبة الإعدام. أقول أن الخلط الذي وقع فيه مؤيدو تنفيذ هذه العقوبة يعود إلى كونهم يستندون إلى حجج فقهية، ولا أقول حجج دينية، حجج فقهية، ولكن فاتهم الخلط أن لا يجوز الخلط عفوا بين القصاص الذي هو نظام قانوني مختلف مع النظام القانوني الحالي. إذن لا يمكن أخذ عقوبة من نظام قانوني وتطبيقها على نظام قانوني آخر، باعتبار أن تنفيذ عقوبة الإعدام في الفقه الإسلامي مرتبط بظروف وشروط وأركان وغيرها، مما يستحيل يعني تطبيقها لو أخذناها بشكل مطلق. أيضا هناك توجه يقول أن تنفيذ عقوبة الإعدام يسمح بالقمع وردع الجرائم، وهذا القول مردود عليهم أيضا باعتبار أن لعدة أسباب، باعتبار أن أهم الأسباب أن معدل الجريمة في الجزائر بالنظر إلى عدد السكان هو من بين أخفض المعدلات في العالم، بالرغم من التهويل الذي يحصل من فترة إلى أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي كلما حصلت جريمة. إذن لا يوجد هناك من الأساس شيء لنردعه، معدلات الجريمة أقل من المستويات الطبيعية وهي لا ترتفع يعني منذ سنوات، وهي في نفس المنحنى البياني. النقطة الثانية، لو كانت عقوبة الإعدام تردع لكانت ردعت في الدول التي تنفذ وتطبق هذه العقوبة. لو نأخذ يعني الدول الثلاث الأعلى تنفيذا للأحكام بالإعدام في العالم وهي الصين، وإن كانت الصين لا تقدم بيانات واضحة وكاملة، وإيران والمملكة العربية السعودية، نجد أن معدلات الجريمة بقيت هي بل ترتفع من سنة إلى أخرى، وأن عقوبة الإعدام المطبقة بالمئات سنويا في هذه الدول لم تفلح في ردع الجريمة.
1: وهل هناك انقسام حقيقي في الجزائر حول عقوبة الإعدام، وهل يوجد أي استطلاعات للرأي في هذا الشأن، أم تنحصر المناقشات في النخبة والنقاشات الإعلامية؟
2: بالفعل في حدود معلوماتي وفي حدود ما أعرف أنه لم يتم تنظيم أي استطلاع رأي في هذه الظروف حول هذه المسألة. النقاش وإن كان حادا ولكنه بقي محصورا بين النخبة وفي وسائل الإعلام وفي وسائط التواصل الاجتماعي. ممكن أيضا أن هذا النقاش يمتد ليكون محور اهتمامات الناس وانشغالاتهم في الشارع، في تجمعاتهم، في حديثهم، ولكن لم يصل لدرجة الاستقطاب الحاد أو الانقسام الحاد، ولا يمكن تحديدا القول أي الرأيين يلقى رواجا أكثر لدى المجتمع لعدم وجود إحصائيات في هذا الشأن.
1: وهل يمكن أن تتحول قضية عقوبة الإعدام من نقاش قانوني وحقوقي إلى ورقة سياسية تستخدمها التيارات المختلفة للتعبير عن رؤيتها للدولة والمجتمع؟
2: هي بالفعل ورقة أو تنفيذ عقوبة الإعدام تستعمل كورقة سياسية باعتبار أن ذلك يمثل غاية ويمثل هدفا، ومن الطبيعي أن أحزاب سياسية أو تيارات سياسية تدافع عن رؤيتها في أن قمع الجريمة يتطلب، وليس فقط قمع الجريمة وإنما الانتصار أيضا للضحايا يتطلب تنفيذ حكم الإعدام، وبين الآراء المخالفة. في هذا الخصوص ينبغي التأكيد على أن الدعوة إلى عدم تطبيق حكم الإعدام لا يعني، هناك رأيت الكثير من المغالطات خصوصا لدى حزب سياسي معين، لا يعني أبدا أن عدم تطبيق عقوبة الإعدام يعني براءة المتهم، هذا غير صحيح. وإنما المطالبون، وأنا أطالب بإلغاء عقوبة الإعدام وليس وقف تنفيذها، لا نطالب بإعفاء المتهم من العقاب، وإنما استبدال عقوبة الإعدام بعقوبات أخرى مثل السجن المؤبد مثل ما هو جار. وبالمناسبة فإن عقوبة السجن المؤبد في نظري، وأنا أتكلم هنا لا بصفة سياسية وإنما كمحام في هذه النقطة من واقع يعني احتكاكي ب المتهمين والمحكوم عليهم، فإن عقوبة السجن المؤبد هي أشد إيلاما من الإعدام. لماذا؟ لأن المحكوم عليه بالمؤبد سوف يمضي ما تبقى له من حياته وهو يعيد كل ليلة سيناريو الجريمة، يعيد يستحضر دائما صور الضحية، صورة الضحية، وهو ما يعتبر عذاب نفسي لا يمكن تحمله ولا يمكن تصوره، لدرجة أن هناك بعض المحكوم عليهم بالإعدام الذين علقت تنفيذ الأحكام منذ 1993 يطالبون بتنفيذ هذا الحكم حتى يشكل راحة لهم من عذاب النفس ومن تأنيب الضمير.
1: أستاذ عبد الرحمن، في حال عودة العقوبة الإعدام قانونيا، هل تتوقع أن تكون هناك مطالبات بتوسيع نطاق الجرائم التي تستوجبها، أم سيبقى تطبيقها محصورا في الجرائم الأشد خطورة؟
2: والله في ما يخص هذه المسألة فإن كل يدافع عن وجهة نظره حسب ما يراه مناسبا. كان النقاش أول للأمر يتعلق بمرتكبي جرائم حرق الغابات، ثم توسع إلى المطالبة بتطبيق هذه العقوبة على المتهمين والمدانين بخطف القصر والاعتداء عليهم، وسوف يعني كل واحد سوف كما نقول كل طير يلغب الغاه، يعني كل طائر سوف يغني بغنائه أو سوف يشدو بإنشاده، وكل واحد سوف يدافع وسوف يطالب عن تطبيق هذه الجريمة اتجاه عقوبة معينة. أنا واثق أننا لو فتحنا هذا الباب فإننا لن نتمكن من إغلاقه في المستقبل القريب، ستتوسع دائرة التنفيذ وستتوسع دائرة المطالبات.
1: برأيك كيف يمكن أن يؤثر هذا الجدل على صورة الجزائر دوليا، خصوصا في ظل وجود اتجاه عالمي متزايد نحو تقييد عقوبة الإعدام أو إلغائها؟
2: هو للأسف الشديد حاليا بالنسبة للجزائر لا يوجد هناك التزام دولي، عفوا التزام من الحكومة الجزائرية أو من الدولة الجزائرية بإلغاء تطبيق هذه العقوبة، باعتبار أن الجزائر لم تصادق على البروتوكول الثاني للعهد العهد الأممي والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والذي ينص على إلغاء عقوبة الإعدام. وبالتالي من الناحية القانونية ومن ناحية الالتزامات فإنه لا يوجد هناك أي التزام على الجزائر اتجاه المجتمع الدولي. ولكن كما قلت في سؤالك وهو سؤال ذكي، يعني هذه نية أو إرادة أو قرار العودة إلى تنفيذ حكم الإعدام يأتي في سياق مضاد للتوجه العالمي الحديث في مجال حقوق الإنسان. وإن كنا نتكلم عن الالتزامات الدولية فإن الجزائر صادقت على قرار الجمعية العامة سنة 2007 المتعلق أو المنادي بضرورة إلغاء تطبيق هذه المادة إذن أو هذه العقوبة. إذن الجزائر ستجد نفسها من الناحية الحقوقية في تناقض مع قراراتها أو مع تصرفاتها السابقة. لا نقول التزام لأن قرارات الجمعية العامة للأسف الشديد غير ملزمة، ليست كقرارات مجلس الأمن، ولكن هذا يخالف التوجه العام للدولة الجزائرية. آمل لازالت هناك يعني فرصة أن الجزائر لن تنفذ أي حكم بالإعدام وسوف تستمر.
1: الأستاذ عبد الرحمن صالح المحامي رئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، كنت ضيفا كريما علينا من الجزائر، شكرا جزيلا لك. أثارت مواجهة بين مديرة إحدى المدارس المصرية ومحافظ القليوبية تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعدما واجهت انتقادات المحافظ حسام عبد الفتاح خلال جولة مفاجئة، مؤكدة أنها ووكيلة المدرسة أنفقتا 18,000 جنيه من مالهما الخاص لتجهيز المدرسة والاستعداد للعام الدراسي الجديد. المديرة صالحة عبد الفضيل أصبحت بطلة هذا الأسبوع على منصات التواصل الاجتماعي في مصر بعد أن دافعت عن موقفها، مؤكدة أنها ووكيل المدرسة يتحملان تكاليف إدخال مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء من أموالهما الخاصة لتجهيز المدرسة قبيل انطلاق العام الدراسي وسط عجز الإمكانيات الرسمية. ضيفنا في هذه الفقرة هو الأستاذ أحمد جودة، نقيب المعلمين بشرق شبرا وجنوب القليوبية. أستاذ أحمد، بعدما حدث من مواجهة بين محافظ القليوبية والأستاذة صالحة أبو الفضل مديرة إحدى المدارس، كيف دار الجدل الدائر على منصات التواصل الاجتماعي؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بشأن الواقعة المذكورة بخصوص الأستاذة صالحة أبو الفضل والأستاذ عادل بتاع مدرسة في كفر شكر، ودي مدرسة الشهيد أحمد سمير في بنها. يعني للأسف الشديد الظواهر دي موجودة مع الأجهزة التنفيذية، الظواهر بتاعة المتابعة والظاهرة الخاصة اللي حصلت وخدت شوط كبير من السوشيال ميديا، في منها حاجات كتير بتحصل ولكن محدش بيبقى عنده إعلام كامل عشان ده يظهر. هو اللي أظهرها اللي بيصوروا الكاميرات ومعالي المحافظ جاي ومعاها فريق لإثبات الحالة. فطبعا إحنا كنقابة، يعني أنا أحمد جودة رئيس نقابة شرق شبرا الخيمة وجنوب القليوبية بنستنكر بكل الطرق ما حدث من معالي المحافظ، مع انه هو راجل نشيط وواقعي وميداني، بس ما كناش منتظرين ان ده يحصل من سيادته مع مربية او مربي فاضل طالع على، يعني هما تقريبا اكبر من معالي المحافظ سنا. ولكن الإهانة اللي حصلت لمدير المدرسة أستاذ نادر ده طبعا النقابة العامة استنكرت والنقابة القرائية في بنها استنكرت، وإحنا في شرق شبرا وفي جنوب القليوبية بنرفض هذا الأسلوب مش من معالي المحافظ بس، إنما من أي مسؤول تنفيذي حتى في الإدارة أو في المديرية أو في أي جهة يعامل المعلم بهذا الشكل. المعلم ده عنده أسرة، عنده أبناء، عنده أحفاد، عنده أصحاب، ليه نقلل من قيمته قدام أهله وأولاده وجيرانه؟
1: برأيك أستاذ أحمد، أين موضع الخطأ في هذه القصة؟ هل في وضع المدرسة أم في تصرف السيد المحافظ؟
3: لا، الوضع المدرسة، المدير مش من صلاحياته إن يبيض المدرسة ولا يدهن المدرسة. في طرق قانونية إدارية بتتبع، في سلف بتتنفذ بتتصرف لمدير المدرسة اللي بيها، بيبقى معاه فلوس يدهن ويجيب فواتير يسدد بها السلف دي. ده بخصوص الحاجات البسيطة اسمها صيانة بسيطة، إنما صيانة المدرسة ككل بتبقى مسؤولية هيئة الأبناء. لكن الحاجات البسيطة دي بتصرف عليها من حاجتين، من صندوق الخدمات في المحافظة، ومن استثمار المواطن، صندوق تاني اسمه كده، بيغذوا الإدارات والمديرية بإيرادات يصرفوا منها على المدارس، اللي عايز يدهم، اللي عايز يصلح بكك، اللي عايز يعمل ده، عشان يتم بياخد وقت. فبيلجأ مدير المدرسة، ما هو هيجي له متابع، ما دهنتش ليه، ما صلحتش بكك ليه، فبيضطر واحد زي صالحة تصرف من مشاركة مجتمعية، من كذا من كذا من كذا، لحد ما يجي لها الفلوس تسدد الفواتير ويجي لها فلوس. بياخد وقت، بيستغرق وقت، ياخد بنص العام الدراسي.
1: برأيك هل تحتاج العلاقة بين المحافظين والمسؤولين التنفيذيين من جهة وإدارات المدارس والمعلمين من جهة أخرى إلى قواعد أكثر وضوحا تنظم الزيارات والتفتيش وآليات التعامل داخل المؤسسات التعليمية؟
3: يعني هو معالي المحافظ جاي مدرسة الشهيد أحمد سمير أو مدرسة قرطبة دي اللي هي كفر شوك، أكيد وكيل الوزارة عنده خبر إن احنا رايحين المدرسة دي، وأكيد وكيل الوزارة عارف إن احنا رايحين المدرسة دي. فين وكيل الوزارة من زيارته للمدرسة قبلها؟ أغير مكان الزيارة، أودي مدرسة نظيفة، أودي مدرسة فيها إمكانيات.
1: الأستاذ أحمد جودة، نقيب المعلمين بشرق شبرا وجنوب القليوبية، كنت ضيفا كريما علينا، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من نبض أفريقيا، للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
4: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
5: مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مرايا العلوم، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في رحلتنا اليوم، الروبوتات البشرية تهدد الرياضيين وعمال المصانع، مخاطر الهندسة الاجتماعية في ترند قاع الهامور، تحذير من فيروس مرتبط بالسرطان، وارتفاع قياسي لدرجة حرارة المحيطات. البداية من الذكاء الاصطناعي، حيث أظهرت الروبوتات الشبيهة بالبشر في الصين قدرات رياضية تفوقت على أسرع العدائين في العالم خلال دورة الألعاب العالمية للروبوتات التي أقيمت الأسبوع الجاري في بكين. تمكن روبوتان من قطع مسافة 100 متر في زمن أقل من الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الجامايكي يوسين بولت، والبالغ 9.58 من 100 ثانية، فيما قطع روبوت آخر مسافة 400 متر في 39.7 من 10 ثانية، متفوقا على الرقم القياسي العالمي لوايد فان نيكيرك. يثير هذا الإنجاز الجدل بشأن قدرة الروبوتات على الجري بسرعة فائقة والعمل بفعالية داخل المصانع والمستودعات وفي أداء المهام الدقيقة مثل التعبئة والتغليف أو توصيل الكابلات دون تدخل بشري. ويعتبر المتخصصون أن القيمة الحقيقية لا تكمن في العروض الاستعراضية على المضمار، بل في قدرة هذه الروبوتات على حل المشكلات العملية في بيئات العمل الحقيقية والتعامل مع الأخطاء غير المتوقعة والعمل باستقلالية كاملة. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الإسكندرية الدكتور أحمد بهاء خيري، أستاذ هندسة النظم الذكية بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية. أهلا بك معنا دكتور أحمد، وبداية ما الهدف من إقامة دورة ألعاب للروبوتات؟ وهل يتعلق الأمر باختبار تقنيات الحركة أم بدخول الروبوتات إلى عالم سباقات الرياضة؟
7: هو الحقيقة الأولمبياد الروبوتي أو الروبوتات المؤنسنة اللي عقد في بكين كان بيمثل قمة الاحتفال بالمنافسة الدولية من أجل إسباق صفات إنسانية كتير على هذه الآلة المتطورة للغاية التي نطلق عليها مسمى الروبوت. تنافس عدد محترم من الدول وتسابق حوالي 2000 تصميم مختلف عشان يثبت مدى الاقتراب ما بين الآلة في مكوناتها ومعها كل ما قد وصلنا إليه في مختلف التطبيقات لما تقارن بالقدرات البشرية.
6: إذن ما الذي يعنيه فعلا أن تقوم روبوتات شبيهة بالبشر بتحطيم الأرقام القياسية في سباقات رياضات القوى؟ برأيك هل هذا إنجاز تقني حقيقي أم استعراض إعلامي؟
7: أنا أميل إنه استعراض إعلامي لسبب ما ذكرتيه سيادتك، وما قد يتفوق فيه هذه الآلات على الإنسان هي حالة مسخرة وتستهدف فقط هذا النوع من التسابق أو المسابقة، ولكن لو عممنا الحالة لا يمكن تنطبق مقدرات الإنسان التي تتسم بالذكاء الطبيعي. نحن نسعى بجدية الآن حتى نكسب صفة نسميها الذكاء المتجسد أو الذكاء الفيزيائي للروبوت. الذكاء الاصطناعي اللي ما يكتفيش بفهم العالم رقميا، وهنا بقى الفرق الأساسي، يدركه وياخد قرارات ويتصرف بدنيا في بيته، ومن خلال الجامعة بين الرؤية الأجهزة الحاسوب بتقدر تحددها والنماذج المتعددة والأجمال التعليم المعزز ومحاكاة الحركة والاستشعار باللمس والتحكم في الجسم الكامل، هنا الروبوتات بتقترب من تنفيذ تعليمات إلى التعلم بالملاحظة والممارسة، وهو ده التحدي الأكبر. التحدي الأكبر كيف يمكن لهذه الآليات أن تكتسب القدرة على الملاحظة والممارسة؟
6: إذن دكتور، لماذا يرى الخبراء أن الجري والقفز وحدهما لا يمنحان الروبوتات قيمة اقتصادية حقيقية؟
7: لأنه في الحياة التي نمارسها، لو سيادتك أو السادة المشاهدين أو المستمعين شافوا، إحنا بنحتاج لكثير جدا من المدركات عشان نخلي حركتنا طبيعية. يعني لو أخذنا أبسط مثال عشان أعمل كوب شاي ولا كوب قهوة، في 10-12 حركة منطقية عضلية طبيعية الإنسان بيمارسها: التوجه للمكان اللي هعمل فيه الشاي، التقاط كوب، وضعه على مكنة وتمييز المكنة، مكنة القهوة أو الشاي، ضبط اللي أنا هستخدمه بالضبط من خامات، إنزال الماء الساخن، الوصول به إلى الحد الآمن، نقله مرة أخرى إلى مكان حيث يمكن أن أتناوله. كل دي أشياء لو عملها الروبوت هتبقى يعني أقرب ما يكون للإنسان، إنما للأسف الروبوت الآن لا يستطيع أن يؤدي حركة واحدة أو بضع حركات، ولكنه لا يستطيع أن يربط هذه الخطوات بهذا الشكل المنطقي المتسلسل اللي يبدأ من الرغبة وينتهي بالإنجاز.
6: ما الفرق الجوهري إذن بين أداء الروبوت في بيئة منضبطة مثل مضمار السباق وأدائه داخل مصنع أو مستودع حقيقي؟ وحضرتك تحدثت عن الخطوات المنطقية.
7: الفرق الأساسي يا فندم هو في حالة السباق المحدد الغرض، المحدد المواصفات، المحدد المسافات، المحكوم تماما. وحضرتك خليكي واخده بالك من كلمة المحكوم، إذا نقلناه إلى وسط فيزيائي عام ويتطلب العديد من المدركات، هذا غير متاح حتى الآن، ويحتاج إلى أجيال من الجهود الموثقة مستخدما كل ما لدى الإنسان من طبقات متعددة. وأضرب لحضرتك مثال، لو قدرنا نصل، سيبينا من الشكل البشري، يعني أنا هكسبه شكل بشري، إنما أهم تحول مرتقب ما بين المثالين اللي حضرتك ذكرتيهم هو أن أنا أتنقل بالروبوت من روبوت مبرمج لتنفيذ شيء محدد إلى روبوت يقدر يرى ويفهم ما يحيط به، يفسر التعليمات باللغة الطبيعية، يعبر المخاطر والنتائج، يخطط للحركة قبل ما ينفذها، ينفذ المهمة بجسمه، يكتشف الخطأ ويصححه، يتعلم من الملاحظة والتجربة. فتخيلي حضرتك أن 2-4-6-7 من الأشياء يجب عليه أن يكتسبها من أجل أن نطلق أنه ذو ذكاء فيزيائي، اللي هي قدرة النظام الذكاء الاصطناعي على إدراك العالم المادي واتخاذ قرار مناسب داخله والتصرف بدنيا بطريقة آمنة وفعالة.
6: إذن وفي ضوء هذه المعطيات دكتور أحمد، ومع كل هذا التطور في مجال الآلات الذكية، إلى أي مدى تستطيع الروبوتات الحالية التعامل مع المهام الدقيقة مثل توصيل الكابلات والتغليف والتعبئة والمهام الدقيقة الأخرى دون تدخل بشري؟
7: الفارق بين ان الروبوت يعرف مثلا كرة قدم ايه، وانه يقدر يلعب بالكرة ويحافظ على توازنه ويشوطها ويستعيد وضعه إذا تعثر، هو الفرق بينه وبين لاعب زي محمد صلاح أو حتى لاعب عادي جدا من اللاعبين العاديين. إنما إحنا عشان نعمل مقارنة في المكونات المطلوبة، أنا عندي مكون مثلا رؤية الحاسوب اللي مبرمج بيه أنه تعرف على الأشخاص والأدوات والعوائق والبيئة، مثلا الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط انه يجمع بين الصور والصوت واللغة والحركة في فهم واحد زي ما حضرتك وانا بنعمل، ان حوالين نماذج العالم والفعل يقدر اللي يحصل عند تنفيذ حركة او قرار معين تقدير صائب، تعلم المعزز زي ما ذكرته، تحسين الاداء غير التجربة والمكافأة والمحاكاة، التحكم في الجسم كاملا، هو ما بيقدرش يتحكم في جسمه كامل، تنسيق حركة الساقين والجازة والذراعين في حركة واحدة وليس في حركة محددة، تقليد الحركة البشرية، تحويل حركات الإنسان لتعليمات مناسبة، الاستشعار اللمسي والقوة، معرفة قوة الإمساك، لأنه لو أمسك شيء أزم من لازم يحطمه، ولو أمسكه أقل من لازم يسقط منه، وملامسة الأشياء ومقاومتها، التخطيط اللحظي، ودي من أهم الصفات المفتقدة، اختيار الحركة التالية وفقا لظرف ديناميكي متغير، يعني ده من أهم الحاجات اللي إحنا بنجدها بتتحدى الآن. ليه إحنا بناخد نموذج الرياضة زي ما سيدتي ذكرتي؟ لأن الرياضة بتدينا فرصة إنها تكون مختبر أو معمل أو حالة فعلية عشان نقدر نكتشف فيها كل العناصر الديناميكية اللي إحنا مش بالضرورة بنحتاجها طول الوقت في حياتنا، ولكن بنحتاج إلى معظمها، زي الحركة المضبطة، حفظ التوازن، السرعة، ضبط معدل السرعة إيه، التنبؤ والتنسيق، التفاعل مع المتغيرات الديناميكية اللي حواليا، وتلافي الأخطاء. إحنا هنا لما حصل في بكين سنة 26 هو السنة دي، وشملت الجري والقفز وكرة القدم وتنس الطاولة والملاكمة ورفع الأثقال وشد الحبل وسباقات العوائق في بين أكثر من 2000 روبوت في العديد من المناسبات، ولكن نحتاج بصراحة أن احنا نتقبل المعلن من هذه النتائج إلى أنها يجب أن يتم التأكيد منها أو التأكيد عليها قبل ما نعتمدها كنتائج موثقة للحالة الحالية. إنما طبعا نظرا لأن أي منافسة رياضية بتبقى مثيرة بتقدر تدينا مؤشرات ديناميكية لحظية، ولكن الروبوت اللي بيحقق رقم قياسي بحركة واحدة مش بالضرورة رياضيا أفضل من إنسان، لأنه ممكن أصيبه بموقف مفاجئ يفقده توازنه أو يخليه مش قادر يتعامل مع هذا الموقف المفاجئ. وعشان كده إحنا بنختبر في هذه السباقات مدى اقتراب هذه الآليات من التحكم الديناميكي والتنسيق البدني والاستجابة للأخطاء. يعني هي بصراحة هذه المهرجانات مش مقصود بيها أكثر من الدعاية لإحنا فين الآن، واخد بال حضرتك؟
6: بالحديث عن هذه النقطة، كيف تقيم مستوى الاستقلالية الحقيقية لهذه الروبوتات من خلال مسابقات الألعاب التي تتطلب 40% منها عملا ذاتيا كاملا؟
7: يعني الروبوت يفعل ما يؤمر به أو بينسخ الحركة اللي فهمها له الإنسان. يعني أنا ممكن أجيب رابط أبرمجه بحيث يستجيب لما أفعل بالضبط، أقوم أقف يقوم يقف، أقعد يقعد، أرفع دراعي اليمين يرفع دراعه اليمين. العلاقة هنا بتبقى إن أنا بقوده، أنا اللي بتحرك، هو يلتقط الحركة بمجسات وآليات الذكاء الاصطناعي اللي بتتفاعل معاها، بيوائم حركته مع هيكله وقدراته، لأنه طبعا ما عندوش نفس درجات المرونة والقوة اللي في المخلوق البشري. عنده هنا بقى التحدي بتيجي من هنا، ان احنا نحسن هذه القدرات عن طريق تعلم المعزز المحاكاة، يبص عليا ويلتقط كيف أؤدي حركة حتى لو كانت صعبة، وبعدين ينفذها مع القدرة على ان يصحح نفسه لحظيا عندما يكون التصحيح مطلوب. انما خلينا نتكلم بصراحة، الروبوت ما يقدرش ينسخ الحركة البشرية بصورة حرفية. ليه؟ في سبب، أبعاد جسمه وحدود مفاصله ومركز ثقله وعزومه المتاحة ومتطلبات توازنه بتختلف عن الإنسان، وعشان كده يجب على النظام أنه يفهم نية الحركة. خلي بال حضرتك بقى هنا من الشرط، نية الحركة دي لسه مش مدركة قوي عند هذه الآليات، ثم يعيد بناءها بما يتناسب مع مقدراته الحقيقية. إنما هل الروبوت لما بنحاول نخليه يكتسب مهارة بشرية لبرنامج حركي قابل للتكيف، احنا بنحاول نخليه يلتقط الحركة البشرية يقلدنا او يتبرمج عليها، يستخلص المسار والنية المعقودة والوقت، يختبر آلاف البدائل في الانيميشن بتاعه، يختار الحركة الأكثر أمان وفعالية. اللي حضرتك بتعمله اللي أنا بعمله ده على فكرة احنا لا نحسبه، موجود جوانا، ينفذها في العالم الحقيقي، يعدلها إذا الأرض اتغيرت أو الأدوات اللي حواليه أو الهدف. وعشان كده بيتفتح باب جديد اسمه التدريب المهني للروبوت. بدل من كتابة تعليمات تفصيلية لكل مفصل يراقب الروبوت خبير بشري ويتعلم منه طريقة أداء المهمة، فلما نطلب منه إعادة أدائها بيكون عنده في الريكوردز بتاعته ما يبرر له أن يفعل ذلك بإتقان كما قدر. زي ما سيادتك بتعلمي طفل صغير أو بتعلمي حد شيء ما يعرفوش قبل كده، أو بتعلمي حد السباحة أو بتعلمي حد القفز في رياضة أو ركوب الخيل، كلها أشياء تتطلب مهارات يجب أن يقلد نموذج حولها ويؤديها. طيب في سؤال أسمحي لي أضيفه على سؤال سيادتك الذكي، ليه الرياضة بتمثل أحسن مختبر متقدم للروبوتات؟ أحسن الرياضة بتجبر الديزاينرز المصممين على أنه يحل المشاكل بشكل ديناميكي. ليه؟ في الرياضة اللاعب ما بيتحركش دايما في خط مستقيم بس، بل السنترويد أو مركز الثقل بتاعه بيتغير باستمرار، يتنبئ مثلا بحركة كرة في السلة في القدم في اليد ولا غيره، أو حركة الخصم، يتخذ قرار خلال أجزاء من الثانية ويتعامل مع نتيجة القرار. هنا هنتنقل لتعريف محدد، إيه هي القدرات اللي الرياضة وممارستها ممكن نحتاجها ونستفيد منها في تصميم الروبوتات لأي بقى نوع من التطبيق. التوازن مثلا، التحكم في مركز الثقل أثناء الوقوف والحركة، الحركة الديناميكية، الجري والقفز والدوران والهبوط زي ما بنعملها احنا، التنبؤ، تقدير حركة الكرة واللاعب والبيئة أو نوع المنافسة اللي موجودة، التنسيق مثلا، ربط حركة الساقين والفخذين والجذع والذراعين اللي هي مكونات الجسم، الاستجابة، تعديل الحركة في ضوء معلومات جديدة، التعافي، استعادة التوازن بعد التعثر أو الانحراف أو ارتكاب خطأ، التفاعل، العمل في بيئة عناصر ديناميكية غير محددة وقد تفاجئ أي حد في أي وقت. خلي بال سيادتك أهم جملة هنا التعافي من الخطأ، وده اللي لسه مهما شفتي من إنجاز الروبوتات ما وصلناش ليه على وجه القطع واليقين، لأن من أحسن مؤشرات العملية أن الإنسان يحكم على التصميم ده أنه عبقري وأنه متميز أن يكون قادرا على أن يتعافى من خطأ ارتكبه. الإنسان الطبيعي يتعثر ويعيد توازنه إذا كان توازن ويواصل مهمته، أو إذا غلط يعمل إيديتنج، يعمل تصحيح أو تصويب، ولكن قد يؤدي الخطأ نفسه عند الروبوت إلى انهيار كامل أو توقف اضطراري أو عدم استمرار في الأداء.
6: أخيراً دكتور، وفي هذا السياق ما هو الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي المتجسد أو embodied AI في تحويل الروبوت من آلة استعراضية إلى عامل صناعي فعال؟ وهل يمكن أن تبني الروبوتات مهارات معرفية دقيقة تمكنها من تحسين الأداء للوصول إلى أداء أفضل من الإنسان؟
7: القيمة التجارية للحقيقية للروبوتات الشبيهة بالإنسان، إحنا ما بنقيسهاش بقدرتها على تحطيم رقم قياسي في سباق. ليه؟ لأن زي ما قلت ده ديديكيتد بيزنس، يعني شيء هو مسخر بيه، والمسخر بيه يعني كل قدرته وقوته اللي إحنا صممناها مشحونة لتحقيق هذا الغرض، فده مش معيار. إنما لو قدرنا، وأنا هربط سؤال سيادتك باللي أنا هقوله ده من فضلك، نخلي الروبوت يعمل في أماكن المعيشة والحياة العادية للبشر زي المنازل، مستشفيات، فنادق، مطاعم، مصانع، مكاتب، جراشات، متاجر، مواقع طوارئ، مراكز خدمة، whatever. إحنا لو عملنا برمجنا بهذه التطبيقات اللي بنقولها كل يوم يعني عشان نخلي الروبوت، هدي سيادتك مثال، الروبوت أسهل حاجة يعملها إن أنا أخليه يجري في خط مستقيم ويتسابق عشان أقصر وقت. إنما لو صدرته لأداء الأعمال المنزلية اليومية يعني قد يرسب في بعض يعني محاولات بسيطة جدا، زي إنه يكوي هدوم، يطبقها، يلتقط جسم غير مألوف، لأن كل دي محتاجة لمراحل السبعة التمانية للتقديرات اللي أنا ذكرتهم. حياتنا بتتنوع فيها أشياء كتيرة ومعقدة، ليست ببساطة إن أنا أقول يعني إيه اعمل الإجراء ده وخليك عامله بس وخليك ماشي فيه. أنا هنا لازم قبل ما أدخل على إجابة سؤال سيادتك الذكي حوالين إزاي نستفيد من الثورة في الـ AI أو في الذكاء الاصطناعي عشان ننقله إلى الذكاء المكتسب أو الذكاء الطبيعي أو الذكاء الذي يجعل الروبوت أقرب ما يكون للإنسان. إحنا عندنا خمس طبقات مترابطة من التفاعل. مثلا لو أنا عايز أبص على مثال على الجسم البشري عشان في ذراعين ورجلين وجزع وبدن عشان يسمح باستخدامه للبناء، الإنسان مخلوق كده والكائنات على فكرة كلها مخلوقة كده، الاستشعار، كاميرات وميكروفونات ومستشعرات لمس وقوة وحسن تخدير، الذكاء الفيزيائي محور بقى اهو، فهم العلاقة بين الحركة والتوازن والقوة والنتيجة، الذكاء التوليدي والمتجسد، فهم التعليمات والنية وربطها بالسياق المادي اللي بيحصل، الفعل المستقل، تحويل التعليمات إلى خطة وحركة وتحقق وتصحيح. هذه أشياء لازم تمثل خمس طبقات القيمة الحقيقية. الحلقة الأخيرة اللي أنا ذكرتها دي اللي هي الفعل المستقل، الجهاز ده يكون مفيد لمجرد أنه بيشوفه بيتحرك، ولكن إذا قدر ينجز المهمة ويتحقق من نتيجتها ويصحح أفعاله بناء على كده، يبقى هذا الكلام كلام وصلنا به إلى أقرب ما يكون لحالة الإنسان. أنا هقول لسيادتك على خلفية بسيطة حوالين الجهات اللي بتشتغل حاليا، وأنا أعتقد أن روسيا الاتحادية من الدول اللي ذات اعتبار كبير جدا في مجال المزج ما بين الأنظمة المتطورة للذكاء الاصطناعي هي والصين في المنافسة الدولية حوالين المجال. عندنا مثلا بوستن داينامكس أطلس، دي شهيرة جدا في أنها بتركز على الحركة الديناميكية والتوازن والتحكم في الجسم والتطبيقات الصناعية. يونيتري، منصات روبوت منخفضة التكلفة جدا وعروض وحركات رياضية عامة. تسلا، دمج الروبوتس بالذكاء الاصطناعي في صلب سؤال سيادتك والتصنيع، وطبعا هي اكبر شركه تقريبا في المجال. المنظومه الصينيه بتركز على ايه؟ كثافه بحثيه وتصنيعيه متزايده وتنوع كبير في الشركات والمنصات. المنظومه الروسيه المعروفه حتى الان بتركز على مزيج متميز من كل ده مع اضافات تكاد تنفرد بها القاعدة العلمية الروسية بامتياز، وطبعا ده نابع من انهم عندهم سجل طويل في المجال باسماء علماء واشخاص متخصصين وانجزوا، ومعروف هذا الكلام في نطاق البحوث العلمية والتطبيقات الأهم. الأهم تحول الذكاء الاصطناعي هيخدمه، عشان بقى نتكلم في صلب سؤال حضرتك، إن إحنا بنحاول نتجه في صناعة الروبوتس من البرمجة اليدوية لكل حركة إلى أسلوب أقرب للتعلم البشري. فمثلا بدل ما نكتب حرك المفصل الأولاني وبزاوية كذا والمفصل الثاني بزاوية كذا، لا، الهدف بقى فيما هو جديد هو تعليم الروبوت من خلال الملاحظة، زي ما البني آدم بيتعلم خلال مراحل حياته من خلال الملاحظة. فمعنى كلمة راقبني watch me أو observe me في النموذج إنه يؤدي إنسان مهمة، الروبوت يراقبه مراقبة يعني تجعله يكتسب كل ما يؤدى أمامه. الذكاء الاصطناعي، أنا هجاوب سيادتك بالتطبيق بقى، يستخلص الحركة والهدف. المحاكاة تطلع ملايين البدائل لحظيا. الروبوت يحسن التعلم المعزز للأداء، ينفذ الروبوت المهمة فعليا كما يراها بنفس الدقة. نقيس النتيجة ونستخدمها عشان نعمل اندكشن تحسين في المحاولة الثانية، هو ده التطور الحقيقي عشان ننقل المهارات البشرية إلى الآليات. ولكن بيطرح أسئلة مهمة، مدى جودة البيانات المعطاة، حقوق الملكية الفكرية، حدود الاعتماد على التقليد، قدرة الروبوت على التمييز بين الحركة المناسبة والحركة الخطر عشان ما يتكسرش. وعشان كده احنا بنتحفظ على في المرحلة الحالية، عارفين ان هناك فجوة بين القدرة الحركية المتخصصة والذكاء الفيزيائي العام اللي هو احنا عايزين نكسبه للروبوت. هو ده نقطة التحدي المركزي اللي بتعمل عليها كل أنظمة الذكاء الاصطناعي. كيف يمكن ان ندمج او نوصل الفجوة ما بين القدرة الحركية والذكاء الفيزيائي زي ما الإنسان بيتمتع بيها خلقيا، مخلوق كده، الطائر كده، الانيمال كده، whatever يعني لايف كده. فإحنا كلما اقتربنا من التشابه بالأحياء، إلا لما تتمكن من أداء معظم الأعمال الديناميكية المتوازنة وليس مجرد تكرار ما ضربناها عليه. هنا هنقدر نقول ان احنا وصلنا الى حالة تبرر الجهد والاستثمار الموجود.
6: من الإسكندرية أستاذ هندسة النظم الذكية بكلية الهندسة الدكتور أحمد بهاء خيري، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة الثرية. والآن إلى تقنيات الهندسة الاجتماعية وعلاقتها بترند قاع الهامور في مصر التي اجتاحها منصات التواصل الاجتماعي. في عصرنا الرقمي لم تعد البرمجيات الخبيثة وحدها أكبر التهديدات التي تواجه المستخدمين، بل التلاعب بالعقل باستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية، وهي تلاعب نفسي محسوب يهدف إلى استغلال أبسط جوانب السلوك الإنساني. وفي مصر انتشر ترند قاع الهامور كالنار في الهشيم عندما بدأت حملة منشورات ساخرة سرعان ما خرجت من شاشات الهواتف لتبني خلال ساعات عالما كاملا تحت الماء. وجد مئات الآلاف من المصريين أنفسهم داخله في قاع الهامور، وهي مدينة افتراضية مستوحاة من كرتون عالم سبونج بوب. لكن سكان هذه المدينة ليسوا شخصيات كرتونية، إنما مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي يعيدون كتابة تفاصيل حياتهم اليومية على طريقة أهل المدينة الخيالية. في ساعات قليلة تحول ترند قاع الهامور إلى أداة سياسية يتم من خلالها توجيه الرأي العام عبر خلق منصة للشكاوى اختلط فيها الهزل بالجد، وصارت تستقطب مئات الآلاف من الأشخاص للإدلاء بشكواهم من أحوال المعيشة. ومع تزايد المنشورات والتعليقات تجاوزت هذه الظاهرة المجموعة الأصلية على فيسبوك لتنتشر في عالم افتراضي ينمو بصورة مقلقة. ومن ملف الصحة لهذا اليوم، دراسة تحذر من فيروس مرتبط بالسرطان. أفادت دراسة حديثة بأن تطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري أو HPV أدى إلى انخفاض حاد في معدلات سرطان عنق الرحم بين النساء اللواتي تلقين اللقاح. وعلى الرغم من ذلك، يحذر الأطباء من زيادة مستمرة في أنواع أخرى من السرطانات مرتبطة بهذا الفيروس، خاصة لدى الرجال، ومن أبرزها سرطان الحلق والفم المعروف بسرطان البلعوم الفموي المرتبط بفيروس HPV. يصيب هذا النوع من الأورام بشكل أساسي الرجال في منتصف العمر وكبار السن، ويؤثر هذا السرطان على الجزء الخلفي من الحلق واللوزتين وقاعدة اللسان. وأظهرت دراسة أمريكية عام 2023 أن حالات هذا السرطان تضاعفت أكثر من 3 مرات خلال العقود الأخيرة، وكان معظمها لدى الرجال. واستمر هذا الاتجاه عالميا، حيث سجلت دراسة دنماركية تضاعفا مماثلا بين عامي 2000 و2017. والآن إلى أخبار البيئة. سجلت درجات حرارة سطح المحيطات العالمية الأسبوع الجاري أعلى مستوى يومي مسجل على الإطلاق، حيث وصل إلى 21.1 درجة مئوية، وتجاوزت بذلك الرقم القياسي البالغ 21.9 درجة المسجل عام 2024. يعد هذا القياس لافتا لأن درجات حرارة المحيطات العالمية تبلغ ذروتها عادة في مارس وإبريل، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة عقود من الاحترار الناتج عن الأنشطة البشرية، مع تعزيز إضافي من ظاهرة النينيو القوية والمتوقع أن تشتد إلى مستويات تاريخية. وقالت المسؤولة الاستراتيجية للمناخ في كوبرنيكوس ثمانتا بورجس إن هذا السجل إشارة واضحة إلى محيطات تتعرض لضغوط متزايدة غير مسبوقة، إذ يضيف النينيو حرارة فوق الاحترار البشري المستمر. وبهذا مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام رحلتنا اليوم في مرايا العلوم. كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
9: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
10: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
9: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
10: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
9: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
10: arabic.sputniknews.com.
9: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
10: إلى اللقاء.
11: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
12: أهلا بكم. لبنان بين نارين، نار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية ونار الغلاء الذي يكوي الناس في حياتهم اليومية. جنوبا القلق يزداد على مصير النبطية، مع خشية واضحة أن يكون مصيرها مشابها لمصير علي الطاهر وقلعة الشقيف والقرى والبلدات الحدودية المحتلة. لذلك يتحرك لبنان الرسمي في كل الاتجاهات لتجنيب النبطية الكأس المرة وأبعاد الدمار والخراب عنها. وفي هذا الإطار بالذات يندرج الاجتماع الأمني الذي انعقد في بعبدة، كذلك التعزيز المستمر للانتشار العسكري للجيش اللبناني، علما أن هذا الانتشار لا يزال محدودا ويشكل نقطة اختبار للدولة لاكتشاف مدى قدرتها على تعزيز حضورها العسكري في منطقة مهددة بوجودها. دبلوماسيا، لا مؤشرات حتى الآن على أن المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي سيستأنف قريبا، فلا موعد حدد لجولة جديدة من المفاوضات إن في روما أو في سواها، في حين تركز السلطة معظم جهودها على إنجاح مؤتمر دعم الجيش الذي ينعقد في باريس الأسبوع المقبل. في المقابل إسرائيل مصرة على استكمال تصعيدها وفق قواعد الاشتباك التي حددتها لها الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أغارت اليوم وقصفت وتوغلت وفجرت، ووصل بها الأمر إلى حد إلقاء جالونات متفجرة على بلدة المنصورة. حياتيا، مجلس الوزراء يستكمل دراسة مشروع موازنة 2027 في وقت كان العسكر المتقاعد يصعد ويقطع الطرقات مطالبا بحقوقه، والظاهر أن المتقاعدين سيبقون في الشارع من دون تصعيد أو حرق إطارات، لكنهم سيتخذون خطوات تصعيدية في حال عدم تحقيق مطالبهم. بالتوازي، الغلاء يلتهم الرواتب مع ملامسة صفيحة البنزين $30، فكيف تنعكس الأسعار على السائقين والمستهلكين؟ التفاصيل في رسالة مباشرة من حسان الرفاعي. إذن حسان، يعني غلاء بالبنزين من المتوقع يصدر الجدول غدا، كيف يواجه المواطن هذا الغلاء؟
13: نعم نبيلة، يعني حتى اللحظة لم ينتشر خبر غلاء صفيحة البنزين، ولذا لم نشهد أي طوابير على أي من محطات الوقود طوال الطريق من النقاش إلى العاصمة بيروت وتحديدا إلى منطقة الروشي. مرد هذا الأمر هنا، أود الإشارة سريعا إلى أننا أجرينا بعض الاتصالات، مرد ما يجري أو غلاء صفيحة البنزين هو أن سعر برميل النفط يوم أمس كان $95، حتى هذه اللحظة وصل سعره إلى $100. هذا الأمر هو مرد الغلاء. بحسب المصادر التي تحدثنا إليها فأنه من المتوقع يوم الجمعة أن يلامس سعر الصفيحة $30، تحديدا $29.9 لصفيحة 98، لكن هذا الرقم غير ثابت، يعني نتحدث عن أرقام تتصاعد بشكل طردي وبشكل يعني ساعة بساعة. هذا الأمر يؤشر إلى أننا سنتخطى عتبة $30 الأسبوع المقبل بشكل يعني شبه مؤكد حتى هذه اللحظة. أما الأمر الآخر الذي أود الإشارة إليه في هذا الإطار، أنه خلال يعني المرحلة الماضية كنا نشهد غلاء في سعر برميل النفط، كنا أيضا نشهد غلاء في سعر تنكة البنزين في لبنان. يعني في كانون الثاني كان سعر برميل النفط $60، كان سعر التنكة $14. ب17 نيسان وصل سعر البرميل $90، صارت التنكي ب26.6. أما المفارقة ففي 7 تموز عندما انخفض سعر برميل النفط إلى $75، لم تنخفض بشكل متناسق التنكي وبقيت عن سعر $24.6. قبل أن أكمل الحديث عن هذا الأمر، أود سؤال يعني أحد المواطنين الذين حضروا إلى محطة الوقود التي نقف بالقرب منها عن رأيهم فيما يجري. عرفت أنه تنكة البنزين بالمبدأ نهار الجمعة بدها توصل لـ30 وجمعة الجاي أكثر؟
14: سمعت شو غالي كتير، ما معقول.
13: بس اخدها برحابة صدر ومرتاح، ولا شر البلية ما يضحك؟
14: شر البلية ما يضحك.
13: طيب بعد عن جد بعد قادرين الناس؟
14: لا والله ما قادري، غالي كتير ووضع ما بقى بيحمل.
13: اليوم يعني شو اللي أصعب؟ شو اللي عم تلاقيه أصعب؟
14: المعيشة غالية، الحياة صارت كلها غالية، يعني مدخول ما في، شغل ما في.
13: مدخولنا بعده على الأزمة،
14: على أسوأ، على أسوأ.
13: سلم إيديك. أيضا نبيلة، يعني سأحاول الحديث مع بعض الشبان الذين حضروا إلى هنا على متن دراجة نارية لسؤالهم عن إن كانوا يعلموا أن السعر سيرتفع خلال الأيام المقبلة، يعني لا يودون الحديث على الكاميرا. كما كنت أقول، فإن سعر البرميل عندما انخفض لم ينخفض سعر الصفيحة بشكل متناسق مع الانخفاض الذي حصل، وعاد وارتفع عندما ارتفعت صفيحة عندما صفيحة البنزين عندما ارتفع سعر برميل النفط. هذا الأمر يعني بات شبه محتم على المواطنين، تحمل ما يجري، ضرائب على صفائح المحروقات. نعم. فرضتها الدولة، لم تقدر أو لم تلتفت إلى أن الأوضاع اليوم صعبة جدا على المواطنين، مستمرة بالسياسة التي سارت بها. ربما في ختام هذه الرسالة أصدق ما أقوله، الله يستر المواطن اللبناني.
12: للأسف، شكرا لك حسان.
15: الموازنة تؤمم خسائر حزب الله، فهل تتحول خزانة الدولة اللبنانية إلى صندوق تقاعد لجيش موازن يرفض تسليم سلاحه ويهدد دافعي الضرائب؟ التقرير التاسع لمالي حزب الله الأسود مع مجد لين لحام.
16: تجفيف مصادر مال حزب الله الأسود بعري مجتمع ربط دخله بالسلاح. قبل حرب العصف المأكول إسناداً لإيران كان حزب الله يعمل وفق موازنة شهرية قدرها نحو 50 مليون دولار أغلبها مخصص لرواتب المقاتلين بوتيرة بتعادل 600 مليون دولار سنوياً. الخزانة الأمريكية كشفت أن الحرس الثوري الإيراني نقل أكثر من مليار دولار إلى حزب الله منذ مطلع 2025 معظمها عبر الصرافين، ثم استهدفت بالعقوبات

0: 20.3 مليون دولار. البند نفسه عبر الهيئة العليا للإغاثة بقيمة 27.9 مليون دولار. أما الأشغال الناتجة عن الاعتداءات عبر مجلس الجنوب بقيمة 44.7 مليون دولار، وأشغال ومواجهة أثار العدوان عبر هيئة الإغاثة بقيمة 5.8 ملايين دولار، ورواتب ذوي الشهداء عبر مجلس الجنوب بقيمة 5.1 ملايين دولار. يعني بمجموع أموال ستترجم ضرائب على جيبة المواطن اللبناني اللي مختار الحرب في 78.2 مليون دولار للمساعدات والإيواء والتدعيم، 50.5 مليون دولار إضافية لأشغال مرتبطة صراحة بالاعتداءات، ما مجموعه 128.7 مليون دولار من الإنفاق المسمى حربة بوضوح. أما مجموع اعتمادات مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة الجارية والاستثمارية فبيوصل إلى نحو 144.5 مليون دولار. قمة نهب المال العام أنه تصبح خزينة الدولة صندوق تقاعد لجيش موازي بيحتفظ بسلاحه وبيرفض سيادته. بتجارب الدول تأتي إعادة دمج أي مجتمع معسكر بعد نزع سلاحه. أما بلبنان فكلفة إعادة الدمج عم تترجم من جيبة المواطن اللي عم يتهدد يومياً إذا نزع السلاح بأنه
1: بس تخلص الحرب بتشوفه
0: حسابه عسير.
2: تداعيات استهداف واشنطن النقلات الإيرانية قد تصل إلى خزانة حزب الله. تفاصيل من واشنطن مع الزميل أنتوني مرشا. إذن أنتوني، ماذا تكشف التقييمات الأمريكية عن القدرات أو قدرات حزب الله عن التعويض عن خسائره؟
3: نبيلة، إعادة بناء قوة حزب الله تصطدم بحسب المعطيات الأمريكية بعقبات في التسليح والتمويل، أي هنالك صعوبة في تعويض خسائره العسكرية والمالية، والضربات الأمريكية على ناقلات النفط الإيرانية قد تضيف ضغط على موارده المالية. القيادة المركزية الأمريكية تقول أن الناقلات التي استهدفتها بالأمس هي جزء من شبكة نفطية بمليارات الدولارات تمول الحرس الثوري ووكلائه في المنطقة. عسكريا، يقول قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر بإفادته لعام 2026 أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن إيران لم تعد قادرة على إمداد حزب الله بالسلاح المتطور بصورة موثوقة، وهذا يعني وفق التقييم الأمريكي أن تجديد ترسانة حزب الله يواجه عائد لدى الجهة الأساسية يلي بتسلحه. أما الرابط المالي فتشرح الخزانة الأمريكية في بيان صادر في نوفمبر 2025 تقول فيه أن الفريق المالي لحزب الله يشارك في بيع النفط الإيراني، وأن العائدات تنقل إلى لبنان عبر شركات صيرفة لتمويل قواته وإعادة بناء بنيته العسكرية، وتورد واقعة محددة حيث مسؤولون ماليون في الحزب حاولوا منتصف عام 2025 استعادة ناقلة احتجزتها اندونيسيا عام 2023 وكانت تنقل نفط إيراني باسم شركة يسيطر عليها حزب الله. هذه التفاصيل بتوضح ارتباط الحزب بتجارة النفط الإيراني، لكن البيان الأمريكي اليوم لا يحدد خسارة مالية مباشرة لحزب الله من الضربات الأخيرة، والاستنتاج من جمع هذه المعطيات إذا ترافق تعددات السلاح مع تراجع الإيرادات النفطية فقد تصبح إعادة بناء قوة الحزب أبطأ وأشد كلفة. بالتوازي مع هذا الموضوع نبيلة، يحضر ملف لبنان اليوم على أجندة مؤتمر ميد المغلق المنعقد في واشنطن على يومين الأمس واليوم بمشاركة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وعرب لمناقشة التطورات في لبنان وإيران والترتيبات الأمن الأقليمي. هذه الرسالة من واشنطن نبيلة.
2: شكرا أنطوني.
4: الجيش اللبناني يعزز انتشاره في بعض نقاط النبطية، والام تي في ترصد حركة الأهالي وهواجسهم. تقرير ستريدا بعينو.
5: إنها بعض شوارع مدينة النبطية، بالكاد التقطت كاميرا الام تي في حركة المرور، لكن في شوارع أخرى بدا المشهد أقرب إلى يوم عادي، مشهد يعكس مدينة تحاول الاستمرار رغم القلق. الاستهدافات الإسرائيلية التي تطاول محافظة النبطية أجبرت عائلات كثيرة على المغادرة من كفرمان، حبوش، تول، زفتة، دير الزهراني، كفر صير، القصيبة، شوكين وزوتر الغربية، واتجه معظم النازحين نحو صيدا والغزية وحارة صيدا وأناريت والوردانية والجية. بعض هؤلاء ينزح للمرة الثانية أو الثالثة بعدما عاد إلى منزله معتقدا أن مرحلة الهجرة القصرية انتهت، فيما يبقى آخرون لا لأنهم يشعرون بالأمان بل لأنهم ببساطة لا يملكون خيارا آخر.
6: ان شاء الله نحن بنقول انه بيستقر الوضع.

0: ان شاء الله بترجع العالم على بيوتها وعلى اشغالها وعلى اعمالها، لان وضع معش فيه يعني معش فيه الناس تستحمل اكثر من هيك. امبارح كان شويه مقلق، اليوم قال وما شوف الجيش عم يروح ويجي بقلب البلد ماشي سافر، والله اسواق يا عود شد ايدك عالم قليل شوي، شاب يجي شاب يفل.
1: والله الاوضاع بمدينه النبطيه صارت صفر، وكل مين الوضع لورا، كان الوضع قبل هلا صار الموضوع مأساوي، مأساوي على كل العالم، وانا واحد من الناس اللي وضعنا مش مأساوي، تحت المأساوي، صرنا خطوط تماس.
2: وصلت اخبار للناس انه في حالة انتشار للجيش اللبناني، هذا الشيء شكل حالة من الاطمئنان والثقة.
3: السعي لإعادة تكثيف الوجود العسكري في النبطي بدأ يشغل الأولوية بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية لحماية المدينة، واتصالات مكثفة مع الجانب الأمريكي سعياً إلى كبح الحملة العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة، وسط تشديد من الرئيس عون على أن أمن النبطي والمناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد.
4: تصعيد إسرائيلي جنوبا، غارات وتفجيرات، وغوتيريش يحذر. التفاصيل مع ميريلا أبو خليل.
5: كثف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على عدد من البلدات والقرى. في بلدة المنصور جنوب سور نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا ضخما وعنيفا، فيما ألقت مسيرة إسرائيلية جالونات متفجرة على البلدة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة. ولم تقتصر الاعتداءات على المنصور، إذ أطلق الجيش الإسرائيلي فجرا نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه بلدة مجد الزون، فيما استهدف القصف المدفعي أطراف بلدة قبريخة في قضاء مرجعيون. وفي منطقة الخيام أفيد عن تحرك للدبابات الإسرائيلية شرق البلدة تزامنا مع إطلاق نار كثيف وسط أجواء ميدانية متوترة. وشهد أيضا تقدم للجيش الإسرائيلي في منطقة علي الطاهر، حيث باشرت ألياته بأعمال حفر وأشغال في المنطقة. هذا وأقدمت القوات الإسرائيلية على إحراق عدد من المنازل في الجهة الغربية من حي الجبل في الخيام، كما نفذت تفجيرا في القنطرة وقصفت بلدة بيت يحون، في وقت استهدفت غارة دراجة نارية على طريق مرج حاروف زبدين ما أدى إلى مقتل سائقها، فيما سجلت تفجيرات في وادي السلوئي. التصعيد الميداني جنوبا استدعى موقفا أمميا، إذ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن بالغ قلقه إزاء تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان ولا سيما في النبطية ومحيطها، مدينا سقوط مزيد من الضحايا المدنيين وما تسببت به أوامر الإخلاء من معاناة ونزوح واسع. كما أعرب عن قلقه من استهداف مستشفيات وعاملين في القطاع الصحي ومؤسسات عامة، إضافة إلى القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.
6: في السراي واصل مجلس الوزراء الاستماع إلى مشروع وزير المال عن موازنة 2027. التفاصيل مع الزميل صبحي إبليوة الذي ينضم إلينا مباشرة من السراي. إذا نتابع معك صبحي.
7: نعم، الجلسة الثانية لمناقشة الموازنة العامة هنا في السراي الحكومي انعقدت بصورة طبيعية على الرغم من الحكومي جراء كل التحركات التي قام بها قدامى العسكريين في محيط السراي. غاب عن هذه الجلسة بداعي السفر وزير الثقافة ووزير الطاقة، ولكن الأبرز في هذه الجلسة هو النقاش الجانبي الذي حصل على هامش هذه الجلسة. فوزير العمل محمد حيدر الذي طالب وزير الخارجية يوسف رجي بالتحرك، خصوصا مع ارتفاع أعداد الضحايا في الأيام الأخيرة في الغارات الإسرائيلية على المنصوري وعلى عدة والنبطي وعدة نقاط أخرى مثل عرب صليم، إلى أكثر من 100 ما بين جريح وقتيل. إلا أن وزير الخارجية رد بالقول أنه يتحرك دائما وأنه يراسل ويشجب ويدين بالأطر الدبلوماسية المتاحة ويراسل كل من معنى بالأمر خارج لبنان. وعندما سألت الام تي في وزير العمل محمد حيدر عن رأي الثنائي في انتشار الجيش في النبطية، قال أن الجيش اللبناني مرحب يرحب به في كل منطقة، وأنه لا مانع أبدا من انتشار الجيش في النبطية شرط أن يبقى وأن لا يغادر المنطقة. طبعا نستمع إلى أبرز ما قاله وزير الإعلام بول مرقس بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء.
8: استكمل مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة مادة مادة، فتم تعديل البعض منها، واستكمال البحث سيجري غدا إن شاء الله أو بالأحرى الجمعة، على أن تجرى أو تعقد جلسة غدا الخميس الساعة 2 بالقصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية.
4: تحركات العسكريين المتقاعدين تدفع بالحكومة إلى التفاوض ولجنة مشتركة لدراسة تكلفة الزيادة المطلوبة وسبل تقسيمها.
9: منذ ساعات الصباح الأولى بدأ العسكريون المتقاعدون بالتقاطر إلى محيط السراي الحكومي. صحيح أن موعد الجلسة عند الثالثة من بعد الظهر، لكن ما كان يحضر له مختلف عن كل المرات السابقة، إذ حضرت الموازنة وبدأت دراستها في الحكومة من دون الالتفات إلى مطالب ووعود زيادة الرواتب. ولعل الوجع الذي تحدثوا به أصدق تعبير. هيدا أنت؟
10: هيدا أنا، نعم. هني هيك بدو نيا للعسكري، هيك بدو نيا، لا يحكي ولا يشكي ولا أي شيء اللي كان، هني قاعدين مرتاحين.
9: قبل موظفي الإدارة العامة وأساتذة التعليم الرسمي بدأ العسكريون بالتحضير. أغلقوا الطرق المؤدية إلى الساحات بالإطارات والحجارة. إنما بالتزامن مع أولى خطوات التحرك كان اجتماع يعقد في مقر الحكومة في محلة المتحف بين اللجنة الوزارية وممثلي المتقاعدين، وتمحور البحث حول نقطة واحدة: رفع محصلة الرواتب إلى نصف ما كانت عليه قبل الأزمة.
11: كل راتب مثل ما قلت لك هي 1.6 من قيمة الرواتب اللي كانت قبل 2019، وبالتالي نحن هلأ عم نتقاضى 19 راتب بيطلعوا شيء 34%. المطلوب انه نبلش 2027 على الاقل ب 50% من راتبنا ب 2019، فبين ال 19 و30 في 11 راتب.
9: اولى البوادر التي خرجت لم تحمل حلا، وساد كلام عن لقاء ثان في وزارة المال. فجأة ومن دون انذار انطلقت الشرارة، اشعلت الاطارات، أزيل الشريط الشائك، وتقدم المتظاهرون باتجاه بوابة وضعت لمنعهم من الوصول إلى طريق السرايا. واللافت كان تعاطي من تقاعد مع من هو في الخدمة كرفاق السلاح، ساد الاحترام والنقاش.
12: ضابط عم بيطلب منك عدم التقدم، عم تلتزم معه؟
13: عم بلتزم معه لأن لحظة شوية، لأنه خي.
9: ومع وصول العميد شامل روكوز بدأت بوادر الحلحلة تظهر.
14: اجتماع إيجابي، الوزراء كانوا متفاهمين وقارين بالحقوق تبعنا، بس ما في تقدير مزبوط للكلفة اللي ممكن تكلفها نتيجة الثلاثين مضاعفة. تكلف لجنة من عنا مع المدير عام المالية تعطيهم مزبوط نتيجة الدائم ممكن تكلف هالشغلة.
9: على صعيد متصل أكد رئيس الجمهورية وقوفه إلى جانب العسكريين وحقوقهم المتقاعدون منهم ومن لا يزالون في الخدمة الفعلية، داعيا إلى التوفيق بين قدرات الدولة من جهة وبين حقوق العسكريين من جهة أخرى. خطوة جديدة على طريق 100% خطها العسكر المتقاعد، حاملين معهم موظفي الإدارة العامة وأساتذة التعليم الرسمي، لتبقى العبرة في الدراسة التي تجريها الحكومة في شأن توفير الأموال لمنحهم الزيادة المطلوبة، وإلا إلى الشارع در من جديد.
6: الجلسة التفاوضية إلى ما بعد مؤتمر الدعم، فهل يشكل التفاهم الدبلوماسي لقدرات الجيش واقعية أو ذريعة؟ رامي نصار.
15: الولايات المتحدة تتفهم هامش تحرك الجيش اللبناني وقدراته الحالية، وإسرائيل تدرك هذا الواقع أيضا رغم انتقاداتها العلنية القاسية أداءه. كلام قاله دبلوماسي غربي رفيع للام تي في انطلاقا من موقعه المطلع على مسار المفاوضات. هذا الاقتناع وان اعتبر واقعيا في جانب منه، لكنه يثير مخاوف لبنانية من ان تستخدم فكرة القدرات ذريعة لرفض اسرائيل الانتقال من منطقة نموذجية الى اخرى بحجة عدم خلوها كاملة من السلاح، ولا سيما بغياب معيار لقياس الاداء في نزع السلاح او الجهة المراقبة. لكن المفاوضات كما يقول الدبلوماسي ليست محصورة بالمناطق التجريبية، فالانسحاب الإسرائيلي مرتبط بنزع سلاح حزب الله في حين مسار المفاوضات الذي تعمل واشنطن على تعزيزه وتوسيعه يشمل ملفات كثيرة وتشكيل لجان مشتركة ستناقشها وتبحثها. ويسعى عربو المفاوضات إلى عقد جولة جديدة قبل الانتخابات الإسرائيلية في 27 من تشرين الأول، تفاديا لدخول المسار في فراغ طويل قد يمتد إلى ما بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية. لكن نتنياهو لن يمنح لبنان انسحابا يفسر انتخابيا على أنه تنازل مجاني، لذا يسعى الأمريكيون على الأقل إلى أن تكون أي جلسة تفاوضية مقبلة مثمرة في أي من الملفات السياسية أو العسكرية، والمسار المتقدم هو الذي يحدد طبيعة الجولة المقبلة وموعدها، علما أن هذه الجولة قد تشهد فصلا بين المسارين السياسي والعسكري. من هنا ينتظر لبنان تحديد واشنطن جلسة تفاوضية مقبلة، مع العلم أن حديثا راج في الكواليس أن المفاوضات السياسية قد تنعقد في الأسبوع الأخير من أيلول أو الأول من تشرين الأول، أما العسكرية ففي النصف الثاني من تشرين الأول في مقر القيادة المركزية الوسطى في تامبا فلوريدا، من دون تأكيد نهائي بعد.
4: في بعبدة اجتماع أمني على وقع رسالة أمريكية وعون للقادة الأمنيين، الانتشار الأمني متصل بموقع الدولة التفاوضي. تقرير جويس عيي.
3: سقف نتنياهو تسليم سلاح حزب الله ولن يرضى بأقل من ذلك، وإلا فإن إسرائيل ستصعد. رسالة حملها السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في زيارته الأخيرة قصر بعبدة، بحسب ما علمت الام تي في. رسالة دفعت الرئيس عون للدعوة إلى اجتماع أمني في بعبدة الأربعاء، حضره قادة الأجهزة الأمنية ومعاونوهم، وذلك لبحث الخطوات المطلوبة للجم التصعيد الإسرائيلي. من هنا ناقش المجتمعون الوضع الأمني في الجنوب عموما وفي النبطي خصوصا، التي فعل الجيش حضوره فيها وعزز انتشاره في الساعات الأخيرة على وقع مناشدات من أهالي المدينة لتولي الجيش زمام الأمن فيها. وقد عرض القادة الأمنيون تقارير مفصلة عن الوضع في المنطقة، وسط تشديد رئيس الجمهورية على عدم حصول أي فراغ أمني في الجنوب، لأن ذلك يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية. وفيما يشبه تحميلهم مسؤولية فشل أو نجاح الدولة في ملف التفاوض، قال عون للقادة الأمنيين بكل وضوح أن الانتشار الأمني للجيش والقوى الأمنية في النبطية متصل بالتزامات الدولة اللبنانية وبموقعها التفاوضي في الملف مع إسرائيل، باعتبار أن ضبط الأمن الداخلي يعزز الموقف اللبناني الرسمي. هذا وعلمت الام تي في أن الاجتماع خلص إلى ضرورة تعزيز حضور الدولة واتخاذ خطوات ميدانية على الأرض لتحقيق هذا الهدف، كمثل تسيير دوريات ونصب حواجز ومنع عمليات سرقة المنازل، ما يطمئن المواطنين في الجنوب ويعطي ثقة أكبر بالدولة. باختصار، القرار تتخذه السلطة السياسية، لكن التنفيذ يعود للقوى العسكرية والأمنية التي عليها التناغم مع التوجيهات والقرارات السياسية، وهذا ما أبلغه الرئيس عون للقادة الأمنيين.
6: عدل رئيس البرلمان نبيه بري موعد جلسة الهيئة العامة التي كانت مقررة يومي الاثنين والثلاثاء إلى يومي الثلاثاء والأربعاء الواقعين في 15-16 أيلول الجاري، وذلك بعد اتصال هاتفي من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، لفت خلاله إلى أن الجلسة التي حددت في 14 أيلول تتزامن مع ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، طالبا تأجيلها احتراما للذكرى. وأبدى بري تجاوبا مع طرح الجميل. بعد الإعلان، التيار يطعن بقانون العفو،
4: وأيزنكوت يتقدم في الاستطلاعات،

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. اطرح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: مقاربة الكفايات والتقويم وملمح المتعلم في المناهج التربوية الجديدة، موضوع شو رح ندرس، مع البروفيسور وسيم الخطيب والدكتورة إيفات الغريب. تستضيفهما سلام اللحام الجمعة 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.

نقيب الطبوغرافيين المجازين في لبنان ورئيس الاتحاد العربي للمساحة سركيس فدعوس يتحدث في موقف مسؤول عن الشؤون المهنية والنقابية وجديدها الخميس 10:30 صباحاً مع ربيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.

0: حياتيا وماليا، لبنان يشجع من جديد على وسائل الدفع الإلكتروني للحد من التعاملات النقدية وتعزيز معايير الامتثال. فما الإجراءات التي قام بها مصرف لبنان مع الوزارات المختصة؟ الجواب مع ماريان الزوين.
1: بونجور، يعطيك العافية. تاخذوا كارت؟ عبي لي 50 دولار بليز.
2: مستغرب انه بال 2026 ينسال هالسؤال، بوقت مع السفر يكتشف انه كل الخدمات ان كانت اساسيه او ثانويه بيندفع حقها الكترونيا خارج لبنان، وما ببالغ الشخص اللي بيوصف الحياه بالخارج بخاليه من الكاش، حتى الكارت ما بتنحمل باغلب الاوقات لانه الدفع صار عبر الساعه الذكيه او الهاتف. لكن السؤال صار عادي بعد الازمه الاقتصاديه بلبنان وبعد ما تعود كتار على الكاش وبس الكاش.
3: كاش اور كارد.
2: اليوم الاتجاه بلبنان هو نحو تشجيع الدفع الإلكتروني وتسهيله.
4: الحد من الاقتصاد النقدي شغلة كتير مهمة، ونوضع تعاميم بهذا الموضوع، وهذا شيء بينطبق على المحافظ الإلكترونية، شركات تحويل الأموال، المؤسسات المالية، الصرافين والمصارف.
2: بحسب وزارة الاقتصاد تبين أنه أجهزة الدفع بالبطاقة صارت موجودة بنحو 1100 محطة بنزين من أصل 3200 بلبنان، وبألف صيدلية تقريبا من أصل 3600. أما بالسوبر ماركت الكبيرة فمنحكي عن حوالي 150 نقطة بيع تابعة ل 27 شركة وأغلبها مجهزة للدفع بالبطاقة، وكذلك الدفع هون متوفر على نطاق واسع بالمطاعم. والأهم أنه بدأ استخدام البطاقة أكثر بالصيدليات، ارتفعت نسبة الدفع الإلكتروني من 16 ل 23%، بالمطاعم من 15 ل 35%، وبالسوبر ماركت الكبيرة من 17 ل 36%. أما الدفع الإلكتروني أونلاين النسبة وصلت لحوالي 51%. بس شو عن السؤال في عمولة على الكارت؟ العمولة اللي كانت توصل لحوالي 2.5% على التاجر وأكثر أمرار صارت بعد مبادرة مصرف لبنان مع الوزارات المعنية، وذلك ضمن القطاعات الأساسية، بين 0.9% و 1.2% كحد أقصى. والأهم للمواطن، هيدي العمولة مش عليه.
5: غير قانوني على الإطلاق قيام البعض بإضافة أي رسوم إضافية على عملية الشراء أونلاين. الأبليكيشن الخاضعة لرقابتنا بوزارة الاقتصاد MOET Digital Services يقدر الشخص يقدم الشكوى، بيوصلوا ريفرنس نمبر فيها.
2: هالتشجيع على الدفع الإلكتروني بدأ يشمل مؤسسات الدولة أيضا.
6: لليوم صار في حوالي 38 جهاز موزع بكل المحافظات، بالإضافة للدوائر التابعة لوزارة المالية، كمان تم وضع POS بوزارة العدل، كمان بوزارة العمل تم وضع جهازين، كذلك الأمر العمل الجاري لوضع كمان أجهزة بوزارة الاقتصاد.
2: خطوات لقدام إذن، ولكن الدفع الإلكتروني ما بيكتمل بلا ما كل خدمات الدولة معاملاتها وفواتيرها تصير إلكترونية، اللي بخفف من سلبيات اقتصاد الكاش وأيضا من المحسوبيات وبيكسر الروتين الإداري.
7: مصرف الإسكان يرفع سقف رأس ماله، فهل ترتفع معها القروض السكنية؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
8: من 100 مليار إلى 150 مليار ليرة لبنانية رفع سقف رأس مال مصرف الإسكان، زيادة بقيمة 50 مليار ليرة أي أكثر من نصف مليون دولار، بقيت لسنوات في أدراج الدوائر الرسمية قبل أن يفرج عنها أخيرا.
9: من بعد ما أخذ كل الموافقات من حاكم مصرف لبنان، وزير المالية، وزير الشؤون الاجتماعية، إلى أن هنالك مجلس إدارة أكيد، جمعية عمومية، أخذ كتير وقت. صار في عنا إمكانية أكثر نعطي قروض من خلال أموالنا الخاصة. يعني اليوم المساهمين بدل ما يستحصوا على أرباحهم ويخذوها برات البنك، حبوا هن يزيدوا رأس مالهم.
8: زيادة رأس المال تعزز قدرة مصرف الإسكان المالية، لكن السؤال الأهم بالنسبة إلى اللبنانيين يبقى، هل ينعكس ذلك مباشرة على سقف القروض السكنية؟
9: هذا الموضوع مطروح عند الصناديق العربية وصناديق المانحة، اللي هي بتقرر. حسينا اليوم وشعرنا أنه هذا طلب، وطلب مقبول وتمني من قبل الشعب اللبناني، خصوصا ذوي الدخل المحدود المتوسط، انه يرفعوا هذا السقف الى اكثر من 100 ألف دولار. ما في شيء مستحيل، اكيد في بده يسلكوا بروسيجر معينه من موافقه مجلس الاداره، جمعيه عموميه للدول المانحه.
8: التواصل قائم مع الصناديق المانحة لرفع سقف القروض، وبحسب الأرقام استفادت نحو 1500 عائلة لبنانية من القروض السكنية بعد حصول مصرف الإسكان على 92 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومن هذا التمويل استخدم حتى اليوم نحو 85 مليون دولار، فيما المبلغ المتبقي مخصص لتمويل القروض خلال عام 2027. رأس مال أكبر للمصرف، لكن الرهان بالنسبة إلى اللبنانيين يبقى على تمويل جديد يفتح الباب أمام قروض أكبر ومستفيدين أكثر.
0: قضائيا، التيار يقدم طعنه بقانون العفو العام واصفا إياه بالفضفاض والمفصل على قياس الطوائف. زينة باسيل شمعون.
3: القانون برجع بقول لكم، نحن ما عم نبش اننا نعطله، نحن موقفنا معروف، هن تمادوا وعم بيشجعوا على الجريمه بلبنان.
10: ما اعترض عليه النائب جبران باسيل بعد جلسه اقرار قانون العفو العام في مجلس النواب استكمله بعد توقيع الرئيس جوزيف عون للقانون، فتوجه الى المجلس الدستوري على راس وفد من نواب لبنان القوي لتقديم طعن بالقانون الذي وصفه بقانون الافلات من العقاب.
11: عندنا ثلاث هواجس، اولهم العداله، تانيهم الضحايا اللي وقعت عليهم الجريمة، إن كانوا خاصة أفراد المؤسسة العسكرية أو ضحايا تانيين بالألوف، وثالثا المظلومين الإسلاميين يلي أساسا كان القانون معمول تا يستهدفهم هني.
10: استند الطعن إلى عدة أسباب موجبة يأمل باسيل في أن يأخذ بها المجلس، فالهدف تصحيح مواد القانون، مشيرا إلى أنه قانون غير قابل للتطبيق، مستعينا برأي المدعي العام التمييزي رامي الحاج الذي وصفه بالغامض والمشفر. من الأسباب الموجبة هو عدم تطبيق التصويت العلني بالمنادات، مخالفة الإرادة الشعبية من خلال إصدار قانون مخالف للإرادة التشريعية، عدم الالتزام بالأسباب الموجبة للقانون أي الاكتظاظ بالسجون، وعدم احترام مبدأ فصل السلطات، فلا يحق التشريع لتبرير تقصير السلطة القضائية.
11: صرنا من حل مشكلة عند الطائفة السنية بالمظلومين الإسلاميين لحل مشكلة عند الطائفة الشيعية مهربي وتجار المخدرات، لحل مشكلة سموها عند الطائفة المسيحية باللي موجودين بإسرائيل، لحل مشكلة المنظومة بأنه هي بدها تحرر حالها من الملاحقة بموضوع جرائم الفساد.
10: باختصار، نواب لبنان القوي يؤكدون أن وراء الطعن هو الحد من شموليته وعدم تحويله إلى قانون يحمي الطوائف على قاعدة عفا عما مضى.
7: في سوريا قتل أكثر من 14 شخصا في محصلة غير نهائية من جراء انفجار مخزن موقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب أوتوستراد في ريف إدلب الشمالي. هذا وانتشرت فرق الدفاع المدني والإطفاء في الموقع، لكن انفجارات متتالية عرقلت جهود إخماد الحريق.
0: في الإقليم، مساحة المواجهة والتهديدات تتوسع، فيما أكدت تقارير زيادة واضحة في بناء منشأة إيرانية قرب نطنس يشتبه بأنها نووية. تقرير أورور كرم.
12: رقعة المواجهة البحرية تتوسع فيها إيران إلى ما بعد مضيق هرمز، فطهران أعلنت منطقة ملاحة محظورة جديدة تبدأ تقريبا من جهة شبهار وتمتد لتشمل جزءا من بحر عمان وآخر من بحر العرب، على أن تعلن إحداثياتها لاحقا. خطوة تعني عمليا توسيع الضغط الإيراني على حركة الملاحة إلى أبعد من هرمز ليمتد إلى مساحة بحرية أوسع تمر عبرها طرق تجارية ونفطية دولية أساسية. من هنا بدأت تداعيات التصعيد تتظاهر سريعا، فعند الساعة 6 صباحا وفي المياه الإقليمية العراقية تعرضت ناقلة النفط نيو أندروس التي كانت تحمل نحو مليوني برميل من زيت الوقود العراقي لضربة بمسيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها. والاعتداء لم يكن الأول خلال الساعات الماضية. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أكدت أن سفنا في شمال الخليج وخليج عمان تعرضت لنيران تسببت في تعطيلها. هذا ونفت القيادة الوسطى الأمريكية مزاعم الحرس الثوري الإيراني عن قصف مدمرتين أمريكيتين في الشرق الأوسط. في المقابل أكدت تدمير 10 ناقلات إيرانية خلال الأسبوع الماضي وحده، فيما أعلن الحرس الثوري استهداف 10 سفن قال إنها حاولت عبور منطقة ملاحة محظورة في مضيق هرمز والمواجهة لم تبقى في البحر، فالحرس الثوري استهدف أيضا قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن بعشرين صاروخا باليستيا، أعلن الأردن اعتراض 18 منها. ورغم هذا التصعيد تترك طهران بابا مشروطا لوقف الحرب، فالحرس الثوري اعتبر أن المواجهة يمكن أن تنتهي إذا توقفت واشنطن عن تهديد إيران واستجابت لشروطها، وهي شروط فضفاضة لم تلقى تجاوبا أمريكيا ضمن الوساطة الباكستانية قبلا. إذن بعد هرمز تدخل أجزاء من بحر عمان وبحر العرب أيضا ضمن معادلة التصعيد، ما يرفع مستوى المخاطر على الملاحة الدولية ويوسع جغرافيا المواجهة من الخليج إلى واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
7: إلى اليمن، حيث أكد وزير الدفاع مواصلة العمليات لإنهاء الانقلاب الحوثي.
12: أطلقت القوات الحكومية اليمنية عملية عسكرية لتحرير منطقة الكتحة غرب تعز من سيطرة الحوثيين، مؤكدة تحقيقها تقدما ميدانيا. هذا ونفذت القوات اليمنية غارات دقيقة على مواقع حوثية في الجوف، مؤكدة تواصل التقدم شرق حزم الجوف لليوم الثالث. يأتي هذا الإعلان بعد سيطرتها على عدة مواقع بالتزامن مع قطع خطوط إمداد ميليشيات الحوثي في الجبهات الشرقية للحزم. في الأثناء العمليات العسكرية متصاعدة مع اتساع رقعة المواجهة على عدة جبهات، علما أن القوات الحكومية حررت مناطق في جنوب مأرب ومواقع في القطاعين الشمالي والجنوبي إلى جانب أسر مسلحين حوثيين. في المقابل أفادت مصادر ميدانية أن الحوثيين شنوا هجوما واسعا على مواقع تتمركز فيها القوات الحكومية شمال شرق مديرية الوازعية، حيث دارت معارك عنيفة.
13: الله أكبر.
12: أما على خط السعودية فدان الموفد الأممي إلى اليمن هجمات الحوثيين على المملكة، والتي استهدفت بنيتها المدنية والاقتصادية كما مرافق الطاقة.
0: أيزنكوت يتقدم على نتنياهو في استطلاعات ما قبل انتخابات إسرائيل، لكن معركة تشكيل الحكومة ستحسم عند عتبة 61 مقعدا وحسابات الأحزاب الصغيرة.
12: تتضح ملامح الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من تشرين الأول بعد إقفال لوائح المرشحين، مع بروز رئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت كأقوى منافس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتضع أحدث الاستطلاعات حزب يشار بزعامة أيزنكوت في الصدارة بنحو 25 مقعدا، متقدما على الليكود بزعامة نتنياهو الذي يحصد بين 20 و 21 مقعدا، فيما تراجع تحالف نفتالي بانت إلى نحو 13 مقعدا. لكن تصدر النتائج لا يكفي لتشكيل الحكومة في إسرائيل، إذ يحتاج رئيس الوزراء إلى ائتلاف يضم 61 نائبا على الأقل من أصل 120. وهنا تبدو مشكلة نتنياهو أكبر، فقد منح أحد أحدث الاستطلاعات معسكره اليميني والديني 47 مقعدا فقط مقابل 57 للأحزاب المعارضة له، مع احتمال بلوغ 61 إذا نجحت لائحة صغيرة للمحاربين الاحتياطيين في تجاوز العتبة الانتخابية البالغة 3.25%. وقد تصبح هذه العتبة عاملا حاسما في تحديد النتيجة، فالجنرال السابق عوفر وينتر يخوض الانتخابات منفردا عن اليمين ويتأرجح حول نسبة 3.25%، فيما يأتي بني غانتس دونها في الاستطلاعات. وإذا أخفق أي منهما في تجاوزها تضيع أصوات قائمته بالكامل، ما قد يحرم معسكره من عدة مقاعد. أما بالنسبة إلى لبنان فأن تغيير رئيس الوزراء لا يعني بالضرورة سياسة إسرائيلية أكثر ليونة، فأيزنكوت وهو قائد سابق للمنطقة الشمالية يؤيد أيضا إبقاء منطقة أمنية إسرائيلية داخل لبنان وخفضها إلى نحو 8 كيلومترات ومواصلة الضغط على حزب الله، مع استعداده للعمل عبر الجيش اللبناني وإشراك فرنسا أكثر في الحل. الاختلاف قد يكون في أسلوب التنفيذ، إذ يفضل نتنياهو الإبقاء على المنطقة الأوسع التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي حاليا.
0: وأكل البوريتو في جينيس،
7: و 104 مليمتر في ساعة.
14: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر.
13: قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
14: أنا لبنان تلقف بإيدك.
15: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
13: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
15: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
16: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
17: ألو تريزة، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري.
0: إلى الفقرة الاقتصادية.
18: شكاوى المواطنين لوزارة الاقتصاد ترتفع 448%. يبدو أن المواطنين بدأوا يستخدمون سلاح جديد لمواجهة المخالفات بالسوق، وهو التبليغ. وخلال أسبوع واحد فقط استجابت الوزارة ل 285 شكوى ونفذت 43 محضر ضبط. واللافت أن حملة الوزارة على المولدات الكهربائية نتجت حتى الآن عن حجز ومصادرة 43 مولد وتسطير 58 محضر ضبط بحق مخالفين للتعرفة الرسمية. وللمواطن الذي يريد التبليغ عن أي مخالفة يمكن الاتصال على الخط الساخن لوزارة الاقتصاد 1739 أو عبر MOET Digital Services، كما يمكن التواصل مع جمعية المستهلك على الرقم 01-750-650. ملف جديد تفتحه وزارة الاتصالات يتعلق بتعبئة خطوط الخليوي مسبقة الدفع، بعد ما ظهرت علامة استفهام حول آلية تحصيل الأموال من عمليات التعبئة. ببساطة، المواطن يدفع ثمن الرصيد، لكن الوزارة تقول أنه جزء من هيدا الأموال لا يصل إلى شركات الخليوي وبالتالي لا يصل إلى خزينة الدولة.
19: في عنا مئات الألوف من المشتركين على الشبكة وما عم يدفعوا ولا بدون أي مدخول للشركات، ففي حدا عم يستغل هيدا بالبلاك ماركت، بالبارالل ماركت، عم يستغلوها بطريقة المصاري كلها عم تروح للإليجل ديستريبيتور، للبلاك ماركت، وما عم يجي شيء للشركات. فشركات عليها هي تعرف شو بدها تعمل هلأ، كيف بدها تقدر تقدم خدمة وتاخد مدخول. مش ممكن حدا يكون عم يقدم خدمة بلا مدخول. عندك مئات الألوف من الخطوط زيرو مدخول للشركات، بس العالم عم تدفع، بس عم يروح المصاري لغير عالم، الشركات ما عم يجيها مصاري.
18: بنك أوف أمريكا يحذر النفط قد يصل إلى 150 دولار بحال توسعت الحرب في المنطقة، ويتوقع أن يبقى سعر برنت بين 95 و120 دولار للبرميل إذا استمرت الحرب وأثرت على حركة إمدادات النفط حتى نهاية العام. لكن البنك يحذر من سيناريو أخطر، إذا توسعت الحرب ووصلت الأضرار إلى منشآت الطاقة بالخليج فقد يقفز سعر النفط إلى 150 دولار للبرميل. والأخطر أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يعيد التضخم إلى الواجهة، ما قد يدفع المصارف المركزية إلى إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وبالتالي يزيد الضغط على النمو والاقتصاد. في المقابل أي اتفاق أمريكي إيراني قد يغير الصورة ويخفض الأسعار. إلى الأسواق، وبداية من بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب $70، سوليدار ب $72. إلى الأسواق الخليجية حيث استقرت معظم المؤشرات مع استقرار سلبي على المؤشر السعودي كما أيضا على مؤشر سوق دبي. تراجعت الأسهم الأوروبية متأثرة بارتفاع أسعار النفط وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران وقبل يوم من قرار متوقع برفع الفائدة. وتراجعت الأسهم الأمريكية مع ارتفاع برميل النفط ما أثار مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية، وزاد رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي. تبينت أسعار الذهب وسط ترقب المستثمرين لصدور بيانات التضخم بالولايات المتحدة لاستشراف التوجه المقبل للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد تجدد التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود $4,412 للأونصة، الفضة $67، أما النفط $100 بعد ما واصلت أسعار النفط ارتفاعها مع تصاعد الضربات العسكرية بالشرق الأوسط ومخاوف المستثمرين من تراجع صادرات الطاقة عبر مضيق هرمز. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1639 إلى العملات المشفرة، حيث ارتفعت أسعاره وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود $78,800، أما الإيثيريوم بحدود $2,400. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبح على خير.
0: شكرا أنطوان.
7: شكرا أنطوان. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
14: محبي البوريتو كانوا تحديدا مع تسجيل رقم قياسي جديد، أسرع أكل البوريتو بنص دقيقة بس. سيدة بريطانية خطفت رقم جينيس القياسي الجديد لأسرع شخص بيأكل بوريتو من بعد ما خلصت ب 30.75 جزء من الثانية. رقم السابق كان باسم الأمريكية ميكي سودو يلي أكلت البوريتو ب 31.47 جزء من الثانية بسنة 2022. الفيديو حقق ملايين المشاهدات.

بلحظة مرعبة بالضفة الغربية فقد سيء شاحنة السيطرة عليها لتوقع بمنحدر ويقدر يطلع منها ويكب حاله على الطريق باللحظات الأخيرة. المشهد اللي وثقته الكاميرات انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

مدينة ناغويا اليابانية شهدت أعلى مستوى أمطار بتاريخها تسجل بساعة واحدة وهو 104.5 ملم، الأمر اللي حول الشوارع إلى أنهر والبنايات إلى شلالات من الماء فاتت على البيوت، وهالمشاهد كانت من الأكثر انتشارا عالميا لأن وثقت حجم الفيضان اللي شل الحركة بالمدينة.

0: هذه كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشط بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: والآن إلى صفحة رياضية.
2: البداية رح تكون مع الفوليبول وتحديدا مع بعثة منتخب لبنان للسيدات يلي عادت لبيروت حاملة مع لقب بطولة غرب آسيا للمرة الثالثة على التوالي.
3: استقبال حافل لمنتخب لبنان للسيدات بالفوليبول بمطار بيروت تقديرا للإنجاز يلي حققته سيدات الأرز بفوزهم بلقب بطولة غرب آسيا مجددا.
4: تحتفظي بلقب غرب آسيا هو من الأصعب، يعني أنك تربحي غرب آسيا هو أول ستاب، بس أنك تحتفظي بلقب هو أصعب من الربح.
3: واستقبلت اللاعبات والجهازين الفني والإداري وسط أجواء احتفالية بعد رحلة ناجحة بالعاصمة الأردنية عمان، حيث حقق المنتخب اللبناني العلامة الكاملة بالبطولة بفوزه على العراق الأردن وقطر بإنجاز جديد عم بيأكد التطور المستمر يلي عم تشهده الكرة الطائرة النسائية بلبنان.
5: شعور كتير حلو، خصوصي بعد سنتين هيك كنت معورة وما قدرت ألعب مزبوط، هيدي هالسنة قدرنا نربح بعد كل شيء يعني مرقنا فيه، وأكيد شعور كتير حلو أنك تربحي وهيك زيادة علي أنك تطلع لك هالأورد.
3: وعم يتجه الطموح هلأ نحو كأس آسيا، حيث بتنتظر المنتخب مهمة جديدة على المستوى القاري.
2: عالميا بالفوتبول، شهدنا امبارح عودة لبطولة تشامبيونز ليج، حيث بأبرز المواجهات فاز ريال مدريد 2-1 على إنتر، أستون فيلا فاز 3-2 على بروج، ومانشستر سيتي فاز 2-0 على بورتو. اليوم عم يستكمل الدور وعم بيلعب بهالأثناء برشلونة مع فاينورد، والنتيجة لهلأ 2-0 لصالح البرشا. والمساء الساعة 10 بيستقبل ليفربول أتلتيكو مدريد ونابولي أرسنال. بالتنس شهدنا فج اليوم مباراة قوية ببطولة أمريكا المفتوحة، فاز من خلال الأمريكي بن شيلتون على الإسباني كارلوس ألكاراز بثلاث مجموعات لمجموعتين، وتأهل لنصف النهائي لمواجهة مواطنو فرانسيس تيافو. مشاهدينا، إذا كان كل شيء بسبور لهلا، شكرا للمتابعة، عودة معكم، عودة لكم.
1: شكرا عماد.
6: الفنان كريم نور في لفتة إنسانية في الفقرة الفنية.
1: بلفتة إنسانية مميزة زار الفنان كريم نور مستشفى الأطفال المصابين بالسرطان، وشارك كريم فرحة الأطفال اللي دقوا الجرس انتصارا على المرض وفرحة أعياد ميلادهم، وغنى معهم أغنيته الشهيرة هابي بيرثداي، ووزع الهدايا كرسالة أمل وحب وإنسانية.
7: هيدا أقل شيء نحن نقدر نعمله، أنه ناخد أمل مش نعطي أمل، نحن منجي لهون لناخد أمل. يعني جاي عندي طاقة حلوة وعم باخد طاقة حلوة، يمكن نحن أمرار الدنيا الحفلات السفر بياخد الفنان لمطرح أنه بفكر هيدي هي الحياة، لا بالعكس. اليوم عرفنا أنه في شاب مثل القمر اسمه، بدنا ندقله الجرس ونحتفل بعيد ميلاده، ونحتفل بإذن الله أنه صار بألف خير وسلامة.
8: وشو رح تقلون؟ هابي بيرثداي.

0: انا جاي افرح من كل قلبي، جاي افرح معهم وهن يعني
1: هن ناطرينك
0: ما عجبهم شيء.
2: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغاني على 1FM 99.1. إلى الأحوال الجوية، الحرارة بالأربع أيام يلي جايين بتتراوح بين 30 وال 31 درجة بالنهار تقريبا، يعني ضمن معدلاتها الطبيعية لشهر أيلول، بس الأجواء مغيمة بمختلف المناطق. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف والرطوبة 60%. جولة على درجات الحرارة بالنهار، بنبلشها بالعاصمة بيروت 31، بكفر عمي 28، وبريفون 25 درجة. من عشية بتوطى الحرارة وبتسجل 23 ببيروت، 16 بعشقوت، و17 درجة بزحلة. في غيوم بسما العاصمة وموج البحر منخفض نسبيا. أما على الجبال بتتشكل خطيطة المساء والحرارة بين 17 وال25 درجة. شو ناطرنا بالايام اللي جايه؟ الخميس في شويه غيوم مع خطيطه على الجبال، الطقس مستقر والحراره 31 درجه على الساحل، بس بنحس كانها 36 بسبب الرطوبه العاليه. الجمعه، السبت والاحد كمان ما في تقلبات، الاجواء صافيه ومستقره على الساحل، بس الخطيطه قويه على المرتفعات والحراره بين 23 وال 31 درجه. انطرونا كل يوم مثل هالوقت لا تعرفوا اكثر عن الطقس.
3: شكرا دانيلا، ختام النشرة تابعونا على فيسبوك اكس انستغرام وMTV.com.lb
4: وعبر MFM. شكرا لكم مشاهدينا، الى اللقاء.
3: الى اللقاء.
5: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد اب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
3: مساء الخير. لم يعد يعيش في النبطية وجوارها سوى أقل من 10% من السكان، يمضون ساعات تحت النيران الإسرائيلية والتهديد بالوصول إلى مدينتهم بحجة تحرك عناصر حزب الله هناك. هذا ما حرك ملف عودة الدولة إلى المدينة، وهي تشهد منذ ساعات تخفيضاً للاعتداءات الإسرائيلية من جهة، وتكثيفاً لوجود الجيش اللبناني في المنطقة التي لم يتركها أصلاً. في الاجتماع الأمني الذي عقده رئيس الجمهورية جوزيف عون عصراً، جملة هي مفتاح قصة النبطية وما هو أبعد منها، وهذه حرفيتها: أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية، والانتشار الأمني في النبطية متصل بالالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي مع إسرائيل. كيف يقرأ كلام عون هذا؟ وهل هو تذكير بأن الدولة بكل مؤسساتها المدنية وأجهزتها الأمنية ملتزمة أمن المناطق الجنوبية غير المحتلة بكل ما يحويه ذلك من تفاصيل، تبدأ من ضبط السرقات إلى ضبط السلاح، وبأن تكثيف حضور الجيش هناك يجعل أي اعتداء على النبطية اعتداء على الجيش نفسه؟ أمام المعادلة هذه معضلتان: من يضمن فعلا عدم تحويل النبطية إلى بنت جبيل ثانية أو خيام ثانية، وهنا نتحدث عن حزب الله، ومن يضمن أن لا يؤدي جنون بنيامين نتنياهو إلى إشعال أي جبهة واحتلال أي منطقة ومنها النبطية، وربما أبعد من النبطية حتى. الوقائع تدل على أن لا ضمانات سوى ربما بمقدار ما تطبقه الدولة من التزامات، فهي كلما كثفت عملها كلما سحبت الذرائع ربما من إسرائيل. وفي هذا الإطار جاء بيان قيادة الجيش الذي أكد الاستعداد الكامل لتنفيذ التزامات اتفاق الإطار، في حين أن إسرائيل لم تلتزم به وخرقته 7700 مرة. إسرائيل التي تتقدم صوب انتخابات تشريعية تتوالى فيها الضربات ضد نتنياهو وحكومته المتطرفة، وهو وجه رسالة اليوم من جبل الشيخ المحتل مفادها: نحن قريبون جدا من تحقيق إسقاط النظام الإيراني، والمحور بكامله سينهار في نهاية المطاف. نهاية لا يستطيع نتنياهو جدولتها، وهي مرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة والصين ومحورها. من منهما يمسك بالطاقة وإمداداتها وطرقها من حول العالم؟
2: الجديد.
4: مساء الخير. عين على جرح الجنوب النازف، وعين على عسكر مسلوب الحقوق، ودمعتان على مشهد كان اليوم أكثر إلاما، حيث العسكر رأى مستقبله في ماضيه بشهادة ما جرى في رياض الصلح. فعند أبواب السرايا اصطف الجنود في الخدمة وحالوا دون تقدم المحاربين القدامى واجتياز الأسوار، لكن الصرخة وصلت على شكل اعتصام حارق للإطارات طلبا لحق في تعديل معاش فقد قيمته الشرائية وأكله غلاء الأسعار والمعيشة. وعلى وعد خميس السرايا ومليتها بإدراج ملف العسكريين المتقاعدين بندا في الموازنة، انفض التحرك المتنقل بين بيروت والشمال والبقاع في استراحة محارب تمهيدا لجولة أخرى ما لم تلبى المطالب. وعلى أحقيتها، فإن ما سيعطى لهم في اليد اليمنى سيسحب منهم في اليد اليسرى، خصوصا أن الموازنة نأت بنفسها عن تحصيل حقوق الدولة وخزينتها من الكسارات والمرامل والأملاك البحرية والنهرية وملف لفيفها من مكافحة الفساد، وهربت إلى الأمام بزيادة الضرائب لتحسين الرواتب. وما يصيب العسكر المتقاعد تعاني منه الشريحة الأوسع من المواطنين. انشغلت الحكومة بفزلكة موازنتها، فتفرغت الرئاسة الأولى للأمن وجمعت قيادة الجيش ورؤساء الأجهزة، وكان أمر اليوم بمنع أي فراغ أمني في جنوب البلاد كي لا يشكل ذلك ذريعة للاعتداءات الإسرائيلية ومساسا بالسيادة الوطنية، مع التأكيد أن تعزيز الانتشار الأمني في مدينة النبطي متصل بالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضي على قاعدة أن أمن النبطي والمناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد. وعلى الخطوط الساخنة التي تفعلت في الساعات الماضية لتحييد عاصمة جبل عامل الإدارية، أفادت معلومات الجديد بأن تعزيز وجود الجيش اللبناني شمال الليطاني إلى ما أرساه من طمأنينة لدى الأهالي فقد شكل حاجزا أمام أهداف

0: وزيرة أمريكية أضافت للجديد أن الملف اللبناني حضر بقوة خلال الأيام الماضية بين الرياض وواشنطن، وأن الجهد السعودي تركز على دعم مطالب الدولة اللبنانية في الوصول لحل دائم للوضع الحالي. وكما الدبلوماسية قطعت الطريق على تأجيج الوضع، فإن الجيش اللبناني وبالصورة الموثقة أجرى جردة حساب للمهمات التي قام بها، إن كان لجهة منع وجود الجماعات المسلحة والأنشطة غير المصرح بها وفق القوانين اللبنانية، أم لجهة مصادرة منصات الصواريخ والمسيرات وتوابعها من الوسائل القتالية، وإلى الإجراءات العملياتية التي اتخذتها الوحدات العسكرية ومن ضمنها إجراءات العودة الآمنة للسكان. فإن الجيش اللبناني أكد أن وقف الاعتداءات والخروقات هو العامل الأساسي لاستكمال الجيش انتشاره وتنفيذ مهامه وفق اتفاق الإطار، وما على الجيش إلا البلاغ.
1: MTV.
2: أهلا بكم. لبنان بين نارين، نار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية ونار الغلاء الذي يكوي الناس في حياتهم اليومية. جنوبا القلق يزداد على مصير النبطية، مع خشية واضحة أن يكون مصيرها مشابها لمصير علي الطاهر وقلعة الشقيف والقرى والبلدات الحدودية المحتلة. لذلك يتحرك لبنان الرسمي في كل الاتجاهات لتجنيب النبطية الكأس المرة وأبعاد الدمار والخراب عنها. وفي هذا الإطار بالذات يندرج الاجتماع الأمني الذي انعقد في بعبدة، كذلك التعزيز المستمر للانتشار العسكري للجيش اللبناني، علما أن هذا الانتشار لا يزال محدودا ويشكل نقطة اختبار للدولة لاكتشاف مدى قدرتها على تعزيز حضورها العسكري في منطقة مهددة بوجودها. دبلوماسيا، لا مؤشرات حتى الآن على أن المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي سيستأنف قريبا، فلا موعد حدد لجولة جديدة من المفاوضات إن في روما أو في سواها، في حين تركز السلطة معظم جهودها على إنجاح مؤتمر دعم الجيش الذي ينعقد في باريس الأسبوع المقبل. في المقابل إسرائيل مصرة على استكمال تصعيدها وفق قواعد الاشتباك التي حددتها لها الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أغارت اليوم وقصفت وتوغلت وفجرت، ووصل بها الأمر إلى حد إلقاء جالونات متفجرة على بلدة المنصورة. حياتيا، مجلس الوزراء يستكمل دراسة مشروع موازنة 2027 في وقت كان العسكر المتقاعد يصعد ويقطع الطرقات مطالبا بحقوقه، والظاهر أن المتقاعدين سيبقون في الشارع من دون تصعيد أو حرق إطارات، لكنهم سيتخذون خطوات تصعيدية في حال عدم تحقيق مطالبهم. بالتوازي، الغلاء يلتهم الرواتب مع ملامسة صفيحة البنزين $30، فكيف تنعكس الأسعار على السائقين والمستهلكين؟
1: NBN.
3: أهلا بكم. لا يزال المشهد الجنوبي على حاله، استباحة إسرائيلية للقرى قصفا وحرقا وتدميرا على عين رعاة اتفاق الإطار وجلسات التفاوض التي لا تسمن ولا تغني من جوع. هذا الواقع العدواني استدعى اجتماعا ثنائيا بين الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، بحث في الأوضاع العامة في الجنوب وإجراءات الجيش وتعزيز الحضور الأمني في الجنوب لطمأنة المواطنين، طمأنة عززها حضور الجيش اللبناني في مدينة النبطية الموجود فيها أصلا مع سائر القوى الأمنية، وسط ترحيب من أبناء المدينة والجوار ودعوات إلى تكثيف مهمات الجيش منعا لاصطياد العدو في الماء العكر وإحباطا لمخططاته العدوانية إزاء المدينة. وإلى جانب الوقائع الجنوبية، سجل المشهد اللبناني في شقه الداخلي اليوم اعتصامات متنقلة بين المناطق للعسكريين المتقاعدين بالتزامن مع مواصلة الحكومة جلساتها المخصصة لدرس ومناقشة مشروع موازنة العام 2027. تشريعيا ورقابيا، جاءت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة للمجلس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمناقشة عامة للحكومة. خارجيا، توجهت الأنظار إلى الهجمات التي تعرضت لها ناقلات النفط الإيرانية

0: رد الحرس الثوري مستهدفا مدمرتين في البحر قرب إيران وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن بوابل من الصواريخ التي انطلقت من مناطق إيرانية عدة، ما يؤكد الجاهزية العسكرية للجمهورية الإسلامية وسلامة ترسانتها الصاروخية، الأمر الذي يدحض المزاعم الأمريكية والإسرائيلية بتدميرها في الحروب الماضية. واللافت أن الأمريكيين أكدوا أن الموجة الأخيرة من الضربات لا تمثل مرحلة جديدة، بل هي جزء من خنق الاقتصاد الإيراني، ما يعني أن لا حرب واسعة تتهيبها واشنطن، بل مواجهة موضوعية. وفي عز هذه التوترات، رفع العدو الإسرائيلي من مستوى التأهب وتعزيز الاستعدادات في منظومات الدفاع الجوية تحسبا لأي تطورات محتملة خلال فترة الأعياد اليهودية نهاية الأسبوع الحالي.
1: المنار. سعر برميل النفط يتجاوز $100، وبراميل البارود المشتعلة من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب ومن الضفة وغزة إلى سوريا ولبنان ستزيد من لهيب الأسعار، طالما أن بنيامين نتنياهو عازم على خوض معركته الانتخابية بجر الأمريكي إلى مستنقع النار. لكن النار التي أشعلها الإيرانيون بالقواعد والبوارج والسفن الأمريكية في الأردن وهرمز وبحر عمان فرضت على إدارة ترامب الأخذ بعين الاعتبار حجم هذا الرد الإيراني القاسي والسريع على استهدافات القوات الأمريكية لناقلات النفط الإيرانية. أما مصافي أرامكو السعودية وسفنها ففتحت النيران اليمنية اللاهبة ردا على العدوان والحصار، وهو ما يصعب على الأسواق القدرة على استيعاب جنون الأسعار، فالأسعار هذه ناخب أساسي في صناديق الاقتراع الأمريكية وتكاد تحرق ما تبقى من أوراق ترامب الذي أراد خوض لعبة عض الأصابع مع الإيرانيين. وإن كان الإيرانيون يتألمون من الحصار الظالم عليهم، لكنهم بلا شك أكثر صبرا واحتمالا من الأمريكيين مهما كانت التداعيات. والفيصل هو لاعب الوقت الذي يضيق على ترامب ويضيق عليه الخيارات، لكن خياره الدائم يبقى دعم التغول الصهيوني بلا أي حدود من غزة والضفة إلى لبنان، على أن الفرق بين مختلف الجبهات هو تخلف أداء السلطة على الجبهة اللبنانية، والدليل عنوان النبطي الذي يرفع للتهويل والتضليل من قبل الاحتلال والسلطة التي تجاريه بعد أن وهبت أرضها تدريجيا له بالمجان. وبعد مناطقها التجريبية التي أسقطها العدو مع اتفاق إطارها، عادت لتجرب من جديد بدماء أبنائها وسلامة مناطق جديدة. ومهما كثرت العرضات المنبرية والرقص على جرح أهل النبطية، فكثير من الإسفاف الوطني والسياسي والإعلامي مع محاولات متكررة لزج هيبة الجيش اللبناني، ومع أن الجيش متواجد في النبطية وكامل منطقتها إلا تلك التي طلبت منه السلطة إخلاءها أمام تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي. واليوم أعلن الرئيس جوزيف عون، أعلن أن الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضي مع إسرائيل. فهذا الانتشار إذن ليس مرتبطا بمسؤولية الدولة تجاه أبنائها وواجبها بالدفاع عن أرضها، وليس مرتبطا بموقعها السيادي على منطقة لبنانية بوجه الاحتلال الإسرائيلي، وإنما بموقعها التفاوض التشاركي مع الإسرائيلي كما قال رئيس الجمهورية. إنه إفلاس بالمفهوم الوطني والخطاب السياسي، وهو الإفلاس الممتد من الكهرباء والطرقات التي يقطعها العسكريون وأساتذة الجامعة والموظفون، رفضا لوعود السلطة الكاذبة وصولا إلى زوطر وكفر رمان والنبطي والمنصوري وبني حيان، حيث مفاوضات السلطة الخائبة.
2: OTV. من جنوب سوريا رفع بنيامين نتنياهو سقف التهديد معلنا أن النظام الإيراني ووكلاءه باتوا على وشك الانهيار. كلام قد يكون عسكريا في ظاهره لكنه ليس بعيدا في كل الأحوال عن التوقيت الانتخابي الإسرائيلي، حيث يواصل نتنياهو استثمار ساحات المنطقة في معركته للبقاء في السلطة وتقديم نفسه للإسرائيليين بوصفه الرجل القادر على إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط. وفي جنوب لبنان لا خرائط واضحة ولا سيادة مكتملة، بل أرض تحت الاحتلال وسلاح خارج الدولة وشعب متروك للتهجير والتدمير. أما السلطة اللبنانية فتراقب وتحصل الاعتداءات وتكرر مواقفها الخشبية، وكأن حماية الأرض واستعادة القرار الوطني مسؤولية جهة أخرى. وفي الداخل تبحث الحكومة الموازنة ببرودة محاسبية، فيما ينزل العسكريون المتقاعدون إلى الشارع دفاعا عن حقوقهم وكرامتهم. هؤلاء الذين حموا الدولة في أصعب الظروف كافأتهم حكومة الوعود الفارغة برواتب فقدت قيمتها وحقوق مؤجلة وتسويات لم تصمد حتى جف حبرها، واليوم تريد منهم السلطة أن يدفعوا مجددا ثمن عجزها وهدرها وفشلها. وفي مواجهة التقصير الحكومي الفاضح وبعد تكرار المطالبة من تكتل لبنان القوي، حدد الرئيس نبيه بري جلسة للمساءلة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. أما في مواجهة قانون العفو العام بما تضمنه من أخطاء ومظالم، فتقدم تكتل لبنان القوي بالطعن أمام المجلس الدستوري لرفع الظلم وتصحيح الاختلالات ومنع تحويل العفو إلى صفقة سياسية على حساب العدالة وحقوق المتضررين وهيبة الدولة.
3: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
4: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: كنا متأمل
1: كلها بتصير. أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: انت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
3: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: وصلتم موقع موجز 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تعليقا على التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، أوضحت قيادة الجيش اللبناني أن الاستمرار في هذه الاعتداءات بالتزامن مع أعمال الهدم والتفجير لا يترك مجالا للشك حيال نوايا إسرائيل العدوانية، ويناقض القوانين الدولية ويهدد التفاهمات والترتيبات القائمة، كما يمثل خرقا فاضحا لسيادة لبنان وأمنه. وأشارت القيادة إلى أن الجيش اللبناني أبدى الاستعداد الكامل لتنفيذ التزاماته منذ توقيع اتفاق الإطار، وباشر باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض السيطرة العملياتية في المناطق النموذجية، وذلك بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان وفق الخطة المحضرة من قيادة الجيش. في المقابل، فإن القوات الإسرائيلية لم تلتزم بالاتفاق، ورأت القيادة أن غاية الطرف الإسرائيلي هي ضرب مصداقية الجيش في الداخل وأمام المجتمع الدولي، وشددت على أن وقف الاعتداءات والخروقات هو العامل الأساسي لاستكمال الجيش لانتشاره وتنفيذ مهامه وفق اتفاق الإطار. وفي الميدان الجنوبي، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات المنصورية وحريص والنبطي الفوق وصربين والخيام، كما عمل الجيش الإسرائيلي على حرق منازل في حي جبلي في الخيام، وحلقت طائرة استطلاع على ارتفاع منخفض فوق قرى شرقي بعلبك ومحيط القرى الجنوبية والغربية وصولا حتى عمق المدينة. أشار وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء إلى أن المباحثات التي أجريت مع وفد من متقاعدي القوى العسكرية والمدنيين أفضت إلى الاتفاق على اقتراح يقضي بتوحيد الرؤية حول الأرقام والتكلفة التقديرية. ولفت مرقص إلى أن مجلس الوزراء عدل بعض مواد مشروع قانون الموازنة على أن يستكمل البحث يوم الجمعة. إلى ذلك، أوضح وزير الاتصالات شارل الحج أن الوزارة أعطت توجيهاتها للشركتين المشغلتين للخلوي لمعالجة التسرب في إيرادات التعبئة المسبقة، وشدد على أن الوزارة لن تسمح باستغلال هذه الخدمة في السوق السوداء ولا أن تتحول إلى مصدر أرباح خارج الأطر القانونية. رأى تكتل لبنان القوي أن التصعيد في المنطقة يدل على تأزيم الوضع في لبنان، مما يضع اتفاق الإطار في مهب الريح، مستغربا من سلوك وزير الخارجية وفريقه السياسي إذ يتم منعه من لعب دوره في وزارة سيادية لها أهمية في الأزمة التي يعيشها لبنان، وكأن الوزير يقبل بما وصفه به رئيس الحكومة بأنه بمثابة مدير يهتم بتسيير الشؤون الإدارية في وزارته. فاصل ونعود.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في أنبائنا العامة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال تفقد قواته في جنوب سوريا إن إيران ومحور حلفائها الإقليميين يقتربان من الانهيار، وأكد أن الهدف الرئيسي هو إسقاط النظام في طهران، مشيرا إلى أن إسرائيل تسيطر على المنطقة الممتدة من جبل الشيخ إلى نهر اليرموك وأنها لن تسمح بتمركز أي قوة معادية قرب حدودها. وزير الدفاع إسرائيل كاتس أكد أيضا أن الجيش الإسرائيلي يدافع مرتفعات الجولان ويراقب معقل حزب الله في البقاع، وأوضح أن تل أبيب لن تتحرك من المنطقة الأمنية في سوريا. أفاد التلفزيون الإيراني بسمع دوي إطلاق مقذوفات وانفجارات باتجاه مضيق هرمز في مدينة جاسك جنوب البلاد، وأكدت وكالة فارس بدورها سمع دوي انفجار من جهة البحر، فيما لم تعلن السلطات الإيرانية مصدر الانفجار أو حتى طبيعته. أقر مجلس محافظي الوكالة الدورية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة إحالة إيران إلى مجلس الأمن للمرة الأولى منذ 20 عاما على خلفية إخلالها بالتزاماتها النووية، ويأتي القرار استكمالا لقرار صدر في حزيران الماضي قبل يوم واحد من بدء إسرائيل قصف المنشآت النووية الإيرانية وانضمام الولايات المتحدة لاحقا. وفي أول رد رأت بعثة إيران لدى الوكالة أن قرار الوكالة بإحالة ملف بلادها النووي لمجلس الأمن منحاز ومسيس. كشف الكرملين عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحثا عقد قمة ثلاثية مع شي جينغ، وأشارت روسيا إلى أن بوتين سيشارك في القمة في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في الصين، فيما لم يعلن البيت الأبيض بعد ما إذا كان ترامب سيحضر هذه القمة. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة.

مقاربة الكفايات والتقويم وملمح المتعلم في المناهج التربوية الجديدة، موضوع شو رح ندرس مع البروفيسور وسيم الخطيب والدكتورة إيفات الغريب. تستضيفهما سلام اللحام الجمعة 11:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

المحامي والناشط السياسي توني شدياق في القانون versus السياسة. السلطة الحالية تآمرت على أموال المودعين عبر قانون العفو، والسلطة التشريعية تمارس اللاتشريع. السلاح الخارج على الدولة هو شذوذ عن مفهومها. القانون versus السياسة، الخميس 11:30 صباحا مع المحامية حنان جواد، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيض، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آي دي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيض ب 12 أيلول.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
3: في هذه الحلقة، واشنطن وطهران تتخذان من السفن وناقلات النفط ساحة لمعاركهما، واستمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن يدفع العشرات للنزوح بلا وجهة واضحة.
4: احنا نازحين مشتتين في شوارع، وبتي مرجومه، واحنا ماشي معانا وينا ولا غذاء.
3: وماذا عن دور المنظمات الدوليه في تقديم يد العون للمدنيين في اليمن؟
5: لا تزال التحديات الامنيه وصعوبات الوصول الانساني تعيق توسيع نطاق الاستجابه.
3: 14 قتيلا حتى الان في انفجار مستودع ذخيره بريف ادلب شمالي غربي سوريا.
6: احنا فورا عرفنا انه مستودع سلاح، لاني صارت العالم تصرخ وصار في صواريخ تطير على الطريق.
3: أهلا بكم متابعينا الكرام أينما تستمعون إلينا، لقاء جديد من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. التصعيد بين واشنطن وطهران مستمر، وكذلك المواجهة في اليمن. فقد هاجم الحرس الثوري الإيراني ما قال إنها قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، ردا على ضربات نفذتها الولايات المتحدة واستهدفت ناقلة نفط إيرانية. كما أعلن أيضا اليوم عن منطقة حظر بحري فرضها خارج مضيق هرمز. وفي اليمن، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بوقوع 20 غارة جوية على مديريات عدة في محافظات مأرب والجوف وتعز. والمزيد من التفاصيل تنضم إليها في الاستوديو الزميلة أميرة دكروري. أهلا بك أميرة.
7: أهلا بك نرمين وبمستمعينا.
3: لنبدأ من ساحة المعارك بين واشنطن وطهران، والتي أطلق عليها البعض اليوم حرب الناقلات. ما الذي حدث من تطورات اليوم؟
7: صحيح نرمين، كما ذكرت حرب الناقلات، فذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الحرس الثوري هاجم سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط في الخليج، وذلك ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية. أيضا ذكر الحرس الثوري أنه هاجم 10 سفن أخرى كانت تحاول عبور منطقة في مضيق هرمز، وصفها بأنها محظورة وغير آمنة.
3: هذا بالتزامن مع هجوم وقع في الأردن.
7: بالضبط، هجوم بصواريخ باليستية. قال الحرس الثوري إنه هاجم منطقة الأزرق بالأردن، وقال إن ذلك ردا على هجمات أمريكية استهدفت ناقلات النفط. واشنطن قالت بدورها إنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية خلال الليل، ونشرت مقطع فيديو لسفن تشتعل النيران فيها قبل غرقها. ووصفت القيادة المركزية الأمريكية تلك الضربات بأنها رد على استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية مرتين بصواريخ باليستية خلال اليومين السابقين، وأضافت أنه لم يصب أي أمريكي بأي أذى. أعلنت واشنطن كذلك سياسة جديدة تتمثل في مهاجمة ناقلات النفط الإيرانية ردا على أي إطلاق نار يهدد سفنها البحرية، وتقول إيران إنها تستخدم صواريخ جديدة تتمتع بقدرة أكبر على مهاجمة السفن نرمين.
3: يعني نحن أمام ما يمكن وصفه بأكبر تبادل معلن للهجمات من الجانبين على حركة الشحن، لا سيما شحن النفط، منذ اندلاع الحرب الحرب بين الدولتين.
7: بالضبط.
3: وبالتالي لابد أن ذلك كان له أثر أيضا على أسعار النفط عالميا.
7: صحيح، دفعت الهجمات وأسعار النفط إلى الارتفاع، وتجاوز خام برنت مستوى $100 للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو تموز. وأفادت التقارير كذلك بمقتل بحار واحد على الأقل على متن ناقلة نفط، بينما أدرج آخر في عدد مفقودين.
3: توازيا مع ذلك أيضا نشهد تصعيد القتال أو تصاعد وتيرة القتال داخل اليمن بين القوات التابعة للحكومة المعترف بها من جانب، وحركة أو جماعة أنصار الله الحوثية من جانب آخر. وبالتالي ماذا لدينا أيضا من تطورات داخل اليمن؟
7: صحيح نرمين، على الصعيد الداخل اليمني تشهد الساحة تصاعدا ميدانيا واحتداما كبيرا للمعارك على جبهات رئيسية عدة، أبرزها اليوم الجبهة الجنوبية لمحافظتي مأرب والجوف، إضافة إلى جبهة تعز التي تدور فيها مواجهات عدة. أكدت القوات الحكومية اليمنية مواصلة التقدم شرقي مدينة حزم الجوف، وأشارت إلى تمكنها من تحرير مساحات هناك، وذلك وسط محاولات نرمين لاستعادة معسكر اللبنات وهو أحد المعسكرات الاستراتيجية، والتقدم نحو مدينة الحزم مركز الجوف. وأهمية ذلك هو السيطرة على المنطقة وقطع خطوط إمداد الحوثيين من صعدة وعمران وصنعاء.
3: هذه الاشتباكات أدت إلى حركة نزوح واسعة ربما تقدر حتى الآن وفقا للعاملين في المجال الإنساني بأكثر من 5600 أسرة تقريبا من تعز والحديدة بشكل مكثف بجانب مناطق أخرى.
7: صحيح نرمين، في تعز ما تزال المحافظات التي تشهد اشتباكات على مستوى واسع تشهد موجات نزوح كما ذكرتي. اليوم القوات الحكومية أعلنت عملية عسكرية استعادت فيها مواقع في منطقة الكدحة. كنا قد تواصلنا قبل قليل مع نازحتين من الكدحة، يمكن نرمين أن نستمع إليهما.
8: تتحور ماكل اليمني اذا انا حبس سرحها، لا فراشات لا بطانيات ولا قيع قيع، شنو موت احنا عيالنا مودرين يعني، شفقوا علينا يا الله ان شاء الله، ما يدري بنا الا ربي.
9: اول هربنا من بلادنا بعيد وذا لهلي وذحن قد هربونا احنا لهنا، لا خايمه ولا الناس جالسين بيوتنا عذب حقهم، يعني احنا دول النور.
3: كانت هذه أصوات لاثنتين من النازحات في منطقة الكدحة بتعز جنوب غربي اليمن. في هذه الأثناء أيضا قالت المنظمة الصحة العالمية إن العمليات العسكرية داخل اليمن ربما أميرة ارتفعت إلى ما يقرب أو ما يتجاوز 1000 شخص، بينهم 200 من المدنيين حتى الآن، يعني هذه هي التقديرات الأولية. لكن أيضا فيما يتعلق بالنزوح استمعنا لبعض السيدات الحوامل النازحات.
7: صحيح.
3: في الحديدة وغربي البلاد،
7: وكانت المنظمة كذلك منظمة الصحة العالمية نرمين قد أشارت إلى نزوح السيدات ووجود أكثر من 2500 امرأة وفتاة في سن الإنجاب قد نزحنا خلال هذه الموجات الأخيرة من النزوح، بينهن 240 امرأة حامل بحاجة إلى رعاية صحية عاجلة لا تتواجد ولا تتوفر بسبب خسارة عدد كبير من الخدمات الصحية الضعيفة بالفعل. استمعنا كذلك قبل قليل لعدد من السيدات الحوامل، دعينا نستمع لجزء منهم متواجدات في الحديدة.
10: أدني ولدت أمس ومعايا مولد صغير وولدت، وإحنا نازحين مشتتين في مشواري وبتي مرجومة وإحنا ماشي معانا وينا ولا غذاء، ونزل علينا الحرب شديد وإحنا ماشي معانا حتى بيوتنا وحط أطفالنا فيها، وإحنا في مشاري بينهم شمس بينهم مطر مرجمين.
11: أنا حامل في الشهر السابع ونزحنا من الحرب، والحين احنا مشردين في العراء، لا بيت لا مأوى ولا حتى مركز صحي اراجع فيه واشوف حالتي. يعني نزحنا في العراء ماشي حتى مركز صحي ولا ماشي حتى امكانيات اروح حق ما اشوف حالتي وحالتي الدهوران، والدهوران حالتنا بسبب الحرب اصبحنا مشردين، ان حامل ولا عجوز ولا صغار ولا شباب اصبحوا مشردين، ماشي بيوت ماشي حاجه تؤوينا، الحرب دمرنا ومجماسي اكلنا جسادنا، ما درانا مين تلقاها من الأرض ولا من السماء.
12: احنا نزحنا من الحرب، حرب علينا شديد ومأنا سبا أطفال وبنينا مشردين، احنا بلا بيوت بلا منظمة وأنا حامل ما أدري لين أوجه، ذحين تأتيني حالة ولادة وأنا ما أدري لين أوجه، لا لم مستشفى ولا بمستشفى ولا بمنظمة ولا أنا بيوت ولا أنا ولا حاجة من شد ضيافت، احنا مردين تحت مآرق وتحت صبرنا وإحنا وبنينا، لا لقينا منظمة يا أبو لنا حتى ترابينا من المطار ومن الشمس، ألي أولادنا مرقمة وإحنا حبلون، ما إحنا دليل لأنه قام من شدة حرب وما معناش ولا حاجه. المطر علينا المطر علينا ومشمس علينا وبنينا تعبوا من المطر ومن مشماسي. احنا مقعدين في الدنيا تحت مياه.
3: نازحات حوامل في الحديدة غربي اليمن. وعود مرة أخرى لزميلتي في الاستوديو أميرة دكروري. مأرب أيضا شهدت اليوم الكثير من المواجهات والاشتباكات. أميرة
7: صحيح، هي من الجبهات المشتعلة نرمين، اشتباكات جارية ومحتدمة في محافظة مأرب شهدتها منطقة البلق الشرقي تحديدا إثر هجوم واسع شنه الحوثيون على مواقع للجيش، فيما شنت قوات الحكومية اليمنية هجوما على مواقع للحوثيين في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب بالتزامن مع قصف جوي من الطيران الحربي استهدف مواقع في الجبال الواقعة شرق مديرية الجوبة في مأرب.
3: وفي نفس المنطقة حظرت هيئة النقل في اليمن من استخدام طريق الجوبة مأرب، ودعت المسافرين لاستخدام طريق بديل على خلفية الاشتباكات الحادة في المنطقة، ما أثر على المواطنين خاصة ممن اتخذوا قرار النزوح إلى جانب السائقين، كما نستمع لاثنين منهم.
13: احنا كنا نشتغل على خط مأرب على خط الجوبة، يعني نطلب الله على أنفسنا وعلى أولادنا. أصبحنا يعني الآن لما قطعوا الخط في هذه اليومين أصبحت الوضع، الآن جلسنا في بيوتنا لا معانا نقدر نشتغل أعمال، لأنه لما يروح أحد يطلب الله مع سيارة على نفسه باص يروح يخرج، يعني طلب الله ركاب اللي معاه داخل البيت 12 13 14 اللي معاه باص مع هايلوكس يطلب الله، أصبح الآن في البيت مقيد لا يقدر يتحرك. احنا نشتهي من الطرفين ان يفكوا الخط للمواطن، اصبح المواطن اليمني الان محاصر من الخط يمشي فيه.
14: احنا نشتكي من هذا الطريق حق الجوبة الذي قطعوها علينا من الضرب والعدوان، والان احنا معي سيارة وكنت احمل والان مقطوع علي الخط، احنا هبولنا خط بديلة وتعيب علينا الخطوط، انها تعيبة علينا كل ما احنا اضطرينا مع اللجان ماشي معنا اي خط. ودحين يا جماعة تعالوا شوفوا لنا حل في هذا الخط المقطوع، وعن المسافرين الذي هم يشتوا عند اهليهم عند الان احنا مقطوعين، منين عاد نجي اي خط؟ خط مش امنة برا، خايفين من الضرب خايفين. ودحين يا جماعة شوفوا لنا حل.
3: سائقان يمنيان عن منع استخدام طريق الجوبة مأرب. وأشكر الزميلة أميرة دكروري على التغطية الميدانية للتطورات الجارية في اليمن، لكن نبقى هناك ونستمع إلى تصريحات لسيد نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين في اليمن عن أوضاع النازحين في ظل هذه التطورات الأخيرة.
15: حدثت موجة نزوح كبيرة في اليمن خلال الفترة الثمان الأيام الماضية بسبب مهاجمة جماعة الحوثي المسلحة لمناطق في محافظة تعز والحديدة، حيث بلغ إجمالي عدد النازحين 6145 أسرة حتى تاريخ 8 سبتمبر. توزعوا في محافظة تعز 4492 أسرة و1471 أسرة من محافظة الحديدة، واستقر معظمهم في محافظتي الحديدة وتعز، إضافة إلى 182 أسرة وصلت إلى محافظة اللحج. تعمل الوحدة التنفيذية على رصد وتسجيل النازحين وتسهيل مرورهم وتهيئة أماكن لإقامتهم، كذلك تقوم برفع الاحتياجات ومتابعة الاحتياجات لدى الجهات الدولية ولدى الجهات الحكومية، لكن إلى الآن الاستجابة لا تزال ضعيفة. ونحن نعمل وبإشراف ومتابعة مباشرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور شايع الزنداني على حشد الدعم وإيجاد استجابة حقيقية تتناسب مع حجم الاحتياجات الكبيرة لهذا النزوح الكبير. النازحين بحاجة إلى مساعدة طارئة إيوائية وإغاثية ودواء، إضافة إلى المياه والإصحاح البيئي، خصوصا أن من النازحين نساء حوامل وأطفال ومعاقين. لذلك نحن نناشد المجتمع الدولي ونناشد الأمم المتحدة بالتدخل العاجل والنظر للأزمة الإنسانية اليمنية ولموجة النزوح الحالية قبل أن تتفاقم هذه الموجة.
3: كان هذا صوت السيد نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين في اليمن. وفي ظل هذه التطورات الميدانية المتلاحقة والتي تأتي أيضا في وقت يعاني فيه اليمن منذ سنوات من تقليص المساعدات والدعم المقدم من المنظمات الأممية والإغاثية الدولية، تظهر الحاجة الملحة حول ضرورة عودة هذه المنظمات بشكل كامل لدعم السكان المدنيين في البلاد لحمايتهم من تفاقم أوضاعهم المعيشية. وعن ذلك تحدثنا إلى السيد عمار عمار المتحدث باسم مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
16: تشعر اليونيسف بقلق بالغ إزاء التصعيد الأخير للقتال
5: في اليمن، والذي أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين من ضمنهم أطفال ونزوح آلاف الأسر من بينهم أعداد كبيرة أيضا من الأطفال. يدفع الأطفال الثمن الأكبر لهذا التصعيد، إذ يواجهون إلى جانب مخاطر القتل والإصابة مخاطر متزايدة تتعلق بالحماية، بما في ذلك الصدمات النفسية، الانفصال عن أسرهم، كذلك أيضا التعطل عن التعلم وصعوبات الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتغذية والمياه، فضلا عن مخاطر الذخائر الغير منفجرة من مخلفات النزاع. كذلك اضطرت العديد من الأسر إلى الفرار دون سابق إنذار، تاركا خلفها منازلها ومصادر رزقها، فيما لا تزال أيضا أسر أخرى عالقة في مناطق المواجهات بسبب استمرار الأعمال القتالية وانعدام الأمان للخروج من المناطق الاشتباكات. وفي ظل تزايد أعداد النازحين والضغط المتزايد على المجتمعات المستضيفة والخدمات الأساسية، تعمل اليونيسف بالتنسيق مع السلطات المحلية والشركاء الإنسانيين لمتابعة الوضع والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للأسر النازحة والمتضررة من النزاع. مع استمرار القتال تتزايد الاحتياجات الإنسانية بوتيرة سريعة، فيما لا تزال التحديات الأمنية وصعوبات الوصول الإنساني تعيق توسيع نطاق الاستجابة والوصول إلى جميع المحتاجين.
3: عمار عمار المتحدث باسم مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش، إلى جولة أخبار والتي أعدتها آية زمرة وقرأتها هند سليم.
16: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
17: الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه هاجم سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في الخليج، وذلك ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية. الجيش الأردني يعلن اعتراض 20 صاروخا باليستيا أطلقت من إيران وتدمير 18 منها، بينما سقط صاروخان في منطقة نائية. مقتل 14 شخصا وإصابة 11 آخرين إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا بريف إدلب الشمالي بسوريا. شاهد عيان:
18: الانفجار صار 11:30، نحن كنا ماشيين معدين على الأوتوستراد من إدلب على سرمدا، ما شفنا الانفجار صار قدامنا.
17: منظمة الصحة العالمية تقول إن العمليات العسكرية في اليمن والمتصاعدة بشكل حاد على جبهة تعز والساحل الغربي والحديدة ومأرب ولحج وحضرموت رفعت حصيلة الضحايا إلى ما يزيد عن 1000 شخص حتى 5 سبتمبر أيلول.
16: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
17: مقتل 13 شخصا وإصابة 22 آخرين في غارة بطائرة مسيرة استهدفت محكمة أم روابة بشمال كردفان في السودان، واتهامات لقوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. إصابة 6 فلسطينيين بينهم أطفال وسيدة في غارة إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط غزة. أحد سكان المخيم:
19: المخيم مليان بالسكان، السكان طبعاً مش عدد بسيط، والدور أصلاً في المخيم يعني ضعيفة، يعني بتحملش ضربات مثل هذه الضربات، يعني ما في دار سلمت من الضربة هذه.
17: عسكريون لبنانيون متقاعدون يتظاهرون في بيروت احتجاجاً على مشروع موازنة 2027، مطالبين بتحسين رواتبهم وأوضاعهم المعيشية.
16: بي بي سي.
3: والآن إلى جولة في أهم ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من شؤون الشرق الأوسط خلال الساعات الماضية.
16: يوميات الشرق الأوسط.
3: معي في هذه الجولة اليوم الزميل خليل فهمي. أهلا بك خليل.
20: مرحبا نيرمين، أهلا بك.
3: لابد أن التصعيد اليومي في الحرب الإيرانية الأمريكية كان في صدارة المشهد.
20: نعم، ويلقي بظلال كثيف الحقيقة على تداعيات هذه الحرب على المنطقة، ومنها الدول التي وقعت في براثنها وأحدثها الأردن الذي ما فاتئ يتعرض يوميا لهجمات سواء بمسيرات أو صواريخ تستهدف ما تقول إيران قواعد أمريكية على أراضيه، بات على دفاعاته التصدي لها، ومنها هذا المسمع الذي وثقه أردنيون لدى مشاهدتهم اعتراض الصواريخ الإيرانية في السماء الأردنية ينقلونها على وقع دفوف وموسيقى.

0: لماذا يبدو المقطع وكأنه مشهد احتفالي؟
1: نعم، كأنهم أيضا مستعدون للمشهد، لم يكن مفاجئا لهم، إيعازا بأنه صار معتادا، وفي نفس الوقت النبرة كما تسمعين احتفالية بنجاح التصدي للصواريخ الإيرانية، حرب ليسوا طرفا فيها لكنهم يبدو أنهم اعتادوها.
0: غير بعيد جاء أيضا مشهد حرب لكن من نوع آخر في سوريا خليل.
1: نعم نرمين، هذه المرة مشاهد وثقتها مواقع سورية عن الانفجار اللي وقع في أو الذي وقع في منطقة برج النمرة قرب طريق إدلب سرمدة شمالية سوريا.
2: يا الله الله،
0: سنتابع لاحقا المزيد حول هذا الانفجار، لكن ما الذي يظهر في هذا المشهد؟
1: الانفجار شديد وشوهد مهرولون من الفزع من شدته، يقال إنه أودى بحياة عدد آخذ في الارتفاع وصل إلى 17 حتى الآن ربما يزيد. الملفت أنه نرمين في شمال سوريا معقل الثورة التي أطاحت النظام السابق لبشار الأسد،
0: ويبدو أن هناك حالة من الاستنفار الأمني أعلنت في هذه المنطقة فور وقوع هذا الانفجار. أخيرا لدينا صورة مختلفة نوعا ما من غزة.
1: هي صورة مفارقة نعم نرمين، مشهد حياتي بامتياز وسط مآسي الموت والجوع والتشرد. عمدت أم غزية على عدم تفويت مناسبة بدء العام الدراسي الجديد بطقوسه، فصنعت لبناتها مرايل المدرسة ووضعتها بأكياس، بينما تولت إحدى الصغيرات الدعاية لمنتج الأم.

0: مشترك أكدت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا أن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني حيوي لأجل إحلال السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وفي خارجه. وحذر البيان من أن ما وصفه بالتوسع المنهجي في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القرار الأخير للحكومة الإسرائيلية بالمضي قدما في مشروع إيوان الاستيطاني إلى جانب الزيادة في معدلات عنف المستوطنين يمثل تهديدا مباشرا وملحا لتلك الرؤية من أجل إحلال السلام بحسب البيان. يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان الدول الثلاث فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس مراسل بي بي سي مهند توتونجي. مهند، ماذا لدينا من تفاصيل حول الرد الرسمي الإسرائيلي على هذه التحركات؟ كل ما لدينا حتى الآن هو إغلاق القنصلية البريطانية، لكن هل من تفاصيل حول الرد المتوقع من الجانب الرسمي الإسرائيلي؟
1: إسرائيل من وجهة نظرها ردت بالإعلان عن الخطوات التدريجية التي بدأت بالحديث عن إغلاق مقر القنصلية البريطانية في القدس الشرقية وصولا لإغلاق مكتب الممثلية البريطانية التي تعنى بقضايا التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية في رام الله، إخراج البعثة الدبلوماسية الموجودة في مركز التنسيق العسكري المدني في كريات جات جنوب إسرائيل والذي يعنى بقضايا التنسيق الدولي بشأن قطاع غزة، وأيضا منع عدد من الدبلوماسيين والمواطنين البريطانيين من دخول إسرائيل. إسرائيل أمهلت الحكومة البريطانية 7 أيام حتى تقوم ب يعني إخراج البعثات الدبلوماسية الموجودة من إسرائيل، ومن ثم أمهلتها 30 يوم حتى تقوم بإغلاق المقرات سواء مقر القنصلية في القدس الشرقية أو في مقر الممثلية في مدينة رام الله. وهذا يعني بأن إسرائيل تنهي بهذه القرارات التمثيل الدبلوماسي البريطاني الموجود في الأراضي الفلسطينية، لأنه القنصلية موجودة في القدس الشرقية هي فقط تعمل من أجل التنسيق مع الفلسطينيين في قطاع غزة الضفة الغربية والقدس. أما التمثيل البريطاني الرسمي في إسرائيل فهو مستمر، لأن التمثيل البريطاني الرسمي موجود أصلا في سفارة رسمية بريطانية في مدينة تل أبيب.
0: بالتوازي مع ذلك رأينا زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى جبل الشيخ على الحدود بين لبنان وإسرائيل، في أي سياق جاءت هذه الزيارة يا مهند؟
1: جميع التحركات التي قد نشهدها في هذا التوقيت والتصريحات مرتبطة كثيرا بالانتخابات الإسرائيلية وقرب موعد الانتخابات الإسرائيلية، لذلك هذه التحركات قد تقرأ على أنها مرتبطة بمحاولة جلب الأصوات. نتنياهو يحاول أن يجسد واقعا استراتيجيا جديدا وينقل للانتخابات بدعاية انتخابية واضحة بأن إسرائيل تسيطر على الأماكن الحساسة، وأن إسرائيل وفي عهد نتنياهو سيطرت على مناطق مثل جبل الشيخ السوري موجودة في جنوب لبنان، لم تنسحب من قطاع غزة. نتنياهو الأسبوع الماضي زار أيضا موقع في قطاع غزة، وبالتالي واضح من أن هذه الزيارات في النهاية مرتبطة كثيرا بالاعتبارات الانتخابية، لأنه على أرض الواقع من ناحية سياسية وأمنية لا يوجد أي تطور كبير لافت يدفع نتنياهو للذهاب إلى هذه المنطقة.
0: أشكرك شكرا جزيلا مراسل بي بي سي في القدس مهند توتونجي.
2: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
0: إلى سوريا، حيث أفادت مديرية إعلام إدلب ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع اليوم في مستودع ذخيرة بمنطقة برج النمرة على أوتوستراد مدينة سرمدة في ريف إدلب شمال غربي البلاد إلى 14 قتيلة و11 مصابة. للمزيد حول تطورات هذا المشهد ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق مراسل بي بي سي هايبر عثمان. هايبر، ماذا لدينا من تطورات في هذا الموقع؟
3: مديرية إعلام إدلب أفادت في التحديث الأخير الذي صدر قبل نحو ساعة من الآن بمقتل 14 شخصا وإصابة 11 آخرين اليوم جراء انفجار مستودع ذخيرة في منطقة النمرة التابعة لمدينة سرمدة في ريف محافظة إدلب في شمال غربي سوريا. الضحايا هم بطبيعة الحال مدنيون وعناصر من وزارة الدفاع السورية. الانفجار تسبب أيضا بدمار عدة محال تجارية ومنازل لمدنيين بالإضافة إلى حرق 8 سيارات. طبيعة المنطقة التي شهدت التفجير اليوم هي بطبيعة الحال منطقة سكنية تقع على أوتوستراد حيوي يربط بين مدينة سرمدة ومدينة إدلب. إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أيضا أفادت في تصريحات صحفية بانفجار مخزن مؤقت مخصص

0: في جمع الأسلحة ومخلفات قبل نقلها من أطراف مدينة سرمدة في ريف إدلب. إدارة الإعلام والاتصال أضافت أيضا بأن الانفجار أدى لوقوع عدد من الجرحى بين العاملين في وزارة الدفاع السورية. إذن وزارة الدفاع السورية للآن يعني تنفي بأن يكون المخزن الذي تعرض للتفجير هو مستودع أسلحة تابع لوزارة الدفاع السورية. هو يؤكد بأن الانفجار طال مستودعا لمخلفات الحرب كان يجري العمل على نقلها. في السياق مصادر محلية في إدلب أكدت مقتل القيادي خالد صبحي الأحمد في انفجار سرمدة اليوم. عموما عمليات البحث عن أشلاء انتهت، لكن عملية إزالة الذخائر التي لم تنفجر في تلك المنطقة لا تزال مستمرة. عموما الانفجار تماما الانفجار بطبيعة الحال ولد حالة من الخوف والرعب بين المدنيين في ريف إدلب، وأيضا
1: لا سيما أنها ليست المرة الأولى بشكل عام في الفترة الأخيرة. أشكرك شكرا جزيلا هيبر عثمان مراسل بي بي سي في دمشق، ونستمع لبعض شهود العيان من موقع الانفجار بمنطقة برج النمرة.
2: الانفجار صار 11:30، نحن كنا ماشيين معدين على الأوتوستراد من إدلب على سرمدة، ما شفنا الانفجار صار قدامنا والعالم كلها السيارات صارت تروح يمين ويسار، وصارت الصواريخ تطلع وتطب على الطريق العام يعني قدامنا السيارات، فشفنا صارت في عالم تتصاوب وفورا في عالم صارت ترجع من نفس الطريق. يعني كان انفجار كتير كبير، ونحن فورا عرفنا انه مستودع سلاح لاني صارت العالم تصرخ وتعيط وصار في صواريخ تطير على الطريق ويمين الطريق، شظايا صارت بكل مكان.
3: احنا اول شغله كنا نايمين مش شاطحين يعني اخر يوم عم نستنى صلاة الظهر وما حسينا ودرينا الا البناء نزل فوق منا اخر يوم، يعني نزل هالبناء وصارت الطقطقه شغاله اخر يوم. انا الحمد لله طلعت من تحت الرديم اخي، وفي عالم طالع تحت الرديم كمان معي عايشه، وفي عالم هلق مفقود اخي، وهذا اللي صار. ان شاء الله الامور تمام الحمد لله، ان شاء الله الامور احسن، الامور ان شاء الله تمام.
1: شهود عيان من منطقة برج النمرة الذي شهد تفجير بمستودع ذخيرة في أوتستراد مدينة سرمدة في ريف إدلب شمال غربي سوريا. وبهم نصل لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط، على وعد بلقاء جديد غدا في 3:00 بتوقيت غرينتش. في الختام متابعينا الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد أميرة دكروري، في الإخراج هند سليم، وفي هندسة الصوت كان معكم طارق يحيى. وإليكم تحياتي نرمين الذهبي، إلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
2: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
3: أعزائي المستمعين والمستمعات، من موسكو إلى بيروت تحية جديدة لبيروت، لبقاع، للشمال، للجنوب ولكل زاوية بلبنان، تحية من القلب. اليوم حلقة مميزة لأنه حاولت قد ما بقدر أختصر فيها مع ضيوفي الجالية اللبنانية بموسكو، أختصرها بالقدرات والإمكانيات والأحلام والقوة يلي بتحملها هالجالية معها هون على الرغم من كل الصعوبات يلي عم بمر فيها لبنان. عن بعد منسمع من أهالينا دايماً أنه صعب أكتر على البعيد أنه يسمع الأخبار البشعة اللي بتصير بالبلد. اكتشفنا بعدين أنه طلع معهم حق، أخبار البلد الصعبة بس توصلنا نحن وهون توصل أصعب وأتقل، بس اللبناني ما بيستسلم، ما بيتعب وبيكفي الطريق وين ما كان يكون. ما رح أحكي كتير عن هذا الموضوع لأنه ضيوفي مع اليوم رح يحكوا أكتر عن تجربتهم كلبنانيين بموسكو وشو أخبار الجالية اللبنانية. بدي رحب بزملائي مصطفى ومحمود. أهلا وسهلا فيكم مصطفى، مرسي لأنك لبيت الدعوة.
4: شكرا لدعوتك، أنا مبسوط كون معكم اليوم. أنا مصطفى غبورة، موجود بروسيا قرابة 14 سنة ومكملين ومبسوطين
3: مثل ما قلنا، ما بنستسلم ومنكفي
4: على رغم البرد الكبير.
3: تماما، هيدي أكبر تشالنج يمكن لقلنا. محمود كمان بدي رحب فيك، أنت زميل معنا بمؤسسة روسيا اليوم.
5: رامي، أول شيء بدي بارك لك على هالانطلاقة الجديدة، وبدي أقول لك أنه نحن كلبنانيين موجودين بموسكو فخورين كتير فيك بأي شيء، أي لبناني بيقوم بأي شيء نحن منكون فخورين فيه، وبحس بيعطينا هيدا بوش لقدام كرمال نحن كمان نعطي أكتر وأكتر. فإن شاء الله ألف مبروك، إن شاء الله من نجاح لنجاح دايما.
3: مرسي كتير، منقوى ببعض أصلا صح؟ كل ما نكون مجتمعين مع بعض أو منلتقى بالشغل هيك حتى لو دقيقتين بنسلي مع بعض، بس هيك تاخد روح مثل ما منقول باللبناني. وعلى الرغم من أنه اللبنانيين بموسكو مش كتير كتار أو بروسيا بشكل عام، بس منجرب قد ما فينا نضل نلملم بعض، نلتقى ويصير في فعاليات ويصير في إيفنتس كتير حلوين وكمان مؤثرين.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
3: نشاطكم أنتوا الاثنين مثل ما كنا عم نحكي ما اقتصر على الصحافة بس، جهودكم أوسع وأكبر من هيك على صعيد قصص تانية رح نحكي عنها اليوم. بكرميك بدي أقولكم يعطيكم ألف عافية عن جد، وبترفعوا الراس دايما. مصطفى بدي بلش معك، كيف وصلت من صيدا بالجنوب على موسكو بروسيا، وشو فيك تخبرنا عن لجنة التضامن اللبنانية؟
4: أنا حبلش معك من السؤال الأول، كيف وصلت؟ أنا كيف وصلت؟ أنا جيت بال2012 خلصت، وما كان في عندي يعني أي فكرة أنه أنا ممكن أجي لهون. ما كنت حابب الصراحة أجي، كنت حابب كمل بلبنان، كنت حابب كمل حقوق. أنا يعني أنا جيت عملت هندسي كونه في فكرة عند كل واحد لبناني دارس بروسيا أنه أنت جاي على روسيا بتعمل يا هندسي يا طب، ما بعرف ليه.
3: صح، مظبوط.
4: فأجى الوالد قال لي بقى تطلع وشوف كيف، هذا لازم تطلع. قلت له طيب بنشوف. جاب أصحابه اللي خالصين بروسيا قالوا لي اطلع، الوضع فوق حلو، طقس منيح.
3: كذبوا عليك فيها كتير مش شوي.
4: يعني أنه حتندمج بالموضوع حيعجبك. في أحد الأشخاص اللي كمان موجود بروسيا اللي هو ابن خالتي، طلعنا أنا وياه على نفس الطيارة، كمان هو صار بده يطلع بس عرف أنه أنا طالع. فوقعنا بمشكلة أنه أنا بطل فيه يقول أنه أنا ما بدي أطلع، لأنه هو ببطل بيطلع، وهو بطل فيه يقول انه انا غيرت رايي لان يمكن مصطفى يبطل بده يطلع. فصرنا نحن بين بعض انه خلص لا يلا بنطلع، انه كل واحد كرمال الثاني. او طلعنا. والله اول شيء جيت حسيت انه الوضع كثير غريب، اول شيء لانه اللكنه الروسيه هي شوي قاسي للوهله الاولى، حسيها انه قاسي يعني منش متعوده عليها. بس بعدين قلنا لا يلا الأمور الحمد لله عم تتسيسر، وبلشنا وخلصنا أول سنة هي سنة التحضير، هي من أجمل السنوات هي سنة التحضير.
3: كيف اندمجت مصطفى بالبلد اللي لغته ما بتشبه كتير اللبناني، أصعب مثل ما عم بتقول وطقسه شوي أصعب، كيف لقيت لها التجربة بشكل عام؟
4: حليك شي على الاندماج، كونه روسيا دولة بتعد خريجين من جميع أنحاء العالم، والجامعة اللي أنا خلصت فيها هي جامعة الصداقة بين الشعوب، اسمها لحاله بدل على الاندماج.
3: صحيح،
4: أنه الصداقة بين الشعوب. نحن جينا على هذه الجامعة صرنا نفوت على هالقهاوي الموجودة، نسمع عمر دياب، نسمع إليسا، نسمع كذا، بس يحكونا بالعربي. يعني أنا أمتى بلشت أحكي روسي؟ بس بعد من هذا الجو تنجبري شوي تحكي روسي. أما أنت بالمحل الموجودة فيه بالجامعة كنت عم تحكي عربي وعم تاخده وتعطي، فما لقينا هذه المشكلة أنه language barrier، ما كان في عنا language barrier. لا الحمد لله كنا عم ناخده ونعطي ونخلص أمورنا. فأول سنة بنجي دايما مثل ما كان زمان بالاتحاد السوفيتي، ومثل ما مكمل أنه بيعملوا مثل سنة تحضيري. خلصنا سنة التحضيري، أنا كنت أنا وياه بنفس الصف، بعدين كل واحد بيطلع على تخصصه. أنا رحت على تخصص أول أنجاز، هو راح على الميكانيكال إنجينيرينج، وفي كم مادة كانت تجمعنا مع بعض، وهو راح بطريق وأنا بطريق، طبعا أصحاب يعني، بس كاش اسمه. بالسنة التالية تعرفت على زوجتي. كيف تعرفت عليها؟
3: كيف حكيتوا مع بعض؟ بأي لغة تعرفت عليها؟
4: هلا هو صرت أنا، هي شوي بتعرف، مش شوي بتعرف إنجليش منيح، وهي كانت حابة تتعلم عربي، فكان أنا كيف فتت على الموضوع إنه يلا بعلم عربي
3: من الباب الصح شكال.
4: فجيب أنه يلا بتعلم عربي، بس يعني هلا هي هلا بتفهم عربي، بس أنا للصراحة ما عطيت حق بالعربي، يعني تعلمنا كتير عربي. فأول فترة كنا نحكي نروح نجي نطلع كذا، وبعدين قررنا أنه نتزوج. أنا تزوجت صغير، يعني كان عمري 22 سنة، وعلى 23 أجتني بنتي ماشا. كمان الاسم، قلنا بدنا اسم يعني يكون فرندلي هون وفرندلي بروسيا وبلبنان، فسميناها مريم. مريم بلبنان، هون ماشا.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
3: أي ماشا كمان على فكرة بتروح معك بتحضر حفلة عيد الاستقلال. بدي أحكي عن موضوع الأولاد، قديش عامل مهم، وقديش منجمع يعني منجرب نحبب الولد بهون وبتحت، لأنه فعلا بروسس كمان منه سهل، صح؟ رح نحكي عن هالنقطة وعن قصص كتير تانية، بس بدي انتقل لعندك محمود، عبالي اسمع قصتك انت كمان، الشاب اللبناني كمان يلي طلع على هالبلد، يلي طلع كل عائلته، عائلتك كلها صارت هون تقريبا، الوالدة هون مستقرة معكم، وإضافة إلى أخواتك. خبرني كيف الأجواء بالبيت على الرغم من الطقس اللي دايما كمان بيضل بارد، تعودوا تأقلموا، أنت شو قصتك وشو اللي صار معك بالتحديد؟
5: هلأ هقلك شغلي، أنا تجربتي يمكن مختلفة شوي عن تجربة باقي الطلاب اللي أول ما أجوا لهون، لأنه أنا ما جيت درست من أنا وصغير، أنا كنت مخلص بالأساس وعامل أستاذي وكل شيء. أنت بتعرفي أنا اختصاصي الأساسي كمحامي، فلما قررت اجي لهون كنت انا بالاساس مخلص كل هيدا المشوار، فجيت عملت دراسات عليا. بس لا بدي رجعك لاكثر من 10 سنين لورا، انا بال2008 2009 تقريبا لما خلصت التيرمينال تبعي صحل لي اجي منحه على روسيا على جامعه الصداقه، وقلت لهم لاهلي لا انا بدي سافر واتغرب وشو بدي اعمل بهيدا القصه كلياتها. ودارت الأيام فيني وضليتني درست بلبنان وسافرت على دبي واستقريت هونيك وكنت اشتغل، ودارت الأيام فيني ورجعت جيت لوين؟
3: على موسكو.
5: على موسكو، على نفس الجامعة اللي من شي 8 سنين بوقتها قلت لا ما بدي إجي. فهيدا القدر، لما القدر يكون كاتب لك شي قد ما تهربي منه قد ما تهربي بدك ترجعي تجي. هلا كيف جيت لهون أنا؟ خيي هو اللي كان يتردد كتير على روسيا قبل، وكان يحب روسيا بشكل مش طبيعي، يعني أي إجازة أي شيء صح له ما يسافر على أي محل، يجي على روسيا. قرر أخذ قرار يجي يعيش هون ويستقر هون ويضل هون. بعدين طلعت الوالدة وبعدين طلعت أختي، وضليتني أنا لآخر فترة رافض، لا أنا ما بدي سافر.
3: أف.
5: بعدين خلص قد ما يعني يضلوا يزنوا علي حملت حالي وجيت لهون على روسيا، وجيت عملت دراسات عليا هون. وبقول لك بكل صراحة ندمت على كل سنة بوقتها كنت معند أقول لا ما بدي إجي على روسيا، إنه يا ريتني جيت من زمان من زمان.
3: شو اللي قدمت لك البلد؟ ليش ندمت إنك ما طلعت من قبل عليا؟
5: لكي حكون صريح معك، نحن الشباب بأول طلعتنا دايما بتكون أحلامنا يمكن على قدها بوقتها، أو ما منكون لأنه منا شايفين بعد إشياء برا أكتر، فبتكون أحلامنا ضيقة، خلينا نكون صريحين. ودايما بيقول الواحد انه ما بيتعلم الا من غلطه او شيء، بس المشكله الواحد حيغلط ليتعلم. بس نحن قد ما فينا بنحط هيدي النصيحه قدام الكل كرمال الاجيال الثانيه كمان ما توقع بنفس الغلطه. واهالينا قبلنا قالوا لنا مشان ما نوقع، بس نحن للاسف بدنا نوقع لنتعلم.
3: بنحب نتعذب، نحن نعذب حالنا.
5: روسيا للامانه قدمت لي كثير، فتحت لي بوابه، اعطتني جنسيه، تعلمتني، الا فضل علي اشتغلت فيها. يعني أنا فاتح بيتي من ورا شو؟ من ورا لأني جيت لهون وتعلمت وخلتني أكسب خبرة، بلد جديد، ثقافة، كل شيء فيها حلو، مش لأنه عايش هون. بس للأمان اللي ما أجى على روسيا ما بيعرف شيء، وروسيا منا ما يخدي حقها على المستوى.
3: محمود، حكيت أنا بحلقات قبل إنه في كتير أفكار مسبقة عن هالبلد، صح، بيفكروها اللبنانيين وإخدينا. صراحة أفكار جدا ظالمة بخصوص هيدي البلد وبخصوص أهلها كمان. مصطفى، جربت تكسر هالصورة النمطية مش بطريقة عادية، حملت حالك وطلعت أنت وبيك مع ناس تانيين على وين؟ على الدنباس، مطرح ما فيه العملية العسكرية الخاصة كرمال تساعدوا الناس اللي هونيك. يعني الإنسان بس يسمع بهيك فكرة وبهيك بهيك حدث بيقول تمام، لبنان مكفي اللي عم بيصير فيه، بده يحمل حاله يطلع يساعد غير عالم. بس منا غريبة على اللبناني على كل حال إنه يقوم بهيك عمل. خبرني أكتر مصطفى عن هيدي التجربة.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
4: مثل ما قلت هي منا غريبة، هو كان رد للجميل، رد للجميل على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد العام. على الصعيد العام كيف؟ يعني نحن بال2006 عانينا من حرب إسرائيلية شعواء على لبنان. بال2021 أو 2020 يمكن خانتني الذاكرة، لما صار في انفجار المرفأ ببيروت، أول من نزل وساعد هو فريق من الدفاع المدني الروسي والحكم الروس،
3: وزارة الطوارئ الروسية.
4: صحيح، لما كان حتى كورونا موجودة، يعني نزلوا وضحوا بأنفسهم، صاروا يفتشوا ورجعت كملت بال2024 بعد هذه الحرب الهمجية الإسرائيلية اللي صارت علينا. لقينا روسيا من أول الدول اللي بعت طيارات إغاثي للشعب اللبناني. فنحن بهذا الوقت كنا عم نشتغل باللجنة التضامن، بس ما كان عنا الفكرة أنه بدنا نطلع على دنباس. يعني إحنا كان عنا أنه عم نفرجي أنه في بروباغندا غربية جاي على روسيا، ونحن عم نوضح كصورة أنه لا هيك. فبس خلصت الحرب قررنا قلنا لازم نطلع، لأنه
3: ما خفتوا قبل ما تخوضوا هيك تجربة؟ ما أنها تجربة سهلة على كل حال اللي عملتوه، ما أنه شيء بيقطع مرور الكرام أنك أنت تكسر صورة نمطية، تكسر بروباغندا الناس بتفكر فيها عن موضوع معين.
4: هلأ لألك الصراحة مش كتير خفنا،
3: ولا أهل الجنوب ما بيخافوا أصلا.
4: مش قصة أهل الجنوب ما بيخافوا، لأنه الوضع الحرب هون وهنيك، ما هي حرب، ما هو نفس الشيء. يعني هو الحرب وين ما كان حرب. يعني قلنا لا بدنا نطلع، وطلعنا. والله طلعنا أول مرة وكان برد وكان في شوية خطر أول مرة. الصراحة أول مشوار كان شوي هيك غريب، تاني مشوار بعدين هيك كسرنا حاجز الخوف مثل ما بيقولوا، والتالت بعد ولا شيء. يعني صرت أوقات حس حالي أنه مش طالع على منطقة غريبة، خصوصي في مدينة فوق اسمها ماريوبل اللي هي على البحر، بحس حالي بصيدة هي، لأنه مش كثير كبير المدينة وعلى البحر وفي هذه الرطوبة الموجودة وما فيها البرد كان كثير قوي. كنت بآخر بنوفمبر كنت هناك، فما حسيت الفرق الكبير. ولما شفنا العالم قديش هي مبسوطة أنه نحن جينا، أنه بيسألونا أول سؤال بيسألونا أنه بشوفونا أجانب، يعني ما نحن بنبين أنه أجانب، أنه من وين جايين أنتم؟ نقول لهم من لبنان. لبنان بيستغربوا شو جايبكم لعنا انتم من لبنان.
3: 100%
4: فلقيناهم انه هني مرحبين، انه لهلا بيسالونا انه امتى بدكم تطلعوا، شو رايكم نعمل شيء هيك نشاط، شو رايكم نعمل شغلي مع بعض. فما كان في عنا هذه المشكله، بالعكس كنا مبسوطين انه نحن طالعين نعمل هذا الشيء. ونحن وننقل الصوره لتحت، انه لانه في كتير قصص هني بيحبوا يفبركوها. لا الوضع فوق اوكي، مش 100% تمام، بس محل بالمدن ما في هالحرب. يعني بتحسي حالك بجنوب، هي بتسمعي هالاصوات الضربات اوقات وكذا، بس شو فرقت عنا عن عن عن الجنوب او عن البقاع او عن كذا.
1: هذا البرنامج برعايه RT.
3: هيدا سؤال مهم اصلا. محمود، انت اصلا عندك اطلاع كبير على هذا الملف لانك ساكن بهذا البلد من زمان كتير، وبتعرف ليش بلش هذا الشيء وشو اسبابه وكل هالامور. بتلاقي قواسم مشتركه بين اللي عم بيصير بالدنباس مثلا وبين اللي صار بالجنوب أو بلبنان بشكل عام؟ وشو رأيك بهالصورة النمطية اللي كنا عم نحكي عنها؟ يعني أنت كشاب لبناني بهالبلد وفي بروباغندا كتيرة عم تنلعب إن كان على اللي عم بتعاني روسيا على الساحة اللبنانية أو حتى اللي عم بيعانوا أهالي الجنوب كمان من كل شيء عم يتعرضوا له.
5: هلا بدي أقول شغلي بس بداية على قصة إنه فضل روسيا علينا وتأكيدا على كلام الزميل مصطفى والمبادرة اللي عملوها. لما حدا يعمل لك شيء منيح بتضلك لآخر يوم بعمرك متذكرتي، ما بالك إنه بلد ساعدك على المستوى الشخصي. عم بحكي أنا كلبناني كمحمود كعائلتي عشت هون، وإذا بدي أحكي بالشأن العام روسيا، علاقات روسيا ولبنان قديمة، يمكن مرقت بمطبات صعود ونزول بس العلاقات بحياتها ما انقطعت. روسيا إلا فضل على لبنان، وروسيا كل عمرها مادي إيدها للبنان حياتها،
3: على الرغم من معارضة كبيرة لهذا الشيء من أطياف لبنانيين
5: 100% وبعدها مادي إيدها
3: بقلب البلد للأسف الشديد. يعني
5: لما انتعرض لأي مأساة إنسانية أو اجتماعية أو شيء بحياتها روسيا ما تخلت، دايما فتحت لنا بوابة لنجي نتعلم هون. ناس كتير حابة تدرس طب بلبنان، رمي أنت بتعرفي بلبنان تكلفة الدراسة قديش للجامعات الخاصة، عم نجي نتعلم بأحلى جامعات هون. فالمبادرة اللي قام فيها الزميل مصطفى والده والجمعية بشكل عام كلياتها يمكن هي إلى قيمة معنوية أكبر بكتير، إنه ناس قاطعة مسافات كبيرة لتيجي تقول للشعب الروسي اللي هونيك إنه نحن حقكن ومعاناتكن معاناتنا وألمكن ألمنا. أنا فأكيد بأكد وبشجع على أي مبادرة من هيدا النوع. روسيا يمكن منا بحاجة لقصة إنه والله مصاري أو مساعدات أو شيء، هي القيمة المعنوية لهذا الشيء.
3: صح،
5: هيدي اللي له. السؤال الثاني اللي كان عم تقليل،
3: لأنك حكيت كمان عن نقطة مهمة محمود، إنه العلاقات الروسية اللبنانية، صح، هي دايما أصلا موسكو بتأكد إنه علاقاتها كتير وطيدة ومنيحة مع لبنان. بس اتطرقنا لموضوع مهم كمان، زاوية مهمة، إنه في فرض يفرض على بلدنا إنه ممنوع يعزز علاقاته مع دول تانية أو دول أخرى مثل روسيا الصين وبلاد تانية. طب أنت كشاب لبناني شفت الفرص اللي بتقدمها هاي البلد اللي أنت فيها هلأ واللي مستقر فيها، شو كيف معقول تعلق على هاي النقطة إنه بلدك ما عنده الحرية الكاملة يعزز علاقاته مع بلد مثل روسيا؟ وهذا الموضوع منه تحليل، هاي معلومات، إنه لأكتر بأكتر من ظرف الروس كان بدون يساعدوا لبنان أكتر وتعرق لهذا الموضوع وانمنع هذا الموضوع.
5: مظبوط، لبنان كل عمره خلينا نقول نحن إرادته سياسية نوعا ما مكبل لبنان سياسيا، ودائما نعرف توجهات لبنان يمكن لأنه غصبا عنه هيك. بس خليني أحكي بدي ذكرت حادثة صغيرة صارت معي، نقاش مع أحد الأشخاص يمكن بلبنان وقتها وتوجهه غربي جدا، هاي ببداية لما جيت بدي أجي على روسيا. فقبل ما أجي على روسيا بوقتها كنت عم بتطلع أنه أنا لوين رايح، شو هو هيدا البلد. فصار نقاش بيني وبينه لهيدا الشاب وقال لي انه ليك امريكا والغرب وكذا وهيك، انه روسيا يعني مثل امريكا، اذا انت عم تيجي تحكيني انه امريكا عم تغزو وكذا. قلت له انا بدي امشي معك بنفس المصطلح اللي سميته، انه روسيا عم تغزي، مع انه غزو روسيا. قلت له بس شوف روسيا بشو غزت، غزت بالعلم والثقافه والمساعدات، العلاقات الروسيه الافريقيه، العلاقات الروسيه بالشرق الاوسط، العلاقات الروسيه الخليجيه. إذا بدي أمشي معك بهيدا المصطلح غزو، فياريت كل غزو مثل غزو روسيا لهذه البلاد.
3: فعلا تماما، على الرغم من أنه هيدا المصطلح ده بيحمل أصلا تأويلات طبعا سياسية. صح مصطفى، إذا ما نحكي شوي عن اللبنانية بموسكو، ما رح حكي عن اللبنانية بروسيا بشكل عام لأنه أنتم مستقرين ومقيمين بالعاصمة موسكو، شو بتخبرنا عن الجالية اللبنانية هون على الرغم من قلة العدد مثل ما ذكرنا، ولكن المفعول كبير مثل ما بنعرف انطلاقاً من الإيفانس اللي بتتنظم أو الحفلات اللي بنحضرها.
4: الجالية اللبنانية بإجمالها هي جالية نشيطة رغم قلة العدد مثل ما قلتي، بتتكون أكثرها بمدينة موسكو كونه هي المدينة الطلابية الأولى أو أكثر شيء بيخصدوها الطلاب اللي بدوا يجوا يتعلموا، هي مبنية أكثر شيء على الطلاب. وبكل جامعة بروسيا عندهم مثل شيء بسموه رابطة، هذه الرابطات تقدر تعمل نشاطات. فاللبنانية أخذين على عاتقهم هذه القصص، إنه يكونوا سفرة لبلادهم بالخارج. فحيالله نشاط بينعمل بيقدر يعني حيالله شيء بيقدروا يشاركوا فيه عم بيشاركوا فيه إن كان على صعيد لبناني كلبناني أو حتى الأعياد الأخرى اللي هي يعني الروسية. يعني بتسعة أيار اللي هو عيد النصر الروسي على النازية كمان عندنا طلاب لبنانية بتشارك بهذه النشاطات. في عنا نحن أعياد عيد الاستقلال قامت فيه الجالية اللبنانية بموسكو. هو من زمان من أول ما جينا أنا حتى أنا وزميلي محمود كذا مرة قدمنا للحفل هنيكي وألقينا شعر فيه وفي بعض العالم رأس الدبكي. يعني نحن عم نحاول نكون مثل ما قالت صفر على بلادنا حتى نفرج الصورة الحلوة اللي لازم ياخذوها هني عن لبنان لأنه هني مفرجينا صورة حلوة عن البلد هوني ونحن كمان مثل ما قالت أنه حابين كمان نفرج هذه الصورة.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
3: هي نقطة مهمة موضوع الاحتكاك بالطلاب محمود لأنه أنا ذكرت قبل أو لا ما قلتها يمكن للمعلومة رح أقولها لأنه أنت بتقدم حفل عيد الاستقلال بجامعة الصداقة وعلى احتكاك مباشر مع الطلاب اللبنانيين بهالجامعة وبتعرف إن كان همومهم أو هواجسهم أو أحلامهم أو كل شيء هن عم بيعانوا منه تقريبا. شو بتحس لما تقعد تحكي مع طلاب لبنانيين مع شباب لبناني بعيد عن بلده وعن أهله بظروف اللي عم بيقطع فيها لبنان شو بتلمس فيهم؟
5: لما أقعد مع هيدا الشباب وحياة الله بحس بفخر مش طبيعي. لقلك ليش؟ رغم الظروف اللي عم يمرقوا فيها أهلهم، رغم الصعوبات المادية اللي عم بيعانوها، رغم تعب الدرس اللي عم يعني عم يتعبوا لا يدرسوا لا ينجحوا وعم بيلاقوا وقت ليقدموا شيء يرفع اسم لبنان بالعالي ليفرجوا صورة لبنان بروسيا. هالنشاط هالحيوية يعني أحيانا أنا بكون رايح لأعطيهم دفعة معنوية بحس حالي عم بياخد الدفعة منهم
3: عم جد بتحس حالك بتشرج منهم. أنا التقيت فيهم أكتر من مرة بتاخد منهم بوش كبيرة.
4: على فكرة في شغلة هلأ تذكرتها قبل ما نطلع نحن على الدنباس أول مرة كان في عنا عملية التوضيب والنقل فهذه بدها جهد كثير كبير لأنه كنا عم نعبي كونتينر كثير كبير يعني عم تحكي أنت كان فيه شي 12 طن فقلنا حابين نحن نوفر بقدر المستطاع علشان شو المساري تروح للمساعدات مش أنه هذا فحكينا أنه بدنا شوية شباب لبنانية 3-4 بيمشي. نحن كتبنا على الجروب أجا 12 واحد تاركين دروسهم وكذا وش اسمه أجوا
3: وساعدوا يمكن لو بيصير لهم كانوا بيطلعوا معكم كمان
4: والله أني طلبوا يطلعوا بس نحن قلنا خليها بس تخلصوا من قصة الدراسة علشان أفضل إلكم وإن شاء الله بتطلعوا يمكن تخلص الأمور فوق ويطلعوا يعني
3: طب هالنخوة محمود عن شو بتعبر عن شو بتحكي لأن حتى يعني إن كان أيام 2006 حرب تموز أو انفجار المرفأ أو الحرب الإسرائيلية الأخيرة على البلد في طلاب بيوتها تدمرت وأهلها تشردت بس مضطرين يكفوا دراستهم وعلمهم كرمال يكفوا الطريق والمشوار لقدام ما فيهم يستسلموا صح ويضبوا حقوا وشنتهم يرجعوا على البلد. هاي النخوة عند هاي الطلاب وعند هاي الشباب عن شو بتحكي عن شو بتعبر؟
5: هذه بتعبر عن أصالة الشعب اللبناني ونخوته وحتى بالحرب الأخيرة اختبرناها. يعني كل أياتنا بنعرف أنه ابن الجنوب لما بده يروح وين كان رايح طب ما لقى ابن الشمال فتح له بيته وابن الجبل وكل المناطق اللبنانية فتحت لأنه نحن لما نكون بضيقة الشعب بيكون إيد واحد يعني إيد واحدة فعلا ما في شيء بيفرقهم للأمانة. طب بدي أسألك سؤال نحن كلبنانية مغتربين هون من عدة مناطق لبنانية من الشمال ومن الجنوب ومن الجبل واللي بدك إياه طب ما كلياتهم قاعدين وعايشين مع بعض وإخوة وبيظهروا وبيأكلوا وبيشوفوا بعض أكثر ما يشوفوا أهليهم طب هيدا شو بدل؟ هيدا ما بدل على الأصل الشعب اللبناني قديشه طيب وعنده نخوة وناجح لأنه اللبناني كل ما يسافر أنت بتعرفي أنه كل ما يسافر اللبناني عم ينجح برا صح ولا لا؟
3: صح ونجاحه مثل ما قلنا يعني معمد بتجارب صعبة مش هينة علينا نشتغل ونربي عيال ونفتح بيوت ونكفي بكل شيء عم نعمله هون هني وأهالينا مثلا بأوضاع صعبة وأوضاع ملبكة والبلد كله ملبك كرمال هيك عم نجرب نكسر كمان صورة نمطية عن روسيا مثل ما حكينا معكم. مصطفى شو معقول تقول اللي عم يسمعنا ببيروت تحت عن هاي البلد؟
4: عن هاي البلد بتقول له هاد البلد مثل ما قال صديقي محمود انه هيدا بتعطي كثير هيدي ارض معطاء بتعطي وما عنده ما بده شيء بالمقابل يعني اللي عم يعطيك علم لحتى تكمل ما فيك تقول له لا. فاللي حابب يجي على روسيا وحابب يدرس بروسيا أنا بقول له تعال شوف وأكيد ما حتندم روسيا عاملة هيك نموذج من الخريجين حتى نحن موجودين بلبنان. يعني بس ننزل بتلاقي هول الخريجين كلهم أصحاب مع بعض. شو بيجمعهم؟ بيجمعهم إن هني درسوا مع بعض لما كان الاتحاد السوفيتي بعد أكبر اللي كان بأوكرانيا واللي كان ببيلاروسيا واللي كان.
3: هذا الشيء قليل تلاقيه ببلدان غير.
4: هذا هو اللي كان بدي أقوله. هذا هو اللي كان بدي أقوله إنه في بيعملوا أليموني هني بيعملوا رابطة للخريجين يمكن بهارفورد مش صايرة بالجامعات الروسية وبيطلعوا على الأعياد الجامعات اللي هوني يعني هذه ولا بحياتها صايرة إلا للخريجين الروس. يعني حتى بس نعمل نشاطات تأسيس الجامعة إنه مين بيعني نشاط تأسيس الجامعة؟ لا بتحسي إنه لا إنه شيء مقدس. لا بدنا نروح في عالم تقطع تيكت من آخر الدنيا من أفريقيا بيجوا العالم لهون علشان يجوا. يعني مش بس بدولة واحدة بكل الدول الخريجين الروس وين ما كانوا وين ما راحوا بيرجعوا بيجوا لهالبلد يعني وما بيندم ولا لحظة إنه
3: وبتحس إنه عم بمرقوا تجربتهم. يعني خريجي مثلا الاتحاد السوفيتي بمرقوا تجربتهم العلمية والمعنوية والنفسية بالبلد وكلها بشكل عام للي عباله يطلع هلأ يتخصص بروسيا. صح محمود أنت ما لمست هيدا الشيء كمان من الجيل القديم كانت الحكمة أو المهندسين أو الاقتصاد التاني اللي تخرجت أيام الاتحاد السوفيتي مثلا.
5: مظبوط 100%. وهيدي الأشخاص اللي تخرجت من أيام الاتحاد السوفيتي في منا نزل على لبنان واستقر وعاش تحت وعمل شغله تحت وعم بيكون عم يدفع الناس موجودة تحت عم تحلم لتسافر وتعمل تدرس طب أو هندسة أو أي اختصاص كان عم يدفعوا من تحت ليجي لهونه. وبس يجي لهونه عم بيلاقي كمان دفع أكبر كمان من اللبنانيين اللي خلصوا وتخرجوا وفتحوا مستشفيات هون وعيادات هون وأسماءهم يعني بتهز على قصة إنه شطارتهم ومصداقيتهم. طب هيدولي وين درسوا وتعلموا؟ وين كسبوا هيدي المهارة كلها؟ تم كسبوها من روسيا.
3: طب انت اللي كنت مردد انك تطلع بس رجعت برمت فيك الايام وحملت حالك وطلعت واستقريت بهذا البلد ومبسوط ومرتاح وحاسس باستقرار مثل ما منقول. شو معقول تقول لاي شاب لبناني مثلا عم يسمعك ببيروت ما بيعرف كتير عن روسيا لاسباب معينة ونمطية كمان؟ شو معقول تقول للشباب اللبناني؟
5: يمكن يقولوا عم بالغ بس انا بنظري انا سافرت كتير يا رمي كمان قبل ما اجي على روسيا رحت على بلدان كتير وسافرت وكذا وهيك. صدقيني أحلى بلد بشوفه بحياتي هي روسيا. مش ما أكون كتير عم بحكي بقلك ممكن وقت البرد يعني نبرد كتير من سقة بس نطلع الشارع شوي منفوت لجوة كله مدفى وهيك بس صدقا أحلى بلد بحياتي بتشوفه عيني هي روسيا.
3: وكيف معقول نحمل هاي الصورة ونقدر ننقلها على بيروت مصطفى لأنه أنت مثل ما ذكرنا عندك عائلة وعندك أولاد وبنتك كمان وابنك حتى بيحضر معك حفلة عيد الاستقلال وكل هاي الأمور. كيف معقول تنقلن هيدي الصورة بأنه بين موسكو وبين بيروت يكون في هيدا التعلق المعنوي وهيك التعلق بالبلد بشكل عام؟ كيف تحس
4: هالبروسس؟ هل هي شوي صعبة بس مش يعني صعبة شوي صغيرة. الأولاد بدنا نصير نشارك أكتر بهذه النشاطات اللي عم بيتقوم فيها الجالية اللبنانية لأنه هوني مثلا بالمدرسة لأنه كوننا قليل يعني بشوف روس ما بيشوف اللبنانية كيف كذا. فأنا تأثرت حتى على آخر حفلة لما كانت أنه جبتهم اثنين يشوفوا توقعت يعذب أنا صراحة لا بس انسجم وانبسط. فهي هذا اللقاءات اللي بتكون هذه هي بتوحد أو بتعطي يعني هي أكتر للولاد أنا بحس أكتر مما هي إلنا إنه نحن عيد الاستقلال بالنسبة إلنا حلو يحتفل فيه الواحد بس إنه بالنسبة للولد يعرف إنه هو عنده بلدين عنده بلده اللي هو الأم صار إله هو روسيا كونه عايش هون وبلده التاني لبنان اللي هني بيسألوني نحن كل فترة بننزل على لبنان ومنروح ومنجي. طبعا بعد الكورونا وبعد في شغلة نحن ما ذكرناها إنه كان في قبل عنا دايركت فلايت على لبنان وبسبب السياسات الغربية ما عش في منها ليه؟
3: هاي لحالة بدها حلقة هاي الحادثة لأنه شيء ما بشيء يعني شيء مش معقول شيء مش طبيعي إنه كنا قبل ننزل من موسكو على بيروت بأربع ثلاث ساعات ونص هلأ صرنا مع عيالنا مع أولادنا بنعمل حياة الله برمي بتاخد 10-12 ساعة ليه؟ لأن والله البلد بضغوطات معينة قرر يسكر الدايركت فلايت وياريت قررنا بإيدنا نرجع نقول بضغوطات قرر يسكر الدايركت فلايت بينه وبين موسكو.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
3: أشكركم كتير عن جد بتكبروا القلب وبترفعوا الراس وبوجه تحية لكل لبناني عايش بموسكو بروسيا وبأي بلد بالاختراب، لأنه دايما عن جد رسالتنا الوحيدة ومهمتنا الوحيدة أنه نرفع اسم هذا البلد بالعالي على الرغم من كل شيء. شكرا كثير لكم وشكر لكم مستمعينا، ونلتقى بحلقة جديدة.
2: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
6: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

أي لبنان بيحلم فيه الممثل نزيه يوسف؟ وهل في ملامح من لبنان اللي عم نعيشه اليوم؟ حوار عن الفن، الإنسان والوطن الحلم، الخميس 3 و3 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: كنا متأمل.
4: أنا لبنان تلقى فضل.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: وصلتم أوقات نشرة أخبار لبنان اليوم، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات علاء الخوري.

0: في عناوين هذه النشرة: روما تفاوض والجنوب يشتعل والحكومة تواجه الداخل، واشنطن تؤكد مفاوضات روما في موعدها، عون يربط استقرار الجنوب بقوة الموقف التفاوضي اللبناني، ولقاء بين رئيس الجمهورية وسلام ركز على الجنوب والتحضيرات لاستحقاق نيويورك، الجيش يخرج عن صمته مسجلا آلاف الخروقات الإسرائيلية ويضع تل أبيب أمام مسؤولياتها، الغارات تتوسع جنوبا والتفجيرات تهدم المزيد من المنازل والأحياء. في الجلسة الثانية الحكومة تدخل مرحلة الأرقاف الموازنة وحقوق المتقاعدين، والعسكر يشعل الشارع ويتوعد بتصعيد كبير يوم الجمعة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. روما تستعد لجولة تفاوض جديدة بين لبنان وإسرائيل، فيما جنوب يقدم يوميا ما يكفي للتشكيك بقدرة التفاوض على فصل السياسة عن الميدان. فبينما تؤكد واشنطن أن المسار يسير وفق موعده، تتوالى الغارات والتفجيرات، ويتقدم النقاش اللبناني من مجرد وقف الاعتداءات إلى سؤال تحول إلى هاجس داخلي: كيف تثبت الدولة حضورها وتحول انتشار الجيش إلى ورقة فعلية على طاولة التفاوض؟ الرئيس جوزيف عون يربط استقرار الجنوب بقدرة لبنان على التفاوض من موقع الدولة، ورئيس الحكومة نواف سلام يريد أن تكون النبطية عنوانا لحضور رسمي تجاوز البيانات إلى الميدان. في الجهة المقابلة يرفع الداخل سقف المطالبة بإجراءات أمنية وسياسية، بينما تقول قيادة الجيش إنها قطعت خطوات عملية في مناطق انتشارها رغم آلاف الخروقات الإسرائيلية. المسألة إذن تتجاوز موعد روما. لبنان أمام امتحان القدرة على تثبيت معادلة واضحة: دولة تفاوض باسم أراضيها وتفرض حضورها فيها، وإسرائيل مطالبة بوقف الخروقات التي تقوض أي تفاهم. وما سيحمله الوفد اللبناني إلى روما سيكون اختبارا لما إذا كانت الدولة قادرة فعلا على تحويل حضورها في الجنوب إلى نفوذ سياسي يحتسب في التفاوض. إذن أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد قريبا في العاصمة الإيطالية روما، وأشار إلى استمرار الحوار البناء بين الجانبين، وأوضح أن الجولة تأتي وفق الخطط الموضوعة منذ أسابيع بالتزامن مع استمرار النقاشات في بيروت والقدس وواشنطن. ونفى المتحدث وجود أي تأخير، معتبرا أن ما يتم التداول به عن مسار تفاوضي عسكري موازن في فلوريدا يندرج ضمن أخبار زائفة ومعلومات مغلوطة تهدف إلى خلق أجواء سلبية. في هذا الوقت ربط الرئيس جوزيف عون استقرار الجنوب بالموقف اللبناني في التفاوض مع إسرائيل، وحذر أيضا من أن أي فراغ أمني قد يفتح الباب أمام اعتداءات جديدة. وفي اجتماع أمني في قصر بعبدة بحث عون مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية الوضع في الجنوب ولا سيما في النبطية، واطلع على تقرير مفصل حول التطورات الميدانية، وشدد على أن الانتشار الأمني في النبطي يندرج ضمن مسؤوليات الدولة والتزاماتها، كما يسهم في تعزيز موقعها التفاوضي. وأكد أن الجيش يشكل ركيزة الاستقرار، مشيدا بدوره في حماية الطرق والبنى التحتية وتأمين عودة الأهالي إلى بلداتهم، كما دعا إلى تنسيق دائم بين الأجهزة الأمنية. وفي ملف العسكريين جدد عون دعمه لحقوق العاملين والمتقاعدين، مع التشديد على ضرورة التوفيق بين هذه الحقوق والإمكانات المالية للدولة. الرئيس عون كان بحث أيضا مع رئيس الحكومة نواف سلام تطورات الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات والقرى، وتناول اللقاء في بعبدة الإجراءات التي ينفذها الجيش لتعزيز انتشاره في المناطق غير المحتلة بما يطمئن الأهالي ويمهد لاستئناف العمل في الإدارات الرسمية. كما ناقش عون وسلام جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا ومسار البحث في مشروع موازنة عام 2027 الذي تواصل الحكومة مناقشته. وتطرق اللقاء أيضا إلى التحضيرات لمشاركة لبنان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يترأس الرئيس سلام الوفد اللبناني إلى نيويورك في الأسبوع الثالث من أيلول الجاري. الرئيس عون وأمام وفد حركة لبنان الشباب أكد أن خيار التفاوض اتخذناه لأننا دولة ذات سيادة، وهو قرار لمصلحة لبنان وليس إرضاء لأحد في الخارج. وقال: ولاؤنا يجب أن يكون لبلدنا، وخاسر من يستقوي بالخارج ضد الآخر في الداخل، لأن الخارج سيتخلى عنه عاجلا أم آجلا، وما من حرب حصلت في لبنان وكان فيها رابح، بل الكل خسروا وخسر الوطن. وأضاف: عندما أدعو إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، أعني إنهاء الحروب التي دمرت البلاد وأزهقت أرواحا بريئة ولم يعد لدينا قدرة على تحملها. إلى ذلك نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نواف سلام ما تردد عن إلغاء زيارة كانت مقررة له إلى النبطية السبت المقبل، وأوضح أن الزيارة لم تكن مدرجة أصلا على جدول هذا الأسبوع. وأكد سلام المتابعة الدقيقة للأوضاع في النبطية ومحيطها، وتواصله أيضا مع إمام المدينة ورئيس بلديتها، مشيدا بانتشار الجيش في القرى غير المحتلة. وأعرب أيضا عن أمله بزيارة النبطي قريبا دعما لأهلها وصمودهم وعودتهم. ونبقى في المواقف، حيث حذر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من أن تواجه النبطي مصير علي الطاهر وقلعة شقيف، داعيا الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المدينة وسكانها. وطالب السلطة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء، ولا سيما القرار الصادر في 2 آذار، وإخراج المسلحين غير الشرعيين وتفكيك البنى العسكرية والأمنية التابعة لحزب الله في نبطي وجوارها. ورأى جعجع أن انتشار الجيش لا يكفي، داعيا إلى فرض سلطة الدولة حصرا. تأتي هذه المواقف في وقت أكدت قيادة الجيش أن تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب يهدد التفاهمات القائمة ويعرقل جهود الجيش لإرساء الاستقرار، مشيرة إلى سقوط 12 شهيدا على الأقل في كفر رمان. وأوضحت أن الجيش باشر تنفيذ التزاماته بموجب اتفاق الإطار، فعزز انتشاره في المناطق النموذجية وأقام حواجز ونقاط مراقبة وسير دوريات على مدار الساعة، وصادر نحو 1818 قطعة من الأسلحة والذخائر. وأكد الجيش أن هذه الإجراءات سمحت له بالسيطرة العملياتية وتنظيم حركة الدخول والخروج، فيما بلغت خروقات إسرائيل نحو 7700 خرق منذ توقيع الاتفاق في 26 حزيران. ولفت إلى أن استمرار الاعتداءات أدى إلى موجة نزوح جديدة، مؤكدا أن وقف الخروقات شرط أساسي لاستكمال الانتشار وتنفيذ مهامه وفق اتفاق الإطار. هذا ويتصاعد التوتر الميداني جنوبا مع اتساع رقعة القصف الإسرائيلي، وتكثف الغارات أيضا إسرائيل والتفجيرات في عدد من البلدات. حسين معنا والتفاصيل.
1: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الليل هذه بالقصف المدفعي والغارات الجوية وبالتفجيرات المتنقلة من بلدة إلى أخرى. هذا وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي عند 10:30 ليلا سلسلة غارات استهدفت المنصوري والقنطرة والنبطي الفوقة، كما استهدف مساء سربين والخيام وحاريس. كذلك استهدف الطيران المعادي خلال ساعات النهار منزلا عند أطراف بلدة شقرة لجهة وادي سلوكي ووادي زبكين وكفر تبنيت. أيضا استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية عند مفرق زبدين حاروف، ما أدى إلى سقوط شهيد. أما في مسلسل إبادة وصح كل مكومات الحياة في الكرة الحدودية، فقد واصل العدو الإسرائيلي عدوانه الإجرامي، وكان نصيب بلدة المنصوري أكثر من 27 تفجيرا، من ضمنها تفجير المبنى القديم لمدرسة المنصوري. كما فجرت قوات العدو عشرات المنازل في بني حيان وكفر تبنيت والطير وزوتر الشرقية ووادي سلوك وأطراف طير حرفة. كذلك لا يزال القصف المدفعي مستمرا حتى الساعة، وقد استهدف بلدات المنصوري ودوحة كفر رمان وأطراف ميفدون وزوتر الشرقية ووادي سلوكي وأطراف برعشيت والنبطي الفوقة والدبشة. كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإحراق عدد من المنازل في بلدة الخيام، وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة المنصوري. إلى ذلك يسجل تحليق للطيران المسير هذا المساء في أجواء العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في السراء الحكومي، استكمل مجلس الوزراء البحث في مشروع موازنة عام 2027 في جلسة ترأسها رئيس الحكومة نواف سلام، على أن يتواصل النقاش يوم الجمعة، فيما تعقد غدا جلسة في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس جوزيف عون. وأعلن وزير الإعلام بول مرقص أن المجلس درس مشروع الموازنة مادة مادة، وأدخل تعديلات على عدد منها، فيما بحث في مطالب متقاعدي القوى العسكرية والمدنيين بعد اجتماع عقد معهم، وتم الاتفاق على توحيد الرؤية بشأن الأرقام والكلفة التقديرية، على أن تتابع وزارة المال الملف تمهيدا لعرضه مجددا على مجلس الوزراء.
2: شرح دولة نائب رئيس مجلس الوزراء المباحثات التي أجريت مع وفد من متقاعدي القوى العسكرية والمدنيين، والتي حصلت بجو من التعاون، وقد أفضى الاجتماع على الاتفاق على اقتراح يقضي بتوحيد الرؤية حول الأرقام والكلفة التقديرية، وهذا الأمر قيد المتابعة مع وزارة المال تمهيدا للرجوع إلى مجلس الوزراء بشأنه. كما استكمل مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة مادة مادة، فتم تعديل البعض منها واستكمال البحث سيجري الجمعة.
0: وقبل الجلسة صعد العسكريون المتقاعدون من تحركاتهم في الشارع احتجاجا على مشروع الموازنة التي لم تتضمن تصحيحا للرواتب والرتب، فنفذوا اعتصامات وقطعوا طرقا في عدد من المناطق. وبعد اجتماعهم مع اللجنة الوزارية المكلفة بحث المطالب، وصف العميد المتقاعد شامل روكوز اللقاء بالإيجابي، وأكد أن حقوق المتقاعدين أقرت وأن العمل جار مع وزارة المال لتحديد الكلفة والأرقام.
3: كل الناس بتحكي عن مشكلة العسكر والشهداء، الطبقة السياسية عم تمسح دمهم على الأرض وما عم تهتم فيهم. نحن شغلتنا كلنا سوا نكون إيد واحدة وقلب واحد وروح واحدة بترفع وبتعالى وبنظافة، ندافع عن حقوقنا مهما كلف الأمر. ما في حق ورام طالب وبيموت الحق. أنتوا ضمانة لكل الشيء اللي حكيته هلا، ضمانة أنكم تنزلوا على الأرض. نحن ما عم نشتغل إلا مصلحة العسكر، لا السياسي بيهمنا ولا أي شيء بالبلد بيهمنا.
0: روابط التعليم الرسمي تتجه من جهتها إلى تصعيد تحركها احتجاجا على مشروع موازنة عام 2027، داعية الأساتذة إلى الاعتصام يوم الجمعة في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع الجلسة الحكومية. وأعلنت روابط التعليم الثانوي والمهني والأساسي الإضراب والمشاركة في الاعتصام مطالبة بإدراج زيادة تعادل 30 ضعفا على الراتب الأساسي، بما يعيد القدرة الشرائية للرواتب إلى مستويات ما قبل عام 2019. بالتوازي أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع عقد في وزارة المالية للبحث في ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة التوافق على استراتيجية في الملف، إذ إن الخطوة الأخيرة المتبقية هي تأمين الاعتمادات لكل الدفعات التي تم الاتفاق عليها والتي ستكون مجزأة على 4 دفعات.
4: والملف ماشي بالاتجاه الصحيح لتوصل الأمور لخواتيمها ولننطلق بالدفعة الأولى قريبا. النقاش المكان لنعدل أي قرار من القرارات اللي اتخذت بمجلس الوزراء، واللي هي أصلا نحن تم الاتفاق على العدد، تم الاتفاق على أنه 4 دفعات، وتم الاتفاق مبدئيا أنه الدفعة الأولى حتكون 4 مليون.
0: ماليا، وفي إطار تعاون بين مصرف لبنان ووزارتي المال والاقتصاد وشركتي فيزا وماستر كارد، يتجه لبنان نحو توسيع استخدام الدفع الإلكتروني والحد من التعاملات النقدية. وأعلن نائب حاكم مصرف لبنان الثاني مكرم بونصار خفض عمولات الدفع بالبطاقات ووضع سقف لها عند 0.9%، مشيرا إلى ارتفاع الدفعات بالبطاقات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام بنسبة 130% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025. بدورها أكدت وزارة المال تركيبة 38 جهاز دفع إلكتروني في دوائرها من أصل 52 جهازا مقررا، فيما أشارت وزارة الاقتصاد إلى ارتفاع استخدام البطاقات في المطاعم والسوبر ماركت ومحطات الوقود والصيدليات. الآن إلى الأحوال الجوية. يكون الطقس قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض ضفيف طفيف بدرجات الحرارة. علو الحكومة تواجه الداخل. واشنطن تؤكد مفاوضات روما في موعدها. عون يربط استقرار الجنوب بقوة الموقف التفاوضي اللبناني. ولقاء بين رئيس الجمهورية وسلام ركز على الجنوب والتحضيرات لاستحقاق نيويورك. الجيش يخرج عن صمته مسجلا آلاف الخروقات الإسرائيلية ويضع تل أبيب أمام مسؤولياتها. الغارات تتوسع جنوبا والتفجيرات تهدم المزيد من المنازل والأحياء. في الجلسة الثانية الحكومة تدخل مرحلة الأرقام في الموازنة وحقوق المتقاعدين. والعسكر يشعل الشارع ويتوعد بتصعيد كبير يوم الجمعة. ختام نشرة أخبار لبنان اليوم، شكرا لكم.

دلوقتي زي الهوى. كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعاً هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام. قلت

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة

رميت الورد طفل الشمع يا حبيبي، والغنوة الحلوة

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: وصلتم أوقاتا على العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تستعد روما لجولة تفاوض جديدة بين لبنان وإسرائيل، وفي السياق أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن جولة جديدة ستعقد قريبا في العاصمة الإيطالية، مشيرا إلى استمرار الحوار البناء بين الجانبين، وأوضح أيضا أن الجولة تأتي وفق الخطط الموضوعة منذ أسابيع بالتزامن مع استمرار النقاشات في بيروت القدس كما واشنطن. في هذا الوقت ربط الرئيس جوزيف عون استقرار الجنوب بالموقف اللبناني في التفاوض مع إسرائيل، محذرا من أن أي فراغ أمني قد يفتح الباب أمام اعتداءات جديدة. وفي الاجتماع الأمني في قصر بعبدة، بحث عون مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية الوضع في الجنوب ولا سيما النبطي، واطلع على تقارير مفصلة حول التطورات. الرئيس عون بحث أيضا مع رئيس الحكومة نواف سلام تطورات الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات والقرى. وتناول اللقاء في بعبدة الإجراءات التي ينفذها الجيش لتعزيز انتشاره في المناطق غير المحتلة، بما يطمئن الأهالي ويمهد لاستئناف العمل في الإدارات الرسمية. في هذا الوقت أكدت قيادة الجيش أن تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب يهدد التفاهمات ويعرقل جهود الاستقرار، مشيرة إلى سقوط 12 شهيدا على الأقل في كفر رمان. وأوضحت أن الجيش عزز انتشاره في المناطق النموذجية وأقام حواجز ونقاط مراقبة وسير دوريات وصادر نحو 1218 قطعة من الأسلحة والذخائر. كما أكد أن الإجراءات عززت السيطرة العملياتية فيما بلغت الخلقات الإسرائيلية نحو 7700 منذ توقيع الاتفاق في 26 حزيران. هذا ويواصل التصعيد أو يتواصل التصعيد الإسرائيلي جنوبا مع غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات طالت بلدات عدة. واستهدفت الطائرات الإسرائيلية المنصوري والقنطرة والنبطي الفوقة فيما طالت خلال النهار الغارات شأرة ووادي السوق ووادي زبقين وكفر تبنيت. تعقد جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة 2 من بعد الظهر يوم الخميس في القصر الجمهوري في بعبدة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى مناقشة بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. وكان مجلس الوزراء استكمل في السراي الحكومي البحث في مشروع موازنة عام 2027 في جلسة ترأسها رئيس الحكومة نواف سلام. وأعلن وزير الإعلام بول مرقص أن المجلس درس مشروع الموازنة مادة مادة وأدخل تعديلات على عدد منها فيما بحث في مطالب متقاعدي القوى العسكرية والمدنيين. وقبل الجلسة صعد العسكريون المتقاعدون من تحركاتهم في الشارع احتجاجا على مشروع الموازنة التي لم تتضمن تصحيحا للرواتب والرتب، فنفذوا اعتصامات وقطعوا طرقا في عدد من المناطق. في أنبائنا العامة، رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية في تشرين الثاني، معتبرا أن طهران لن تتمكن من الصمود ومتهما إياها بمحاولة تأثير في الانتخابات. وأوضح ترامب أنه لا يتطلع إلى اتفاق مع إيران، وأكد أنه يسعى إلى ما هو أكبر من الاتفاق النووي، محذرا من أن حصول طهران على سلاح نووي سيشكل مشكلة كبيرة للعالم. وفي الملف الأوكراني، وصف ترامب محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرائعة، وأشار إلى أن الزعيم الروسي يرغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل خنق إيران اقتصاديا، وأشار إلى أن طهران لم تصب السفن الحربية الأمريكية، لكنها خسرت 5 ناقلات إضافية خلال الليلة الماضية وفق قوله. هذا وكشف تحليل لصور أقمار اصطناعية نشره مركز أبحاث أمريكي عن تسارع أعمال البناء خلال عام 2026 في موقع إيراني محصن بعمق داخل جبل كولانغ قرب نطنز، وسط شبهات غربية بإنشاء منشأة غير معلنة لتخصيب اليورانيوم. أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن اللواء الركن التركي المالكي أن جماعة الحوثي جددت اعتداءاتها يوم أمس على مدن خميس مشيط وأبها وجزان مستخدمة عددا من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن انه بامكانكن اعادة الاستماع لبرامجنا باي وقت من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما احلى الاوقات. هون صوت كل لبنان.